0: تلا علينا القارئ عبد اللطيف الشيحي الحزب الثاني من الآية 76 من سورة البقرة إلى الآية 141 من سورة البقرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: وقفات مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، إطلالة نور وخير وبركة، نور وخير وبركة، تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي، نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ عادل كشك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني سلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، من وهل المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج وقفات مع الشفاء للقاضي عياض. هذا البرنامج الذي يتناول كتاب الشفاء ويحدثنا عن شمائل الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الشيخ عادل كشك. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك.
3: بارك الله فيك وفي السادة المستمعين سيد البشير، ونفع الله بكم وشفى كل مريض بفضل بركة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الشفاء وما حوى. الله يبارك ويتقبل إن شاء الله.
2: شكرا شيخ، بارك الله فيك. شيخ، نحن في هذه الوقفات وفي هذه الوقفة الجديدة ما زلنا نتحدث في الفصل السابع.
3: نعم سيد البشير، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لازلنا في هذه السيرة العطرة ومع هذا الكتاب الذي يضفي إضافة شافية وغير كافية.
2: نعم.
3: على سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من أفضل الكتب التي يتحدث فيها القاضي عياض على عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولازلنا في الفصل السابع فيما أخبر الله تعالى به في كتابه العزيز من عظيم قدره وشريف منزلته على الأنبياء وحظوة رتبته عليهم.
2: نعم.
3: صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه
3: وسلم. وصلنا عند قوله وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات.
2: نعم.
3: قال أهل التفسير أراد بقوله ورفع بعضهم درجات،
2: نعم،
3: محمد صلى الله عليه وسلم لأنه بعث إلى الأحمر والأسود وأحلت له الغنائم وظهرت على يديه المعجزات، وليس أحد من الأنبياء أعطي فضيلة أو كرامة إلا وقد أعطي محمد صلى الله عليه وسلم مثلها.
2: نعم.
3: وقفنا عند التفسير هذه الفقرة من هذا الفصل السابع من كتاب الشفاء. فهنا يرمز القاضي عياض في موضوع سيأتي في الباب الثالث أعتقد من الكتاب، في مازال بشي عاود يعرج عليه ويذكره بتفصيله. تبقى احنا دخلنا في الأحاديث التي تفضل النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء،
2: نعم،
3: وما أعطيه من الكرامات التي لم يعطى نبي قبله.
2: نعم.
3: لم يعطها نبي قبله. ففي الحديث مثلا حديث الترمذي وابن ماجه من حديث إسماعيل بن جعفر، وقال الترمذي حديث حسن، والحديث هذا ليس بترتيبه ولكن بترتيب آخر في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر إلى غير ذلك في الترتيب. وفي صحيح الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الأحمر والأسود وحلت لي الغنائم. الحديث يعني ترتيب وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ونصرت بالرعب مسيرة وأعطيت الشفاعة. شوف الترتيب هنا.
2: نعم.
3: ولكن الترتيب اللي فيه الزيادة والستة هما هو حديث الترمذي أتيت جوامع الكلم. بدأ بأتيت جوامع الكلم، وهذا ذكرنا أنا وقفنا عند هذا ما معنى أتيت جوامع الكلم.
2: نعم.
3: أي جوامع الكلم ما قل من الكلام ودل على معاني كثيرة.
2: نعم.
3: فهذا المصطلح يقول صلى الله عليه وسلم أي أتيت اللغة العربية بتمامها وكمالها.
2: سبحان الله.
3: وحين أريد أن أتحدث عن شيء أتحدث بالحكمة بقليل الكلام والمعاني كثيرة.
2: نعم.
3: فقوله أتيت جوامع الكلم من المعلوم مقدمة نعمل لها لهذا أن العرب يعتنون بالكلام وبالمتكلم.
2: نعم.
3: ومن ثم عدوا وعدوا من هو فصيح أنه من أرباب اللغة.
2: نعم.
3: وقد كانوا يعلقون القصائد الشعرية لأنهم كانوا أرباب اللغة فكانوا ينطقون الشعر، وكانت أشعارهم من فاز بالفصاحة ومن كان في شعره معان غزيرة كانوا يعلقون على أستار الكعبة فتسمى بالمعلقات.
2: نعم.
3: وهو يعد من ضروب الشعر الجاهلي سيد البشير.
2: نعم.
3: هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لمكانة اللغة ومكانة فهم أرباب اللغة، هم يعتنون ويعطون القيمة للسان وما يخرج من الفم،
2: كانوا يحتفلون باللغة ويحتفلون بالشعر
3: أربابها سيد. نعم. البشير. وكانت تنصب المحاكم في للتمييز وتفضيل هذه القصيدة على الأخرى.
2: نعم.
3: فمن هذه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يقدروا أرباب اللغة، منهم قس بن ساعدة هذا الفصيح الذي أتاه الله الحكمة.
2: نعم.
3: فمن هؤلاء الرجال قس بن ساعدة اشتهر بفصاحته ونثره، أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم في سوق عكاظ، أدركه النبي صلى الله عليه وسلم في سوق عكاظ. وكان قس بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك من بني إياد سيد البشير. كان رجلا فصيحا ذا حكم، لقي النبي في سوق عكاظ مرتين.
2: نعم.
3: يقول أهل السيرة وكان يعد من أحكم حكماء العرب ومن كبار خطبائهم في الجاهلية، يقال إن بأنه أول عربي خطب متكئا على سيفه أو عصا، وأنه يقال أنه أول من قال أما بعد، وكان يفد على قيصر الروم فيكرمه.
2: نعم.
3: قال ابن عباس رضي الله عنهما لما قدم الجارود، وهو من أتباع قس بن ساعدة، قدم الجارود على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان سيد قومه، قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد وجدت صفتك في الإنجيل وبشر بك ابن البتول عيسى ابن مريم، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فآمن هو كل سيد من قومه وسر لذلك صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا جارود هل في وفد عبد القيس من يعرف قصة ابن ساعدة؟
2: نعم.
3: فقال كلنا نعرفه، وذكر شيئا من شعره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلست أنساه بسوق عكاظ. سوق عكاظ هذا سوق اللي كانت العرب الفحول الشعرات تلتقي فيه.
2: نعم.
3: قال فلست أنساه بسوق عكاظ يذكر كلاما ما أحفظه، يذكر كلاما ما أحفظه. ما علمناه الشعر رب يقول.
2: نعم.
3: سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خام أدبها الله سبحانه وتعالى ورزقها العلم وفتح عليه مغاليق العلوم.
2: نعم.
3: قال أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، أبو بكر سيدنا أبو بكر الصديق، كنت حاضرا يا رسول الله وأنا أحفظ كلامه، سمعته يقول في خطبته، أسمع شو كان يقول، علش العرب أرباب اللغة وهؤلاء أعجزهم النبي صلى الله عليه وسلم في لغتهم، أيها الناس اسمعوا وعوا، وإذا وعيتم فانتفعوا، إنه من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت مطر ونبات وأرزاق وأقوات وآباء وأمهات، أحياء وأموات وجمع وأشتات وآيات بعد آيات. إن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا، ليل داج وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج. ما لي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون، أرضوا بالمقام فقاموا أم تركوا هناك فناموا. أي أقسم قص قسما حاتما لا حانثا فيه ولا آثما، أن لله دينا هو أحسن من دينكم الذي أنتم عليه، يقصد المشركين وعبادة الأوثان. ونبيا قد حان حينه وأظلكم أوانه، فطوبى لمن آمن به فهداه وويل لمن خالفه وعصاه. تبا لأرباب الغفلة من الأمم الخالية والقرون الماضية. يا معشر إياد، أين الأباء والأجداد؟ وأين المرضى والعواد؟ وأين الفراعنة الشداد؟ أين من طغى وبغى وجمع فأوعى وقال أنا ربكم الأعلى؟ ألم يكونوا أكثر منكم أموالا وأطول آجالا وأبعد آمالا؟ طحنهم الثرى بكلكله ومزقهم بتطاوله، فتلك عظامهم بالية وبيوتهم خاوية، عمرتها الذئاب العاوية. كلا بل هو الله أحد الواحد المعبود، ليس بوالد ولا مولود. الشيخ طاهر بن عاشور قال في التحرير التنوير رحمه الله في هذا السياق، حين تعرض لقوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. والمعنى أنك يا محمد لم تكن تقرأ كتابا قبل هذا حتى يقول أحد هذا القرآن جاء به هو مما كان يتلوه من قبل، يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خام رب العالمين هو الذي حشاه وملأه علما وحكمة وعلمه القرآن. فالنبي إنما هو دعوة إبراهيم، إذ قال بعد بناء الكعبة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقد سئل عن نفسه صلى الله عليه وسلم فقال فيما يرويه ابن عساكر عن عبادة بن الصامت، قال قيل يا رسول الله أخبرنا عن نفسك، قال نعم أنا دعوة أبي إبراهيم وكان آخر من بشر بعيسى بن مريم. وفي الشفاء القاضي عياض هذا في مضمونه، فإن معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بقدر همم أهل زمانهم. شوف، وبحسب الفن الذي سما فيه قرنه. شوف الحكمة، يرمز إلى السحر والطب اللي جاء سيدنا موسى وسيدنا عيسى. فلما كان زمن موسى عليه السلام غاية علم أهله السحر، بعث إليهم موسى بمعجزة تشبه ما يدعون قدراتهم عليه، فجاءهم منها ما خرق عادتهم ولم يكن في قدرتهم وأبطل سحرهم. وكذلك زمن عيسى أغنى ما كان الطب وأوفر ما كان أهله، فجاءهم أمر لا يقدرون عليه وأتاهم ما لم يحتسبوه من أحياء الأموات وإبراء الأكمه والأبرص دون معالجة ولا طب. هكذا سائر معجزات الأنبياء. وهذا يدل على إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم أرباب اللغة، حتى كانوا في الكلام لما يتكلم سيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما معنى كذا يا رسول، ما معنى كذا، يستفسرون وهو أمي وهم كانوا يقرؤون ويدرسون ويحفظون إلى غير ذلك، وما علمناه الشعر، حتى الشعر ما خلاش يحفظه ربي. فهمتني؟ ثم إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وحمله معارف العرب وعلومهم، وهي أربعة، البلاغة والشعر والخبر عمن سلف والكهانة. هذه كانت العرب كانوا
2: قصة.
3: نعم. تفضل سيد البشير، نعم وكأنك تشير إلي بالوقت.
2: نعم شكرا شيخ، بارك الله فيك. خلينا أحبابنا الكرام نمشي وفاصل ثم نواصل معكم برنامج وقفات مع الشفاء للقاضي عياض. بمدح

0: يا حبيبي.
1: بابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم ما زلتم في الاستماع لهذه الوقفة من وقفات الشفاء للقاضي عياض. نواصل الشيخ معك هذه الوقفة.
2: بارك الله فيك. ثم يقول العلماء: ثم إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وعلمه معارف العرب وعلومهم، وهي أربعة: البلاغة والشعر والخبر، وأطلعه على الكهنة، فأنزل الله عليه القرآن. أطلعه على الكهنة يعني أوحى إليه ما في نفوسهم، ليس بكاهن ولا بقول شاعر ولا غيره، ولكنه يقول: أتيت جوامع الكلم حتى لا يفهم كلامي بالخطأ. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منزه عن قول الشعر، ومنزه عن كأنه يتصنع، لا يتصنع صلى الله عليه وسلم. وسناتي كيف كان يتكلم صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عليه القرآن الخارق لهذه الأربعة من الفصاحة والإيجاز والبلاغة الخارجة من نمط كلامه. وقد تطرق لفصاحته صاحب زاد المعاد وأدلى بدلوه فقال: فإنه صلى الله عليه وسلم كان أفصح خلق الله، وأعذبهم كلاما، وأسرعهم أداء، وأحلاهم منطقا، حتى إن كلامه ليؤخذ بمجامع القلوب ويسبي الأرواح، ويشهد له بذلك أعداؤه. وكان إذا تكلم تكلم بكلام مفصل بين يعده العاد، ليس بهذي مسرع لا يحفظ ولا منقطع تتخلله السكتات بين أفراد الكلام. شوف محل هذا الوصف: بل هديه فيه أكمل الهدي.
1: سبحان الله.
2: شوف الكلام تاع ابن القيم رحمه الله، شيء أعجوب هذا الكلام. محبة في النبي تخليهم يطرزوا هالطراز من البلاغة والفصاحة. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام يبينه فصل يحفظه من جلس إليه. وهذا الحفظ والتمكين هو من الله سبحانه وتعالى. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ. نزل يعني الدين، القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلها في حفظ الله. لأن الله تعاهد بحفظ القرآن وهذا الدين. وجاء في وصف الوصافين له صلى الله عليه وسلم قولهم: وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يعيد الكلام ثلاثا. وكان صلى الله عليه وسلم طويل السكوت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختتمه بأجداقه، يعني كان حتى يبين ويفصح الكلام. وكان صلى الله عليه وسلم يتكلم بجوامع الكلم فصل، لا فضول ولا تقصير. وكان صلى الله عليه وسلم لا يتكلم فيما لا يعنيه، ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه. وإذا كره صلى الله عليه وسلم الشيء عرف في وجهه، من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يشيح بوجهه. ولم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا. وكان صلى الله عليه وسلم جل ضحكه التبسم، بل كله التبسم. فكان صلى الله عليه وسلم نهاية ضحكه أن تبدو نواذجه. وقد قال عن نفسه: أدبني ربي فأحسن تأديبي، ونشأت في بني سعد. الفصاحة وهذه القبائل، هذه بني سعد وغيرها، كلها من فضل الله على هذه البلاد الطيبة، أرض تونس. كلها هاجرت إليها.
1: سبحان الله.
2: جاءوا لتونس.
1: ما شاء الله.
2: كلها هجرت بنو هلال، كلها حلت في تونس سيد البشير في قبل العصر الحفصي، في أيام الدولة الفاطمية، لما خرجوا الدولة الزيرية. فلما بنوا القاهرة جاءوا، هم جاءوا استوطنوا تونس. الموضوع طويل. ولكن ليس مجاله. ذكر ابن عساكر عن أنس قال: قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما لك أفصحنا لسانا وأبيننا بيانا؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن العربية اندرست، فجاءني بها جبريل غضة طرية كما شق على لسان إسماعيل. سيدنا إسماعيل، سيدنا سليمان ماذا يقول؟ علمنا منطق الطير. وهذا سيدنا رسول علمه الله سبحانه وتعالى، هو الذي ركب فيه العربية الفصحى. القواميس والمجامع كلها فيه هو صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم، حكمة ربي سبحانه وتعالى.
2: ويقول سيدنا عمر بن الخطاب مثله: قال القاضي عياض في الشفاء: أوتي جوامع الكلم، وخص ببدائع الحكم، وعلم ألسنة العرب، يخاطب كل أمة منها بلسانها. شوف اللهجات العربية كان ينطقها النبي صلى الله عليه وسلم، ركبت فيه
1: كل قبيلة خطبة.
2: ما لش معناها أتيت جوامع الكلم، كل شيء حتى تكلموا بالإنجليزية سيدنا رسول الله يجاوب. والله يا سيدي كان لنا دكتور رحمه الله رحمة واسعة، كان أستاذ بروفيسور سوداني رحمه الله رحمة واسعة، إبراهيم الخضر اسمه. كان من الصالحين، يشوف النبي صلى الله عليه وسلم كثير. قال كنت أستاذ في يدرس في الإنجليزية ويجيد الإنجليزية، فقال في المنام كلمة بالإنجليزية كان سيدنا رسول الله يشرح لي فيها.
1: سبحان الله،
2: يشرح لي فيها بالإنجليزية، يفسر لي فيها. حتى شيخنا سيدي محمد عباس رحمه الله تو ذكرت، وجدنا الشهادة الابتدائية بتاعه سنة رابعة ابتدائي، وجدناها درس يعني ابتدائية، ما هوش كل السنين حتى أخذ اللي احنا نقوله عليها السنة السادسة ابتدائية. لا قبلها خرج ومشى التحق بجامعة الزيتون. زرته في الحمامات رحمه الله سنة 76 تقريبا، 1976. كان مرة سألنا جماعة من الأجانب الفرنسيس، فوقف يتحدث معهم بالفرنسية يا شيخ.
1: سبحان الله
2: شيخ عباس، تعجبنا يا شيخ فصح أوتي حتى هذا الرجل ربي فاتح عليه بالفرنسية.
1: فتح من الله سبحانه وتعالى،
2: يعني ما هوش قاري برشة، يعني نقوله عامين ولا ثلاثة سنين يعني.
1: فتح من الله.
2: أيوة سيدي.
1: نعم.
2: رحمه الله قال القاضي عياض في الشفاء: أوتي جوامع الكلم، وخص ببدائع الحكم، وعلم ألسنة العرب، يخاطب كل أمة منها بلسانها، ويحاورها بلغتها، ويباريها في منزع بلاغتها،
1: بلها
2: ينافسها فيها.
1: نعم.
2: حتى كان كثير من أصحابي يسألونه في غير موطن عن شرح كلامه. شوف الكلام، وهذا سيدي في كتاب الشفاء جزء واحد 167 في الصفحة.
1: نعم.
2: وليس كلامه صلى الله عليه وسلم مع قريش والأنصار وأهل الحجاز ونجد ككلامه مع ذي المشعار الهمداني وطهفة النهدي وقطن ابن حارث العليمي ووائل ابن حجر الحضرمي.
1: نعم.
2: وقوله لذي المعشار الهمداني.
1: نعم.
2: كلام يكلمهم بلهجاتي، أنت تشير إليك أن
1: نعم
2: الوقت يداهمنا، مرة جاي ندخل فيها إن شاء الله هذه الرسائل اللي كتبها بلهجاتهم صلى الله عليه وسلم وخطبهم بها. نعم.
1: شكرا.
2: بارك الله فيك سيدي.
1: شكرا شيخ عادل، بارك الله فيك. حبيبنا الكرام، نتوقف عند هذا الكلام إلى أن نلتقي في حصة جديدة من هذا البرنامج ومن هذه الوقفات. إلى ذلك الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وقفات مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، إطلالة نور وخير وبركة، نور وخير وبركة، تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي، نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ عادل كشك.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الثالث من الآية 142 إلى الآية 202 من سورة البقرة بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب الثالث من الآية 142 إلى الآية 202 من سورة البقرة بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: فهل مكان هذا انقلون ربكم في عون أيها التاجر الصدوق المخلص؟ فإلا من اتقى الله فإن شاء الله يكون تجارنا من المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن.
2: أنت باش تاخذ حقك إذا كان ما تخدمش وما تعرقش حتى الفلوس اللي تاخذهم يطلعوا شتايت وشعاب.

0: الفلاح الذي يفلح أرضه لينتج منها خيرات عظيمة تنتفع بها جميع البشر، الفلاح الذي لا ينتهج نهج القوم لا تنتج أرضه. وإن الله تعالى لا يعطي الإنتاج لفلاح لأنه مؤمن وصادق مع الله تعالى وهو لا ينتهج نهج القوم والنهج السليم. إذن فلا بد من الأخذ بالأسباب والأسباب الحقيقية حتى ينجز عمله. ففي أي عمل وفي أي شيء وفي أي وظيفة نريد أن نؤديها نحن في بحث متواصل.
1: جعلك أمين الدولة على كل البير واللي انت قاعد فيه باش تقضي مصالح الناس أمانة وصدق، ينجحك ربي ويبارك لك ربي في فليسات ويبارك لك ربي في فليسات.
2: إلا من اتقى وبر وصدق يكون البيع متاعه بيع مبرور ويصدق فيه، ما يكذبش ما يطففش ما يغشش ما يخدعش ما يمشيش بالغرر وبالخديعة.
3: إن الإتقان سمة أساسية في الشخصية المسلمة يربيها الإسلام في كل عمل من الأعمال، عبادة كان أو معاملة أو سلوكا.
2: فالتاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء.
4: مع السفرة الكرام البررة عرضا بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة طه، نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 93، أي من قوله تعالى قال فما خطبك يا سامري، إلى الآية 96، أي إلى قوله تعالى وسع كل شيء علما. يسرنا أن نرحب بطالباتنا اللاتي يرافقننا في هذه الحصة، الطالبة
6: هدير العبيدي،
5: والطالبة
7: أماني الضاوي،
5: والطالبة
8: مريم ولهي،
5: والطالبة
9: إيهاب عزيز.
5: سائلين الله سبحانه وتعالى لهن وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ

0: الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قال فما خطبك يا سامري؟
1: قال فما خطبك يا سامري؟
0: قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول.

0: قبضتها
1: فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي.

0: لن تخلفه
1: وإن لك موعدا لن تخلفه
0: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه.

0: إنه
1: وسع كل شيء علما
0: وسع كل شيء علما.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآيات في قوله تعالى قال فما خطبك يا سامري. أولا طبعا الخاء مفخمة ثم الطاء مفخمة ومقلقلة، فلا بد من بيان قلقلة الطاء. خط خطبك هكذا. كلمة سامري أصلها طبعا سامري، يا مشددة مضمومة، إذا وقفنا عليها طبعا نقف على السكون، ولكن يبقى تشديد الياء لابد من هنا، فلا نقول يا سامري، لا يا سامري يا سامري، هكذا الوقف على المشدد. كلمة بصرت، الانتباه طبعا ترقيق الباء، لا نقول قال بصرت با، لا با ثم الصاد مفخمة مطبقة ومضمومة، فلا بد كذلك من بيان حركة الضم بضم الشفتين. صو هكذا قال بصرت مع ترقيق التاء، التاء هنا ستتأثر بالراء قبلها مفخمة وكذلك بالصاد مفخمة، فربما لا ينتبه القارئ فيقول بصرت طو وكأنها طهلة، قال بصرت بما هكذا، فالانتباه. نفس الملاحظة في كلمة يا بصور يا با، يا بصور مع قلقلة الباء. كلمة فقبضت هكذا لابد من بيان رخاوة الضاد، هناك من يقرأ في هذه الحالة طبعا الضاد جاءت مجاورة للتاء فيقول فقبضت، وكأنه إدغام هنا، لا الضاد لا تدغم في التاء، فنقول فق طبعا ترقيق الفاء تفخيم القاف، هذا لابد له معناها من تمرين ومن رياضة للسان، فق ب هكذا لأن القاف مفخم بين مرققين، فقبضت الضاد طبعا مخرجه هنا حافة اللسان لأنها ضاد وليست ضاء، فالانتباه. كلمة نبذتها الذال هنا ساكنة، وقلنا الذال هذه تتميز عن الثاء بالجهر لأنه عندهم نفس المخرج أذ أث، ولكن الذال مجهورة صوتها واضح والثاء مهموسة أث، فلا نقول هنا فنبثتها فنبثتها، لا ذال وليست ثاء. ثم الذال هذه بدأ تتميز عن الدال بالرخاوة أي جريان الصوت، الدال شديدة أد بينما الذال رخوة أذ، فهنا لابد من بيان رخاوة وجهر حرف الذال، فنبذت هذا صوت الذال الساكنة، فالانتباه. في قوله تعالى وكذلك سولت لنفسي، حرف الفاء حرف رخو، هناك من يقرأ فيقول لنفسي نفسي، أين الفاء هنا؟ لا الفاء هذه فيها صفة الرخاوة، والرخاوة هي جريان الصوت حال سكون الحرف، معناها الصوت معناها يجري أف، هذه تسمى رخاوة، فهنا إذا قلت نفسي هنا صارت شدة، لا نفسي نفسي هكذا. في قوله تعالى وانظر إلى إلهك، طبعا ترقيق الواو ثم نون ساكنة بعد حرف ضاء إخفاء مع الغنة، طبعا أصلها انظر فهنا يحذف تحذف همزة الوصف، لنقول وانظر، فلنا واو مرققة ثم نون مخفات ثم ضاء مفخمة وانظر إلى، طبعا را ساكنة هنا ما حكمها؟ را ساكنة مسبوقة بضم فإننا نفخمها في كلمة وانظر، فالانتباه. في قوله تعالى لنحرقن، يكثر الخطأ هنا خاصة في حرف الراء، ما معنى؟ هناك من يقرأ فيقول لنحرقن ري، لا راء مكسورة مرققة خاصة في بعض الكلمات مثل هذه الكلمة لنحرقن، كلمة رجال قش رجال، كلمة الربا لا نقول الربا، فالانتباه. إذن هنا لنحرقن مع تفخيم القاف. طبعا في قوله تعالى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، هنا مد منفصل صحيح، ولكن هنا سبب المد هو معنوي وهو تعظيم كلمة التوحيد الله الذي لا إله إلا هو، فهنا معنى هذا مد التعظيم. إذن هذه أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هاته الآيات. أعوذ

0: الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قال فما خطبك يا سامري؟
1: قال فما خطبك يا سامري؟
0: قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت

0: فقبضتها
1: فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي.
0: فقبضت

0: لن تخلفه
1: وإن لك موعدا لن تخلفه
0: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه.

0: له
1: وسع كل شيء علما
0: وسع كل شيء علما.
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالبة هدير. تفضل يا هدير.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما.
1: أحسنت يا دير، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة أماني. تفضل يا أماني.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول
1: فقبضت أين الضاد هنا؟ طبعا هي كلمة صعبة حقيقة، ولكن لابد من التمرن على نطقها. فقبضت هكذا حرف الضاد لابد أن يكون واضحا، لا نقول فقبضت. أين الضاد هنا؟ نعم واصلي.
3: فقبضت قبضت

0: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما.
1: أحسنت يا أماني، بارك الله فيك. طبعا التاء حرف مهموس، نعم، ولكن المبالغة في الهمس تعطينا صوتا يشبه صوت السين، فلا نقول مثلا سولت أت، هنا شبيه بحرف السين، سولت أت وليست أت. نفس الشيء في مثلا في كلمة، كذلك التاء المتحركة في كلمة مثلا ظلت تا، لا ظلت عليه عاكفا. ثم الإخفاء في كلمة لننسفن، الإخفاء هو معناها عدم نطق النون كاملة مظهرة، فلا نقول لننسفن، هنا صار إظهارا مع الغنة، لا لنن وليس لنن. فالانتباه. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة مريم، تفضل يا مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقن

0: وسع كل شيء علما.
1: أحسنت مريم بارك الله فيك. طبعا انتباه حرف الذال كما قلنا في كلمة فنبذتها، وكذلك لابد من مزيد ترقيق الراء في كلمة لنحرقن هكذا فالانتباه. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة رحاب، تفضل يا رحاب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما.
1: أحسنت رحاب. طبعا في قوله تعالى إنما إلهكم الله لابد من مزيد بيان ضم الميم، إلهكم هكذا إلهكم الله، فالانتباه. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هاته الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرق

0: الله واسع كل شيء علما. صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. إذن هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع السفرة الكرام للبررة، مع السفرة الكرام للبررة، مع القرآن آية آية نختم، آية وحرفا حرفا نتقدم، لنسلك درب الإتقان في حفظ كلام الملك الديان. ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام البررة، مع السفرة الكرام البررة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم.
1: الإذاعة.
2: اي والله قالك في الإذاعة.
1: وقتاش؟
3: قالوها في الإذاعة. تي الإذاعة سمعتوا على موقع الإذاعة
4: وشفتوا زيد على موقع الإذاعة.
1: الإذاعة
2: تسمع وتشوف في الإذاعة.
4: ما الخبر صحيح هذا؟
1: 100%
5: الإذاعة التونسية.
6: الإذاعة التونسية.
7: الإذاعة التونسية.
5: وين أنتي؟
7: وين هي؟ موقع الإذاعة التونسية يتجدد. كي تقول الإذاعة التونسية تقول
6: الإذاعة الوطنية. معانا بديت الحكاية.
7: إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.
8: RTC نغيوني.
5: إذاعة تونس الثقافية. صوت إرادة الحياة.
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
8: إذاعة سفيقس. عشرة دائمة.
6: إذاعة المنستير. تبع الموجة.
5: إذاعة الكاف. صوت الشمال الغربي.
7: إذاعة قفصة. إذاعتكم.
6: إذاعة تطاوين. تسمع منك تحكي عليك.
8: إذاعة بانوراما.
5: إذاعة القصرين المحلية. تسمع كأنك حاضر. الإذاعة التونسية.
6: الإذاعة التونسية.
7: الإذاعة التونسية.
5: وين أنتي؟
7: وين هي؟
6: نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب الرابع من الآية 203 من سورة البقرة إلى الآية 252 من نفس السورة برواية الإمام قالون عن نافع المدني للقارئة شيماء الوذرفي.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئة شيماء الوذرفي.
1: من رياض السنة النبوية.
2: بعد توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم، قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية. صلى عليك الله
2: يا خير الوصى. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب

0: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية.
0: وفي رواية له: فأقدمهم سلما بدل سنا أو إسلاما. وفي رواية: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فيأمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا. والمراد بسلطانه محل ولايته أو الموضع الذي يختص به، وتكريمته بفتح التاء وكسر الراء، وهي ما ينفرد به من فراش وسرير ونحوهما.
1: من رياض السنة النبوية.
0: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ليلني هو بتخفيف النون وليس قبلها ياء، وروي بتشديد النون مع ياء قبلها. والنهى العقول، وأولو الأحلام هم البالغون، وقيل أهل الحلم والفضل. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلوونهم ثلاثا، وإياكم وهيشات الأسواق. رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية.

قبلته وشكى حاجته لك فأجبته ولجأ إليك فآويته واستنصرك فنصرته واستهداك فهديته واسترحمك فرحمته واستأمنك فأمنته وجعلت حبك عنده أحب إليه من كل أحد.

0: كلمات تخشع لها القلوب.
1: يا بني عسى أن تكون دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام.
2: ألدار الهموم والأحزان ترجعاني، قدماني إلى ربي قدماني.
0: إشارات لذوي الألباب والعقول.
2: القلب النقي عالي الهمة لا يحتاج إلى كلام كثير، إنما يحتاج إلى عناوين لتوقظه.
0: وإدراك لما بين السطور.
2: إنما القوامة احتواء ورحمة ومودة وسكينة وحنان. ورب سامع أوعى من مبلغ. رب سامع أوعى من مبلغ.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: حتى نرتقي سويا بكتاب الله ومع كتاب الله.

أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار

قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.

الأرض. أولئك هم الخاسرون.

وهو بكل شيء عليم. وإذ

نحن نسبح بحمدك. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.

وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا

عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياكم.

الباب. أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
2: ولا غربية يكاد

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب الخامس من الآية 253 من سورة البقرة إلى الآية 14 من سورة آل عمران بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب الخامس من الآية 253 من سورة البقرة إلى الآية 14 من سورة آل عمران بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
2: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل صلاة الجماعة. فضل صلاة الجماعة.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه.
2: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. والفذ يعني الفرد.
3: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة، هي المحبة والعشرة.

استووا واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا حول

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إلهي، قد أتيتك في خشوع، وقد وهنت من الضعف العظام، وقفت ببابك المرجو أدعو، وجف الدمع واحتبس الكلام. إلهي، من يفرج عن فؤادي وقد حلت به الكرب الجسام؟ قصدتك، إنني عبد ذليل كثير الذنب مظني السقام. رجوتك والخطايا غرقتني، ولي أمل وقلبي مستهام. قصدتك يا كريم فلا تخيب، ومن قصد الكريم فلا يضام. وإني واثق غفران ذنبي، ومن يرجى سواك ومن يرام؟ عرفتك منعما برا رحيما، وتفعل ما تشاء ولا تلام. إلهي، إن دعوت فلم تجبني، فمن أدعو إذا اشتد الظلام؟ أتاك المحسنون بكل خير، وجئتك عاريا كل آثام. مدحت حبيبك المختار، أرجو شفاعته إذا حشر الأنام. أمين مصطفى للخير يدعو، كضوء البدر زايله الغمام. فجد لي يا كريم بفيض عفو،

لدنك يشق لي سبيلا وينجيني من الحفرات. إذا كشفت ضعف الليالي وصرفها لتطحن من كبري ومن نزواتي، فمن لي يا ربي سواك يمدني بعزم ويعطي القلب فيض ثباتي.

وهذه فتنة بعد فتنة تفجر بركانا من الشهوات، فهب لي يقينا يلجم النفس عن هوى ويقحمها الطاعات والهبوات. وجهلي فكم سد المنافذ دونني وأوقعني في الشر من كبواتي، فهب لي علما من كتابك أتقي به الشر أو أنجو من الشبهات، ومن سنة تهدي فؤادي وحكمة تقود لخير واسع البركات.

هو من دمعة في الليل ينزاح دونها ظلام، وتزوي الموج من عتماتي، تدفق من لألائها النور غامرا، فشق ضياء الفجر من عبراتي. إلهي أعني فأروي الليل من دمع تائب وخفقة قوام على ركعاتي. سألتك يا ربي وما أنا سائل سواك، ومن كفيك فيض هباتي. رجوتك لا أرجو سواك، وذلتي إليك.

نفسي لنفسها وشرة أهوائي ونهج غواتي، وأسلم للرحمن أمري جميعه، وأخبت في سري وفي جهراتي، وأخشع والدنيا خشوع وأوبة وتسبيح أكوان ورجع شداتي. وإنك تعفو عن كثير فنجني بعفوك، دون العفو أين نجاتي؟ وهب لي يا ربي بفضلك رحمة لتغسل من إثمي ومن سقطاتي يا رب، وهب لي أمنا يملأ القلب بشره سكينة إيمان وعزم ثباتي. لا إله إلا الله، كلما ترعرع ورد وأزهر، وكلما لمع بارق وأمطر، وكلما تنفس صبح وأسفر، سبحان الله، سبحان الله والحمد لله. كلما

0: جرت الرعود وجرى الماء في العود، ولا إله إلا الله، كلما هتف الحمام وهطل الغمام.
1: إليك ربي إليك ربي أقول، لله حمدا في علاك لائق، بما تفضلت بالعطاء وعلينا الله سبحانه أغدق. لله حمدا في علاه لائق بما تفضل بالعطاء وأغدق. ذكرت أحمد والفؤاد مصليا دوما عليه وآله ومن اتقى. كل الشموس تبرأت من نورها لما ضياء محمد قد أشرق.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر

خَاشِعَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ

وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت

أيحسب الإنسان أن يترك سدى

0: أنت
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
3: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
4: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
6: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب السادس من الآية 15 من سورة آل عمران إلى الآية 91 من نفس السورة بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب السادس من الآية 15 من سورة آل عمران إلى الآية 91 من نفس السورة بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بروح جديدة، بروح جديدة، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
1: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمر بالأمانة وحسن الخلق، وجعل الثقة بين الناس أساساً للمودة والاحترام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كان أعظم الناس أمانة وأصدقهم حديثاً، وعلمنا أن حفظ الأسرار من مكارم الأخلاق. حديثنا اليوم عن قيمة راقية تعبر عن النبل والوفاء والأمانة، وهي قيمة كتمان السر. فكم من صداقة دامت بفضل الثقة، وكم من علاقة تفككت بسبب إفشاء سر وأؤتمن عليه صاحبها. إن السر أمانة، والأمانة من أعظم ما يميز الإنسان الصالح. إن الناس في حياتهم يحتاجون أحياناً إلى من يستمع إليهم، وعندما يختارك أحد ليفضي إليك بسر فهو يمنحك ثقة غالية، ومن الوفاء لهذه الثقة أن تصونها، وألا تجعل أسرار الناس مادة للحديث أو التسلي، فالكلمة إذا خرجت لم تعد، والسر إذا انتشر صعب جمعه. لقد ربانا الإسلام على حفظ الأمانات، ومن أعظمها أمانة الكلام. فكم من إنسان تألم بسبب سر كشف، وكم من أسرة تضررت بسبب خصوصية انتشرت، وكم من قلب انكسر لأنه وضع ثقته في غير موضعها. لذلك كان الإنسان النبيل هو الذي يحفظ ما يؤتمن عليه، ويجعل من لسانه حارساً للثقة لا سبباً في ضياعها. وفي الأسرة تظهر أهمية كتمان السر، فليس من الحكمة نقل كل ما يجري داخل البيوت، وليس من الوفاء إفشاء خصوصيات الزوج أو الزوجة. فالأسر تبنى على الثقة والاحترام وحفظ الخصوصية، وفي الصداقة أيضاً يبقى الصديق الحقيقي هو من يحفظ السر في الحضور والغياب. وفي عصر وسائل التواصل الاجتماعي أصبح حفظ السر أكثر أهمية من أي وقت مضى، فليس كل ما نعرفه ينشر، وليس كل ما يصلنا يحق لنا تداوله، فقد تكون صورة أو رسالة سبباً في إيذاء إنسان أو إحراجه. والمؤمن يتحلى بالمسؤولية والأمانة في كل ما يقول وينشر. إن كتمان السر ليس ضعفاً بل قوة أخلاقية، وليس صموتاً فقط بل وفاء ومروءة. وما أجمل أن يكون الإنسان مأمون الجانب، يثق به الناس ويطمئنون إليه. فاللهم ربنا زيننا بالأمانة والصدق، اللهم طهر ألسنتنا من كل ما يؤذي الناس، اللهم اجعلنا موضع ثقة واطمئنانا لمن حولنا، اللهم ألف بين قلوبنا واحفظ بيوتنا وعلاقاتنا من كل ما يفسدها، اللهم آمين يا رب العالمين. إن كتمان السر خلق نبيل يحفظ المودة ويقوي الثقة ويجعل المجتمع أكثر ترابطاً واحتراماً. فلنحرص على أن نكون أمناء في أقوالنا وعلاقاتنا، ولنتذكر أن من أعظم الهدايا التي نقدمها للناس أن نحفظ ثقتهم فينا. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الأمانة والمروءة، وأن يزين أخلاقنا بالصدق والوفاء وحسن الخلق. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. حسبي الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

سبحان الملك الخلاق، سبحان الخالق الرزاق، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي القدرة والملكوت، سبحان من يحيي ويميت، سبحان الحي الذي لا يموت.

الحمد لله حمدا كثيرا، فسبحان الله بكرة وأصيلا، وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام البررة أجمعين. فاخر العبد مولاه. اللهم اجعل لنا صباحا ميمونا مباركا لا حاضيا ولا قادحا. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا. اللهم إن هذا خلق جديد، فافتحه علينا بطاعتك، واختمه لنا بمغفرتك ورضوانك، وارزقنا يا رب العالمين فيه حسنة تتقبلها منا وتزكيها وتضاعفها، وما عملنا فيه من سيئة فاغفرها لنا، إنك أنت الغفور الرحيم الودود الكريم.

اللهم إني أصبحت لا أستطيع دفع ما أكره ولا أملك نفع ما أرجو، وأصبح الأمر بيدي غيري، وأصبحت مرتهنا بعملي، ولا فقير أفقر مني. اللهم لا تشمت بي عدوي، ولا تجعل مصيبتي في ديني، ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي، ولا تسلط علي من لا يرحمني. اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي، فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فأعطني سؤالي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا، حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته لي وعلي، وأرضني يا رب العالمين بما قسمته لي. اللهم إني أسألك بأنك سبوح قدوس يسبح لك سواد الليل وضوء النهار وشعاع الشمس ونور القمر ودوي الماء وخفيق الشجر ونجوم السماء وتراب الأرض وصخور الجبال ورمال القفار وأمواج البحار ودواب البر والبحر، فلا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله جل جلاله، لا إله إلا الله جل ثناؤه، لا إله إلا الله جل بقاؤه، لا إله إلا الله تقدست أسماؤه، لا إله إلا الله تنزهت صفاته، لا إله إلا الله تعالى كبرياؤه، لا إله إلا الله إيمانا بالله، لا إله إلا الله أمانا من الله، لا إله إلا الله أمانة عند الله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله الملك الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله المهيمن الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت أبدا دائما باقيا، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وإليه المصير.

صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة جسام.

0: بلسان رطب أحييكم أحبتي في الله تعالى وأرجو لكم كل الخير في هذا اليوم الجديد. هيا مع بعضنا البعض أحبتي في الله تعالى نستقبل هذا اليوم بطمأنينة بسكينة، نستقبله بفرح وسرور، كيف لا، وهو فرصة إيمانية جديدة مع رب العالمين. فنسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد. أحييكم بداية بتحية الإسلام، أحييكم بتحية دار الجنان، جعلنا الله تعالى وإياكم من أهلها، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية الإسلام، تحية السلام والرحمة والبركات موصولة إلى أخي الكريم سالم الشعري.
1: قلنا صباح الخير وعلى الله،
0: قال لكم صباح الخير. شكرا ليك على هذه التحية سالم كالعادة، والحمد لله تعالى نحييكم من القلب، ونرجو أن تصل هذه التحية إلى قلوبكم جميعا أينما كنتم في تونس وخارج حدود هذا الوطن الحبيب. نسأل الله تعالى أن يحفظه وأن يحميه وأن يحمي أبناءه، اللهم آمين يا رب العالمين. وتحيتي تحية السلام والرحمة والبركات موصولة إلى أختي العزيزة كريمة عتيق، أرجو لها كل الخير في هذا الصباح، كما أرجو لكم كل الخير أحبتي في الله تعالى. ها نحن نلتقي ونتواصل عبر مصدح إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية، نلتقي أحبتي في الله تعالى لنجدد إيماننا، وطبعا نحسن التوكل على الحي الذي لا يموت. فلنقل مع بعضنا البعض بصوت واحد: بسم الله، آمنا بالله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هيا أحبابي أينما كنتم نشمر على ساعد الجد، ونمشي في مناكب الأرض، ونسعى جاهدين وراء الجوائز المبثوثة في هذا اليوم والغنائم الإيمانية المبثوثة في هذا اليوم. نريد أن يرتحل هذا اليوم بحمدنا ولا بذمنا، فلنكن في كل دقيقة وفي كل لحظة منه من المحمودين، من المغفورين، من المقبولين. ابقوا معنا أحبتي في الله تعالى لنشحذ هذه الهمة ونجعلها موصولة بمن؟ بخالقنا، نعم بالله سبحانه وتعالى. وبدايتنا أحبتي في الله تعالى تتزين بكلام رب العالمين، وسننصت مع بعضنا البعض إلى سورة التكوير، سننصت إليها بصوت المقرأ التونسي منير السليتي، نحييه في هذا الصباح ونرجو له ولأهل القرآن عامة كل الخير، فبارك الله تعالى في جهودهم. إذن أحبتي في الله تعالى نحسن الإنصات إلى سورة التكوير عسى أن تدفعنا دفعا نحو رب العالمين.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر.

إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت.

قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.

0: تطمئن
1: يا عالم كل سر وخفية.
2: ألا بذكر الله تطمئن القلوب
3: حتى ننجو بحول الله تعالى من كل سوء ونكون من أصحاب الجنة يا رب العالمين.
1: ألا بذكر الله بذكر الله تطمئن القلوب.
2: وهذا ما نرجوه من قلوبنا أحبتي في الله تعالى، رجاؤنا أن نكون من أصحاب الجنة ومن أهلها. فهيا أحبتي في الله تعالى نحسن العمل في هذه الدار الفانية، وها هي فرصة جديدة بين أيدينا بهذا اليوم الجديد. هيا نغتنم هذه اللحظة الزمنية الحاضرة لتكون لحظة جهد وهمة عالية لبلوغ القمة ونفع الأمة. وهذا هو العنوان الذي سنتمم في رحابه بإذن الله تعالى، لأن هذا العنوان أعتبره رسالة إسلامية رائعة ينبغي أن تصل لنا جميعا، لنكون بإذن الله تعالى أصحاب همة عالية موصولة بالله سبحانه وتعالى، وبالتالي نكون من أنفع الناس. سنتمم هذه المعاني وهذه المفاهيم مع سيدي فضيلة الشيخ هشام الجبلاوي. أسعد الله صباحكم شيخ هشام.
4: وصباحكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا في كل يوم علما وأن ننتفع بما نتعلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لأبنائنا.
2: أمين.
4: وهم الآن يسعون إلى طلب العلم وتحصيله.
2: نعم. ربي يبارك لنا ويبارك لهم في سعيهم يا رب العالمين. نريد شيخ هشام من أبنائنا أن يكونوا أصحاب هذا السعي المحمود، فنسأل الله تعالى أن يحفظهم وأن يحميهم من كل سوء ومن كل مكروه. إذن يعني ثنائية جميلة، جهد وهمة، والهدف بلوغ القمة بإذن الله تعالى، لأن الله تعالى يحب معالي الأمور، وبالتالي تحقيق النفع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم.
4: بارك الله فيك وسدد الله خطانا وخطاكم جميعا.
2: أمين وإياكم.
4: فنقول دائما بعد حمد الله سبحانه وتعالى في علم الإنسان ما لم يعلم.
2: نعم.
4: والصلاة دائما والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنتوجه إلى أبنائنا وبناتنا بعد أن استقلوا مقاعد الدراسة وبدأوا في مسيرة العلم والتعلم، نقول لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نعم.
4: وفي حديثنا السابق يوم أمس قلنا أن النجاح يحتاج إلى جهد، وإن بلوغ القمم يحتاج إلى همة وصبر واستثمار للوقت. واليوم ننتقل إلى خطوة أخرى، ماذا يحدث عندما تتحول همة الأفراد إلى مشروع أمة؟
2: جميل،
4: هذا المطلوب. نعم، إن أعظم الأمم ليست تلك التي تملك الثروات فقط، وإنما التي تملك العقول والعلوم والطاقات، وتحسن تحويل العلم إلى عمل والمعرفة إلى إنتاج.
2: نعم.
4: والطموح إلى إنجاز، هذا نحن المطلوب منا يعني. فعلينا على أبنائنا أن يعوا هذه وهذا الشعار وهذه المعاني.
2: نعم.
4: ولقد عرفت الحضارة الإسلامية في عصور ازدهارها نماذج مشرقة منها في هذا المعنى يعني. فلم يكن العلماء المسلمون ينظرون إلى العلم على أنه طرف ثقافي.
2: صحيح.
4: يعني كانوا حاجة يعني تكميلية، وإنما كان العلم عندهم طريقا لإعمار الأرض وخدمة الإنسان. فتحدثنا في الأسبوع الماضي عن علماء برزوا في ميادين شتى في مختلف العلوم، وسطر التاريخ يعني أسماءهم، بل إن هؤلاء ترجمت آثارهم ومنتوجاتهم إلى لغات شتى. وفي الطب برز الرازي وابن سينا والزهراوي، وفي الرياضيات برز الخوارزمي.
2: نعم.
4: وفي البصريات برز ابن الهيثم، وفي الجغرافيا والفلك برز علماء كثيرون، وكذلك في الهندسة والصيدلة والزراعة والعمارة. وظهرت مؤلفات وتجارب كما قلنا كان لها أثر في مسيرة المعرفة الإنسانية.
2: نعم.
4: عامة.
2: صحيح.
4: مش فقط الأمة الإسلامية.
2: أي. نعم.
4: والأهم كما يقول دعاتنا، الأهم من حفظ أسماء هؤلاء العلماء أن نفهم الروح التي صنعت إنجازاتهم.
2: أي.
4: كيف تحرك هؤلاء؟
2: نعم.
4: نعم، هذا مطلوب. كان السؤال عندهم ماذا نستطيع أن نكتشف، وهذا الذي يجب أن يتسلح به أبناؤنا، ماذا نستطيع أن نكتسب، وكيف نعالج مشكلة، وكيف نخفف ألما، وكيف نيسر حياة الناس، وكيف نضيف إلى رصيد المعرفة شيئا ينتفع به أو ينتفع به من يأتي بعدنا.
2: نعم.
4: يعني هذا مفروض هذه الأسئلة الإنسان يطرحها أمامه، حتى لأنها غايات عالية جدا، حتى يكون السير إليها كذلك في مستوى هذه الغايات وهذه الأهداف العالية.
2: نعم.
4: إذن هؤلاء جميعا لماذا وصلوا إلى هذه المراتب؟ لأنهم فهموا معنى قول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالإنسان حينما يسعى بجد وبصدق وبنية صادقة، والله فإن الله يعينه، وإن الله سبحانه وتعالى يعطيه معالي المراتب.
2: نعم.
4: وكذلك هؤلاء فهموا كذلك أن العلم أمانة، وأن قوة الأمة ليست في كثرة الكلام، وإنما في قدرتها على التعلم والإنتاج والإتقان.
2: نعم.
4: ومن هنا نفهم قول الله سبحانه وتعالى وقل اعملوا فسيرى الله أعمالكم ورسوله والمؤمنون. بالتالي فإن العمل هذا مسجل في صحائفك،
2: صحيح،
4: وسوف يكون لك رصيد عند الله سبحانه وتعالى، لأنك أضفت إلى هذه الحياة ما ينفع الناس ولم تكن إضافة على هذه الحياة.
2: نعم. وخير الناس من يتعدى نفعه للآخر سيدي هشام،
4: بارك الله فيك. نعم. وهذه قلنا العبادات المتعدية تحدثنا عنها كثيرا، أن يكون نفعك للناس.
2: نعم. وحضرتك علمتنا حاجة سيدي هشام بعد إذنك. نعم. أنه طريق التعلم ينبغي أن يكون طريق عبادة نحو الله سبحانه وتعالى، يعني هكذا نحب نرسخ المعنى هذا في أذهان أبنائنا.
4: نستحضر هذه المعاني. وقت يخرج الطالب الصباح والوليد والبنية الصباح، يجب أن يحط أن يضع في اعتباره أنه يتعبد الله سبحانه وتعالى.
2: أي.
4: بجهده، بذلك القيام المبكر حيث صلى الصلاة الصبح وهو في ضمان الله سبحانه وتعالى وذمة الله عز وجل، ثم هو ينطلق لتحصيل العلم. ولنلاحظ يعني، لاحظوا كيف قال الله سبحانه وتعالى قل اعملوا.
2: نعم.
4: لاحظوا هذا الفعل اعملوا، فالإيمان لا يعطل الإنسان عن العمل، والعلم لا يبقى حبيس الكتب، والنجاح الحقيقي لا يقاس بما جمع الإنسان لنفسه فقط، بل بما تركه من أثرهم ينتفع به الناس. أو المغزى يعني أن الإنسان صحيح يحصل علم، صحيح يعني يبحث، ولكن ماذا يترك بعد ذلك؟ ما هو الأثر الطيب؟ نعم. الذي ينتفع به الناس، هذا هو الأهم. ولذلك نقول ونتوجه، نقول أيها الطالب، ربما تقول وما علاقتي أنا بكل هذا؟ يعني في بعض الناس يقول لك ماذا علاقة يعني؟ فنقول علاقتك كبيرة.
2: صحيح.
4: لأن الأمة التي تريد أن تتقدم تحتاج اليوم إلى طبيب ماهر، ومهندس مبدع، ومعلم مخلص، وفلاح متعلم، وتقني متقن، وباحث مبتكر، وكذلك رائد أعمال، ومبرمج، ومختص في الطاقة والبيئة والمياه، وكل صاحب علم ومهنة يؤدي عمله بإحسان. وكما هو معلوم، كما هو كسطره العلماء، إن نهضة الأوطان لا تبدأ يوم استلام الوظيفة، وإنما تبدأ من مقعد الدراسة.
2: نعم.
4: إذا أردنا أن نرى أمة متقدمة، نرى إلى منسوب التعلم والإقبال على العلم عند أبنائها، هذا يوحي لنا بأن هذه الأمة أمة متقدمة، أمة طموحة تسعى إلى تغيير حالها من حال إلى أحسن حال.
2: نعم.
4: لذلك تبدأ حين يحترم الطالب كتابه، هذا المسيرة تبدأ بهذه العناوين، حين يحافظ على وقته، حين يسأل عن المعلومة بدل أن يكتفي بالحفظ. لا يحفظ الإنسان بلغتنا نحن بشكل هكذا يعني بدون فهم.
2: نعم.
4: وإنما يسأل عما يحفظه حتى يرسخ ذلك في ذهنه. حين يتعلم، يتعلم كذلك كيف يفكر وكيف يبحث وكيف يناقش وكيف يحل المشكلات. هذا الطالب المتفوق، هذا الطالب النابغ. وهنا ينبغي أن نفهم معنى الإتقان الذي أرشد إليه الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، في حديث رواه الإمام مسلم. فالإنسان عليه أن يحسن في أي مجال وفي أي مضمار يعني دخله.
2: نعم.
4: وهذا ما يسمى بالإتقان. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل أن يتقنه.
2: أن يتقنه صحيح.
4: وهذا الإتقان مطلوب. مش فقط أنا يعني أحمل هذه العلوم ولا أستطيع أن أنفع بها غيري.
2: نعم.
4: والإحسان هنا يعلمنا أن العمل لا يكون مجرد أداء وإنما أداء متقن. فإذا درست فأحسن الدراسة، وإذا عملت فأحسن العمل، وإذا صنعت فأحسن الصناعة، وإذا علمت فأحسن التعليم.
2: صح.
4: ولله در الشاعر الذي قال: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم.
2: نعم.
4: ومحلى هذه البيت.
2: نعم.
4: إذا غامرت في شرف مروم، تريد أن تصل إلى شرف عظيم جدا وإلى رتبة عالية، فلا تقنع بما دون النجوم.
2: نعم.
4: همتك دائما أن
2: تصل
4: إلى النجوم. نعم.
2: نعم.
4: وإذلك نقول ونحن نتوجه دائما إلى أبنائنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على قلوبهم وعقولهم، نقول أيها الأبناء إن بلادنا وأمتنا لا تحتاج إلى جيل يبحث عن أسهل طريق فحسب، وإنما تحتاج إلى جيل يستطيع أن يصنع الحلول. تحتاج إلى من يقول: بدل أن أشتكي من المشكلة سأتعلم كيف أساهم في حلها.
2: صحيح. نعم.
4: بدل أن أقول لماذا لا ننتج، أسأل ماذا أستطيع أن أتعلم لأشارك في الإنتاج.
2: نعم.
4: بدل أن أقول لماذا يتقدم الآخرون، أسأل نفسك ماذا ينقضي أو ماذا ينقصني حتى أتعلم وأتقدم.
2: نعم. وهذه مسؤوليتنا شيخ، إن نرى أن هذه مسؤوليتنا نحن الكبار في حسن توجيه يعني أبنائنا وشبابنا، في حسن تأطيرهم، في حسن يعني تبليغ هذه المعاني وهذه المفاهيم.
4: نعم.
2: حتى تكون رحلة التعليم والتعلم رحلة إحسان ورحلة إتقان. يعني جميل أنه بالحق نوصلوا هالمعاني هذه، باش الرؤية لهذه الرحلة، رحلة الحياة تتغير شيخ.
4: بارك الله فيك، فعلا يزلنا نعلم أبنائنا هذه المعاني، ونحن حتى الآباء اللي ربما أبنائهم صغيرين يحاولوا ترجمون.
2: نعم.
4: هذه المعاني بما يتناسب مع عقولهم وأفهامهم.
2: أكيد.
4: نحن نقول دائما نعول على الآباء والأمهات.
2: نعم.
4: أنه دائما ينقلون هذه الرسائل نقلا حميدا لأبنائنا حتى يحبوهم في هذه المسيرة.
2: نعم.
4: ولله در الشاعر كذلك يقول: وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا.
2: صحيح. نعم.
4: الإنسان يعني لو مش يشوق أتمنى ويسوف، وإنما عليه أن يبذل جهد. فالطريق إلى التنمية ليست يعني أمنيات، وإنما علم وعمل وصبر.

0: لم يقل علما يجمع فقط ولا صحيح. علما يعرض فقط، وإنما علم ينتفع به. فاجعلوا علمكم نافعا واجعلوا نجاحكم متعديا إلى غيركم.
1: أمين.
0: إذا أصبحت طبيبا فخفف ألم الإنسان، وإذا أصبحت مهندسا فساهم في بناء وطن.
1: نعم.
0: وإذا أصبحت معلما فخرج أجيالا أفضل منك.
1: أكيد.
0: وإذا أصبحت باحثا فاكتشف ما ينفع الناس.
1: نعم.
0: وإذا أصبحت كذلك صاحب مشروع فوفر فرص العمل وكن أمينا
1: بإذن الله. نسأل الله تعالى.
0: نعم. وهكذا يتحول التفوق الفردي إلى قوة اجتماعية.
1: نعم.
0: ويتحول العلم إلى تنمية، ويتحول النجاح إلى تقدم. لذلك نقول أيها الأبناء، أنتم لستم جيلا ينتظر المستقبل، أنتم الذين تصنعون المستقبل من الآن.
1: نعم، نحن ننمي هذه الهمة، يعني همة الفرد لتكون مشروع أمة بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا سيدي هشام. نعم. الجبلاوي، يعني دائما في هذه الفقرة تحفزنا وتشجعنا، وهذا هو المطلوب. نعم. فشل ربي هذه الرسائل التحفيزية توصل لكل أبنائنا ولشباب الأمة، لنكون بإذن الله تعالى من النافعين فيها ولها إن شاء الله. فجزاكم الله خيرا.
0: ونقول في ثانية دعوة، تخير لأبنائنا كما عودناهم، نقول اللهم بارك في أبنائنا وبناتنا.
1: أمين.
0: وافتح لهم أبواب العلم النافع، وارزقهم الهمة العالية والجد في طلب العلم وحسن استثمار الوقت، واجعلهم مفاتيح الخير بناة. أمين. لأوطانهم، نافعين لأسرهم ومجتمعاتهم وأمتهم. اللهم اجعل علمهم نورا وعملهم بركة ونجاحهم نفعا.
1: اللهم آمين.
0: خيرا.
1: اللهم آمين.
0: تحب وترضى. اللهم آمين. اللهم آمين.
1: آمين يا رب العالمين. في أمان الله سيدي هشام الجبلاوي.
2: إشهار.
3: باش تستنفع برنامج بخصوص لك إيكونوميك، ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك، ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج، وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد، اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار.

صدق الله العظيم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم ملكة جسام.

0: افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا بالخير. هذه كلماتنا إليكم أحبتي في الله تعالى، جهد وهمة لبلوغ القمة ونفع الأمة، ونرجو من هذه الكلمات أن تترسخ فينا صغارا كبارا نساء رجالا، عسى أن نحقق النفع بإذن الله تعالى لأمة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذه الكلمات الطيبة ورحب بسيدي هيثم جانا وأطفالنا اللي يسمعوا فينا توا، جميعا نسلم على سيدي هيثم ونقول له السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير.
0: أمين وإياكم سيدي
1: أمين هيثم. يا جماعين يا رب العالمين، صلاة تكونوا بخير جميعا، وليداتي يا رب العالمين جميعا يا رب،
0: يا رب
1: والأمة الإسلامية يا رب تكون دائما بخير وفي خير يا رب.
0: يا رب أمين أمين أمين. سيدي هيثم جانا بارك الله فيك، ويسعدنا سماع صوتك في هذه الفقرة الصباحية كل يوم ثلاثاء. يا غلام إني أعلمك كلمات، نريد طبعا أن نتأسى بخطى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، والكلمات هذوما من عندك نحب نوصلوهم لقلوب وعقول

0: ديتنا حتى يتأسوا بهذه الخطى المحمدية سيدي هيثم.
1: علي أفضل الصلاة أتم التسليم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: على وليداتي الصحابة كان يقولوا النبي عليه الصلاة والسلام لما مات صلوات الله وسلامه عليه ما فماش حاجة إلا وعلمها لنا.
0: نعم.
1: فماش حاجة إلا وذكرها لنا. وخاصة عليه الصلاة والسلام الجانب الأخلاقي. كان حريص ديما صلى الله عليه وسلم مش يكونوا باهين مع بعضنا ومش ما نتعاركوش ومش يكون ديما بيناتنا فما ألفة. فما أشياء احنا ديما نعملوها وساعات تجيب العركة. نعملوها في المكتب ولا نعملوها مع أصحابنا ولا في قراية في يوتيوب.
0: صحيح.
1: وإحنا في بالنا نفدلكم. عاد النبي عليه الصلاة والسلام علمنا حاجة صلى الله عليه وسلم وهو حديث جميل جدا. حديث يرويه عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده. إيش يقول؟ يعني هذا الجد حكاها الولد والولد حكاها تحكيت للحفيد إلى أن وصلت لنا لنحن. أشي يقول صلى الله عليه وسلم؟
0: عاد يقول
1: الصحابي الجليل هذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا فإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها إليه. قال معناته حتى حصاء.
0: شفت؟ أي.
1: باهي. شو معناته الحديث الحديث هذا يا وشو معناته حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ قال ما تفدلكوش مع بعضكم تهز حاجة لصاحبك وتخبيها له.
0: أي.
1: بالجد وإلا بتفدليك. علاش؟ يحتمل يظن بك السوء، يحتمل يتغشش منك، نزل كرتابته نخبيها ونقول اسمع أنا والله ما مليناهاش احنا راه ما نعرفوش عليه ويتغشش الوليد وينزم يكون فيها حاجة مهمة جدا ويخاف لا يضيعها ويذكر أمه ربما تعطيه تريحة يذكر أبوه ربما يتغشش عليه. فبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن ذلك. فما تفدليك ومزاح ما هوش باهي نقولوا احنا يعمل لنا برشا مشاكل مع اصحابنا ونتعاركوا كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ترويع المؤمن. شفت الحاجات هذه كلها تقريبا فرض حاجه وليدات ترويع المؤمن انك نفزعوه تبدا متخبيه عليه وتفزعوه.
0: صحيح.
1: يتفزع ما تعرفش عليه شنو يصير وقتها او يتغشش منك او تصير مشكله بينك وبينه او ربما تصير قطيعه ما عادش تتكلموا. فالنبي صلى الله عليه وسلم شي علمنا هنا قال نهزوش حاجه نتاع صاحبنا باللعب ولا بالجد.
0: نعم.
1: حتى في القسم تزلو ستيلو ولا تزلو ستوش متاعه تخبيه فقال فإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها إليه. حتى عصاه حتى عصاه متاع صاحبه معناها مش قلم ولا ستوش ولا ستيلو ولا كرتاب ولا كتاب ولا كراسة حتى عصاه متاعه رجع حاله كان لقيته رجع حاله لأنه ربما يظن بك السوء يقول هذا يسرق هالي.
0: صحيح.
1: يقول له والله سرق هالي هذا وتدخل له والله راني فدلك معاك ما سرقتهاش وتتعاركوا.
0: وهذا صاير وهذا صاير شيخ هيثم هذه من السلوكيات اللي تتكرر. صحيح. في الأقسام والمدارس. صحيح. فمحليه التوجيه هذية بعد إذنك سيدي هيثم نعودوه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم خلي وليدتنا يحفظوه وبالتالي يتأدبوا بهذا الأدب صلى الله عليه وسلم.
1: قال صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا فإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها إليه.
0: جميل جميل
1: صلى الله عليه وسلم.
0: يعني لا بتفدليك لا باللعب ولا بالجد
1: ما فماش ديتاي صغير
0: والله تفصيل التفصيل
1: إلا وعلمها لنا صلى الله عليه وسلم
0: يا ربي صلى الله عليه وسلم
1: عليه
0: يعني هذا سلوك جميل سلوك محمدي إن شاء الله يكون عند وليداتنا الكل من لما نفجعوا حتى حد هكا ولا سيد من روعوا حتى حد سيدي هيثم هكا ولا
1: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترويع ونهانا صلى الله عليه وسلم عن إشارة بشيء يؤذي يعني مثلا تهز عصا تعم روح مش تضربه ونهانا صلى الله عليه وسلم أنه نهز حاجة متاع صاحبي
0: نعم
1: ونخبيها ونقول راني ونلعب ونتفدلك هذاك احنا كنا نعملوه واحنا صغار ما نعرفوش ان النبي عليه الصلاه والسلام من هنا وما نعرفوش ان النبي عليه الصلاه والسلام قالنا ما تعملوهاش هذه راه يجيب المشاكل.
0: صحيح. وفي اكثر الاحيان بالحق ينجر عليه مشاكل اكبر سيدي هيثم فنتجنب هذا السلوك. ميلا الشيطان بالمرصاد
1: الشيطان بالمرصاد الشيطان عدو لنا الشيطان لكم عدو وربي سبحانه وتعالى نبهنا عليه ونبهنا النبي صلى الله عليه وسلم راي يحرش بيناتكم راي يعرك بيناتكم وراي يجيب لكم ظن السوء ويجيب لكم التحزين فقلنا عايز ربي سبحانه وتعالى إنما النجوى من الشيطان يعني حتى التوشويش توشوش يظن صاحبك والآخر قاعد يسمع من غاديك فنهانا عليه الصلاة والسلام نهانا ربي سبحانه وتعالى عن ذلك باش ما نغششوش الناس وباش ما كثيرش القطيعة.
0: نعم محليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومحلى أخلاقه صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله أحنا وليداتنا وإحنا زيد الكبار نتزينوا بأخلاقه عليه الصلاة والسلام، لأنه اليوم قضيتنا أخلاق سيدي هيثم، خاصة في صفوف أطفالنا وشبابنا. ربي يحميهم وربي يصونهم إن شاء الله تعالى. المهم إحنا نقولهم بالحق ردوا بالكم على رواحكم هكا ولي سيدي هيثم.
1: أي والله ربي أدبنا بأداب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا الأخلاق أعلى مقام عند ربي سبحانه وتعالى هو مقام الأخلاق، وأعلى إنسان يحب ربي سبحانه وتعالى هو صاحب الخلق الحسن، وأكثر واحد قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة صاحب الخلق الحسن.
0: هذا هو
1: ربي يعلمنا ويخلقنا بأخلاق أمين. رسول الله
0: أمين. قديش كلماتك مزيانة كيف العادة سيدي هيثم جينا، وإن شاء الله ربي توصل قلوب وليداتنا، ونحب نقول لك رهو أطفالنا يحبوك يستنوك بشوق كبير في هالفقرة هذه وأوليائهم زيدا.
1: نحبهم برشا والله.
0: ونحن نحبك في الله أكيد، هما يشكروك برشا يقولك شكرا سيدي هيثم، وإحنا باش نشدوا صحيح بإذن الله باش نطبقوا هذه الوصية المحمدية وتكون أخلاقنا جميلة كيف ما الجميل والقمر سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي يبارك لنا فيك سيدي هيثم.
1: وفيكم بارك يومكم سعيد طيب،
0: يومك أسعد وأطيب إن شاء الله تعالى. أي مع بعضنا أطفالي وين ما كنتم قولوا لسيدي هيثم جينا شكرا لك من القلب. ابقوا معنا أحبتي في الله تعالى، ولنزين لساننا وجوارحنا بأخلاق حبيبنا عليه الصلاة والسلام.
2: إشهار
3: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم أوفر تونسي، بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق بنك الجميع.
2: إشهار

0: صدق الله العلي العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: قبس من القرآن، قبس من القرآن. من نور الوحي نقتبس، ومن هدي القرآن نستضيء، وفي كل آية قبس يهدي القلوب والعقول. قبس من القرآن، قبس من القرآن. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم، وأسعد الله أوقاتنا وإياكم بكل خير. حلقة جديدة من برنامجكم قبس من القرآن. فمن نور الوحي نقتبس، ومن هدي القرآن نستضيء، ففي كل آية قبس يهدي القلوب والعقول. هناك أشياء نستطيع أن نشتريها، وأشياء نستطيع أن نصنعها، وأشياء نستطيع أن نغيرها بالعمل والاجتهاد، ولكن هناك اللحظات يشعر فيها الإنسان أنه لا يملك إلا أن يرفع يديه إلى السماء. وهنا يأتي القرآن بهذه الآية العظيمة. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. تأمل أول كلمة، وقال ربكم، لم يقل قال إلهكم، قال بل قال ربكم. والرب هو المالك والمدبر والمنعم والقائم على شؤون عباده. فإذا كان ربك هو الذي يرعاك ويدبر أمرك، فإلى من تلجأ إذا ضاق بك الأمر؟ ثم قال أدعوني، كلمة في غاية القرب، لا تحتاج إلى وسيط، لا تحتاج إلى موعد، لا تحتاج إلى مكان خاص. في آخر الليل وفي أوسط النهار وفي السفر وفي البيت، وأنت في شدة وأنت في رخاء، ترفع حاجتك إلى الله. ولاحظ أن الله لم يقل أطلبوا مني الأمور العظيمة فقط، فالعبد يدعو ربه في كل شأن صغيره وكبيره، ويسأله الخير والهدى والعون. ثم يأتي الوعد أستجب لكم. وهنا قد يقول أحدنا: دعوت الله ولم أرى ما أردت، وطلبت ولم يأتي الجواب كما تمنيت. فهل معنى ذلك أن الدعاء لم يستجاب؟ لا، الاستجابة ليست بالضرورة أن يعطى العبد عين ما طلبه، فقد يكون ما طلبه ضررا عليه وهو لا يعلم، والله سبحانه أعلم بما يصلح لعبده. ولذلك فالمؤمن لا يقيس قرب الله منه بسرعة حصول ما طلب. قد تدعو فيعطيك الله ما سألت، وقد تدعو فيصرف عنك من الشر ما لا تعلمه، وقد يدخر الله لك ثواب دعائك. المهم ألا تترك الباب الذي فتحه الله لك. ومن أجمل ما في هذه الآية أن الله قال أدعوني، أي لا تكتموا حاجاتكم عني. الإنسان قد يخجل أن يطلب من صديقه، وقد يتردد في طلب المساعدة من إنسان آخر، لأن البشر يضيقون بكثرة الطلب. أما الله فإنك كلما سألته ورجعت إليه فأنت لا تثقل عليه، بل أنت تفعل ما أمرك به. أدعوني، وهنا قبس اليوم. إذا أغلقت الأبواب في وجهك فلا تظن أن كل الأبواب أغلقت فباب الله لا يغلق. وإذا عجزت عن تغيير ما حولك فاستطع أن تغير ما بينك وبين الله بدعاء صادق. ولا تقل دعوت مرة ولم أجب، فالدعاء ليس رسالة ترسلها مرة ثم تنتظر النتيجة، إنه عبادة وصلة وافتقار إلى الله. ارفع يديك وقل ما في قلبك، واسأل الله من فضله، وأحسن الظن به، فرب دعاء ظننته لم يجب وكان الله قد استجاب له، ولكن على طريقة أحكم وأرحم مما تخيلت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا دعاءنا، إنه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قبس من القرآن، قبس من القرآن. من نور الوحي نقتبس، ومن هدي القرآن نستضيء، وفي كل آية قبس يهدي القلوب والعقول. قبس من القرآن، إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي.
3: زعما نحكي ولا ما نحكيش يا ربي؟ زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت. أمي
4: شبي بنت
3: عندي ما نقول.
4: هي احكي هالناس ما فيك.
3: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
5: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
6: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة قسامي.

0: ربيع القلوب، ربيع القلوب، ربيع القلوب.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هيا أحبتي في الله تعالى، أينما كنتم نواصل السير بثبات في هذا الطريق الذي نرجو أن يبلغنا جنة الرحمن، ومع معلمة القرآن الكريم سيدتي العزيزة سيدة بوهاني سنتمم الحديث عن القرآن الكريم وحضوره في حياته، في حياتنا، عن صحبته، عن مجالسته، عن رفقته. سيدتي سيدة بوهاني أحييك، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك وبيك أختي مالكة، تحية لك وجميع طاقم البرنامج إن شاء الله.
1: بارك الله فيك سيدتي العزيزة. إذن إيقاعنا سريع في هذه الدقائق بإذن الله تعالى لنبلغ هذه الأمانة بإذن الله تعالى بكل حب
2: إن شاء الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، الحمد لله حمد الذاكرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. ذكرنا فيما سبق ماذا يقدم لنا أحسن أحوال. واليوم حقيقة حقيقة نحن نعيش في واقع ونعيش في بلادنا العزيزة. يعني اليوم نحن في أمس حاجة إلى هذا الصاحب
1: أكيد.
2: يعني وما نراه من مناكير في الأخلاق، وكل يوم نصبح يعني في فاجعة ليست أقل من الأخرى. خلينا واضحين وصراحة مع أنفسنا. فحق فحق اليوم لازمنا نأخذ قرار، أي إنسان، ولي، طفل، شاب، أن نتخذ قرارنا باتخاذ القرآن صاحبا لنا.
1: نعم.
2: لأن هذه النماذج من الفئات الإنسانية مذكورة في القرآن ومذكورة كيف التعامل معها.
1: نعم.
2: وإن شاء الله يا ربي نترقوا لها واحدة واحدة. أما قبل ما نترقوا لهذا الكل يجبنا نفهم ماذا يصنع، ماذا تصنع صحبة القرآن على منهج النبي صلى الله عليه وسلم بصاحبه. والشاهد على ذلك صحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، من ظلمات الجاهلية إلى النور الإيمان، من جميل. التفرق والعداوة إلى الأخوة، ومن فساد السلوك إلى تزكية النفس. فنحن قاعدين نختصره، فهذه الصحبة النفيسة تفتح لنا أبواب الأمل كما قلنا في المداخلة الفارطة على مصراعي لقوله تعالى وإن كانوا من قبل لفي ضلال بعيد.
1: نعم.
2: القرآن يفتح لنا باب التوبة
1: بإذن الله،
2: يفتح لنا باب الأمل سبحان الله.
1: وهذا يعني ما نرجوه سيدتي سيدة بعد إذنك،
2: ولا نقطع الأمل.
1: نعم.
2: ولا نجيم في القرآن إلا الذين تابوا.
1: الحمد لله لن نقطع الأمل
2: لله.
1: بإذن الله تعالى وباب الأمل مفتوح
2: الله.
1: مفتوح.
2: لكن نفهمه فقط، لكن نفهمه. اليوم ما تقوليش ما عنديش وقت، اليوم ما تقوليش ما نجمش نحفظ، ما هو ساعات عائق يكون أنا مضغوط، أنا عندي مشاكل.
1: نعم.
2: لا لا، شوف هنا التفصيل في كلام النبي
1: سيدتي سيدة. قبل أن تذكريننا بكلام حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ونقدر حماسك، فاصل إشهاري لثواني قليلة ثم نواصل معك إن شاء الله تعالى.
3: إشهار.
4: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: إشهار.
1: والربح كل الربح مع القرآن الكريم وأخلاق القرآن الكريم. نعود إليك سيدتي سيدة بوهاني لنبلغ هذه الأمانة، وكما ذكرت لنا باب الأمل مفتوح بإذن الله تعالى، عسى أن نعالج هذه السلوكات الذميمة بالقرآن الكريم
2: إن شاء الله. في يعني قلنا فبدل أن ننشغل بالتبريرات علينا أن نطرح سؤال أعمق حقيقة. ما مستوى العلاقة المنشودة التي ينبغي أن تكون بيننا وبين هذا الصاحب؟ يعني أذكر نفسي علاش نجوز في هذه المعاني حتى يعني تتعمق في أنفسنا ونصرح في اتخاذ قراراتنا وتكون أولوية الأولويات اليوم في حياتنا وفي حياة وليداتنا. ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم نكتشف نوعية العلاقة. هناك علاقة أهلية في قوله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس.
1: نعم.
2: وللأهل لهم درجات ليسوا سواء حسب قربهم وملازمتهم. أهل الله وخاصته في قوله صلى الله عليه وسلم هم أهل القرآن وأهل الله وخاصته. علاقة الصحبة، فالقرآن يكون لصاحبه شفيعا. يعني والحقيقة ما يسعنيش الوقت باش نغوص في هذه المعاني من ناحية عرف عند الناس والمعناها الشرعي ومعناها في اللغة، لكن باختصار لذيق الوقت، فالأهلية أن تنتسب إلى أهل القرآن صرت من أهله وأقوى الأقرب إليك والأحب إليك. الصحبة أن تلازمه وتفهم ما يقدمه لك فتنتفع وتتبع. الخصوصية أن ترتقي بهذه الصحبة. سؤال: لماذا كل هذا الجوس؟ نعود مرة أخرى فهم، لأن نأكد برشا، لأن فهمنا لهذه المفاهيم ينعكس على السلوك.
1: نعم هذا
2: هو. علاش؟ لأنه حتى نقطع الاغترار عند البعض فلا يغتر بمجرد الحفظ وكثرة القراءة.
1: نعم.
2: إن من ينشغل بالعمل به، وهذا من صعبوش حتى اللي مازال ما بديش الثنية يقول أنا باش نخلط، كيفك لا تخلط ولعل تكون أنت خير. لماذا؟ لأن السؤال يطرح ماذا عملت فيما علمت.
1: جميل.
2: وتفتح باب الأمل عند البعض كما قلنا.
1: نعم.
2: وكذلك تقطع باب اليأس عند البعض فلا يستسلم الأفكار السلبية.
1: يعطيك صحة.
2: ويجي لهنا بيان أكثر وتوضيح أكثر والتيسير أكثر مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث الأترجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب.
1: نعم.
2: ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. يعني شو لهنا العلاقة اللي عنا؟ أول حاجة علاقة الأترجة. يعني المؤمن الذي يفهم ويتدبر ويتبع ويعمل ويحفظ، شوف التوازن لهنا.
1: نعم.
2: هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية اللي تفتحنا الأمل وما تقطعش اليأس هو أفهم التمرة، فهم تدبر فيعمل، لكن لم يسعفه باش يحفظ. فهذا له صفتين ممدوحتان. نجيو إذن للخطير، هو نسميه الحقيقة. الريحانة ريحها طيب يحفظ ولم يعمل، ريحة طيب أخذها من ريحة القرآن.
1: نعم.
2: من بركة القرآن وحلاوة القرآن
1: يا رب،
2: لكنه لم يعمل.
1: نعم. الله لا يحرمنا منها، الله لا يحرمنا منها. سيدتي سيدة أعتذر منك، للأسف ضيق الوقت، وكلامك بالحق يستحق أكثر وقت، وكلامك مهم خاصة أنه يتنزل في واقعنا فيما نعيشه. كما ذكرتي أنا نحب نحييك من قلبي، لكن مواصلين بإذن الله تعالى، ولما لا نشوف مساحات زمنية أخرى تكون أوسع باش تبلغ هذه الأمانة على أكمل وجه. بارك الله فيك سيدتي سيدة، ربي يجعلنا كالأترجة ريحها طيب وطعمها طيب.
3: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
5: أمي شبي بنتي؟
3: عندي ما نقول.
5: هي يحكي هالناس ما فيك.
3: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
6: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
7: لا للمخدرات، نعم للحياة.
8: إشهار.
9: هذا البرنامج برعاية
10: بنك الوفاق، بنك الجميع.
11: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
12: في علم الاقتصاد الاستهلاك هو ببساطة كيفاش نستعمل دخلنا وفلوسنا باش نشريو السلع والخدمات اللي تلبي حاجياتنا وتسهل حياتنا. يعني كل عملية شراء أو استعمال سلعة مادية كما الماكلة والملابس والتجهيزات والمسكن، أو خدمة نستعملوها في حياتنا اليومية كما العلاج والنقل والتعليم والاتصالات وغيرها، هذك الكل يزمنا نفهمه. أما السؤال المهم هو علاش الاستهلاك عنده أهمية كبيرة في الاقتصاد؟ أولا على خاطر الاستهلاك يساعدنا على تحسين جودة حياتنا، هكا ولا؟ والإنسان يخدم ويكون دخل، وبعد يستعمل جزء من الدخل باش يوفر حاجيات أساسية، وبعد يرتفع مستوى معيشته ويتفرهد نقولوا احنا. ثانيا على خاطر الاستهلاك هو من أهم المحركات للنشاط الاقتصادي. هوني الأهمية وين تجي. كي المواطن يشري وتجري يبيع وتجري كيبيع، يطلب بضاعة من عند المزود ومن عند المنتج، والمنتج وبدوره يولي يزيد ينتج ويدخل عمل جدد وموارد أولية وخدمات أخرى إلى غير ذلك. يعني الدولاب يمشي، يعني عملية بسيطة تبدأ بشراء مواطن لسلعة تنجم تحرك سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية. وهنا نقولوا أن الاستهلاك هو جزء أساسي من الدورة الاقتصادية، دخل ثم استهلاك ثم إنتاج ثم تشغيل ثم مداخيل جديدة تعاون الدورة على النمو. لكن هوني النقطة المهمة، الاستهلاك النافع مش معناه الاستهلاك المفرط. الاقتصاد السليم يحتاج إلى استهلاك متوازن ومسؤول اللي بحاجياتنا لكن في حدود إمكانياتنا، ونفرق ما بين الحاجة والرغبة خصوصا، لأن حسن تصرف الدخل مش فقط في قديش نربحه، أما زادة في كيفاش نستهلكه وشنو نستهلكه وقتاش نستهلكه. وهكا نفهمه اللي المستهلك مش مجرد شاري، بل هو طرف أساسي في تحريك عجلة الاقتصاد.
11: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
9: هذا البرنامج برعاية
10: بنك الوفاق، بنك الجميع.
8: إشهار.
13: بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. صدق الله مولانا العظيم.
9: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة قسام.

0: من مشكات الزيتونة، من مشكات الزيتونة، من مشكات الزيتونة.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على دوام ذكره ودوام شكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لطاعته. اللهم آمين يا رب العالمين. ونواصل السير بثبات في هذا اللقاء الصباحي على معالجة هذه المساوئ وهذه المكاره الموجودة للأسف الجديد في مجتمعنا، التي تهدد سلامتنا واستقرارنا. فنسأل الله تعالى السلامة. لذلك نحن متمسكون بمشكاتنا الزيتونية، كيف لا، وهي تقدم لنا نماذج صالحة بحاجة، نحن بحاجة إلى أن نأخذها قدوة لنا ولأطفالنا بإذن الله تعالى. لذلك أستاذنا الكريم الأستاذ محمد أيمن القربي جزاه الله خيرا، المهتم بتراجم أعلام الزيتونة، نحييه من القلب لأنه يقدم لنا خدمة مجتمعية نافعة. نسأل الله تعالى أن يكون لها الأثر المحمود في واقعنا المجتمعي والمعيش. مرحبا بك أستاذ الكريم الأستاذ محمد أيمن القربي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباحكم جميل بالصلاة والسلام على سيد المرسلين
1: صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خيرا. إذن مشكاتنا الزيتونية في ظل ما نعيشه أستاذي محمد أيمن القربي، صدقا تقدم لنا خدمة مجتمعية جليلة، نسأل الله تعالى أن يكون لها الأثر الفعال في صفوفنا. عسى أن تكون هذه النماذج التي تهتم بها أستاذ محمد أيمن قدوة لنا بإذن الله في واقعنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيكم أستاذ مليكة، وفتح عليك بفتوح العارفين العاملين، نرجو ذلك بما تفضلت به. وأحسن ما نبدأ به فقرتنا أن الحديث عن رجال القرآن، وسيأتي تباعا لماذا رجال القرآن. وخدمة الكتاب العزيز هو حديث عن الوفاء لأصالة التلقي،
1: جميل،
2: وعن المرجعية العلمية التي تحرس النص وتصون معالمه.
1: ممتاز.
2: وفي تاريخ الخضراء صفحات مضيئة خطت بأحرف من نور لأعلام النذر أعمارهم لخدمة القرآن الكريم، فجمعوا بين رسوخ العلم وعظيم الأثر. ولعل من أبرز هؤلاء الأعلام مترجمنا في هذه الحلقة. والسؤال الذي يطرح نفسه، فمن يكون يا ترى؟ هو الشيخ محمد علي بن مبروك الدلاعي، المولود بمدينة جومين من ولاية بنزرت سنة 1345 هجري الموافق ل 1927. حفظ القرآن الكريم بالألواح على الشيخ المؤدب عمر بن الرابح بن ضيف الله، وتمكن من الرسم القرآني، ثم دخل جامع الزيتونة المعمور فدرس العلوم الشرعية وأغرم بعلم القراءات. من مشايخه في القراءات الشيخ عبد الرحمن خليفة القيرواني، والشيخ عثمان العياري القيرواني، والشيخ عبد الجواد البنغازي، والشيخ علي التريكي، والشيخ محمد العويني، والشيخ مختار المدب، طيب الله ثراهم جميعا.
1: أمين.
2: نال شهادة التحصيل سنة 1956، ثم نال شهادة العالمية في القراءات سنة 1959 رفقة الشيخين المقرئين مصطفى الحريري ونافع بربيعة. وبهؤلاء الثلاثة أستاذ مليكة ختمت شهادة العالمية في القراءات، ولم تعطى لأحد من بعدهم بحسب دفاتر أسماء الناجحين بجامع الزيتونة المعمور. رحل إلى مصر لزيادة التعمق في القراءات والرسم والضبط، فدرس فيها على شيخ المقارئ المصرية الشيخ عبد الفتاح القاضي، وربط صلة وثيقة بكثير من مشايخ الأزهر، ففاق أقرانه في مجال تخصصه، وأصبح ملاذ الأفراد والهيئات في هذا الاختصاص. خطب في جامع سيدي فتح الله بجبل الجلود من ولاية بن عروس بإشارة من شيخه محمد الزغواني رحمه الله تعالى، مترجمنا في الحلقة الفارطة. وتولى إمامة التراويح بجامع الحجامين الذي يخطب فيه كذلك الشيخ محمد الزغواني. كما تولى مترجمنا العضوية في لجان تصحيح المصاحف القرآنية ورئاستها، وكان يختم القرآن الكريم مرة كل أسبوع.
1: ما شاء الله.
2: وهنا أريد أن أفتح قوسا مفاده. أن هذا الختم الأسبوعي يعبر عن عادة المزاوجة والتكامل بين التخصص العلم الدقيق والتعبد الفعلي.
1: جميل.
2: فالشيخ لم يكتفي بالدراسة النظرية للقراءات ومتونها، بل جعل القرآن العظيم وردا يوميا. وهذا ما ننصح به سادتنا المستمعين والمشاهدين، اجعل لنفسك وردا يوميا. اجعل لقلبك ولنفسك تعلقا بهذا الكتاب العظيم، حتى ولو يكون اشترى صفحة من القرآن. ورد صباحي وورد مسائي يعطيك الراحة ويعطيك السكينة ويعطيك الطمأنينة، ويخليك تنظر إلى الحياة برغم صعوباتها.
1: أي.
2: وتنظر للمشاغل بأكثر قوة وبأكثر همة وبأكثر عزيمة.
1: جميل.
2: لذلك سيدتي نتعلم من الشيخ الدلاعي أنه قدوة عملية لطلبة العلم في الجمع بين الفهم والتلاوة والإتقان المتواصل لكتاب الله.
1: جميل. نعم.
2: ومن المهام التي قام بها الشيخ رحمه الله تطوعا تنظيم دروس في تجويد القرآن الكريم بجامع بلال بالوردية من ولاية بن عروس، كما تولى رحمه الله عضوية لجان التحكيم للمسابقات القرآنية المحلية والجهوية والوطنية والدولية مع رجال المهارة، منهم السادة المشايخ محمد الهادي بالحاج وعثمان العياري ومحمد الخطوي دغمان وعبد الرحمن الأفيان رحمهم الله تعالى برحمته الواسعة.
1: أمين يا رب.
2: بل كان الشيخ محمد الهادي بالقاضي رئيس الرابطة الوطني للقرآن الكريم آنذاك يمتنع عن انطلاق أي مسابقة قرآنية قبل وصول الشيخ الدلاعي. ومن أشهر تلاميذ مترجمنا الشيخ محمد المنصف الجوادي الذي أجازه كتابة ومشافهة، والشيخ محمد بن التهامي البارودي رئيس رابطة الجمعية القرآنية سابقا والمدرس بعدة مدارس قرآنية منها مدرسة النخلة، وقد قرأ عليه برواية قالون من أول القرآن إلى الحزب السابع والأربعين. توفي الشيخ محمد علي الدلعي يوم الجمعة الخامس من رمضان سنة 1432 هجري الموافق ل 2011، ودفن في مقبرة الجلاز. من آثاره مكتبة حافلة بالكتب والمخطوطات تضم النوادر، وهو الذي قام بمراجعة أكثر من 70 مصحفا في تونس وخارجها، منها مصحف برواية قالون سنة 1974، ومصحف برواية قالون سنة 1977، ومصحف برواية ورش سنة 1980، ومصحف برواية حفص سنة 1980، ومصحف الجمهورية التونسية بمشاركة الشيخ عبد الرحمن الحفيان رحمه الله سنة 1999.
1: نعم.
2: ومصحف برواية قالون طبع بدمشق سنة 2005. خلاصة القول سيدة مليكة أن الناظرة في طيات سيرة الشيخ المقرم محمد علي الدلاعي رحمه الله يجد برهانا ساطعا أن العلم إذا صاحبته الملازمة والتمكن أثمر أثرا راسخا يربو على السنين. فقد جمع رحمه الله بين أصالة التلقي في جامع الزيتونة المعمور والتضلع من معين الأزهر الشريف، ومن هنا نستشف عمق الرسالة التي يحملها أهل القرآن. فالعلم ليس مجرد شهادات تنال ولا ألقاب تصنف. وقد كان الشيخ محمد علي الدلاعي رحمه الله كما تفضلت في بداية كلامك سيدتي مثالا حيا لا يقف عند حدود.
1: صحيح.
2: كيف لا يكون ذلك وهو الذي خرج لنا رجالا صادقين عاملين على موائد التلاوة والتجويد مما يؤكدوا أن تونس كانت وما تزال ولادة للكفاءات الفذة والعلماء الأثبات.
1: الحمد لله.
2: فمهما تحولت العصور وتغيرت الأحوال يظل غراس الزيتونة نفيسا شريفا لرجال يحملون الأمانة بكل اقتدار ويلتقطون مشعل العطاء ممن سبقهم، لتبقى تونس رباطا للعلم وموئلا لحفظة كتاب الله ومعدنا طيبا لا ينقطع خيره ولا يخبو نوره.
1: جميل.
2: أكتفي بهذا القدر سيدتي مليكة.
1: بارك الله
2: حتى
1: فيك.
2: حتى لا يغضب منا مخرجنا سيدي سالم الشعري، وقد التزمت بالوقت والحمد لله.
1: بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا، وهذا هو تاريخ الخضراء والحمد لله تعالى، وأمانتنا طبعا منوطة بأن نحافظ على هذا الغراس النفيس. كلمة واحدة لفتت انتباهي في كيفية نطقها، كيف نطقتها من آثاره، وصمت لحظة، واللحظة هذيك خلتني نسأل نفسي ما هي آثارنا سيدي محمد آمن القربي، وأكتفي بهذا السؤال حتى لا يغضب سالم الشعري.
3: إشهار.
4: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معاليم تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كان تزورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
5: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسأل أحدهم يقول: ولد غير بالغ له مال ورثه، هل يجب عليه أن يزكيه؟ الجواب أن المال الموروث لا تجب تزكيته عند قبضه، وإنما يزكى إذا حال عليه الحول بعد أن يكون نصابا وهو في يد صاحبه. وكون صاحب المال المالك للمال ولدا لا يعني أنه لا يزكي، بل تجب الزكاة فيه، لأنه ليس من شروط التكليف، من شروط وجوب الزكاة التكليف، بل إن إخراج الزكاة واجب ولو كان مالكها غير مكلف، والإخراج يخاطب به وليه. فإذا كان المال بعد قبضه وكان نصابا وحال عليه الحول، يجب على ولي الصبي أن يزكيه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
3: إذا فقه مع شيخ عصام السبوعي.
6: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة قسام.

وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة

0: محمد جيلاني حمزة رحمه الله تعالى.
1: هذه إشراقاتنا الصباحية إليكم أحبتي في الله تعالى أينما كنتم عبر إثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية. نسأل الله تعالى أن يحفظ وطننا الحبيب وأن يحفظ أبنائه يا رب العالمين، ونسأل الله تعالى أن يرحم شيوخنا الأجلاء. كم هو جميل الحديث عن سيدي الشيخ محمد علي الدلاعي، ونرجو أحبتي في الله تعالى أن نكون أمناء بإذن الله تعالى على هذه السطور الرائعة التي نرجو أن تكون فاعلة بإذن الله تعالى في واقعنا. نحن استفتحنا لقاءنا بسورة التكوير، أنصتنا إليها في تمام الساعة 7:15 صباحا بصوت المقرأ الشيخ التونسي منير السليتي جزاه الله خيرا، وها نحن قد أعدنا الاستماع إليها بصوت القارئ التونسي إسماعيل المهداوي، أحييه من القلب وأرجو له كل الخير. أردت أن أقف عند مقاصدها وعند معانيها الرائعة، عسى أن نجعلها سلوكا يمشي بإذن الله تعالى سورة التكوير. والعبرة جميلة جدا بقلم شيخنا الجليل الشيخ محمد الجيلاني حمزة رحمه الله تعالى. يقول في هذه السطور في كتابه السعادة الأبدية: ترشدك هذه السورة إلى أنه ليس من الكياسة والحزم أن تضيع أوقاتك سدى دون أن تستغلها فيما يعود عليك بالخير والسعادة في دينك ودنياك. والآية التي مرت بك في قوله تعالى: علمت نفس ما أحضرت، أكبر عظة تنبهك إلى أنك ستقف على مصيرك في ذلك اليوم المهول. إذن هذه هي أكبر عظة أحبتي في الله تعالى، ينبغي أن ننتبه إليها وأن نأخذها بقوة ونعض عليها بالنواجذ، لأننا سنقف على مصيرنا في ذلك اليوم المهول. فلا يليق بك أن تعرض عن ربك ولا تفكر في عاقبة أمرك، بل عليك أن تغتنم أوقات فراغك لإصلاح معاشك ومعادك، فعمرك قصير لا يتسع للهو واللعب والتردد على المقاهي والملاهي. فإذا لم تؤدي واجبك نحو ربك وأهلك ووطنك في حياتك، فهل تؤديه بعد مماتك؟ نعم، سؤال على غاية من الأهمية، وطبعا إجابته واضحة أحبتي في الله تعالى. إذن علينا أن نؤدي واجبنا نحو ربنا وأهلنا ووطننا في حياتنا بإذن الله تعالى، مدام فما نفس، والحمد لله تعالى. فنرجو أن نستثمر هذا النفس ليكون في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن سطور جميلة، ويواصل كلامه ويقول رحمه الله تعالى: فاعرف قيمة الوقت ولا تضيعه في قيل وقال فتخسر حياتك التي هي رأس مالك. واقتدي بإمامك الأعظم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام لا يخلو وقته من تعليم جاهل وإرشاد ضال وتذلل وخضوع لربه. ولقد قام الليل حتى ورمت قدماه وقال لمن أشفق عليه: أفلا أكون عبدا شكورا. هذا هو قدوتنا ومعلمنا وحبيبنا وسيد الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويستوجب علينا أحبتي في الله تعالى أن نتبع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك علينا أن نعرف قيمة الوقت الذي بين أيدينا، فلا نضيعه في قيل وقال، ولا نضيعه باللهو واللعب والتردد على المقاهي والملاهي. صحيح نروح عن أنفسنا ساعة بعد ساعة، لكن علينا أن نحسن طبعا استثمار الوقت وأن نأخذ نصيبنا منه، كما ذكر الأستاذ محمد أيمن القربي منذ قليل، مع القرآن الكريم أن نجعلنا ورد في الصباح والمساء كما كان الشيخ محمد علي الدلاعي رحمه الله تعالى. فقد جمع بين الفهم والتلاوة والإتقان في التلاوة والتعبد الفعلي. هذه هي العبارة، التعبد الفعلي اللي إن شاء الله يا رب العالمين ناخذ نصيبنا منها بإذن الله تعالى، ونجعل القرآن الكريم سلوكا وأخلاقا نحققها في أرض الواقع، وصدقا بوجع كبير. ونحن طبعا نتجاوب مع كل ما يحدث في وطننا ونتفاعل معه التفاعل البناء والتفاعل المحمود، بكل وجع نقولها ينبغي أن نتصالح مع القرآن الكريم، ينبغي للقرآن الكريم أن يكون له المركزية في حياتنا، ينبغي أن ننطلق منه ونعود له بإذن الله تعالى، لننشر أخلاق القرآن الكريم، ونحمي بناتنا ونحمي أولادنا بأخلاق القرآن الكريم. جميل أن نتزين بخلق الحياة، وهذا أحنا الخلق هذايا مطالبين به، بنات وأولاد، رجال ونساء. فنرجو التأدب مع الله سبحانه وتعالى والتأدب مع القرآن الكريم، وهذه هي وظيفتنا عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، لأننا نريد أن نبني رجالا صالحين ونساء صالحات، لكلهم يتزينوا بخلق الحياء وبأخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم، الذي لم يكن لا فاحشا ولا متفحشا. فإن شاء الله ربي مع بعضنا نكون كالبنيان نشد بعضه بعضا، لنضع حدا لهذا الفحش الذي سراء في مجتمعنا أحبتي في الله تعالى. وجميل أن نستحضر هذه النماذج القرآنية مثل الشيخ محمد علي الدلاعي، مشكيت الزيتونة أعتبرها طبعا يعني فقرة مجتمعية بالأساس، وتذكرنا بواجبنا في هذا الباب. فهيا أحبتي في الله ننشر هذه النظافة الإيمانية في ربوع وطننا الحبيب، عسى أن ننعم بهذا الاستقرار وننعم بالأمان المجتمعي بإذن الله تعالى. وسورة التكوير هي حل من الحلول، فنرجو أن ننظر إلى القرآن الكريم بهذه النظرة الصحيحة، فلتتحرك جوارحنا نحو هذه الاستقامة القرآنية. من جديد ننصت إلى سورة التكوير لتترسخ فينا بإذن الله تعالى. بسم الله.

العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
2: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
3: أحييكم من جديد بالسلام والرحمة والبركات، وأرحب بأختي الكريمة سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي. أصبح أسعد الله صباحك يا سعيدة.
4: عايشك صباح النور أخت مليكة، تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة الزيتون.
3: بارك الله فيك على هذه التحية، تفضلي سعيدة.
4: أي بالنسبة لطقسنا اليوم أخت مليكة يكون في استقرار، سحب عابر على كامل البلاد. السحب هذه تكون أحيانا كثيفة في مناطق ساحلية شرقية مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة. بالنسبة للريح اليوم تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وبالتالي البحر اليوم مصطرف محليا شديد الاضطراب بالشمال، قليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل. الحرارة اليوم تشهد ارتفاع طفيف بدرجة أو درجتين كأقصى تقدير، تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 29 و 33 درجة وفي حدود 27 درجة بالمرتفعات. البارح احتجنا 30 درجة كحرارة قصوى في العاصمة، نتوقع 32 درجة كأقصى تقدير. بالنسبة اليوم الغد الأربعاء يتواصل طقس استقرار على أغلب المناطق، سحب عابرة تكثف تدريجيا بعد الظهر في المناطق الغربية الوسط والجنوب، تكون مرفوقة ببعض الأمطار الضعيفة ومؤقتا رعدية. بالنسبة للريح تحاول القطاع الشرقي غدوة تكون قوية نسبيا قرب السواحل، وبالتالي البحر يتواصل مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب في متموج ببقية السواحل. حرارة في استقرار غدوة تواصل نفس المعدلات كما اليوم. نعم. بداية من يوم الخميس ستشهد انخفاض طفيف وتدريجي، ويكون وضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية خاصة في المرتفعات الغربية الوسط والجنوب مصحوبة بأمطار، وبقية المناطق تكون سحب عابرة. كذلك يوم الجمعة يتواصل وضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية بعد الظهر في المناطق الغربية تكون مصحوبة بأمطار، بقية المناطق تكون طقس في استقرار سحب عابرة والحرارة في انخفاض طفيف كذلك يوم الجمعة إن شاء الله.
3: إن شاء الله، بارك الله فيك يا سعيدة على كل هذه التفاصيل. شكرا. ونختم بأوقات الصلوات بعد إذنك.
4: أي بالنسبة لصلاة الظهر اليوم بداية من الساعة منتصف النهار 17 دقيقة، صلاة العصر على الساعة 6:32 دقيقة، صلاة المغرب على الساعة 6:08 دقائق، صلاة العشاء على الساعة 7:32 دقيقة، غروب الشمس اليوم على الساعة 6:06 دقائق، وشروقها اليوم الغد على الساعة 6:13 دقيقة، وصلاة الصبح غدوة إن شاء الله على الساعة 7:47 دقيقة.
3: بارك الله فيك سعيدة بن صالح، أحييك من القلب وأرجو لك يوما سعيدا طيبا مباركا يعيشك في أمان الله تعالى وحفظه. هذه إذن أوقات الوصال مع رب العالمين، نرجو أن نحسن التمسك بها. أوقات الصلاة في هذا اليوم أحبتي في الله، والراية مرفوعة، راية الإيمان عاليا بإذن الله تعالى، وسنرفعها إلى تمام الساعة 9 بإذن الله تعالى كيف لا، ونحن سنتحدث عن غزتنا بإذن الله تعالى، عن هذه المدرسة الإيمانية التي نرجو أحبتي في الله أن يستخدمنا الله تعالى لنصرتها.

صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة جسام.

0: اللهم أيد الإسلام والمسلمين، وانصر كلمة الحق والدين بنور اليقين والفتح المبين، وابسط الخير والنعمة والرضوان والمغفرة والرزق والبركة علينا في كل وقت وساعة في الدنيا والآخرة يا مجيب السائلين. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. كن مع الله ترى الله معك أحبتي في الله تعالى، كلمات نحتاج إلى أن نذكر أنفسنا بها عسى أن نثبت على هذا الطريق، طريق الحق وطريق الله سبحانه وتعالى. وطبعا طريقنا هو هذا الطريق، هو طريقنا إلى غزتنا، إلى فلسطيننا، هو طريقنا إلى أقصانا غزة. يا جبلا في وجه الطغيان، كم صنعت بطلا لم تهني وما هان. ونحن سنتمم أحبتي في الله تعالى السير في هذا الدرب، عسى أن نكون عونا لإخواننا بإذن الله تعالى. ولا ننسى هذه القضية، فهي في صلب قضيتنا الأولى، قضية الاعتزاز بدين الإسلام. نعم، قضية غزة وقضية الأقصى هي في صلب هذه القضية الأولى والأساسية، قضية اعتزازنا بدين الإسلام. وهذا ما سنعمل عليه وسبق واشتغلنا عليه في مواسم فارطة مع الأستاذة والمقرئة منيرة شقون بن نور حفظها الله تعالى. ونحن نواصل مع هذه السطور مباشرة من غزتنا مع أستاذنا أستاذ الفقه وأصوله الدكتور منذر إسماعيل العمودي. لكن قبل هذا أريد أن أرحب بأستاذتي العزيزة والغالية منيرة شقون بن نور. جزاك الله خير أستاذتي منيرة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك والأستاذ الكرام المستمعين لإذاعة الزيتونة، إذاعة القرآن الكريم.
0: حفظك الله تعالى ورعاك. وطبعا القرآن الكريم يحملنا هذه المسؤولية ويحملنا هذه الأمانة ويعلمنا كيف نصون نعمة الإسلام. أستاذة منيرة، وحضرتك دائما تحرصين على أن تذكريننا بهذه المعاني لتكون بإذن الله مستقرة في داخلنا. أستاذة العزيزة.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. ننطلق من قوله تعالى في سورة البروج: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وتنتهي سورة البروج ليأتي القسم في سورة الطارق على صدق النبوة من خلال إثبات الوحي وأنه كلام الله وأنه هو الذي الحق الذي قامت عليه السماوات والأرض من قبل خلق الكون، مرورا بكل الأنبياء وقصة الحق والباطل، وصولا للرسالة الخاتمة ونبي الخاتم عليه السلام حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعجزته ومنهجه القرآن الكريم. فالآيات هل أتاك، كل ضمير خطاب في القرآن الكريم بجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لكل عقل فاقد ولكل عقل مرتفع ومتميز عن الظلمات. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ هم نماذج الطغيان والاستبداد عبر تاريخ البشرية قاطبة.
0: نعم،
1: فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب. في هنا الظرفية أوغلوا في التكذيب، وقلنا أن النجاة في التصديق والهلاك في ضد التصديق وهو التكذيب.
0: نعم.
1: إذا لم تشتغل العقول بتصديق الأنبياء فما مرجعيتها؟ فمن أين ستتلقى الحق؟ بل الذين كفروا في تكذيب، أوغلوا في التكذيب، أصروا على التكذيب، والتكذيب يورث الاستبداد، والاستبداد هو الظلم، استضعاف، نهب حقوق الآخرين.
0: نعم.
1: بل الذين كفروا في تكذيب، ينسون أن البداية بيد الله والنهاية بيد الله وما بينهما بيد الله، وهذا هو محور الاختبار لكل البشرية.
0: نعم.
1: والله من ورائهم محيط. وتأتي بل للإضراب عن كل هذا الباطل لتخبرنا أين الحقيقة. الحقيقة هي في رسالات السماء المحفوظة في الرسالة الخاتمة القرآن الكريم والسنة النبوية، ومن يمثلون الصبر على الحق الثمين أهل غزة اليوم يمثلون.
0: أكيد.
1: هذا هذه النماذج.
0: نعم بارك الله فيك سيدتي العزيزة. طبعا هذه الكلمات نرجو أن تحقق فينا بإذن الله تعالى اليقظة الإيمانية. وقضية الاعتزاز بدين الإسلام كما أكدت لنا نراها ونجدها واضحة في غزتنا، في أرض الرباط، في أرض مصر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ملامحها واضحة وجلية للعيان. وهذا طبعا نلتمسه من مواقف يعني إخواننا المجاهدين والمقاومين والمرابطين وأهلنا في غزتنا من نساء ورجال وأطفال. فنسأل الله تعالى أن يمكنهم ويثبتهم وأن يستخدمنا لنصرتهم، اللهم آمين يا رب العالمين. إذن أستاذتي العزيزة بمعيتك في هذه السلسلة الإيمانية كن مع الله ترى الله معك، في كل حلقة نقف عند هذه السطور التي تعلمنا، التي تجعلنا نغذي مناعتنا الإيمانية. سطور أستاذ الفقه وأصوله أستاذ منظر إسماعيل عمودي مباشرة من غزة كتب وقال: إن ما يحدث لنا في يوم لو حدث لأمة سالمة لا حرب فيها لوقعت، ونحن نكابد منذ 1000 يوم ما زال الموت يلاحقنا كما الجوع والفقر والنزوح. ولم يزدنا ذلك، هذه هي الجملة أستاذتي منيرة، ولم يزدنا ذلك إلا أملا بقرب الفرج بإذن الله رب العالمين. كيف نتفاعل مع هذه السطور؟ ماذا نتعلم منها أستاذتي منيرة؟
1: نعم والله أنا عندما معناها أقرأ رسالتك في الليل عندما أجدها معناها كل مرة أزداد معناها حياء من غزة وأهل غزة. من نحن حتى نتكلم صحيح عنهم، لكن نحن نجاحنا في أن نفهم عنهم وأن لا ننساهم وأن نترقى في مدارج صبرهم ومصابرتهم ورباطهم. والصبر والمصابرة والرباط آخر سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. كم نصبر على باب قلوبنا حتى لا يدخلها إلا ما يرضاه الله سبحانه وتعالى، هذا نستطيع أن نفهم عنهم. إذن عندما يقول إنما يحدث لنا في يوم لو حدث لأمة سالمة لا حرب فيها لوقعت، ونحن نكابد منذ 1000 يوم طبيعة الحال 3 سنوات 365 يوم في السنة أكثر من الألف يوم. نعم يعني في سير صحيح ليست مبالغة، والله أراد هذا، والله سبحانه وتعالى ننزه الله عن العبث. هذه هم يحسنون الظن بالله من خلال انتظار الفرج ومن خلال الثبات مع حقهم، من مات دون حقه فهو شهيد. إذن لو وقع لأمة في يوم لو حدث لأمة سالمة لا حرب فيها لا وقعت. نعم هذا ليس مبالغة، هذا ليس مبالغة. ما زال الموت يلاحقنا كما الجوع والفقر والنزوح، ولم يجدنا ذلك إلا أملا بقرب الفرج. هذا هو الجواب الصحيح الذي يريده رب العالمين من عباده في قصة صراع الحق والباطل. لكن أهل الباطل يكابدون من أجل باطلهم، وهذا ما لا يعرفه أصحاب العقول المترفة التي هناك من جعلها مترفة ومترفها ومسرفة حتى لا تفهم المواضيع الصعبة على العقول الكبيرة. أنا مغرومة بالسلطان عبد الحميد، مسلسل السلطان عبد الحميد، جمع هذه نتفرج في امرأة من اليهوديات اللي تقوم بطقوس ودعاء بينها بين ربي سبحانه، لأنهم أهل الكتاب يؤمنون بالله. بماذا تناجي ربها؟ تقول لن أنساك يا أورشليم، وإن نسيتك فليصمت لساني أو فلينقطع لساني أو فلينتصق لساني بحلقي. قلت انظر لأهل الباطل وإصرارهم على باطلهم، وانظر لأهل الحق الذين جعلوا المزونية يرقصون ويغنوا ويغيلون في اللذات العاجلة. الذي يغيل في اللذات العاجلة المحرمة لا يستطيع أن يفهم عن أهل غزة شيء.
0: صح نعم. يعني أستاذتي منيرة حضرتك قلت إنه هذه السطور ينبغي أن تزيدنا حياء من غزة وأهلها، وإن الجملة هذه كتبتها وباش نعاود نقولها ونقولها. هذه السطور وما طبعا يكابده إخواننا في غزتنا وفي عموم أرض فلسطين نريده أن يزيدنا حياء وأن نتعلم، لأن المقصد طبعا من هذه السطور هو أن نفهم عنهم وأن نترقى كما ذكرت لنا في مدارج صبرهم وإيمانهم. الفعل اللي لفت انتباهي ولم يزدنا ولم يزدنا ذلك إلا أملاً رغم الظروف القاسية ورغم المحن رغم الجوع رغم الموت اللي لحقهم في كل لحظة وفي كل حين. إلى هذه اللحظة ونحن نتحدث إذا منيرة فالحرب لم تتوقف، وإنما هذه الحرب المجرمة لازالت يعني متواصلة، يعني إلا أن طبعا هذا الظرف القاسي والصعب وكلمات ما تنجمش توصف يعني ما يحدث لإخواننا، إلا أن طبعا هذه الظروف وهذه المحن والجوع والفقر والنزوح لم يزدهم إلا أملا بقرب الفرج. يعني هذه الحياة الفانية وهم 1000 يوم يعني قضوها في ظل هذه الحرب، ونحن 1000 يوم نتنعم بنعم كثيرة، يعني يكفي نعمة الأمن والأمان، نعمة الاستقرار، الحمد لله من الجيعانين، يعني لقين نعم الله سبحانه وتعالى. هل ترى زيادة في ماذا تحققت؟ هل ترى في اللذات الفانية أو في ما يعني يبقى لنا بإذن الله تعالى في رصيدنا أستاذة منيرة؟
1: نعم، الله سبحانه وتعالى العليم بقلوبنا وبما تصول عقولنا. هل تصول في الملكوت وفي الغيبيات في التصديق بالغيبيات؟ وهذا مراد الله للبشر، أول صفة للمؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، أو صرنا منا كما أراد لنا اليهود، معناها صرنا معناها عبيد لذة عاجلة أو متعة ثانية. وهذا هو بداية النجاة. بداية النجاة كم نفهم عن رب العزة؟ لماذا نحن 17 مرة في اليوم نستجيب بالله من صنفين، المغضوب عليهم والضالين، وهم الذين استجلبوا غضب الله سبحانه وتعالى؟ لماذا سورة الفاتحة أم القرآن، خلاصة 113 سورة، قرآن 114 سورة، الفاتحة أم 113 سورة؟ لماذا ألم نقف مع معنى قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ إذن سؤالك الذي سألته هو يتمحض في ما هي مرجعيتنا؟ ما هي مرجعيتنا في الحياة؟ هذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نحن 5 مرات في اليوم دعاء الأذان نردد مع الأذان رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هل عرفنا الله ربا ومحمد نبيا والإسلام دينا ورضينا، أو أننا نتراوح مع أهوائنا؟ الذي يتراوح مع أهوائي لا يستطيع أن يفهم صراع صبر غزة ومصابرة غزة ونباط غزة. أصلا مش نجم يفهم آيات إن في خلق السماوات والأرض آخر، لماذا الزهراوين، لماذا البقرة وآل عمران الزهراوين تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، تضللان صاحبهما يوم القيامة، تضلل الذي وصل لهذا المستوى في المدارك وفي الذكاء مع الوحيين القرآن الكريم والسنة النبوية المحفوظة من قبل رب العزة سبحانه. والإسلام باق بإبقاء الله وبحفظ الله للكتاب والسنة وبحفظ نماذج أهل الغزة الذين لا يبيعون ولا يبدلون.
0: نعم،
1: أحنا اليوم إنجازنا هو أن نفهم هذا وأن ننتقل من مستويات روض الأقتال مع القرآن.
0: ما شاء الله. نعم، بارك الله فيك سيدة العزيزة. إذن هذه هي الزيادة التي ينبغي أن نحققها، يعني نقف عند هذا الفعل ولم يزدنا ذلك إلا أملا بقرب الفرج بإذن الله رب العالمين، بإذن الله الفرج آت والنصر آت بإذن الله تعالى. يعني الزيادة التي ينبغي أن نحققها أستاذة منيرة في منسوب وعي هذه المدارك طبعا بمراد الله تعالى بما يستوجب تحقيقه منا على هذه الأرض، كيف نتفاعل طبعا مع هذه القضايا، مع قضية أقصانا، مع قضية أرض الرباط، طبعا مع حال الوهن والخذلان الذي نحن فيه، كيف نتفاعل مع كل هذا؟ أين الزيادة التي ينبغي أن تتحقق؟ حضرتك يعني أكدت لنا هذه هي الزيادة المطلوبة منا، الزيادة في منسوب وعينا وإيماننا وفي منسوب تصديقنا أستاذتي منيرة.
1: نعم نعم، في منسوب صبرنا ومصابرتنا مع التفاهات.
0: في زيادة منسوب صبرنا ومصابرتنا مع التفاهات
1: ورباطنا، حتى لا نسمح لمنظومة التفاهة اللي هي تستجلب ذنوب كثيرة وبالتالي غضب الله سبحانه وتعالى وبالتالي تكثر الظلمات والحجب وبالتالي نحقق لبني صهيون مرادهم.
0: نعم، هذا هو الرباط الذي ينبغي
1: نعم.
0: طبعا أن نحققه.
1: نعم. يريدوه منا أهل غزة.
0: صحيح.
1: عندما يسألونهم كيف نعينكم يقولون صححوا إسلامك.
0: أي والله صحيح، نرجو ذلك. نعم.
1: نعم.
0: نعم بإذن الله تعالى. سطور أخرى نقف عندها ونختم بها، وهي تزيد يعني تمتن هذه المعاني التي تفضلت بها في مجلسك العلمي، وطبعا تحية لطالباتك التي طبعا ربي بركلنا فيهم، ربي بركلنا فيهم، وهنيئا لهم لأنهم يستفيدون مباشرة طبعا مما تتفضلين به من هذه الرسائل النورانية أستاذة منيرة، فتحية لهن من القلب. يقول الأستاذ منظر إسماعيل عمودي، وتحية له كذلك من تونس إلى غزتنا وفلسطيننا، نستحضر الوداع في كل شيء، إذا أكلنا أكلنا أكل مودع، وإذا نمنا نمنا نوم مودع، وإذا صلينا صلينا صلاة مودع.
1: نعم هذه علاش قلت لك، دي قريت الرسالة شمت على روحي البارح باش نتكلم في المعاني هذه. استحييت حياء، لكن إن شاء الله ربي يغفر لنا ضعفنا، وخطر الكلام سهل، لكن ماذا عملت فيما علمت؟ هنيئا لهم، هنيئا لهم. أنا معناها أجبت على رسالتك اليوم بعد ما
0: قلت لي هنيئا لهم.
1: نعم هنيئا لهم، ينالون مرتبة الشهداء بمراتب عالية. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من أكثر من ذكر الموت نال مرتبة الشهيد. تصورهم لنتصور أنهم يستحضرون الوداع في كل شيء.
0: أي.
1: إذا أكلوا يقولون ربما كانت هذه آخر أكل. إذا ناموا قالوا ربما نمنا ونزلت علينا البيوت ولقينا ربنا. فما بالك صلي صلاة مودع، هذا أمر من نبوي. هذا
0: صحيح.
1: أمر نبوي.
0: نعم.
1: نعم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أنه حقق إقامة الصلاة اللي هي مصدر القوة وهي الصلة بين العبد وربه، أمرنا أن نصلي صلاة مودع كأنها آخر صلاة. ومعلوم أن الذي يؤخر صلاة يصلي آخر صلاة ويعلم أنها آخر صلاة بعدها سيكون في جوار ربه، كيف سيجتمع قلبه على الله سبحانه وتعالى؟ فهذا معنى أنهم دائما قلوبهم مجتمعة على الله سبحانه وتعالى، وهذا مراد الله من الخلق. كيف يجتمع القلب من الشتات؟ الله سبحانه وتعالى ابتلينا بشتات كثير، بظلمات كثيرة، وهذا هو دور الوحي. الوحي هو الذي يخرجنا من الظلمات. إذن هم يعيشون الوحي بكل ذرة فيهم. إذن الوحي هو علم الله وقدر الله وإرادة الله سبحانه وتعالى. هم يخضعون لقدر الله الذي هو في ظهره آلام كثيرة ومعاناة كثيرة. تصور كم يؤلمون بصبرهم، هذا نجاحهم، هذا إنجازهم.
0: نعم.
1: هذا هو إنجازهم. يقول في الحروب ما يشبه القوة والضعف، من يصابر أكثر، من يطاول أكثر. هم استطاعوا أن يطاولوا. اليوم التالي لم تجده اليهود، ما عندهم جواب لليوم التالي.
0: نعم.
1: وجاء أكتوبر الثالث وما عندهم جواب لليوم التالي، وفتحت جبهات أخرى في ماضي قرمز وفي
0: صحيح.
1: المنظومة اللي موجودة
0: دو. نعم.
1: نعم.
0: إذن عزيزتي أستاذتي منيرة، كلنا معنيون بهذا بهذه الكلمات، لأن لحظة خروجنا من هذه الدنيا لا نعلمها، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نعيش بهذه العقلية، بهذا المفهوم، علينا أن نستحضر الوداع في كل شيء، نأكل أكل مودع، ننام نومة مودع، نصلي صلاة مودع طبعا.
1: لا لا لا ندعي هذا من البداية، هذا ما مش مستاهل توصلوا له، راهو هذا عنده خدمة تقدم له.
0: اي هذا هو، لكن خليها تكون هدفها كوليتك، خلي الفكرة تكون حاضرة فينا أستاذة منيرة.
1: نعم نعم ماذا قلتي؟
0: قلت الفكرة هذه زمها تكون حاضرة فينا باش نوصلوا لهذا المستوى.
1: كما نبكيوا على يفوتنا في الدنيا، وقت اللي نوليو نبكيوا على يفوتنا في الآخر، هذيك بداية النجاح.
0: عاودها لنا أستاذة منيرة، عاودها لنا رجاء.
1: نبكي على من يفوتنا في الدنيا، علينا أن نبكي على من يفوتنا في الآخرة، وهذه بداية النجاح.
0: نعم.
1: نحن نبكي على الدنيا وما فاتنا من حطام الدنيا، هذه مصيبة المصائب. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا.
0: نعم.
1: الذي يصلي صلاة مودع ويأكل أكلة مودع، بمعنى أنه عبد لله لا يصارع ربه.
0: نعم.
1: ويرضى عن ربه مهما كان الثمن باهظ، وهذا هو المحب الحقيقي.
0: أي.
1: هذا هو المحب الحقيقي.
0: أي. مقام عالي ما شاء الله.
1: نعم نعم. أي. احنا بعالي ما شاء الله،
0: مقام
1: اللي احنا مرضى نحبونا براو.
0: نعم، علينا أن نعترف بهذه الحقيقة طبعا لنعالج أنفسنا بإذن الله تعالى ونخرج من دائرة الوهن والخذلان إلى دائرة نصرة إخواننا ونصرة مقدساتنا ونصرة ديننا بإذن الله تعالى.
2: آمين يا رب العالمين، اللهم آمين يا رب العالمين. قال شوقي رحمه الله: إن الذي جعل الحقيقة علقما لم يخل من أهل الحقيقة جيلا. أرادت حكمة رب العالمين أن الحق علقم مر، هذا معنى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لكن لم يخل من أهل الحقيقة جيلا. لو خلاء الكون من أهل الحقيقة لا ثبتت دعوة الكاذبين والمشككين في صدق النبوة وفي أن الإسلام هو سيظهر، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم النور. إذن أهل غزة هم نموذج من نماذج أهل طبعا. الحقيقة، وقد انطلقنا من سورة البروج: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وما نقم بني صهيون من غزة إلا لأنها قهرتهم بصبرها ومصابرتها ورباطها على حقوقها.
0: نعم، على حقوقها.
2: نابت عن الأمة.
0: هم أصحاب الأرض وأسياد هذه الأمة، فنسأل الله تعالى السلامة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله تعالى الفتح لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. أحبك في الله أستاذتي منيرة شقوم بالنور، جزاك الله خيرا على هذه الرسائل التي تبني فينا بإذن الله تعالى عزيمة إيمانية موصولة برب العالمين، عسى أن نكون بإذن الله تعالى أداة طيبة ونافعة بإذن الله تعالى، يعني خدمة لدين الجميل والحنيف. جزاك الله خيرا.
2: وإياكم أجمعين، بارك الله فيكم في السادة الكرام المستمعين إذاعة الزيتونة إذاعة القرآن الكريم.
0: وفيكم بارك الله في السادة المستمعين، وأرجو لهذه الرسائل وهذه السطور أن تتغلغل في أعماقنا أحبتي في الله تحقيقا لمعية رب العالمين. في أمان الله.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
3: القرآن به القلب اطمان.
2: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
3: نبي شريف عفي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
2: اللهم علمنا كتابا. اللهم علمنا كتابا. اللهم علمنا كتابا.
4: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب السابع من الآية 92 من سورة آل عمران إلى الآية 170 من نفس السورة بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

0: السورة بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: صوت يصاحبك،
1: يفيدك ويؤنسك.
2: ترى

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب. مع السفرة الكرام البررة، عرضا بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة، رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع.
6: إذن على بركة الله نواصل في سورة طه، نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 97، أي من قوله تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، إلى الآية 104، أي إلى قوله تعالى: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يسرنا أن نرحب بطالباتنا التي يرافقننا في هذه الحصة، الطالبة
7: هدير العبيدي،
6: والطالبة
8: أمين الضاب،
6: والطالبة
9: مريم ولهي،
6: والطالبة
10: حب عزيز.
6: سائلين الله سبحانه وتعالى لهن وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية.

0: ما قد سبق.
1: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق.
0: وقد آتيناك من لدن

0: لبثتم إلا عشرا
1: يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا
0: نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما

0: قاعا صفصفا
1: فيذرها قاعا صفصفا
0: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا
1: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا.
0: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآيات في قوله تعالى من أنباء ما قد سبق، انتباه إلى قلقلة الدال ثم قلقلة القاف حال الوقف، قد سبق هكذا. في قوله تعالى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، انتباه إلى الترقيق والتفخيم. في قوله تعالى أعرض أعرض، فلا نقول من أعرض ثم لا نبالغ في الترقيق. هناك من يقرأ فيقول من اعرض عنه من اعرض، لا لا نبالغ، ليست إمالة أو تقليلا، هي معناها ترقيقا أعرض هكذا. فالانتباه. في كلمة وزرا لابد من بيان كسر الواو، لا نقول وزرا و وزرا هكذا. كلمة خالدين دائما ننبه على حرف الدال، حرف شديد مجهور، الكثير يقرأ فيقول خالدين تين بين الدال والتاء، أو خالدين دال ومعها همس، لا خالدين فيه هكذا. خاصة أنه الدال هذه موجودة في سورة الفاتحة كلمة الدين، فلا نقول التين، فالانتباه يلزمها تمرين وتدرب. في قوله تعالى يوم ينفخ، الفاء مرققة، فلا نقول يوم ينفخ، لا لابد من ترقيق الفاء، فاء هكذا. ثم في الصور، في الصور بين كسر الفاء، في طبعا أصلها مادية ولكن يحذف المد هنا حال الوصل لالتقاء الساكنين، قلنا كل مد بعد همزة وصل نحذفه حال الوصل، ما لهنا في الصور هكذا، فالانتباه. في قوله تعالى إن لبثتم إلا يوما، طبعا عنا أولا بيان حركات الكسر خاصة إي إي، أصلها إن نون ساكنة وبعدها لا، ما حكمها؟ حكمها الإدغام بلا غنة، فتحذف النون تماما ويشدد الحرف الذي بعدها اللي هو اللام هنا، ما لهنا إلا إلا إلا بثتم بين كسر الهمزة إي، ثم كذلك كسر الباء في لبثتم، لا نقول إلا بثتم با، لا إلا بثتم، ثم الثاء حرف رخو، لا نقول لبثتم لبثتم، لا لبثتم هكذا، فالانتباه. إذن هذه أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هاته الآية. أعوذ

0: ما قد سبق.
1: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق.
0: وقد آتيناك من لدنا ذكرا.
1: وقد آتيناك من لدنا ذكرا.
0: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة.

0: لبثتم إلا عشرا
1: يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا
0: نحن أعلم

0: ويسألونك عن الجبال
1: ويسألونك عن الجبال
0: فقل ينسفها ربي نسفا
1: فقل ينسفها ربي نسفا
0: فيذرها قاعا صفصفا
1: فيذرها قاعا صفصفا
0: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا
1: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا
0: أحسنتم بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالبة هدير. تفضل يا هدير.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا.
0: أحسنت هدير بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة أماني. تفضل يا أماني.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا.
1: أحسنت أماني بارك الله فيك. طبعا الضاد في كلمة أعرض مفخمة من أعرض عنه هكذا، ثم الذال في كلمة فيذرها مرققة فلا ربما تؤثر الراء هنا تفخيم الراء على ترقيق الذال فلا نقول فيذرها لا فيذرها هكذا. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة مريم. تفضل يا مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكراً

0: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا.
1: أحسنت مريم بارك الله فيك. طبعا في كلمة قد سبق قاف مقلقلة نعم ولكن ليست مشددة فلا نقول ما قد سبق لا سبق هكذا سبق ثم الذال ليست من حروف القلقلة فلا نقول إذ يقول إذ يقول لا إذ يقول هكذا طبعا حروف القلقلة قطب جد القاف والطاء والباء والجيم والدال تقلقل إذا كانت ساكنة سواء سكون أصلي أو سكون عارض لأجل الوقف. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة رحاب. تفضل يا رحاب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، ويسألونك عن الجبال.
1: ويسألونك عن الجبال، بين حرف اللام أكثر. نعم.
0: ويسألونك عن الجبال فقل يا

0: عوجا ولا أمتا.
1: أحسنت رحاب، بارك الله فيك. طبعا في كلمة ينسفها نون ساكنة بعد حرف السين، حكمها الإخفاء، ولكن لا نفخم الغنة هنا، لا نقول ينسفها، لا ينسفها هكذا، فالانتباه. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هاته الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. إذن هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: مع السفرة الكرام لبرلين.

0: بكلام الملك الديان، ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام البررة. مع السفرة الكرام البررة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم.

0: إشهار.
1: بنك الوفاق يرافق صغيرك للنجاح ويمكنه باش يلتحق بأفضل المدارس والجامعات في تونس، ومع تسهيل دراسة الوفاق تربح راحة البال وتتمتع بتمويل يوصل 100% من مصاريف قرايته، وهكا تتهنى على مستقبله، وزيد المبلغ اللي ترجعه كل شهر يبقى ثابت على كامل فترة التمويل. تسهيل دراسة الوفاق هو تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية.
2: بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
3: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: كمسك وكم طير يطير ولا كباز، كم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين، المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، على الضروري من علوم. رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، حصة من إعداد وتقديم هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي، هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله، القائل فيما صح عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام والتحية والإكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم سيدي هيثم وبكافة من يرافقنا في هذا المشوار الفقهي الماتع بمعيتكم، والذي نسأل الله تبارك وتعالى لهذا البرنامج القبول،
1: أمين يا رب،
2: ولهذه المؤسسة إذاعة الزيتون للقرآن الكريم مزيدا من التفوق والتألق، إنه سميع قريب مجيب الدعاء.
1: أمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم سيد جهاد. نواصل إذن كما أشرتم هذه الرحلة الماتعة المباركة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر في هذا النظم رضي الله عنه وارضاه. وما زالت رحلتنا، لأن البيت هذا توسعنا فيه، وما زالت الرحلة مع البيت رقم 297 الذي يقول فيه الناظم رحمه الله: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، يحفظ بطنه من الحرام يترك ما شبه باهتمامي. نعم،
2: وأعظم به من كلام.
1: اي والله،
2: يحفظ بطنه من الحرام. الحمد لله حمدا مكررا، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد نبي الرحمة ومفتاح الخير والعصمة، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وحسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقفنا سيدي هيثم عند الكلام عن الغش، والغش نوع من جملة أنواع أكل أموال الناس ظلما وباطلا وعدوانا.
1: صحيح.
2: بغير رضاهم. الغش مأخوذ لغة من الغشش.
1: نعم سيدي.
2: والغشش هو المشرب الكدر، المشرب المتعفن غير النقي غير الصافي. فالغش له من اسمه نصيب، عفن وكدر والعياذ بالله.
1: نعم.
2: والغش صفة مخالفة للصدق وللأمانة اللذين أوصى بهما ديننا. فالغش إذن من كبائر الذنوب وقبائح المعاصي. قال الله تعالى: ويل للمطففين. والتطفيف في الكيل والميزان نوع من أنواع الغش. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. من غشنا فليس منا، وفي رواية: من غش فليس منا، والمكر والخديعة في النار. والمعنى أن من غش بأي وجه من وجوه الغش، بأي صورة من صور الغش المتعددة، فليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وطريقته السليمة الصحيحة السوية.
1: إيه نعم.
2: وليس معنى أنه خرج عن الدين،
1: لا لا لا، ما قلناش هذا.
2: مش من غشنا فليس من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا، هو من أمة محمد، ولكنه خالف هدي سيدنا محمد وطريقة سيدنا محمد السليمة الصحيحة.
1: يعني زيادة في التشنيع، مثل أن قوله صلى الله عليه وسلم: يعني لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرك كذا. فهذه يعني زيادة في التشنيع وفي خطورة هذا الفعل. نعم.
2: لبيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة أن هذه الأمور مشنعة شنيعة، أن هذه الأمور فظيعة جدا. نعم. والغش يعني له صور متعددة، منها
1: نعم
2: لو سمحت لنا نذكر الغش في البيع والشراء، وهذا أعظمه
1: دارج يعني.
2: هذا أعظمه. الغش في البيع والشراء كمن يخلط السلعة الرديئة مع الحسنة،
1: نعم،
2: وكمن يكتم عيوب السلع، نوع من أنواع
1: نعم
2: الغش،
1: نعم،
2: وكمن لا يتقن العمل يبلفط، لا يتقن العمل، بارك الله في من عمل عملا
1: وأتقنه.
2: وأتقنه، الذي لا يتقن العمل نوع من أنواع
1: الغش،
2: صورة من صور الغش، وخاصة إذا تعلل بما يلبسه عليه الشيطان اللعين من قوله نخدم على قد فلوسهم. والله إيش بيك ما تتقنش العمل نتاعك، تي نخدم على قد فلوسهم. أنت لما أتيت إلى هذه المؤسسة وقعت. أو غيرها أو كذا، وأمضيت العقد، اتفقت مع الطرف صحيح. المقابل على المقابل وعلى الساعات وعلى نوع الخدمة وعلى كل شيء. فإذا خرمت بندا من هذه البنود
1: نعم.
2: فتعتبر غاشا
1: نعم.
2: لمن استأمنك في ذلك المكان، وغاشا لذلك العمل أو في ذلك العمل. إذن فالذي لا يتقن العمل نوع صورة من صور الغش. قال ابن العربي أبو بكر القاضي رضي الله عنه: الغش حرام بإجماع الأمة.
1: نعم.
2: حرام بإجماع الأمة. الأمة.
1: فما زاد طريقة أخرى الآن
2: نعم.
1: في مسألة السيارات سيدي، يجي له
2: يطيح العداد.
1: أيوة. أقول لك راهي كانت عند طبيبة ولا عند طبيب ولا
2: ايه
1: هذا هو
2: ايه
1: يعني يكذبه في الصح ايه ويقول لك هذه اللي دلولة وهي ايه ماشي معناها ايه مباعة 3-4 مرات وهي ماشي مثلا 150 ألف كيلومتر يردها 50 ألف.
2: ايه ايه فهذا نوع من أنواع الغش. ايه
1: نعم
2: حرام.
1: حرام.
2: الغش حرام بإجماع الأمة لأنه نقيض النصح.
1: ايه نعم.
2: المؤمن ينصح
1: صحيح
2: ولا يغش. الدين بني على ماذا؟
1: النصيحة.
2: قيل لمن يا رسول؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين
1: وعامتهم.
2: وقال الحافظ ابن حجر الهيثمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر، جميل جدا هذه الرسالة، قال: فذلك أعني ما حكي من صور ذلك الغش التي يفعلها التجار في ذلك الزمان، والعطارون والبزازون والصواغون والصيارفة والحياكون وسائر أرباب البضائع والمتاجر والصنائع، كله حرام شديد التحريم، موجب لصاحبه أنه فاسق، غشاش خائن، يأكل أموال الناس بالباطل، ويخادع الله ورسوله،
1: صلى الله عليه
2: وسلم، وما يخادع إلا نفسه، لأن عقاب ذلك ليس إلا عليه.
1: أيوة والله.
2: انتهى كلام الحافظ بن حجر رحمه الله.
1: رحمه الله جميعا. رحم الله
2: أبو طالب المكي.
1: أي نعم. هذا المالي
2: في قوت القلوب.
1: نعم.
2: هذا كتاب يحبه المتصوف
1: نعم.
2: كثيرا. يقول منصه: الغش في البيوع والصنائع محرم على المسلمين. ومن كثر ذلك منه فهو فاسق. من كثر الغش منه فهو
1: فاسق
2: والعياذ بالله. ونختم الكلام
1: نعم سيدي
2: بكلام ساقه حجة الإسلام سيدنا أبي حامد
1: الغزالي
2: نفعنا الله به وبعلومه في إحيائه، حيث يقول رضي الله عنه: والغش حرام في البيوع والصنائع جميعا، ولا ينبغي أن يتهاون الصانع بعمله على وجه لو عامله به غيره لما ارتضاه لنفسه. كما تحب روحك
1: أيوة.
2: حب لغيرك.
1: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه.
2: كتجيش يخدم لك شخص تحبه يخدم لك بإتقان
1: أكيد.
2: ويستوفي لك الوقت كامل، ولا يخدم لك اشتر وقت ويبلفتك.
1: نعم.
2: فكما لا ترضى ذلك لنفسك
1: إياك
2: أن ترضاه
1: لغيرك.
2: لغيرك. بل ينبغي أن يحسن الصنعة ويحكمها ثم يبين عيبها، إن كان فيها عيب فبذلك يتخلص. يتخلص ماذا؟ من الحرام. الآن سيدي هيثم نقف مع القسم الثاني من أقسام الأموال المحرمة، وهو ما كان برضا أصحاب. رأينا ما كان بغير رضا أصحاب. الآن وقفتنا مع أنواع التي هي محرمة ولكن تؤخذ برضا أصحابها، وهي 16 نوعا سوف نذكرها
1: إن شاء الله.
2: إن شاء الله. أولها الربا، وهو في اللغة الزيادة والنماء.
1: صحيح.
2: وشرعا هو كل زيادة مشروطة أو زيادة غير متكافئة في المعوضات المالية أو الديون دون مقابل أو عوض شرعي عادل. والربا ينقسم في الفقه الإسلامي إلى قسمين رئيسين، قسمين نوعين أساسيين.
1: نعم.
2: أوله ربا الديون، وثانيه ربا البيوع. ربا الديون ومن أسمائه أيضا ربا النسيئة.
1: صحيح.
2: ويسمى أيضا ربا الجاهلية، لأنه كان أهل الجاهلية يتعاطونه، وهي زيادة مشروطة يفرضها الدائن على المدين مقابل تأجيل سداد الدين. يقول له ما نخلصكش العام هذا، نخلصك العام المقبل مع زيادة كذا وكذا. فهذا نوع من أنواع الربا المحرم، يسمى ربا الديون أو ربا النسيئة أو ربا الجاهلية، لا مشاحة في الاصطلاح.
1: صحيح.
2: النوع الثاني من أنواع الربا ربا البيوع، ومن أسمائه أيضا يسمى ربا الفضل.
1: نعم.
2: ومعناه التفاضل أو الزيادة في بيع الأموال الربوية بعضها ببعض إذا كانت من نفس الجنس. نعطي مثالا، كمن يبيع جرام من الذهب الجيد بجرامين أو ثلاثة من الذهب الأقل جودة، نعم الرديء، أو كمن يبيع مثلا صاعا من قمح جيد مقابل أكثر من صاع من قمح رديء أو متوسط، فهذا لا يجوز، وهو نوع من أنواع الربا المحرم. والإسلام حرم هذه المسائل.
1: صحيح.
2: تحريما قاطعا، وهو من المال الحرام الخبيث، بل إنه من كبائر الذنوب التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالموبقات. قال تعالى وأحل الله البيع
1: وحرم الربا.
2: وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا اتركوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة. وقال عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. وأما السنة الشريفة المطهرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن سيدنا جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء في الإثم.
1: نعم.
2: وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا شهد القول.
1: نعم.
2: والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وروى الإمام أحمد في المسند عن سيدنا عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة. نعم. غسلته الملائكة رضي الله عنه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية، أو كما قال. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، نفس القيمة ونفس المقدار.
1: نعم.
2: ولا تشف بعضها على بعض، أي لا تفاضلوا، ولا تبيع الورقة الفضة، نعم، وليس الورق. قال أعطيتني ورقا ولم تعطني ورقا قل لي بلا ورق هل ينفع الورق؟
1: والله
2: لا ينفع إلا بالأموال. نعم. قال ولا تبيع الورق بالورق أي الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل.
1: نعم.
2: ولا تشف بعضها على بعض. ولا تبيع منهما غائبا بناجز بحاضر.
1: صحيح.
2: يدا بيد مناجزة.
1: أكيد سيدي.
2: والحديث متفق عليه. وفي لفظ آخر وهو رواه أحمد البخاري الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى. الآخذ والمعطي فيه سواء أي في الإثم سواء. وروى الإمام مسلم والنسائي وأبو داود عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. وإن النبو سيدي هيثم سادة المتابعين والمستمعين إلى مسألة بيع الذهب يقول تسقط على ذهب تقول نحب نشي قطعة هذيك تعطيه القطعة وتقول قداش نزيدك.
1: لا
2: هذا لا ينبغي.
1: بحاله
2: اقبض ثمنها ثم تاجر معه في القطعة الموالية بيع وشري معه. أما هات خذ هذه ونزيدك وكذا وقداش نزيدك فهذا لا ينبغي وهو من البيوع المحرمة فاسدة. نعم. لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. وعن سيدنا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الذهب بالورق بالفضة ربا إلا هاء وهاء. والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء. والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء إلا ما كان مثلا بمثل مناجزة.
1: صحيح.
2: الحديث متفق عليه. وعن سيدنا معمر بن عبد الله قال كنت أسمع النبي
1: صلى الله عليه وسلم
2: يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل ويقصد بالطعام يعني الشعير والتمر وما إلى ذلك من الأصناف التي ذكرت.
1: صحيح.
2: الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير.
1: الشعير.
2: نعم. ما الحكمة من تحريم الربا؟ لابد أن ننظر في الحكمة وفي الغاية.
1: نعم.
2: وفي المقصد والهدف. ما حرم الله علينا أمرا إلا لأنه يمثل ضررا.
1: أكيد.
2: وأي ضرر؟ ضررا محققا 100% في الدنيا قبل الآخرة. فالحكمة من تحريم الربا توجيه الأموال نحو الاستثمار الحقيقي. نعم. وليس استثمار الزائف
1: السوري. هذا السوري.
2: وتوجيه الأموال نحو التجارة النافعة التي تتحمل مخاطر الربح.
1: نعم.
2: والخسارة. مش ندخل معاك في الربح ونخرج في الخسارة. لا هذا لا ينبغي. كما أدخل في الربح أدخل بنسبة النسبة في الخسارة. وهذا مقابل جني المال بلا جهد وبلا عمل.
1: نعم.
2: وبلا عناء. ثم لعل من حكم تحريم الربا لما فيه من ظلم واستغلال.
1: صحيح.
2: وأكل لأموال الناس بالباطل. ولأنه يؤدي إلى تدمير الاقتصاد وتوسيع دائرة الفقر يزيد الفقيرة فقرا وقطع روابط التعاون.
1: صحيح.
2: الأصل أنه إن كان ذو عسى فنظيرة.
1: نعم.
2: إلى ما يسمى.
1: نعم.
2: مش نزيد الثقل عليك.
1: ثقل عليك. نعم.
2: وإذن هو قطع لروابط التعاون بين أبناء المجتمع الواحد والأمة الواحدة والوطن الواحد. ولعل أيضا من الحكم.
1: نعم.
2: حماية الاقتصاد من التضخم الوهمي والانهيارات الناتجة عن تراكم الديون الفائدة.
1: صحيح.
2: ديون
1: وفائدة
2: الديون وتثقل كاهل الفقير والمسكين وما إلى ذلك. فنسأل الله.
1: آمين.
2: السلامة.
1: آمين يا رب العالمين.
2: مع نوع
1: آخر من أنواع الربا.
2: نوعا آخر من أنواع الأموال المحرمة التي برضا أصحابها.
1: برضا أصحابها. نعم.
2: رأينا ربا.
1: بالضبط.
2: ما أقدم على الربا.
1: صحيح.
2: إلا
1: راضي.
2: راضي. نعم.
1: كذلك
2: نوع ثاني.
1: وهو
2: القمار.
1: القمار. لهذا لازم نفصله له شوية.
2: نعم.
1: شيخنا. لأنه هذه مما عمت به البلوى في.
2: نعم.
1: زماننا.
2: نعم. وتعددت مناظيره.
1: أي نعم. وأصبحنا نرى
2: وتعددت أساليبه ورأينا الصبيان.
1: صحيح.
2: الصغار الآن.
1: نعم. لقاعات القمار.
2: نعم. أصبحت قاعات ومحلات
1: صحيح.
2: لهذه الأمور، نسأل الله العافية آمين. والسلامة،
1: وخاصة إذا الناس ابتلوا بهذا بعضهم يعني أمواله كلها
2: الدواكل.
1: أي نعم يحطها في القمار
2: نعم.
1: ويترك أسرته ومن يعول
2: بالله.
1: والعياذ بالله
2: نعم.
1: وقد رأينا من أمثال هؤلاء، فإن شاء الله نبدأها في الحصة المقبلة جميل. بحول الله جميل. تعالى. بارك الله فيكم سيدي جهاد الشيخ علي، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، إلى أن ألقاكم في حصة أخرى. أخوكم هيثم الإمام يقول لكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

مسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من إعداد وتقديم هيث الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي. هيث الإمام والشيخ

0: إلى القلب.
1: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني؟
2: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان، أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الثامن من الآية 171 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الثامن من الآية 171 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه.

0: إليك ربي إليك ربي أقول لله حمدا في علاك لائق بما تفضلت بالعطاء وعلينا الله سبحانه أغدق لله حمدا في علاه لائق بما تفضل بالعطاء وأغدق. ذكرت أحمد والفؤاد مصليا دوما عليه وآله ومن اتقى. كل الشموس تبرأت من نورها لما ضياء محمد قد أشرق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: نجوم حول النبوة. سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء، نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول، جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور. نجوم حول النبوة. سيرة الصحابة وآل البيت. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. مرحبا بكم في حلقة جديدة ضمن برنامجكم نجوم حول النبوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، إنه ولي ذلك ومولاه. كنا في الحلقة الماضية بدأنا الحديث عن موقعة طبعا تتعلق بحدث سياسي بارز في الفقه أو في التاريخ، في التاريخ الإسلامي. حديثنا عن واقعة الجمل، والحديث عن واقعة الجمل يتطلب منا التأصيل للسياق، خاصة بعد استشهاد سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، لأنه طبعا بعد استشهاد سيدنا عثمان بقيت المدينة أياما بلا خليفة، وكان لابد من اختيار إمام للمسلمين، فاتجهت الأنظار إلى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لفضله ولسابقته ولقربته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عليا لم يسعى إلى الخلافة، بل تردد في قبولها وقال فيما روي عنه أنه يفضل أن يكون وزيرا لا أميرا، غير أن كبار الصحابة ومن بقي من أهل الحل والعقد رأوا أن تأخير البيعة سيزيد الفوضى، فألحوا عليه حتى قبل. لكن هنا استسلم يعني سيدنا علي، أو خلينا نقول استلم الدولة وهي تواجه تحديات غير مسبوقة. خليفة قتل، القتلة ما زالوا في المدينة، الجيش مضطرب، الأمصار تنتظر شنو اللي باش يحصل، سلطة الدولة ضعفت. هنا استلم دولة تعيش أزمة تاع وجود في حد ذاته. فالسؤال هنا، لماذا لم يقتص علي رضي الله عنه من قتلة عثمان؟ وهنا يطرح السؤال الذي كان سبب الخلاف بين الصحابة. إذا كان الجميع متفقين على أنه قتلت عثمان هم مجرمون، فلماذا لم يبدأ علي بالقصاص منه؟ هذا هو السؤال اللي يفيدنا ديما نقول مهم جدا في سياق حديثنا عن وقيعة الجمل. للحديث في هذا الموضوع كالعادة معنا فضيلة الأستاذة الدكتورة سماح بن فرح، الأستاذة بجامعة الزيتونة. دكتورة السلام عليكم.
4: وعليكم السلام دكتور، مرحبا بك وبمستمعينا الكرام أينما كانوا، مرحبا بكم جميعا.
3: طيب إذا كيفاش نقدر نجاوب دكتورة على هالتساؤلات هذه وهالكلام هذا اللي
4: نأكد أنت اللي قلته سيدنا علي تأثر ياسر بمقتل سيدنا عثمان.
3: نعم.
4: فما كانش رافض لإيقاع القصاص.
3: نعم.
4: أولا هذا بداية، هو بنص بالأحاديث التي نقلت عنه رضي الله عنه وأرضاه قال لقد طاش عقلي يوم قتل عثمان. طاش عقلي،
3: طاش عقلي
4: معناها سيدنا علي وما
3: أدراك
4: يعني. نعم. وأنكرت نفسي، قالك جاءوني للبيع، قال لهم والله إني لأستحي من الله أن أبايع قوما قتلوا رجلا به. معناها لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على سيدنا عثمان ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة به، قال والله إني لأستحي من الله أن أبايع وعثمان قتيل على الأرض لم يدفن بعد. فانصرفوا، شيء ما حبش يرفض به. فلما دفن عثمان رضي الله عنه وأرضاه رجع الناس فسألوني البيع، فقلت اللهم إني مشفق مما أقدم عليه، ثم جاءت عزيمة فبايعت. سبحان الله، المؤمن ساعات يجي إحساس من عند ربي سبحانه وتعالى. من الأول كان متردد، بعد ما دفن عثمان جاءت عزيمة، معناها الرأي والحكمة في أنه يتولى أمر المسلمين، وهذا غير منكر، والدليل عليه القرآن. سيدنا يوسف إش قال؟ اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. سيدنا علي ما سألش الخلاف، هم جاءوا. والأصل الإنسان هنا يكون حكيم، والأصل الناس كي تطلب منك حاجة هنا استخير ربك سبحانه وتعالى، والجواب يكون باستخارة ربي سبحانه وتعالى، وبالإنسان يشوف الحكمة وين. فالإنسان ما يرفضش، الأصل في الإنسان كي الناس تطلب منك حاجة ما ترفضش، كأنك أنت قادر عليها، يلا توكل على ربي. روى ذيك هذيك معناها التيسير سبب من أسباب ربي سبحانه وتعالى فتحه. تشد أنت خير من يشد غيرك. لا. إذا كنت ماكش قادر قل لا، وهذا يروي يمشي في كل شيء في العلم.
3: سبحان الله.
4: في العلم في أي حاجة، عايش نقولوا برشا ناس يقول لك ما توريش روحك تعرف، لو أنت كتوري روحك تعرف تظهر، يجيوا الناس يقولوا لك معناها أعمل لنا شوف لنا كذا، يجي الناس يقول لك يقولوا لك بربي أنجز هذا العمل، قل لهم لا أنا مش قادر عليه. كان تعرف روحك مش قادر، كان تعرف روحك قادر إياك تقول لا، استخير ربك، ومعناها أعرض المسألة على الحكمة. فإحنا هكذا لابد أن ننظر إلى الأمور، هكذا ينظر المؤمن للأمور. ومن خير من علي رضي الله عنه كان يمكن أن يكون خليفة في ذلك الوقت؟ يقول فجاءتني عزيمة به، وش يقول؟ ما كانش المسألة سهلة. فيقول فكأنما صدع قلبين، معناها كأنه قلبه تقسم على اثنين. معناها وقال اللهم خذ مني لعثمان حتى ترضى. أولا سيدنا علي ما كانش ضد القصاص، لكن علاش سيدنا علي لم يوقع القصاص؟
3: قضية توقيت يعني،
4: هل كان قادرا على إيقاع القصاص أم لا؟ أولا هل كان يعلم أعيان من قتل عثمان رضي الله عنه؟ هذم مجموعة دخلوا، الله أعلم شكون اللي قتل
3: يعني،
4: هل كان يعلم شكون فلان الفلاني؟
3: مش معروف
4: باش ياخذ مجموعة كيكة يقتلهم وهو لا يعلم، باش يعمل كيما بعض الدول اللي كيما تعرفش شكون معناها المجرم الفعلي، تاخذ مجموعة هكذا وتضحي بها ويقتل الأبرياء؟ فهذا تقديره هو معناه. ثم اختلط هؤلاء المفسدون والمجرمون قتلة عثمان بجيشه. مسألة معناها صعيبة. ثم هؤلاء القتلة اللي دخلوا عثمان كانت عندهم قرابات قوية، فمعناها والقتلة هذوما معناها تقريبا 2000 مقاتل. انت افهم، انت 2000 مقاتل مع عائلاتهم مع شنو كان يصير. فنرجعوا للنظر المقاصدي، نرجع للنظر المقاصدي، أنه هذا ما يعرفش
3: في المآلات.
4: إذا هو ربما بش كان بش يقع القصص حين على 2000 هذم، ربما كان يؤدي إلى مقتل 20,000. معناها ستتقاتل تولي حرب أهلية. فهو أداه هذا إلى نظره، معك ما قلنا إحنا ما كانش يعرفهم بأعين، فهي سياسة من باب السياسة الشرعي. فهذا أمر من باب السياسة الشرعية، مش هو رافض لمقتل بالعكس لعدم إيقاع القصاص.
3: واضح واضح. شكرا دكتورة سماح بن فرح. طبعا هو أكيد نحتاج دائما نفهم الواقع السياسي، لأنه قتلت عثمان كما قلت ما كانوش شخص ولا اثنين، بل كانوا مجموعات جاءت من مصر من الكوفة من البصرة، اختلطوا بالناس، كان بعضهم يحمل السلاح وبعضهم انضم إلى الجيش كما تفضلت دكتورة، وما كانش الدولة تملك أنذاك أجهزة متاع تحقيق ومتاع قضاء عسكري ومتاع قوة أمنية قادرة على القبض عليهم في يعني بصفة فورية. وذلك علاش رأى علي رضي الله عنه أن الأولوية هي إعادة الاستقرار، ترتيب البيت، توحيد الأمة، إعادة بناء سلطة الدولة، ثم بعد ذلك يقام هالقضاء هذا وتبدأ المحاكمات، وهذا ما يسميه الفقهاء اليوم تقديم الممكن على المطلوب.
4: نعم.
3: تقديم الممكن على المطلوب. نعم. فهو
4: أولويات.
3: أولويات نعم.
4: نعم.
3: فهو لم يسقط القصاص، وإنما رأى تأجيله حتى تستقر الدولة. نعم. وهذا إذن كان الخلاف في توقيت تنفيذ القصاص لا في أصل وجوبه، مسألة متاع توقيت، وهذه نقطة جوهرية يغفل عنها كثير من الناس. إذن السؤال تول هنا المحور نحبه أيضا نترقوله في مداخلتنا الآن، أين كانت أم المؤمنين عائشة هنا ولماذا خرجت؟ يعني السؤال هنا في خضم هذا الكل، ربما احنا نزيد نشيره طبعا معاك تبين لنا موقف سيدنا معاوية
4: نعم
3: رضي الله عنه من المسألة وعلاش ما بيعش.
4: نعم.
3: هذا مهم جدا لأنه هذا هو لب
4: السياق حينها. نعم. شنو كان
3: نعم السياق هذا هو خلينا مش نفهمه. نعم. مش نعرف نقوله وقتها إذن أين كانت أم المؤمنين عائشة وعلاش خرجت
4: قبل نقول طبعا إجماع اللي يقولوا شبيه سيدنا علي لم يوقع القصاص وشو ما عجلش لو كنت مكانه أنت ربما لأديت إلى ربما يمكن مشيت للكوارث أكثر وأكثر. سيدنا علي هو أفضل والله أعلم من كان يمكن أن يمسك بزمام الأمور في تلك الفترة.
3: برشا حكمة.
4: أنت ربما لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع، ما تعرفش اللي هو ربي سبحانه وتعالى ربما هو خطر كان حكيما عالما سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. به نرجع هنا للسيدة عائشة وين كانت. مقتل عثمان تقريبا صار عام تقريبا 35 على الهجرة على الهجري على المشهور، وكان كانوا معناها كان كثير من الصحابة خارج المدينة منهم السيدة عائشة كانوا مشتغلين بالحج، فهي وقتها كانت معناها في مكة تقريبا معناها ما كانتش في المدينة، كانت معناها ما زالت ما رجعتش من الحج. السؤال المطروح علاش معاوية رضي الله عنه وأرضاه لم يبايع الإمام علي؟ معاوية كان عنده نظرة كانت عنده موقف معناه وجهات النظر. سيدنا علي كانت عنده أولويات، تثبيت شأن الدولة، خلي تركح الأمور وسيتم إيقاع القصاص. معاوية اشترط للبيع
3: ثبت العرش أولا ثم انقش.
4: نعم يعطيك الصح، هي في السلطة منك بنمشي تجيب السلطة، ما يلزمك تثبت دعائم السلطة ثم بعد ذلك يمكن حينها أن تكون قادرا على إيقاع القصاص. أما أنت ما زلت ما ثبتش دعائم سلطتك وتحب توقع القصاص سيؤدي ذلك إلى فتنة. سيدنا معاوية كان يرى الأمور من زاوية أخرى. قال لك لابد من معناها إيقاع القصاص، واشترط للبيعة تسليم قتلت عثمان ابن عفان،
3: ويرى نفسه أنه هو يعني عنده الأحقية باش أنه يقتص لأنه
4: ولي الدم
3: ولي. نعم. من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطان فلا يسرف في القتل لأنه هو من قبيلته.
4: احنا نقولوا خطر سيدنا عثمان وسيدنا معاوية زوز ينتميوا لبني أمية.
3: أمية. نعم.
4: وذا اللي خلى الناس معناها سبب من أسباب الفتنة معناها تولية سيدنا عثمان لمعاوية والله الشام أو حتى
3: جماعته
4: جهته. معاوية وما أدراك ما معاوية كان رجل عنده كاريزما قوية، رو أنت مش تحطك
3: كتبة الوحي
4: يعطيك الصحة، معناها أنت مش تحط إنسان في موقع في كما نقولوا احنا والي على الشام مش سهلة راه. نعم. بده يكون عنده قدرة على الحكم ونجح، وفما فتوحات عديدة معناها كانت في نجح في مسك. نعم. مسك زمام الأمور. فأولا كانت عنا علاقة كما نقولوا احنا هما زوز من بني أمية، ثانيا علاقة أنه توليته كانت بيناتهم مشاورات، فنجم نقوله هنا كان ربما القرابة القوية وربما الأمانة اللي كان عاتيها له سيدنا عثمان والثقة اللي كانت عند سيدنا عثمان، ووجهة نظر أنه إيقاع القصاص ثم بعد ذلك معناها، فهي وجهة نظر.
3: نعم نعم يعني نعم. سبحان الله، هذا من بين الأسباب. إذن السؤال كما قلنا لهنا، يعني كانت رضي الله عنها قد خرجت إلى مكة بالنسبة للسيدة عائشة لأداء الحج، وأثناء وجودها هناك بلغها خبر مقتل نعم. سيدنا عثمان رضي الله عنه، حزنا طبعا لذلك حزنا شديدا، ثم بدأت تتداول مع بعض كبار الصحابة ما ينبغي أن تقوم به وأن يقوم به. يعني هنا سيدة عائشة هي خرجت مشيت للحج، وقت في الحج معناتها، وهنا تنتشر عبارة غير دقيقة، وهي العبارة هذه أن عائشة رضي الله عنها خرجت لمنازعة علي في الخلاف، وهذا لا يصح، فهي لم تدعو إلى الخلافة لنفسها، ولم تدعو إلى خلع علي، ولم تطلب البيعة لأحد ساهي.
4: نعم.
3: هذه حاجة، وإنما كان شعارها المطالبة بالقصاص،
4: نفس الشيء نفس مطلب معاوية
3: من قتلة عثمان. يعني يعني حاجة ما يسال، لأنه مش معقول نحكي لك يعني شنو اللي يدور بخلدهم، يعني شنو اللي يفكروا فيه، شنو اللي يعبروا عليه. يعني مش معقول أنه قتلت أمير مؤمنين صحابي جليل من تستحي منه الملائكة، هذا الرجل اللي هو يعني من كبار الصحابة، القتلة متاعه يحوسوا ويدوروا ويقتلوا في عقر داره، هو يقرأ في القرآن، يعني الطريقة مهينة جدا، لقرأ حساب للشيبة متاعه 80 سنة ولا أكثر راجل،
4: الفضل
3: متاعه ويدخلوا بدم بارد ويقتلوا هو يقرأ في القرآن وهو يصلي أو المهم في عبادة هو وقتها، وزوجته حال
4: القلوب كانت محروقة، يعني معناها الإنسان يحط نفسه في مكانه،
3: احنا في بلاصتهم احنا وقتها. كيفاش تحبني انا نحط يدي في يد يعني قتلت عثمان ويبقى ونخليهم يدوروا في وسطنا؟
4: شوف، بالنظر السيدة عائشة وطلحة والزبير ومعاوية الذين كانوا يريدون المسارعة بإيقاع القصص ونعذروهم لأن القلوب محروقة، لكن نظرة سيدنا علي اللي هي الحكمة ماذا؟
3: نعم.
4: ساعات انت كما نقولوا احنا تولي هنا ما ثماش مشاعر، تولي هنا شنية الحكمة، المصلحة العامة، تقديم المصلحة العامة، تقديم معناها الخوف من مآلات الفتنة والتقاتل كما قلنا الحرب الأهلية، فهذا عنده وجهة نظر وهذا عنده وجهة نظر، من نحن باش نحكم على هذا ولا هذا؟ احنا تنقولوا في كلام ما عندناش الحق نقولوا فيه، نقولوا كثير من أهل العلم حتى من داخل أهل السنة والجماعة قال لك راهو السيدة عائشة أخطأت في تقديرها في سرعة مطالبتها بالقصاص وخروجها أصلا، وإحنا ما نقولوش هي معصومة، ليست هي
3: بالشيء هذا،
4: نعم هي بيدها ندمت،
3: نعم نعم ندمت،
4: كلهم ندموا معناها، كلهم ندموا كلهم تألموا على ما صار، واللي صار خرج من بين يديهم وشيء ما كانش مقصود، وهي مبتلات، هي السيدة عائشة كما قلنا احنا مبتلات بالخوض في عرضها وباتهامها، وحتى أصلا اتهمت أنها التي حرضت على قتل عثمان وأنها أطلقت عليه لقب إلى آخره لا علينا، فهمت؟ وهذا هي هذه فيها روايات ضعيفة، ديما نقولوا شنو احنا عندنا مثال حلو ياسر في تونس، اللي تحبوا كيفاش اللي تكرهوا لقتلوا، اللي تحبوا سقتلوا، اعطيهم حاجة هكا باش يطعنوا في السيدة عائشة، لا معناها سبحان الله ما نجيش عندنا روايات صحيحة نمشي احنا نجريوا للروايات الضعيفة، ثم من نحن باش نحكم احنا لها، لكن احنا كما قلنا اضطررنا لكثرة الحديث حبينا احنا نبينه. هي اصلا خرجت للمطالبة بالقصاص فقط، بالمطالبة بإيقاع القصاص على قتلة عثمان.
3: هي زاد كذلك سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها ما يشو حدها، يعني هو شوف القصاص وكأنه أيضا فيه نظر في المآل، لأنه كما سيدنا علي تنشوف موقفه أكثر، أيضا هو كان عنده نظر في المآل أيضا، لكن حتى اللي تربوا القصاص أيضا هم نظروا في المآل الأفعال، باعتبار يقول لك يكي تتعاود الحكاية هذه، يعني أنت اليوم أمير مؤمنين تسكت على القتلة متاعه وتقول تو نأجل وتو تبرد، هو التأجيل هذاك شنو يضمن؟ هو تو تبرد الحكاية، تو تنساه، إذن شنو اللي يضمن الآن ما يتعاودش؟ مع سيدنا علي أو اللي بيجي من بعده أو لغير ذلك. فأيضا يقول لك أنا أخويا لازم ناخذ موقف.
4: هذا معذور وهذا معذور.
3: هذا معذور. إذن
4: هذه وجهة عائشة نظر وهذه وجهة نظر.
3: أكيد. السيدة عائشة إذن هي ما كانتش وحدها في الموقف هذا لأنه نتحدث عن طلحة والزبير.
4: نعم.
3: السؤال لماذا خرج؟ يعني كان مع أم المؤمنين اثنان من كبار الصحابة راهو وهما طلحة ابن عبيد الله والزبير ابن العوام، تحدثوا عنه مبشرين بالجنة. وهنا أيضا ينبغي تصحيح بعض المعلومات أنه كان سيدنا طلحة والزبير قد بايعا عليا رضي الله عنه، إذن لم يكون منكرين خلافته. يعني خلنا نتفهموا حاجة، راهو سيدنا طلحة وسيدنا الزبير راهو قد بايع عليا رضي الله عنه، هذا ثابت في كتب السنة. يعني هو ما كانوش منكرين لخلافته، يعني عنده مشكلة مع خلاف سيدنا علي، لكن عندهم اجتهاد كان قريب من اجتهاد أم المؤمنين.
4: نعم.
3: السيدة عائشة قالوا لابد أولا من الاقتصاص من قتلة عثمان.
4: نعم.
3: بينما رأى سيدنا علي أنه ذلك يمكن قبل استقرار الدولة، إذن الجميع يريد القصاص في الحقيقة. لكن
4: وخاصة راهو تعديت أربع شهور
3: سيدنا، يعني السيدة عائشة هي مقرة بخلافتي سيدنا علي، يعني مش منكرتها، مش منكر ذلك البيعة.
4: وتعديت أربع شهور، أربع شهور ولم معناها يتم القصاص. طالت المدة مش نهار ولا اثنين، هذه أربع شهور، وإحنا كاينوا الأربع شهور هذه، إحنا على نهاية الصبر أربع شهور. إحنا عنا المتوفى عنها زوجها أربع شهور وعشر أيام، وعنا معناها التي لا ينفق عليها زوجها، معناها طلاق المعسر يكون بعد أربع شهور، وعنا طلاق المول يكون بعد أربع شهور. فأربع شهور مدة طويلة. فخرجوا فقط للمطالبة بالقصاص. السؤال من هذا الكل، هل في تن هذه الكل علاش تصير وتصير هكا في الأمة؟ أين الأخوة وأين هذا الكل؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كله كانت عنده فيه إعجاز غيبي، وقد تحدث وقد حدثهم عن هذا، خبر معناها في معناها سيدنا عثمان بشره بالجنة، ولكن أخبره أنه سيموت شهيدا، وربي حب يكتب له سيدنا عثمان بالإضافة إلى فضله وإنفاقه حب يكتب له شهيد. نفس الشيء
3: بدليل أنه لما سعد أحد جبل أحد قالوا أثبت أحد، فإن نعم عليك نبي وصديق وشهيدين، شهيد سيدنا عمر وشهيد الثاني سيدنا عثمان،
4: وكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعرف شنو كان بشي يصير بين سيدنا الزبير وبين سيدنا علي، قال لا تقاتلنه وأنت له ظالم. سيدنا علي ذكر سيدنا الزبير بهذا الحديث، وعلى ذلك سيدنا الزبير خرج وما كملش، خرجوا ما كملش. وكان زاد يعرف اللي أم المؤمنين ستخرج كيف ذلك، عن الحديث اللي فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب، يقتل عن يمينها وشمالها خلق كثير وتنجو بعدما كادت. إعجاز غيبي من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كلام قاله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لزوجاته في لحظة، كما الحديث اللي قاله للزبير تنجم تسمع كلام وتنساه تتذكره في لحظة. وقت اللي هي خرجت سيدة عائشة
3: للبصرة،
4: يعطيك الصحة
3: الله، هذا السيد فسيصلح الله بينه
4: وبينه، يعطيك الصحة. نعم. معناها سيدنا يعرف يعرف، لكن هذا قدر الله وما شاء فعله، كلها فيها حكمة. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يعرف بهذا. سيدة عائشة وقت اللي ولو أنه هو فما من معناها أبطل هذه الرواية قالك غير صحيحة تماما، حتى ابن العربي معناها قالك، لكن هناك من صححها، يقولوا اللي هي وصلت كي وصلت للبصرة وسمعت معناها نباح الكلاب، قالت أي ماء هذا؟ فمعناها وقت اللي وصلوا المياه بني عامر قالوا لها ماء الحوأب، قالت ما أظنني إلا راجعة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف بإحدى كنا تنبح عليها كلاب الحوأب. لكن تمسكوا بها وقالوا لها وقعد باش تصلح بين المؤمنين، راهي كانت عندها قيمة أم المؤمنين. معناها سبب هو طلحة والزبير اصطحباها باش تكون هي المصلحة، باش هي توفق بين المسلمين. نعم. وأن الله سبحانه وتعالى يصلح بها. نعم. شأنهم إن شاء الله، إن شاء الله نتوسعوا في
3: أكيد
4: مرة أخرى بإذن الله.
3: دكتورة سماح، طبعا لنا إن شاء الله حديث أكثر وتفصيل وبيان الروايات في ذلك، وهذا الخلاف هل هو خلاف عقدي أو سياسي، وطبيعة الخلاف، خلينا الأسباب متاعه، اختلاف وجهات النظر إن صحت العبارة. للحديث في ذلك أكثر إن شاء الله يكون لنا تكملة في باقي الحلقات من برنامجكم نجوم حول النبوة. شكرا مرة أخرى لفضيلة الأستاذة الدكتورة سماح بن فرح. متابعينا الكرام، نكون هكذا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نجوم حول النبوة، نجوم حول النبوة، سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء، نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول، جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور. نجوم حول النبوة، نجوم حول النبوة، سيرة الصحابة وآل البيت. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تسامح واعتدال ووسطية.

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: الناس مع مريم فجاري. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أوفياء برامجنا، تحية طيبة من القلب إلى القلب، وين ما تسمعونا وين ما يصلكم صوت برامجنا. إن شاء الله دائما يا رب أوفياء لبرامجنا، إن شاء الله دائما نقدم لكم الإضافة والإفادة كالعادة. يتجدد معكم الموعد واللقاء في منوعة الزيتون والناس، معكم مريم فجاري في الأعداد والتقديم، يرافقنا اليوم زهير المسعودي، تحية طيبة لي في الإخراج، شكرا لك زهير، وترافقنا كذلك كريم عتيق في الإخراج الرقمي وفي التنسيق العام للحصة، مشكورة يا كريم. نذكركم بال 71 136 000 الرقم اللي تنجموا تتواصلوا به معنا في المباشر بطبيعة الحال. نسمع استشاراتكم، نسمع استفساراتكم، نسمع بطبيعة الحال الإشكاليات اللي تطرحوها على السادة الضيوف اللي حاضرين معنا، رحب بهم برشا. الاستشاري التربوي والأسري سادة سنة البرج، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أختي مريم نحييك ونحيي أختي تسنيم، خويا زهير، أختي كريمة، نحيي مستمعينا كذلك في كل مكان.
0: ربي يبارك لك، إن شاء الله منورتنا في الأستوديو. أستاذة تسنيم إمام كذلك المستشارة التربوية والأسرية، مشكورة على الحضور معنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وربي يبارك فيك إن شاء الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة للجميع.
0: شكرا، الحمد لله على السلامة.
2: الله يسلم قلبك يا رب.
0: ربي يشفيك ويعافيك إن شاء الله. كالعادة في مواضيعنا التربوية الأسرية الاجتماعية، دي ما نقوله لبيوت متوازنة، لبيوت آمنة نفسيا وأخلاقيا وتربويا. دايما إن شاء الله نحاول وإحنا على امتداد يعني في هالزيتونة والناس أو مع زميلتي زهرة ضيفة في التربية السليمة، زهرة ضيفي في هالوقت هذا وفي هالمساحة الزمنية هذه، نحاول دائما نوصلوا للتربية سليمة، نوصلوا للتربية فيها من الجانب النفسي والديني والأخلاقي والقيمي اللي يخلي اليوم النشأ سليم، واللي يخلي تربيتنا تكون سليمة لوليداتنا، واللي إن شاء الله تكون هك النصائح اللي نقدموها ديما نقولوا سادة نسرين ولا سادة تسنيم، ديما نقولوا لأنه الإنسان يحاول، هات الخطوة الأولى، ما تقولش لا وربما الكلام برشا وربما الكلام صعيب وتطبيقه صعيب والواقع لا، هات الخطوة الأولى، هات يعني المسافة الأولى اللي تعملها، هات الإرادة تكون موجودة في قلبك باش تكون النية متاعك أنك تربي تربية سليمة لولدك وللبنتك، أنك تكون تحاول تعطيهم من القيم ومن الأخلاق ومن الدين ومن الوازع الإيماني. راهو اليوم دورنا كبير كأباء وكأمهات، ما تقولش فقط أنجبت صغير وشريت له الأدوات وشريت له الكسوة وشريت له الحاجات المادية ومحلاه ومزينه وخرج للشارع وخرج للمكتب من غير ما تخدم على الجانب الأخلاقي، من غير ما تخدم على الجانب التربية، وما تقولش مش مسؤوليتي. راهو مادام أنجبت صغير راهي مسؤوليتك باش تربيه وباش تزرع فيه القيم وباش تزرع فيه الأخلاق. راهو اليوم ما نجيبوش وليداتنا ونهملوهم في الشارع، سامحوني في الكلمة، للعشرة متاع الليل ولدي في الشارع وأنا ما نعرفش عليه وين. يعني اليوم مهم برشا، راهو عندكم مسؤولية يا أباء ويا أمهات، فنحاولوا اليوم نراجعوا أنفسنا، ونحن دائما نذكركم في هالحصص هذوما، نراجعوا أنفسنا في التربية، نراجعوا نياتنا، أنه تكون النية تربية صالحة وبالإرادة بالعزيمة، بأنه الإنسان يتغلب على أحيانا الصعوبات اللي هو باش يربي تربية متوازنة. ذلك علاش اليوم باش نحكيه على البيوت، هل بيوتنا آمنة اليوم نفسانيا في تربية في تربيتنا لولادنا، هل بيوتنا اليوم في التربية متاعنا آمنة لوليداتنا، بيئة آمنة في النفسية متاعهم في أخلاقياتهم في سلوكياتهم. هذا موضوع حصتنا، مرحبا بكم على 71 136 000. انتم زادك فاش تراو بيوتكم اليوم، بيوت آمنة نفسانيا ولا بيوت فيها ربما مهدئة اما بعنف مادي او عنف لفظي أو فيها من المؤثرات اللي تنجم تكون ماهيش ما تخلقش بيت آمن؟ وشنو هو البيت الآمن وشو معناتها الأمان النفسي للطفل؟ سادة تسنيم نبدأ معك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربي سبحانه وتعالى حينما تحدث عن بيوتنا قال والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، ما قالش سبحانه وتعالى فقط بيوتا تسكنون فيها، قال سكن، والسكن راه مش حيوط. ممكن نحن ولينا عنا مهووسين ببناء وإعلاء الجدران، أني نخلي دار لأولادي، لكن هالدار ذي اللي بش نبنيها أو نشريها لأولادي هل فيها سكن حقيقي أم لا؟
0: صحيح.
2: والسكن راه حالة يعيشها القلب، مش حيوط، مش بنية، ماهيش أثاث،
0: مش بهرج،
2: ماهوش بهرج،
0: نعم.
2: مش كون يعلي أكثر، مش كون داره أزين أو ريدواته خير ولا بيت الصالة متاعه خير ولا لبس

0: وخير. ولدي شنو حالة قلبه؟ هل فم يعيش في حالة سكن وسكينة في قلبه أم لا في هذا البيت الذي جعله الله سبحانه وتعالى سكنه؟ نعم. الطفل أكثر واحد يحتاج السكن، خطر هو مازال بصدد اكتشاف العالم.
1: صحيح.
0: وانت بالنسبة ليه كأم وبوه أول إنسان يفسر له الدنيا. هل الدنيا آمنة أم لا؟ هل الناس يحبوني أم لا؟ هل كي نغلط معناها أنا إنسان خايب أم لا؟ هل النجم نصلح أم لا؟
1: صحيح.
0: ولهذا الأمان النفسي راهو يتبنى من ثبات ردود أفعالنا نحن كأمهات وآباء.
1: ماهوش ترف يعني الأمان النفسي،
0: ماهوش مجرد ترف. كيف نحكيه على الأمان النفسي أختي مريم، أول حاجة لازم نصلحوها هي الفكرة هذه، أنه الطفل الآمن ما هوش الطفل اللي ما يخافش أو اللي ما ينقص شيء أو اللي عنده كل شيء. لا،
1: ولهنا فما خيطرة فيها.
0: الطفل الآمن، الطفل الآمن هو مش الطفل اللي عايش بلا قوانين وبلا حدود وبحرية كاملة وينال كل ما يستهي. لا، الأمان النفسي أعمق من هذا بكثير. الأمان في البيوت هو أن يكون أو أن يجد الطفل في داخله إحساسا يقول له مهما صار فما علاقة ثابتة نرجع لها.
1: فما شكون نرجع له باش
0: فما علاقة ثابتة نرجع لها، هي الأمان متاعي. وسأضرب من أجمل الأمثلة مثال سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه، حينما قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. أنا نقعد ونقول ونعاود الروحي يا تسنيم 10 سنين يخدم في سيدي رسول الله، 10 سنين وهو غلام طفل بين يديه يربيه النبي صلى الله عليه وسلم. فما قال لي أف قط 10 سنين. يعني نبقى نتأمل ونخمم بصدق، حاجة عجيبة وهو يصف 10 سنوات عاشها في خدمة رسول الله
1: عليه الصلاة والسلام.
0: مش يوم يا مريم، مش أسبوع، مش شهر، مش عام، 10 سنوات من العيش اليومي. أمهات تسمع فيا،
1: التفاصيل اليومية،
0: 10 سنوات من المواقف، 10 سنوات من النسيان، ولدي ينسى وأنا ننسى، 10 سنوات من الأخطاء، 10 سنوات من التقصير، ومع ذلك ما قال لي أف قط. وهنا أف ما هيش مجرد كلمة صغيرة، هي أقل مراتب التضجر والتأفف. هيك علش القرآن أصلا استعملها في أعظم علاقة بر
1: مع الوالدين،
0: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا شنو هنا بالخلق متاعه بطريقة التربية بهذا البيت الآمن الذي عاش فيه أنس. يعلم فينا أن التربية تبدأ أحيانا من أنك تمنع الاحتقار قبل ما تبدأ في التصحيح، وهذا هو الأمان بالنسبة ليان. الأمان مش أني نصحح مسار ولدي وربيه بالصحيح، الأمان أني نمنع ولدي من أنه يشعر بالاحتقار لنفسه أو يشعر أني أنا نحتقر
1: أو هو
0: خلال مسار التربية. فسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل مثلا كثرة الأخطاء سببا لكثرة الإهانة. وسيدنا أنس عاش قريبا من النبي سنوات طويلة، والقرب يولد الاحتكاك.
1: صحيح.
0: كما قرب الابن بأبيه وأمه، والاحتكاك يولد الأخطاء. أنت صاحبتك تقرب منها برشا بيصير أخطاء، راجلك تقرب منه برشا بيصير أخطاء، أمك وبوك، أي إنسان علاقتك فيها احتكاك معاه بيش يصير فيها أخطاء، وهذه فطرة. لكن سيدنا صلى الله عليه وسلم ما حولش من كل خطأ إلى محاكمة شخصية. هذا الأمان في البيوت النفسي، أني أنا نجم نغلط وما توليش عندي محاكمة بيش يحاكموني ويعاقبوني ونعيش في رعب أو تسلط علي التهم. فالطفل، وهذا مهم جدا مع أبنائنا اليوم، ناخذوه كمثال حادث سيدنا أنس يا ماري. الطفل اللي يغلط 10 مرات ما يلزمش يسمع 10 مرات أنت غلط. الطفل اللي مش نصلحوه ونربيوه ما يلزمش نثبتوله أنه هو المشكلة في كل مرة،
1: أنه هو الخطأ والإشكال في كل مرة.
0: فما حاجة أخرى زادة مهمة نجم نتعمق فيها، قال فما فرق بين لم يقل لي أف قط وبين ما ربانيش. هل تعني أنه ما ربيوش سيدي رسول الله؟ أبدا.
1: عليه الصلاة والسلام
0: هو رباه ووجهه، والتربية النبوية كانت موجودة لكن من غير تحقير. هذه هي قاعدة الأمان الأولى اللي نجم نبنيها، الأمان النفسي ما ينجمش يكون معاه تحقير في الدار.
1: واضح. خلينا ناخذوا أنه ما نجموش ناخذوا معاه التحقير في الدار. نرجع معك كوتش نسرين وإحنا نحكيه على الأمان النفسي ونحكيه على أنه نقطة الأمان النفسي مهمة. كيفاش تفرع عليها؟ أنه كيفاش مثلا نعبروا لولاداتنا على الحب والقبول؟ كيفاش نخلوهم يستشعروا في البيت أنه ما فماش احتقار لهم؟ وحتى كان أخطأ ولدي نعرف كيفاش نستوعبه ونعرف أنه هو باش يرجع لي يقول لي راني أخطأت لهنا وأخطأت لهنا باش ما تتركمش الأخطاء وباش ما تتعظمش الأخطاء وباش من بعد ما نتفاجئش على مشاكل كبرى ربما.
2: نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا ديما نكرر ونقول اللي راه الطفل في المراحل الاولى لا يخطئ وانما يتعلم. يعني لازمنا احنا نتعاملوا مع صغارنا خاصه في البدايه كما قلنا في المرحله الاولى من التربيه. راه ولد قاعد يتعلم، فاحنا عاده ما نحكم على صغيراتنا من خلالنا احنا. يعني ربما من خلال في نهايه يومنا يعني بالضغوطات او الظروف اللي احنا عشناها من خلال اليوم هذاك، فنجيو مباشره نحكم على الصغار. يعني
1: عدم تحكم عليه انه اخطا ولا تحكم عليه بنعت من النعوت.
2: نعم، ربما نعت من النعوت او ربما حتى ان تعدوا العنف المادي مباشره، وكانما هو الحلقه الاضعف يعني في البيت اللي انا فيها نفرغ كل الطاقة السلبية يعني في آخر يومي. وهذا خطأ يقوم به الكثير من الأولياء، خطر المفروض أنه يتم استيعاب الطفل ويتم يعني تخصيص وقت ليه، نسمع الصغير، نسمح له أنه يتكلم. وهذا راهم من الأول بكل من هو صغير، يعني عنده حكاية، عندي تظهر لك حكاية ما عنده حتى معنى، ولكن ليه ما يصيرش أضحك معه، شارك معه، حتى لو يلعب مع الدمام تاعه مع لعبته حاجة بسيطة، حتى لو عمل خط كماني عادي، خط مائل على ورقة فارغة. انت اشكر، انت ثمن. احنا ما قلناش باش نخليه يغتر بنفسه انا او نربيه على حاجه غير واقعيه مش موجوده، لا، ولكن خذ من الحاجات الموجوده فيه ثمنها. شجع، حفز صغيرك، اشكر صغيرك. كان انت غلطت معاه او صحت عليه وانت وقتها هو في وقت كان محتاج انه يتكلم وانت ما قصدتش انك تصيح عليه، اعتذر من صغيرك. ما يصيرش ما فيها باس، انت لهنا القدوه اللي باش تعلموا اللي راه ولدي كان غلطنا راه احنا نعتذر من الناس غلطت معاه. طبعا هذه هي التربية مسؤولية بالأساس. فالتثمين والتشجيع، الكلمة الطيبة المفروض راهو ديما تكون يعني أسلوب حياة معنا كل يوم. كيفاش أم تنجم تدعي على ولدها بالدعاء السلبي الخايب اللي المفروض ما يتقالش من الأم لو ما حفظنا؟ وإحنا نعرفوا مليح اللي بالعكس ماذا بينا حتى كي ندعيه بالخير لصغيراتنا يكون على مسمع وليداتنا قاعدين يسمعوا. وكي تدعي للصغير ادعي لصغارك الكل، مش تدعي الواحد بركة
1: مش بيحسوش الباقيين انه فما نوعا ما تمييز بيناتهم.
2: تبدا لهنا الغيره والمقارنه من اشياء بسيطه احنا ربما ما نعطيوهاش قيمه.
1: صحيح.
2: فالامان العاطفي هو شنو؟ هو انه صغيري انا يرجع لي في كل مره غلط والا ظالم ولا مظلوم، انا في كل مره عارف روحه لشكون، امه باش تسمع وابوه باش يخصص له وقت، ظالم باش نصلح ولدي انا وما نخليهش يعاود نفس الغلطه ويتعلم الدرس، مظلوم انا ولدي نعلمه كيفاش ياخذ حقه بكل احترام من غير ما يضر روحه ولا يضر الطرف.
1: يعني أول خطوة نجاح في التربية وفي خاصة في أنه البيت يكون أمان نفسي وباش نعبر لصغيري على الحب والقبول، أول خطوة نعرف بها روحي نجحت أنه صغيري يرجع لي. عمل خطأ خارج البيت في المعهد في مع أصحابه من عشان في النادي ولا وين يلعب ولا اللي هو، باش يرجع يقول لي راني عملت هذه وهذه، والأسلوب متاعه يعرف أنه راهو الأب والأم راهم باش يفهموا ويستوعبوا الخطأ اللي قام به. يعني أول خطوة نجاح صغيري يرجع يقول لي على الحاجة اللي أخطأ فيها واللي قام بها أو اللي حاس أنه هي ما تجيش.
2: مريم هو قبل حتى المدرسة راهو من الدار. يعني أول مرة تعاملت مع صغيري مع أول غلطة قام بها كيفاش تصرفت أنا؟ غلطة بسيطة كما قلنا حسب عمره، حاجة بسيطة ربما كيس ما بزعه. أنا كيفاش تصرفت معه بالطريقة في اللحظة هذيك؟ ولدي خبى حاجة مثلا أو كلاه ما شاركش أخوه معاه حاجة من هزها ما قليش مثلا، ما قراش حساب أخواته، أنا كيفاش تصرفت في اللحظة هذيك؟ ضربته، عنفته لفظيا، قلت له كلام يوجع، او خذيته بالسياسه، قعدت انا وياه عينيه في عينيه، فهمته الغلطه وين صارت، واللي راهي محبتكم ثابته يا وليداتي، ولكن الخطا هو اللي يتصلح او الدرس هذاك هو اللي نحكيو فيه باش ما عادش يتعاود. صحيت المفروض بالطريقه هذه ديما نقولوا راهو الكلام عمره ما كان سهل، بالعكس الكلام يتطلب جهد، يتطلب معرفه، يتطلب برشا وعي، واما شنو نحبوا يمر للتطبيق باش نطبقوا هذا الكل، وراهو نحبوا على ولي مسؤول، ولي واعي، ولي جاهز باش يربي بطريقه سليمه، طريقه متوازنه. ما قلناش مانيش نحكي على المثاليه، راهو احنا عايشين معكم على الارض، اما نقول كما انت بديت وكلامك مريم قلت احنا ناس تحاول، احنا ناس تحاول باش تعمل مخير مع صغيرتها. نعم. تربي مخير بطريقة مخير صغيرتها، تكون مسؤولة فعلا، أنا تكون مسؤولة على صغيرك. يعني آخر نهار تقعد مع أمها وش اختيار، ما عادش اختيار تقعد
1: خاصة مع... في الظروف هذه في الوقت هذا ما عادش اختيار
2: تقعد مع صغيرك، ويزم تقعد مع صغيرك، تسمع صغيرك، تحكي معه، تهدي من صوتك، تسمح له يتكلم، كان هو صوته طلع عليك خليه بالسياسة يحترمك وهو يناقشك ويحكي معك من غير ما تصده، من غير ما تكث عليه في نصايح، من غير ما تتعنفه لفظيا أو ماديا، علمه كيفاش يتحاور. إذا أنا ولدي ما تعلمش معايا أنا كيفاش يتكلم ويحترم اللي يكبر منه، باش يجي يحاور أنا أستاذ ولا حد آخر بنهار آخر
1: ماهوش باش يقدر، ماهوش باش يعرف.
2: أنا أمه نصبر عليه، أنا أبوه نصبر عليه. خصوا وقت لصغاركم، أخرجوا مع صغاركم، شبعوهم شبعوهم عاطفيا. بالحق راهو صغيراتنا كما قلت في البداية يعطيك الصحة، مش مشكلة فلوس بركة، راهو والله كل واحد يعيش باللي كتبه ربي سبحانه وتعالى. وحد وحتى حد فينا ما هاز أكثر، كلنا ماشيين في بلاصة واحدة، أشكون منا اللي يهز حاجة من الدنيا؟ حتى حد ما يهز حاجة من الدنيا. راهو إما عايشكم صغيراتكم في عينيكم، بالحق راهو ما راهو يعني سبحان الله. ديما نقولوا يا مريم اختي راهي التربيه مسؤوليه، خصو وديما ولاحظ
1: سامحني ساعات التعلى، راهو ما عندناش وقت، راهو نفهم ونستوعب ان الناس نجم تكون تخدم وعندها التزامات،
2: هاي القهوي مع مريم،
3: هاي القهوي مع مريم اللي حطينا فيه رواحنا لازم نخرجوا منه.
2: وعلاش لو موحده؟ سامحني تسليم، علاش لو موحده؟ علاش البو في القهوه ولو موحده؟ ما تقوليش انا هاني عشيتهم معاك، هاني هاني قريتهم معاك، كما راقدوا ليه اقعد معاهم قبل ما يقعدوا صغارك. راهو الصغار محتاجين للبو، راهو محتاجين للبو كيما محتاجين للمس. راهو اللمس ساعات تعطي طاقه كبيره تنهك تماما في اخر اليوم، خاصه كان تخدم البره وتخدم في الدوله بالصغار والقرب الف حاجه. انا مش اقل من قيمه الاب ولا دوره، بالعكس ربي يبارك فيهم الكل يا ربي. نعم. ولكن الاثنين رانا شركاء حياه،
1: وهي مسؤوليه مشتركه،
2: رانا شركاء حياه. ما تقوليش هاني كملت نشي القهوه، شنو القهوه معبيه والمراه في الدار مع الصغار؟ وحدها هي ما تنجمش تعمل كل شيء وحدها. راهو صعبه التربيه في الزمن هذيا،
3: وخلينا شيء فوق طاقتها باش تفشل مسكينه هكا. علاش قاعدين فاشلين في تربيه ابنائنا؟ خاطر حملناها شيء فوق طاقتها. يعني واحد مرتاح مثلا في القهوه والام تعمل في مسؤوليه البيت والتربيه وتقري وتنظف وتحضر في خدمتها مثلا غدوه، اكيد مش باش تكون الانتاجيه نتاعها حسنه، اكيد باش تضعف مسكينه.
2: ولا باش يقول لك ولدي نعمل له في قلب ونحب شخصيته قويه، بربي قبل ما تقول هالك الكلمتين تبع وثبت وراقب ولدك شخصيته قويه مع شكون. ربما هو اللي قاعد يتسلط ويتنمر وقاعد يمارس العنف على حد اخر. اللي يقول نحب ولدي انا يعمل على روحه، تبع وين ماشي ولدك في ثنيه صحه ولا ثنيه غلطه ساعه تفقد ساك ولدك، ولدك مع شكون قاعد تليفون قبل ما يخرج لازم يكون مشارجي التليفون نتاعو كان بتبيعه بالشقه مش بيساهم في داخل القسم. ولكن المفروض التليفون العادي هذاك يكون عند صغيراتنا، وصغيراتنا احنا نتواصلوا معاهم في كل مره. نسال الاساتذه ونسال الاداره، نسال القيمين، نشوف انا ولدي في الشارع في سبحان الله كي يروح مع شكون، شكون هم اصحابه،
1: شكون الخلطه اللي دايره بيه.
2: صحيح. وبعد نقولوا احنا في كلامنا نقولوا قدش من حلقه مريم نقولوا راهو الولي هو الاساس. قدش مره يجينا كومونتير مريم يقول لك شبيكم كان على الولي؟ لا على الولي، وباقي ديما نحكي كان مع الولي، خاطر احنا الاساس. انا معاكم، انا معاكم، كلنا كاولياء. راهو التربيه تنطلق من البيت، راهو كلنا مسؤولين قدام ربي سبحانه وتعالى على صغانا اولاد وبنات. راهو كيف كيف
1: كلمه جميله قلتها نسرين، قلت اقعد مع صغيرك وفي وقتنا هذا راهي ماهوش اختيار.
2: لا ما عادش
1: احنا قلناها برشا مرات في الحصص على امتداد سنوات واحنا في البرنامج هذا، قلناها كاختيار. لا اليوم نقولهم واش
2: ضروره
1: اليوم اقعد مع صغيرك،
3: وبل اللي نقعدوا فيه شويه ولو مش نفيقوا توا كما قالت نسرين ونولي ونعملوا جلسات يوميا مع اولادنا في اخر النهار. نحكيوا على اللي صار، نحكيوا على لي زولي با، شنو اللي مريقل اليوم، مش
1: شنو اللي مشى وشنو اللي ما مشى،
3: شنو اللي غلط فيه اليوم، كيفاش نصلحوا غدوه، شنو هي الغلطه اللي عملتها اليوم ما تتعملش غدوه. رانا ماشيين النتيجه اخيب من هك ومن اللي صاير فينا توا ومن الاحداث اللي نسمعوا فيها. فقعدتنا مع اولادنا وحوارنا مع اولادنا الاثنين راهي ضرورة. راهو الأم كي تقعد وحدها مع الصغار مش باش تنجم تصلح كل شيء،
1: كما يقعد ضرورة بين البو وبين الأم،
3: ضرورة الجلسة الثنائية العائلية باش ما فماش ساس في الدار ناقص. الدار ما تتبنيش على ساس واحد على عرسة واحدة، عندها أربع عرس البيت، العرس الأربع لازمهم يكونوا موجودين. إذا تغيب عرسة راهو مهما باش تشد روحها الدار راه يجي نهار وتنهار، فلازمنا نعمل وقفة
1: اليوم ضرورة أنه تقعد تجلس مع ولدك
3: وتحكي وتسألهم على كل شيء وتحكي في كل شيء. ومعاش فما اليوم في الزمن نتاع الرقمنة والتيك توك والتواصل، معاش تقول دي مواضيع تابو ما نحكيش فيهم. اذا انت ما تحكيش
1: مش تلقاها موجودين سامحني راهو اليوم
3: باش يسمع
1: بيهم موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي وناس تحكي فيهم
3: وممكن باش يمشي يلوج في بلاصه غلطه باش يكتشفهم هو وحده.
2: خليني انا المصدر,
3: خليني انا نكون المصدر السليم والصحيح ونوجهه ونقول له هذا يصير وهذا ما يصيرش, هذا حلال وهذا حرام, هذا يرضي ربي وهذا ما يرضيش ربي, نفهمه كل حاجه شنو هي اسبابها الانسانيه والفطريه وكيفاش تنجم تكون بطريقه سليمه. نوجه انا ولدي بطريقه سليمه.
1: اسمع فيني نقولك, طيب الجلسه هذه ما نعرفش قداش نجم نعطيها وقت مثلا ك كحل ما نعرفش ليه صحيح نعرف
3: لكن حسب الحالة
1: ما هو المستمع قلت به قداش هالجلسة هذه إذا كان أنا عندي التزامات.
3: أنا ديما ما أقلش من نصف ساعة على القليلة يوميا باش نبداو
1: ثلاثين دقيقة
3: أقل شيء نصف ساعة يوميا حوار.
1: راهو في مصلحتك أنت, راهو نقولوا فيه اليوم احنا معاكم, راهو في مصلحتنا الكل, مش اختيار وحاجه زايده علينا و30 دقيقه ذيك باش نقعد انا نستجوب فيها في صغيري. راهو مش استجواب هو على كل حال,
3: لا
1: قاعده فيها محبه وفيها كما قلت انت نسرين فيها هكا لطف باش نجم يسمعكم باش نجم يقبل منك.
3: نعرف ولدي انا ديما نقول لكم تعرفوش اولادكم, اولادنا
2: تعرفوا عليهم,
3: تعرف على ولدك اعرف شنو مشاكله اعرف شنو يوجع فيه باش بعد كي تصير لا قدر الله كارثه نعرف علاش الكارثه ذيك صارت.
2: وهو احنا جمله ديما نرددوا فيها في البرنامج نقولوا ابدا والنهايه من في مخيلتك, او حتى ربي سبحانه وتعالى يعني في القران يعني ورانا يعني شنو يستنى فينا ما بعد الموت. يعني شوف ورانا النهايه فاحنا باش نخدموا للنهايه. انت وانت عندك صغيرات وانت قاعد توا في الحاضر اخزر في المستقبل صغارك باش تحبهم يكونوا كيفاش باش يوليوا صغارك انت نهار اخر اخزرهم هما كبار كيفاش. يعني علاش انا نخزر كان حدني تو تو وكهو انت هاني قمت بواجبي هاني وكلتهم شربتهم صباحا
3: وما كان هذا الواجب. انا ديما نقول ما تبنيوش ديار لصغاركم. انا مش باش نخلي دار لاولادي, اما نخلي لهم مبادئ يعيشوا بها, نخلي لهم اخلاق يتكوا عليها, نخلي لهم ضمير داخلي يراقبهم, نخلي لهم قلب يحسوا به بغيرهم. اليوم فما صغيرات في عمر صغير مريم نحسوا فيهم ولاو ما عادش عندهم قلوب. احداث اللي نسمعوا فيها فما صغار الفترة نتاعهم معاش سليمة.
1: نعم.
3: فترة نتاع الطفل في
1: في عمره هو
3: في العمر نتاع 12 تكون فما الصفاء الطيبة المحبة ما تكونش فما الشر. اليوم ولينا نراو في حاجات مناقضة للفترة وهذا نقص خطر ومن بين أسبابه احنا
1: تأثير نجم يكون تأثير احنا. الكلام زاد نتاع الوالدين
3: أكيد.
1: غيابهم حضورهم تأثير
3: غياب
1: الكلام
3: غياب الأمان النفسي اللي نحكيوا عليه اليوم
1: تأثير الحاجات اللي يتفرجوا فيها اليوم. راهو صغير ما تنجمش تقولي راهو صغير بمعزل, نجمو نحكيوا على حضور الوالدين والولي لكن صغاركم اليوم فيش وصغارنا خلينا نقول صغارنا الكل شنو يتفرجوا شنو الحاجة اللي تتبعوا فيها شنو الحاجات اللي مغرومين بها. يعني كما قلت انت في الجلسة هذه وحنا نحكيوا على البيوت الآمنة نفسيا شنو تعرف على صغيرك الحاجات اللي يتبع فيها ويتفرج فيها وربما ما تأثر به.
3: صدقوني ما نعرفوش برشا حاجات على أولادنا
1: علاش احنا اليوم قلنا بيوتنا هل آمنة نفسيا لأولادنا هل بيوتنا اليوم تعرف التربي هل بيوتنا اليوم تعرف التربي وهل بيوتنا علاقاتها سليمة مع أولادنا.
3: ممكن المشكلة مش أنه نعرف الربي ولا لا, إحنا مع إحنا في برج عاجي مانيش قابلين أنه مثالش أنا ما نعرفش طول نتعلم راهي ماهيش تهمة أنا تسنيم ما نعرفش نتعلم كيفاش نربي نسال نسين كيفاش عاوني خربي ولدي.
1: يعني قلت لك الاشكال اللي نسمع. اللي يتعاود برشا مرات انه الكلام سهل لكن التطبيق صعيب للناس اللي ما بدتش تحاول
3: حتى
1: فما ناس بدات تحاول
3: السعي مش موجوده
1: فما ناس يتواصلوا معنا ونتذكر معناش فما اخت نتذكرها ديما تقولنا من نتذكرها من القيروان قالت لي مره من الريف بتاع القيروان نسيت الاسم ما تحيه لها قالت لي عامله كراسه نكتب فيها في الحاجات اللي تقولوها ذكرتها نسرين تحيه لها كانت تسمع فيا ربي يبارك لها قالت لي كل حاجه قلتوها ان قاعده نحاول نعمل فيها ونعمل فيها مع صغاري بالرغم قالت لي راه في دراستي ما وصلتش لبرشا معناتها ماهوش
2: بالشهاده هي
1: صحيح لكن
3: الشهاده بدرجه الوعي مراش انه مشكل انه اليوم نثني الركبه نتعلم التربيه الجديده الحديثه اجيال تغيرت العالم تغير نتعلم التربيه النبويه وكيف اسلطها اليوم على هذه الاجيال.
1: نعم.
3: نمشي ونشارك في الدورات مجانيه نسمع الاذاعه نسمع التلفزه نسال مختصين المفيد منع روحي قدام ربي لانه مش سألني وإحنا مش ننظروا للمستقبل نسرين مستقبل رو فيه محاسبة ما فيهوش كان مستقبل ولدي كيفاش باش يكون فيه مستقبل حسبني ربي على الأمان
2: مع العلم مع العلم تسنيم رو التربية اللي تقريبا توا أكثر من 10 سنين التربية الذكية أو التربية إيجابية
1: حديثة إيجابية برشا
2: راهو هي سبب زادة
3: نوعا ما صحيح الحقيقة
2: خاطر برشا فهموها بالغلط وخلاو في بالهم الصغار ولو لدرجة ولو هما يربيو الوالدين مش الوالدين اللي ربيوا الصغيرين.
3: الناس فهمت انه التربيه الحديثه هي تربيه بغير قوانين وحدود،
2: وهذا مش صحيح. لا نحكيوا على العنف ولا نحكيوا عليك التربيه هذيك المفهوم الغلط، راهو التربيه هي الصحيح من الغلط، هاو الصحيح هاو الغلط فقط.
1: صحيت نسرين، هذا جانب آخر الحقيقة تحكي فيه، لأنه ربما كما قلت تفهم بالغلط في السنوات الأخيرة ولدت الناس أنه تربية حديثة بمعنى دليل وبمعنى صغير كعمل شي حب
3: وانت مفتوح
1: وكل حاجة تعملها ومانيش مسؤول على أنك كيفاش نجم نتصرف معك. طيب مازلنا مش نواصلوا معكم احنا سادة المستمعين، مرحبا بالاتصالة متاعكم على 71 136 ألف، مرحبا بتفاعلاتكم معنا على الصفحة الرسمية لإذاعة زيتونة للقرآن الكريم، كمان معكم حتى للساعة الواحدة بعد الظهر، راجعين إن شاء الله بعد هذا الفصل. صلى

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر.

0: صدق الله العظيم.
1: آية وحديث افهموا معانيهم. آية وحديث افهموا معانيهم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من القلب إلى القلب. مواصلين معكم أسد المستمعين والمتابعين في الزيتونة والناس. مازال حديثنا عن البيوت الآمنة نفسيا اليوم، والبيوت اللي تكون فيها من التوازن النفسي، فيها من القرب، فيها من العلاقات الطيبة بين يعني الأزواج وبين أولادهم. وخاصة اليوم مش ركزوا أكثر على البيوت الآمنة نفسيا في علاقاتها مع أطفالها، وهذا الكل بطبيعة الحال نبدأ قبل كل شيء مع القرآن الكريم، مع الآيات اللي ترجعنا للباب هذا وترجعنا للجانب النفسي السوي في حياتنا.
3: نعم، ربي سبحانه وتعالى في آية عظيمة في سورة البقرة قال لنا وقولوا للناس حسنا. ربي ما قالش ما تذيوش الناس، قال قولوا. وصحيح الخطاب وإن كان عاما، يعني آية عامة في خطاب الناس، لكن البيت أول مكان تتجلى فيه هذه الوصية. أقرب الناس ليك شكون؟
2: غادي نخدموا عليه.
3: أقرب الناس ليك هما أول من يتأثر بكلماتنا. وكيف قال ربي سبحانه وتعالى قولوا، يعني يا أم يا أبو يلي تسمعوا فينا، رأوا الكلام في حد ذاته مسؤولية. بالله عليكم، هل نحن نتعامل مع كلماتنا على أنها مسؤولية سنحاسب عليها؟ نتعامل مع كلماتنا على أن موقوفون مسؤولون عليها؟ أكثر إنسان يمكن تصنع كلمة منك هو صغيرك. البول لهم ساعات يقولوا، كلنا ساعات نغلط ونقولوا كلام خايب برش، ومن بعد أكثر حاجة وأقصى حاجة نقولوها أنا تكلمت وأنا مغشش، يعلم بي يا ربي. أما الطفل ما يسمعش ديما النوايا متاعك، ما يعرفش انت مغشش، انت في كرب، انت مضغوط، انت مظلوم،
2: انت هالوقت ذاك والا لا. نعم،
3: يسمع كلمتك وترسخ في داخله، اما باش يولي يتكلم في كيفك او باش تزرع في داخله انعدام للامان، او باش يولي كيفك
2: باش يولي نسخه منك.
3: فالايه اوسع برشا، راهو من معنى احكيو كلام طيب، قولوا للناس حسنا. مش تقول كلمه طيبه، ليه؟ راهي فيها منهج كامل في الكلام.
2: صحيح.
3: ماذا نقول وكيف نقول ومتى نقول وما الأثر الذي نتركه في أنفس الغير حينما نقول.
2: الوقت،
3: ماذا نقول،
2: أي ماذا
3: ومتى
2: نقول، الوقت،
3: وكيف نقول.
2: نعم،
3: وشنو الأثر مش نخليه. ربي ما قالكش قول للناس كلام صحيح، لا، ما قالكش قول كلام جميل بالمعنى السطحي. كلمة حسنا فيها إعجاز غير عادي.
2: سبحان الله. صحيح،
3: كلمة الحسن أوسع من مجرد اللطف في الكلمات. مش نتودد لك وأنا نبدأ في الرخاء وفطور الصباح ومحليك لا لا، الحسن هو الكلام الذي يحسن في لفظه ويحسن في معناه.
2: يحسن في قلبك،
3: يحسن في لفظه وفي معناه، ويحسن في طريقته وفي أثره. يعني أنت تنجم تجيل تسنيم تقولها الحقيقة، صحيحة الحقيقة، أما تقولها لي بطريقة جارحة
2: موجعة.
3: كل حقيقة صحيحة لكن الطريقة ما هيش حسنة. تنجم تنصح إنسان أما تختار وقت سيء جدا ونبرة فيها احتقار فتفسد
2: ساعات
3: هذه النصيحة.
2: قدم مثلا ساعات ما كنت تقول نسين قدم أخويته ولا قدم العائلة الموسعة.
3: حتى تكون عندك ملاحظة صحيحة على ولدك لكن أنت تحولها كما تقول نسرين إلى نقد من نقد للسلوك إلى طعن في شخصيته هو، إلى تحقير له هو قدام أخواته أو قدام الضيوف. ولهذا القول الحسن مش معناها أني ديما نقول كلام يعجب الناس، لا، أني نعرف وقتاش نقول.
2: صحيح.
3: وإيش نقول وبأنا طريقة، ونحط في حساباتي أني مسؤول على هذه الكلمة التي ستترك أثرا حتى كان أنا نسيتها. رو ربي سبحانه وتعالى ما ينساش، ورو اللي تقلت له الكلمة ما ينساش. فما بالك إذا هذا ولدي.
2: صحيح.
3: إذا فما بالك كلمة لولدي مش تترسخ معاه، خطر كل يوم مش يقعد يرافيا وكل ومشي راني مش يتفكر الكلمة اللي أنا قلتها له. وراو كي نقوله هكا
2: وحين تتعاود للولي
3: تتعاود، مش أحيانا
2: ما يحاسبش روحه.
3: وراو في الجانب الآخر زادا كي نقوله هكا، هذا ما يعنيش أني ما نقولش كلمة ليه لولدي. راو قولوا للناس حسنا كي مش نطبقها في البيت، مش معناها أني عمري ما نقول
2: كل شيء مباح
3: أبدا. أما نعرف كيفاش نقول لا، وقتاش نقول لا. الأدب النبوي الذي أقول به كلمة لا. ساعات الأدب يكون أني نصحح ونقول لا، هذه ما تعملهاش. أما بنا طريقة أنا باش نقولها. هذا أين يظهر الحسن؟ هيك علاش جعل الله حسن الخلق ميزان المؤمن، مش الخلق، حسن الخلق. شوفي برشا ايات تلقى كلمه الحسن
2: صحيح
3: ديما موجوده، مش اللطافه. الحسن هو الحاجه الصحيحه بالطريقه الصحيحه، الكلمه الصحيحه في الوقت
2: في الوقت
3: الصحيح
2: المناسب.
3: فهذا اللي لازم نحطوه بين عينينا نحن. وساحات رغم مريم زاد يكون السكوت هو الحسن
2: صحيح.
3: القول الحسن يكون اني انا على اعصابي متنرفزه لوح تعبه، اذا باش نتكلم توا باش نقول العيب ينجم ياثر على ولادي على صحيح. داري على عائلتي على خدمتي. فاحيانا نسكت، والسكوت في تلك اللحظه أحسن من كلمات تزيد النار. فالحسن هنا أو قولوا للناس حسنا تدخل فيها برشا معايير، منها حتى اختيار الوقت، منها أنه مش كل حقيقة راهي تتقال في كل لحظة لأولادنا، مش كل نصيحة تتقال قدام الناس، مش كل خطأ لازم نفضحوه، مانيش قاضي في الدار، كل غلطة لازم نحاسب عليها، كيس تكسر لازمني نعمل ردة فعل قوية. وفما أمهات تجينا في استشارات صدقني مني خطأ بسيط يعني،
2: لكن ردة الفعل كبيرة جدا،
3: والصغيرة دي صدمة عصبية في مخه حتى كان ما يعبرش. قلت لك يعني هو كيس تكسر هنا مش بالعاني، ليش ردة الفعل هذه الكبيرة؟ فلازم نحن نعرف ونحط الحسن هذا في مكانه
2: في محله
3: الصحيح وفي محله الصحيح حتى نجم نغير ونصلحه بإذن الله.
2: حكاية تسنيم على الأخطاء، وهذا مهم برشا باش نحي لك الكلمة نسرين، مهم برشا نتعاملوا في البيوت الآمنة النفسية كيفاش نتعاملوا مع أخطاء أطفالنا كما قالت تسنيم، من غير لا تخويف لا تهويل لا حاجات مبالغ فيها، باش يعرفوا خطأ وما عادش يعاودوا، باش الغاية شنو احنا باش نصلحوا من اخطاء اولادنا، باش ما عادش يعاودها الحاجه هذيك، الكلمه اللي تقالت، التنمر اللي عملوا على صديقه، ربما اخذ حاجه ماش من حقه، هز حاجه ماش متاعه. يعني الاخطاء اللي يقوموا بها اولادنا كيفاش نتعاملوا معها، من غير تهويل او تخويف، لكن نعرفوا نتصرفوا، تنجم تكون انه باش تعاقبه باش تصرف معاه بطريقه تكون متوازنه، باش تنجم تكسب طبيعه صغيرك. اذا كان مشيت في التخويف او في التهويل راك باش تهز البعد اخر، والعكس. واذا كان زاد لا مبالاه اي محسوب شنو هي الغلطه وتو نتعدى وبوسه ونتعدى، لا غادي باش تهزوا للدلال وباش يولي يعملها الغلطه ذيك مرتين وثلاثه، ويعرف نهايه الامر باش ياخذ بوسه ويتعدى. ما فهمش حزم مع الاخطاء.
4: اي نعم، هو الصمت فن ساعة قبل كل شيء، ولازم نعرف وقتاش نسكتوا ونتعلموا نسكتوا وقت اللي لازم نسكتوا، باش ما يعني ما تكون ردة الفعل نتاعنا خايبه ونذيو الشخص اللي قدامنا خاصه صغيراتنا. على هيك اي تصرف او اي سلوك او اي ردة فعل ما تعجبنيش انا من صغيري، ماذا بيا نتعلم كيفاش نضبط انفعالاتي. راهو النجم ونتعلموه كان احنا نحبوا عنا الرغبه باش نتعلموه. باهي، هذه نقطه مهمه جدا، على خاطرك الوقت هذاك اللي باش انت تريث فيه وتسكت فيه وتخمم بالصحيح باش تكون ردة فعلك أهدأ بكثير. كلماتك باش تنطقيها باش ما تخليش أثر عند صغيراتك يقدم معاهم حياتهم الكل. فاحنا أول حاجة الخطأ يزم تعرف، وانت كما قالت مثلا هنا تسنيم الكيس اللي تكسر، أنا عيطت ولا ضربته، أشنو اللي باش مشي في بال الصغير؟ أنه الكيس أهم مني أنا أي الكيس أهم مني اللي تكسر، فأنا لازم نرد بالي على الكيس، خاطر أمي بالنسبة ليها هما أهم المعون أهم مني أنا. لهنا يلزمني أنا نفهم صغيري اللي أنا كان صحت عليك راني أنا كنت تعب وأنا تعبة راني غالطة على اللحظة اللي صحت فيها عليك. حاجة ثانية، أنا كتكسر الكيس خفت عليك لتتجرح يعني بين ويش اللموه مع بعضنا ونسيسوا روحنا ونوري لك فيش نجمو اللموه وتنتهي ينتهي الإشكال لهنا. يعني احنا باش شو نحتاجه؟ برشا هدوء، برشا انضباط انفعالي.
2: الوالي يقول لك ما نجمش انا هدوء وانضباط انفعالي مع ضغوطات العمل مع ساعات راح يقول لك يعني بيدو من الكياس والثنيه والكرهب والامبوتياج، يقول لك راني روحت من
4: سيدي في اللحظه هذيك. انت في اللحظه هذيك دخلت انا ساعه الاولى مازلت تعب ومتقلق وكما قلت انت
2: متريقه بركه مازال
4: الانسان الى غير ذلك، انا في الساعه هيك نبعد على الصغار نبعد، قل اعطيهم شويه وقت نرتاح شويه تنجيكم، عطي وقت لروحك شويه باش تهدى انت وباش تفهم روحك
2: ساعه. باش ما تكونش ردة الفعل مبالغ فيها.
3: انا اتفق معها بشده ومطبقته في حياتي. التعليم صعيب، نروح نقول لهم نص ساعه ما تتغشوش مني، اعطيوني وقتي.
4: اللي عنده حاجه ياجلها
3: باش ما نغلطوش
4: صحيح، اللي عنده حاجه ياجلها ونكونوا أهدى ونستوعبوا خير ونفهموا بعضنا خير.
2: تفهم الإشكال بعد أفضل خير من الملول تنجم ما تفهمش شنو الغلطة اللي صارت،
3: تتفهم الغلطة بطريقة طبيعية. يعني ساعة الأم تبدأ متشنجة في البرة أو الراجل فيجي على غلطة صغيرة يا يعني ردة فعل كبيرة، هي مش مشكلة الكاس اللي تكسر، هي مشكلة داخلية فيه هو، لكن الطفل مش بشي في مهكة بشي في كما قالت نسرين الكاس أهم مني. هذا يفقد الطفل الأمان اللي نحن نحكيه عليه. تشمني صغير يرى أنه الكاس أو البنك أو السالة أهم مني. هذا تحطيم النفسية.
2: يعني البيت بصفة عامة أهم مني،
3: الأشياء،
2: يعني
3: الأشياء المحيطة هذه والمادية أهم مني، أنا إنسان، أنا أهم. فتعمل له لخبطة ذهنية في مشاعره، أمي تحبني أم لا، يعني
2: يبدأ يسأل فيك الأسئلة متاع
4: هو. فما حاجة زادة سهلة
2: كان نجم الميكرون سنسر.
4: نعم، فما حاجة كان نجم نطبقوها زادة سهلة على الأخر، بركا نفيقوا شوية هكا دوبا ندخل الدار وكل. يكفي أنك تحضن صغيرك، أحضن صغيرك ما تتكلمش، لا تتكلم لا أنت لا هو، أحضن صغيرك تحسك التعب الكل ومشي.
2: هذه ياما قدام باب المكتب ولا في الدار في الحالتي
4: ما تتطلقش
3: أول لقاء ما بيناتكم
4: صحيح.
2: خليه ذكرتني صغار خارجين من المكتب والأم تسأل في ولده وأنا حاضرة، تسأل في شنو عملت في تقييم، فقال أمي راسي يوجع فيه مش وقته.
3: عنده حق، عنده حق، عنده حق،
2: ذكرتها تو.
3: أي عم قوليتكم استقبل ولدك قول له
2: راسي يوجع قول
3: له اللي فاتك
2: على صغار السن راهو،
3: يعني هو كان يقرا يحب سيك فكر الدوسيا ما عادش يرجع له تو، فعطيه فرصه باش يتفاعل معاك يحبك وتحبه.
4: لا تبذل مجهود ولا تتكلم ولا شيء، حضن صغيرك يزي. احنا بيدنا في حاجه لحضن صغارنا، ما تقولش راهو كبرت وهي عمر 18 وبرا ولدي وبنتي ما حليها. ارتح لي هو لي، برشا برشا مشاعر وصلت بيناتنا من غير ما تكلمنا ومن غير ما عملنا حتى مجهود.
3: حاجه تداوى بالعناق حتى في علم النفس اليوم تتداوى. برشا مشاكل تداوى بكثره العناق. حتى انه في الاحصائيات قال لك الانسان محتاج عدد معين من الأحضان في اليوم. المرأة مع زوجها الصغير مع أم وبوه، يعني أقل شيء 12 حظن محتاج الصغير في اليوم.
2: باش نجم
3: احنا قاعدين نعطيو في 12 حظن اليوم
4: تودولينا زادة تسنيم. احنا
3: زادة طبعا
2: أختنا هجرة فعلت معنا قالت يعطيكم ألف صحة، موضوع في منتهى الأهمية، يلزم الأمان العائلي أولا والتفاهم بين الوالدين ثانيا والتربية النبوية ثالثا. ما تخافش على صغارك وديما المراقبة المستمرة وصحبتهم، خاطرنا في الوقت يعني الحوادث والحاجات اللي تتكرر ربي يحفظنا إن شاء الله. قالت باش يخرجوا ويخالطوا الأصل والتربية والأمان يعني يغلبوا، هذا مهم برشا. خاصة هي حكيت على التفاهم بين الوالدين، وأنا باش نسألكم على سؤال مهم برشا، كثرة الخلافات ولا الصراخ ولا داخل البيت، أنه ديما فما يعني ديما فما خلافات أو فما صراخ أو فما ديما أصوات متشنجة والناس متشنجة، هذا يعطينا بيئة ماهيش آمنة وتنجم تنعكس عليهم وتشوفوا تأثيرها حتى يعني صغيرك يخرج البر ينجم يخالط أو ينجم يخرج هكا الصور اللي عاشها في البيت واللي هو بيده، ينجم يمارس فيها على أصحابه، يمارس فيها في الحومة، يمارس فيها في المعهد.
3: أنا نقول أنه الأولاد ما يقراوش عركنا كهو في الدار، بل يقراو حتى الأجواء قراءة صامتة. إيش معناه؟ ساعات الأم والبو العرك يأثر برش.
2: هو مش ناخذوهم هذونا بعد الفاصل، سامحني خطر عنا الفاصل وبعده الأذان.
3: طيب.
2: فبش نخرجوا الفاصل متاعنا ونرجعوا
3: نحكيو الخلافات.
2: أي الخلافات، الصراخ، العنف أحيانا نجم يأثر تأثير كبير، ساعات الولي ما ينتبهش، الأم والبو ما ينتبهوش، لكن راهو الصراخ هذاك والخلافات وأحيانا العنف ينجم يكون راهو ينجم يكون تأثيره كبير برشا. مازلنا مواصلين معاكم، فاصل وراجعين كامل باقي مشوارنا إن شاء الله.
5: إشهار
6: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم، أوفر تونسي، بشكاكة تتمتع بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
5: إشهار
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا.

0: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الصادق الأمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مواصلين معكم لقاءنا المباشر في الزيتونة والناس، وما زال حديثنا على الأمان النفسي، بيوتنا الآمنة نفسيا. كيفاش نخليو صغيراتنا اليوم يحسوا الدار مكان آمن؟ كيفاش نحسوهم وهما يستشعروا أن بيوتهم مكان آمن باش كي يخرجوا للشارع بطبيعة الحال يخرجوا بهك الأمان النفسي هذاك، يخرجوا بهك الثقة، يخرجوا بهك القوة الشخصية الإيجابية، مش ديما يعني في الجانب السلبي. حكينا على جانب أنه الخلافات اللي ساعات تنجم تكون موجودة داخل البيوت هي اللي تنجم تزعزع شوية هيك الأمان النفسي نعم. داخل الأطفال، وهي اللي ربما تخليهم يمارسوا عنف خارج البيوت، لأنه إذا شاف عنف داخل البيت فأكيد باش ينجو خارج البيت، رو ما هوش باش يجيبوا من مكان آخر.
1: أنا باش نحكي للسادة المستمعين حاجة واقعية تنجم تقول عشتها في الدائرة المقربة متاعي. باش تعرفوا قيمة الصراخ والمشاكل في الدار. طفلة صغيرة كانت كل وين بوها وامها يتعاركوا تجرح روحها جرح صغير. بعد فترة من الزمن لقات الجسد متاعها الكل جروح، هذه ريتها أنا بعيني. باش يعرف كل أم وبو يسمع فيها توا نتاج العركة بينك وبين مرتك اللي انت تراها تفريغ للانفعالات أو تعبير على رأيك أو إبداء رأيك أو مطاقب حقوقك، هذيك جروح في قلب صغيرك قبل ما تكون في الجسد متاعه. هذا يتسمى في علم تعديل السلوك إيذاء النفس الغير انتحاري. انتحرتش لكن تؤذي روحها تجرح روحها، هذه واقعة حقيقية صايرة قدامي. صغيرك يقرأ الأجواء، صغيرك راهو يقرأ الباب اللي يتسكر بقوة. ريتك تعزق الباب وتعيط على الزوجة متاعك، صغيرك يقرأه مشاعر. صغيرك راهو بش يقرأ الصمت اللي طول أكثر من لازم. صغيرك راهو بش يقرأ نظرة الأم لراجلها، نظرة الأم للأب كيفاش تغزر له، بنا طريقة تتعامل معاه، كيفاش توجه له الكلمات، تقول له كلمات نابية أو محترمة. صغيرك يقرأ حتى صوتك أنت وقت اللي أنت تجيئه بالزوجة متاعك في الدار، يلاحظ أنه أمه اليوم ما ضحكتش، يلاحظ أن أمه التفاصيل. اليوم تبكي في البيت. يقرأوا كل شيء أولادنا، كل شيء يقرأوا.
0: وهذا كيفاش ينجر على سلوكياتهم؟ هاتوا نرجع معاكم، فقط نستسمحكم باش ناخذوا المكالمات الهاتفية. نذكركم 71 136 1000. ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أختنا الغالية ذكرنا بالاسم.
2: أم براء،
0: مرحبا بيك، منين تكلم فينا؟
2: من بنزر.
0: من بنزر، تحية ليك والأهلين في بنزر، تفضل نسمعوك.
2: تحية ليكم. تحية
0: شكرا. شكرا.
2: لكم
0: شكرا شكرا. الله يبارك لك أختي الغالي، نسمعوك تفضل.
2: يعطيكم الصحة وين نتمنى بس كل أم تسمعكم وكل أب ويمشيوا على المنوال هذايا، خاطر بالحق لقاعدة الأسرة التونسية واللي أنا نعرفها وفين عايشة فيها حتى من أسرتي أنا الحمد لله أنا صلحته الحمد لله.
0: الحمد لله.
2: مزال نقص شوية أما نمشي هكا للبلايص تحكيو مع بعضنا أنت كنا نجد الموضوع نقول راني أنا سمعت في إذاعة الزيتونة، راني أنا كما نقولوا بدلت من ناحية مع صغاري تقول يا ربي ومع عائلتي باللي نقصت.
0: ما شاء الله ربي
2: بارك. تقول لي قالت ليه والغسيل لازم يتربى هكا ولازم ومتاش ما يطلعش بالشيء وما يطلعش خاف وما سمتني هو هذاك كل شيء غالط والله. والله الغسيل انا كي نغسل له في وجهه نعرفه يا ترى فرحان نعرفه يا ترى حزين. انا بيدي كي

0: وتألمت أنا كي سمعت حتى يحكي عنده سنين إنه بالحق والله يا أستاذ اللي ربي العائلة التونسية يسر يسر يسر ضايعة هكا إن الرا بالأخص من اللي جاي البورتابل ولا يفطر الصيحة على البورتابل يتعشوا على البورتابل نعرف وين يدور الأم وين يدور الباب واللي
1: يعني الوقت أخرى. الكل تقول انت ماشي في التليفون وفي الفرجة على الهاتف
0: لا الام لا هي في حاجات والخطر لها

0: يحتاج لي اللي نعرفهم الكل المحيط اللي
1: المحيط نتاعك
0: المحيط نتاعي واللي نمسك البلاس الأب يقول لك أنا يجعلني نخدم نجيب الفلوس وما يهمنيش الدرك الكل علم بالحق أنا وحدتي أنا سيهرات لي في صغار ويخدم ويجيب وأنا معه أنا مع يعني ما حتى كان كله مثلا حكاية كما قلوا حمل هنبوس نقول هذيك حكاية فارغة معناتها احنا ما تعيش ما عشنا الحكاية وما ما حملوناش وما باش نفس بينا أنا عشنا والله
1: يعني الإنسان بش يعيش عادي بش يأكل وبش يشرب إيه يعني يقصد هو حاج في الحياة
2: الفقد متاع العواطف هذيك كان يتيجو متاعه قسوة في الكبر ما مش معناها أنا عشنا شكون قال احنا عشنا المهم كيفاش نعيشه شنية لكاليتي دو في اللي عشنا عشنا مليح ولا لا عشنا متوازنين ولا لا بحق كلامها مهم جدا
1: ربي بارك لها
0: لا ولا ما عشناها ولا صدقني صدقني كي نجدو هكا موضوع ونقولها حتى مع كما نقولوا كثير كبار معناتها نقول له انت شنو ما تحس هكا يقول لي ما عندي حتى هدف في حياتي انما نقرا كي نقرا ونروح ناكل ونشرب ونرقد ونقوم ما عنديش يعني ما عنديش لذة
1: الهدف ماهوش موجود معناتها فما حاجات موجودين اما هدف بعينه ماهوش موجود
0: لا لا لا
1: انت انا عجبني فيك حاجه ربي يبارك لك ان شاء الله قلت انا قاعده نحاول نسمع فيكم
2: صحتني
1: وهذه هذا هذا بيت القصيده نقول لك ربي يبارك لك ويعطيك الصحه
0: انا نقول لك حاجه ومشيت منقولها انا على اول ما صغاري مازال صغار هي في الحياه معناتها هي انا نشري لهم
1: في المسؤوليه
0: على قدها يعني في هيك الحياه معناتها انا وزوجي وكيد يعني بنتي دوبا ياكلوا ويشربوا كل شيء وصلوا في وقت من الأوقات قالوا لي أمي أنت ما تعني لنا حتى شيء معناتها بس ما نحبوكي أنا أمك هوما فهمت مرتحت وفضل البرامج الزيتونة بالحق بالحق الله يبارك لكم
1: ربي يبارك لك
0: مرأة تسمعك إن شاء الله يا رب
1: من بعد العلاقة كيفية تحسنت معهم
0: إلا أنا أنا تسعيد حتى وصلت بنتي حملتني وبتتني وقالت لي يا أمي ما أحلى ريح كتحكى أنا بكيت وقلت أنا تول يعني رجعتها لفدري وقعدت أن
2: نجاهد خلت امرأة واعية جدا والكلام اللي تقال خلى فيك أثر باش تتغير يعني أنت ماكش في البرج العاجي اللي ما نتغيرش ليه بنتي قالت لي كلمة ذيك فيقتني حاولت وسعيت أني نغير وهذا اللي زلنا كل تيجو كيفك
0: ما هيش الحياة هي ماكلة ولبسة ونعرف هي اللي ماكلة ولبسة أما الحياة مش هكاك وهكاك هم الزيت مقصرة
2: ربي يبارك لك ما شاء الله كلنا كلنا أختي غالية كلنا مقصرين وكلنا نحاول
1: ربي يبارك لك
0: نتمنى يعملوا برامج هكا بالأخذ التلفزة نلموا فيها الأسرة هكا ونحي ونقص شوية مثل الحاجات اللي ما عندهاش حتى فايدة أنا نقول ما عندهاش حتى فايدة بالنسبة لي أنا الحاجات اللي جاية منا ما غير منصر ما عندهاش حتى فايدة وضيعت
1: تكون برامج أسرية تربوية تتوجه للعائلة إن شاء الله علاش ليه صوتك تسمع وإن شاء الله تسمع ربي يبارك لك أنا فرحانة برشا الحقيقة اللي سمعنا صوتك أمي الغالية ربي يفضلك ويفضلك الأولاد وإن شاء الله ديما في محبة مع بعضكم يا رب
0: ونقعد ديما مستمعين
1: مرحبا بك احنا دائما
2: ربي يبارك لك
0: والله ما فماش بلاصة ما نمشي لهيك وما نبداش الموضوع نقول لهم اسمعوا يا سليمة اسمعوا أختي مريم
1: ربي يبارك لك إن شاء الله ربي يبارك لك الحمد لله الحمد لله يعطيك الصحة شكرا ليك بالحق فرحانة برشا بكلامها خاطر هي اللي أخذت على عاتقها باش توجه زاد الناس تقول لهم اسمعوا البرامج باش تنجم
2: مرة واعية جدا
1: ربي يبارك فيها طيب سامحونا ناخذ مكالمة هاتفية أخرى ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم
3: تحية ليك أخت مريم
1: مرحبا تحية ليك
3: تحية لضيوفك الكرام الأستاذ معاك زوما ونحييكم على حسن اختيار الموضوع هذا
1: شكرا ذكرني بالاسم
3: عماد من الكاف
1: مرحبا بك سي عماد تحية ليك
3: ويك عايش كله يخلطك غير ما تعرف ظروف العمل
1: ربي عاونك عندك برشا سي عماد ما دخلتش معانا
3: والله ما دامك تعرف من بدات الرونتري والله دمشنا اكثر ما يمكن
1: ربي يعاونكم ان شاء الله ربي يعاونكم ان شاء الله تفضل سي عماد نسمعك
3: والله باختصار شديد انا سمعت الامان العائلي
1: الامان النفسي داخل بيوتنا
3: اي مو الامان النفسي داخل العائله لان العائله باعتبارها النواه الاولى في المجتمع اذا كان صلاح المجتمع لتصير تكون صلحت العائله بطبيعه الحال بصلاحها يصلح المجتمع نحن لو مدام مريم نحب نختصرها خاطر لذيق الوقت نحب نقول لو الامان النفسي هذا لو عنده شروط ومن بين الشروط الاساسيه الاستقرار العائلي
1: أيه.
3: الاستقرار العائلي وين لازم التربية السليمة دائما ما نش نخرج من الإطار هنا وهذا يشترط أساسا تكوينا

0: لأولي الأمر للقدوة داخل العائلة. أنا نديت به في عدة برامج إذاعية. إذا كان العائلة يعني أرباب العائلة ما همش متكونين في تربية الأبناء اللي هما مسؤولية كبيرة، والمسؤولية عرضناها على الجبال والأرض والسماوات فأشفقنا منها وحملها الإنسان، راك أنت باش تجيب صغار راك يلزمك تحسن تربيتهم، يلزمك تعرف تكوينهم. نحن يزينا من العيش على تقاليد أجدادنا، يزينا من العنف، يزينا نحن قبل راو نحطوها هكاك بعلي كما نقولوا نحن، معناتها أزمرت ولا ما أزمرتش. نحن اليوم راو كل شيء تأسس على قواعد علمية أستاذة مريم. لابد التربية هذية أخي، احنا شبينا الشهادة الطبية السابقة للزواج هذيك نستظهروا بها هذيك ونحطها
1: ورانا وثيقة
0: تدرج، عليه ما نعملوش شهادة قبل سابقة للزواج في التكوين الأسري
1: وفي السلامة النفسية، زادة مهمة برشرة.
0: نحن هذايا وهذا نوكل المسؤولية إلى المجتمع المدني أساسا وسلطة الإشراف. نحن لو مش إنسان باش يتزوج اليوم وغدوة العائلة تنصرف عن مهامها، وقت تنصرف عن مهامها يعني راك ضيعت مجتمع كامل بأصله. الطفل هذاك اللي باش يتأثر بالقدوة راهو بطبيعة الحال سينصرف من العالم الظاهر إلى العالم الخفي، وما ينتج عنه من شرور. نحن يجب اتقاء هذه الشرور، يجبنا نتحمل مسؤولية وذاك أساسا. نحن في التربية العائلية راهو إذا كان أي كلمة تقولها بالنسبة للصغار، هنا باش نختم معاك مدام مريم،
1: ربي يبارك لك سعيمات،
0: يعني راهو الطفل ما نقولوش ما يفهمش، راهو الطفل منذ نعومة أظافره راهو يستبطن ملايين مليارات الكلمات في دقيقة. هذا ما أثبته علم النفس العصبي، ويظهر الشرور فيما بعد وقت يبدأ الوعي يتشكل منذ سن الثامنة. هنا يلزمنا رد بالنا من خطورة هذه المسألة في خاصة السلوك. السلوك راهو الحركي والقولي.
1: صحيح.
0: وأنا باش نختم لك هنا بمثال بسيط لما ذكرت الأخت المحترمة الأستاذة معاك، راهو ثم بنية بل منذ نومة أظافرها ما عطوهاش أهمية في سن في عامين، معناتها شافت أبوها اللي هو جهامة كبيرة ياسر دس أمها دفعها. وقت دفعها تحت الطفلة هذيك تبقت تروماتيزي، حست بك الصدمة هذيك سن 14 يعني سن الوعي سن المراهقة،
1: سن المراهقة
0: هنا وجدوا فيها صعوبة كبيرة ياسر لاستخراج هات الكبت هذيك. ردوا بالنا نحن وحديثنا راهو قياس، وإن شاء الله يسلم المجتمع
1: وإن شاء
0: الله والعباد ومعذرة على
1: لا بالعكس يعطيك الصحة والله يعطيك الصحة سي عماد، لا بالعكس مشكور جدا شكرا ربي يبارك لك. نشكرك برشا سي عماد من الكاف، تحية لي الحقيقة ديما مداخلته طيبة جدا وديما عنده كلمات الحقيقة توصل وتوعي. تحية لأختنا جوهرة أو جواهر في التعليقات قالت شهادة في السلامة النفسية والأهلية للزواج اليوم مهمة جدا الحقيقة، إذا تنضاف للشهادة الصحية اللي الأزواج يعني عندهم سلامتهم الجسدية وما عندهمش أمراض منقولة وغيرها، لو حتى شهادة في الأهلية والسلامة النفسية والأهلية للزواج راه مهم. باش نجيبوا أجيال اليوم متوازن، وباش نكونوا مسؤولين على أجيال، راهو باش ننجبوا طفل باش نفكر ونجيبوا طفل
2: لازم أفراد العائلة يتكونوا،
1: راهو مش يتعلم. فقط حبينا ورغبة أنه ننجبوا أطفال، راهو نعرف أنه اليوم ذاك راهو باش يكون جيل باش يبني البلاد وجيل باش يكون عنده يعني عنده دور في هالبلاد هذه. فمهم جدا أنه نكونوا على الأقل عندنا المسؤولية كما قلت نسرين، وعندنا القابلية باش نربيه
2: بالطبيعة. هو يا نكونوا مسؤولين يا بلاش منه انه ندخل لمؤسسه الزواج هذه وانا مش قادر باش نكمل وما عنديش هدف واضح من خلال من قبل ما ندخل لتجربه الزواج اساسا،
1: وما عنديش نفس طويل باش نصبر على التربيه
2: عارف شنو قادم الاول. وهو ساعات لو احنا توا حتى في التاهيل للزواج والدورات اللي قاعدين يعني فما الموجودين حتى
1: ان شاء الله تعمم يا رب،
2: ان شاء الله يا رب راهو الاشكال به انه نتعرف على شخصيه الرجل والمراه، الاختلاف بيناتهم كيفاش يعني يتفاهموا الى غير ذلك. ولكن كي تحكي لهم انه نحكيوا على التربيه نتاع الاطفال يقول لك لا مثل بكري، خي متى تحكي لي على تربيه الاطفال؟ بالعكس يلزم تعرف انت كيفاش تربي صغير قبل ما انت تتزوج. هذه حاجه من ضمن التاهيل للزواج. ما تقوليش لا مش وقته، لا وقته ووقته على الاخر.
1: انه في يعني في الشهرين الاولى راك ما كنتش باش ترقد، راه صغير عنده مطالبات، يعني
2: مش امي وينك ما حميتي
3: روحك علاش قال
1: صحيح بعد تفاجات بالموضوع.
3: تفاجئش، لازم تعرف روحك كل خطوه تعملها شنو الخطوه اللي بعد.
1: عندك تكون عندك نفس طويل باش تكمل في المسؤوليه نتاع التربيه، راه مش فقط انجبت انسان وكلته وشربته ولبسته احلى لبسه وشريت له احلى كرتابه وشريت له احلى ادوات، لكن الجو
3: ترميها في الصراعات وحده ويقعد يقاسي ويرى العرك ويرى المشاكل ويتاثر، ونصنع منه انسان معقد نفسيا يخرج هو يؤذي غيره كما تاذى في داخل البيت. راه الامان اذا يفقد مريم في داخل البيت مش باش يقف عند فقدوره. اي حاجه كي تتفقد مش باش تقف اني فقدت الامان وانتهى، لا باش نخرج لبرا انا نسلط هذه الاضرار الألم الجسديه والالام والوجيعه سلطها لبر
1: بطبيعه الحال.
3: علاش صاير فينا البر هذا؟ علاش ساعات يجي انسان يؤذيك بكلمه وانت ما عملت له شيء، يؤذيك بفعل وانت ما عملت له شيء؟ هذاك يخرج في وجيعه داخليه عاش هو في بيئه نورمالمون تكون بيئه امان ما لقاش فيها الامان، فيفرغ في الطاقه نتاع الوجيعه فيك انت.
1: وهذاك علاش تلقاهم يؤذيوا بعضهم البعض في المعاهد في المدارس في المدارس الاعداديه،
3: لانه صغارنا موجوعين،
1: لانه فما صحيت فما حاجه ما تحكيش فيها. هذاك علاش نحكيوا على مثلا تاثير الخلافات والصراخ وغيره، هي كعنصر من عناصر موضوعنا لليوم ومحور من محاور موضوعنا اليوم، انه تاثر هالخلافات هذه على الاطفال خارج البيت. وهذاك علاش نشوفوا حالات نتاع عنف، حالات نتاع اعتداء على بعضهم. سامحني التنمر اللي ساعات تشوف تلامذة تسخر من بعضها وتستهزئ من بعضها، واحيانا توجع بعضها وتوصل لو فما تلامذة ما عادش ينجم يمشي يقرا خاطر يتعرض للسخريه والتقزيم داخل المدارس. راه فضاعات كثيره جدا للاسف، راه هذا موجود ما نجمش نغطيوه كلها مش موجود.
3: شفت الصغيرات في عمر اول، مش الصغار الكل عندها قدرة تقول لك راني نشعر بعدم الاستقرار بسبب التوتر يا أمي ويا بابا يزيوم العرك ليه؟ فما صغير تاع شنو يعمل؟ يعبر على هذا بطريقة أخرى، رفضوا لهذه الخصومات أو النظرات أو أو الصراخ أو الانفعالات، يعبر عليه بأنه يولي هو عصب مع أصحابه البر، بأنه يتبدل نومه، كي يتبدل نومه حياته الكل باش تتبدل. يجيونا صغار نقريهم في المدرسة يبدأ ماهو شريق ليل كامل، علاش ما رقدتش ليل كامل؟ سهر للفجر صغير عمره 7 و8 و10 سنين كيفاش باش يجي يقرا؟
1: بين حاله نفسيه
3: بين مجهود عقلي
1: وبين حاله جسديه حتى زاده،
3: ينجم يكثر من الاسئله، ينجم يتعلق بامه برشا كرده فعل، ينجم يولي خايف برشا من الفراق، ينجم يتراجع جدا في القرايه، حتى يبدا يعمل هو نفسه مشاكل البرة باش يقول لهم فيقوا يزيهم العرق تلهيوا بيا انا. هذه من اكثر وسائل التعبير عند الصغيرات كي تكثر الخصومات في الدار.
2: تسليم الفيقو اكيد على كلامك، راهو نفيقوا بها من تسكيره الطبليه المعوجه، من خيوط الصباط اللي مش مربوطه بالقدا، من الشعر اللي مش ممشوط، من ادوات اللي قاعدين كما البارح روح بيهم جاي بيهم اليوم. يعني راهو فما تفاصيل معينه اذا كوالي ما تقفش عليها، راهو حتى المدرسه من بعد كمربي انا باش نفيق به. انا كنت وصلت معاك وانت رفضت او انت قلت مش صحيح الكلام هذا، كيفاش نجم انا نتواصل معك؟ كيفاش نجم نصلحوا مع بعضنا الوليد اللي بيناتنا؟
1: صحيح،
2: لازمنا نكملوا بعضنا بطريقه نفهموا اللي هذاك مصلحه ولدك راهو هي الاهم،
1: اولويه
2: هي الاهم، والا ما نجموش نقدموا. وزاد على ذلك راه كما قلت لك يسهر انت ساعه يجي ظاهر معناها سامحوني والله ساعات مريم وجهه مش غاصل والله سامحوني في الكلمه وتفيق بيه راهو صغير معناها تقول شي يعني قام من فرشه مباشره جاي يقرا معناها
1: يعني ما فماش كيفاش الولي فيق بيه كيفاش شكلت المعامله
2: معبيه تلقى اللمجه نتاعو معبيه وكان ما ارضى ضميره الولي هكا حب هكا اللمجه خذا اللي اشتهى صغير وكل مش غادي مش هذاك اللي حشو به ولدك ربما في البدايه هذاك اللي يظهر ولكن ولدك راه محتاج كلمتك الحلوه لحضنك التبسيمه الصباح الكلمه تقعد تفطر الصباح مع بعضكم تحكيوا مع بعضكم
1: اختنا اللي من بنزات قالت الفطور واللمه اللي على الطاوله وقالت راهي قاعده تنقص وهذاك يخلي البرود في العلاقات داخل البيوت
3: اذا ما تلموش على فرد الصحن التوتر هو التوتر باش يكون موجود فمش دار فيش خلافات
1: اكيد
3: اما الزوجين ساعات يظنوا انهم هما يتعاركوا واذا ما عندهمش علاقه بالصغار وهذا مش صحيح راهو الجو الزوجي وقت اللي يتوتر يتوتروا معه الصغار والخلاف الزوجي ما يمسش الزوجين فقط بما انه نحن مريم نحكيوا على الخلاف. راهو الطفل احيانا يحمل التوتر معه هذا في الكرتابه نتاعو في اللوب
1: يمشي به المدرسه
3: في الجسد نتاعو في السلوكات نتاعو قبل ما يقدر يحكي عليه بالكلام هو هز معه. الاسلام ما قالناش راهو انتم الزوج مشكم مش تختلفوا اختلاف جزء في الحياه لكن قالوا عاشروهن بالمعروف هيك العشره بالمعروف هي اللي باش تخلي ولدي عايش في بيئه آمنة نسبية ولو مش 100% أما على الأقل فيها منسوب آمن يخلي ولدي عايش متزن كل هذه الأعراض لا تظهر عليه باش ما ندمروش أنا بداية.
1: طيب جانب مهم الحقيقة نحب نخلي نختموا به والوقت قاعد يداهم فينا معشان برشا وقت وانتم حكيتوا عليه من البداية قلتوا اليوم نخصوا وقت لوليداتنا وانا نحب نرجع للنقطة هذية قلتوا نخصوا وقت لوليداتنا باش نحكيوا معهم وهذا أمر ضروري وأمر مهم وراه اليوم أصبح واجب عليك يا أب ويا أم كما تشري الكرتابة وكما تشري اللمجة كما قلت نسرين وكما تشري السروال المزيان وكما تخرج الخرجة متاع نعرش نهار السبت ولا نهار الأحد لو باش تقعد مع صغيرك هذا أمر واجب كيفاش باهي صغيرتنا قعدنا معهم باش نحكيوا معاه ربما باش يحكي لك حاجات تتفاجئ بها كيفاش نعطيه الامان كيفاش يحكي اليوم صغيري من غير ما يخاف يعرف انه كي باش يحكي لبوه ولا الام ولا في العائله ماهوش باش يخاف من ردة فعل الاب راه باش ينجم يقول لك صغيرك مشاكل كبيره ينجم يقول لك حكايات تخطيره ينجم يقول لك حاجات ربما انت تستغربها وتحس بصدمه للحظه تقول صغيري عمل له هكا ولا قال هكا ولا صار له هكا كيفاش ينجم يحكي من غير خوف وحس نوعا ما بالامان اللي نحكيوا عليه اليوم داخل بيوتنا.
2: هو الحاجة أنه نقعد مع صغارنا كل يوم مش حتى كان كل لبسة والأدوات المدرسية كما حاجة للماء كل يوم ما احنا نشرب في الماء كل يوم ليه بالحق خاطر ما عادش فيها أدوات أو خاطر نجم كل موفرهم ولكن الماء الماء تقعدش أنها كما تشربش الماء أنت لازم تشرب الماء
1: فقعدتك مع صغيرك
3: كما شربت الماء تماما
2: تماما تنسيش ولدك ما تنسيش ولدك فأنت تقعد مع صغيرك تسمع صغيرك ما تصدوش ما تعنفوش ما تحقرش من كلامه ما تتنمرش عليه أي فما والدين يتنمروا على صغارهم ما تسخرش من
1: كما فما بعض المربين يتنمروا على من الأخير المدرس ما نغطيوش عين الشمس والغربين وقولوا لا مش ما يعملوش
3: في الديار موجود برشا مربين ما يتفهموش موجود. ما يرعيوش ما يبذلوش مجهود باش زادة يمشيو هما في التيار الحديث اليوم تاع التربية لأنه مشاكل أولادنا مستحدثة هل هذه كانت مشاكلنا نحن قبل
1: مادام
3: المشاكل تغيرت إحنا زادة كمربين وكأولياء لازمنا نتغير.
1: عجبني سي عماد تحية ليه من الكيف قال ما نقعدوش نتناقلوا فاك الموروث متاعنا
2: نعم صحيح كما هو
1: كما هو من غير ما
3: ننقضوا من غير ما نتناقش
1: فيه لأنه كما قلت تسنيم رو مشاكل أولادنا مهيش مشاكل لا مشاكلنا نحن ولا مشاكل اللي بعدنا ولا مشاكل اللي قبلنا نرجع معاكم
2: فتحنا نعم قعدنا الأولياء في صراع مع رواحنا بين كما قال سي عماد يعني الموروث اللي خذيناه احنا من التربية نوع معين من التربية يحكي عليه هو سي عماد
1: لهنا أو كما قالت زوجها مدام اللي كلمتنا بنزل قال لي كما تربيت كيك أنا ما نعنقش ولادي وما نقصهمش وما نقولهمش كلمة باية فنقعد كيك ما وهنا عايشين كما قال هو نفس الكلمة اللي قالتها
2: يقول لك تضربنا وش بينا هنا لبس علينا مش لبس علينا مش صحيح
1: سامحني أختنا راضية قالت الأم اللي تمشي قبل صغيرها للخدمة ربي عاونكم الأمهات وربي عاون الأمهات الكل اللي يخدموا وراهو هذيك الظرفية اللي تحدد فيها الأم وراهو ضحية لكل أم قاعدة تتعب وقاعدة تخدم وقاعدة تمشي وتسعى ربي بارك فيكم ربي بارك في جهودكم ربي بارك في صحتكم وفقط نعطيه شوية وقت لصغيراتنا مهم برشا كما قلت نسرين راهو نوفر الوقت راهو مش ساعات من ضرورة ساعة نجم نسمع فينا الأم
3: ما عنديش وقت
1: 30 دقيقة 15 دقيقة اللي تقدر عليه أنت يا أم قالت نمشي قبل صغيري للخدمة شنو تعمل مثلا أختنا راضية تحية لي
2: هو التوقيت لهنا أنت شوف وقتاش يقوم تقوم أنت الصباح باش تخلط الخدمة نتاعك وقتاش ولدك يقوم حاولوا تلقاو وقت يعني قريب يعني يساعدكم الناس الكل مثلا 6 نتاع الصباح كان الناس الكل تقوم تتلم على الطاولة تفطروا كان تعذر عليك هذاك أختي ما سالش ما تلومش روحك برشا أنت ربي يبارك في صحتك إن شاء الله خليه العشاء هو اللي يلم العائلة الكل ماهيش نهاية العالم ما سالش
1: ما قدرناش الصباح
2: ساعات الأم خاطر لا يزيش هي تعبة وتكمل تلوم روحها وتحس بتأنيب ضمير
1: وإحنا حسيت بها من سؤالها الحقيقة على الصفحة
2: أختي أنت ربي يبارك في صحتك ويعطيك الصحة قائمة وواجبك وأكثر ما سالش تعذر عليك هذاك في الصباح خلي في الليل تتلم العيلة كل بإذن الله نقعدوا
1: نحكيوا قبل ما يرقد
2: مسالش. والله هيك الحضن ذاك قبل النوم تمشي لهم مثلا ثلاثة صغيرات بالصغير بالصغير اقعد معاهم واسمعهم واحكي معاهم حتى ما تتكلمش احضنه، قبل ولدك، العب له بشعره، ادعي له وهو يسمع، طمنه، قل له نحبك برشا ومشي وخليه يزي فيه البركه. تو كان عنده حاجه تو يخلط عليك يجي يحكيها لك.
1: هذا اسلوب جميل. أي. كان ثم حاجه مقلقته، اذا انت اعطيته الامان اللي حكيت سالتكم عليه تخلط عليك البيت ويسالك.
2: ساعات مريم ما يحكيش في الليل، يحكي غدوه الصباح. هو مش حاضر باش يتكلم في الليل. خليه يبكي بركه، ما نجمش نتكلم، خليه.
3: محتاج انك تمد له يدك، راهو يزي. انا راني موجود، كانك مقلقتك حاجه هاني موجوده، وقت تحس روحك تحب تحكي وهديت وعندك ما تقولي راني ديما موجوده ونسبك بقلبي. كما قالت نسرين، غدوه الحي نجم يجي يحكي لك كل شيء.
2: اي مسيرش.
3: مش بالضروره حيني.
1: صحيح.
3: مانيش هدف تو لازمنا نوصلوا له.
1: احنا قلنا القعده مع ولدنا ضروريه،
3: حكينا فيها ولا ما حكيناش، المهم نقعدوا مع بعضنا، نعنقوا بعضنا، نسالوا على بعضنا. وانا راها القعده في المساء خير من الصباح، الصباح بالذات بدايه نتاع النهار. هو محتاجني بعد ما عاش في النهار برشا احداث ومواقف.
2: هو الساعة بالعكس صغارنا يلزمهم يقوموا الصباح بكري باش ما خلطوا، يعني يفيق يحضر روحه ويفطر ادواته. وصل الثمانية نتاع الصباح في القسم كان هو مركز وفايق، يعني هذه حاجه لازمه، خاطر اذا باش يفيق مخر يمشي مش مركز، يمشي
1: نقص بطبيعة الحال ينجم يتعطل. فاحنا
2: ماذا بينا يقوموا صغيرتنا بكري، تعودوا يقوموا بكري باش ينجموا يرقدوا بكري.
1: اي سيدنا عليه الصلاه والسلام طبعا حديث كثيره في الـ في الـ في
3: بورك لامتي في بورك.
1: طيب فما احنا حكينا قلنا كيفاش نعطي لولدي الامان. انا باش نهزكم الحادثه في عهد سيدنا عليه الصلاة والسلام. الشاب اللي جال سيدنا عليه الصلاة والسلام والصحابة جالسين وكبار الصحابة، يعني تخيل المجلس والمشهد. وطلب طلب غريب في الزمان هذاك، معناتها بحضور سيدنا عليه الصلاة والسلام، طلب الزنا. فكيفاش كان التصرف متاع سيدنا عليه الصلاة والسلام؟ كيفاش كان التدرج في الكلام؟ كيفاش أصلا استوعب السؤال متاعه؟ هذا المشهد اليوم النجم نطبقوه ولا لا؟ صعيب علينا كأباء وكأمهات. هذا طلب الزنا راهو يعني حاجة
3: أقصى حاجة،
1: أقصى شيء. اليوم صغير كي باش تحكي معاه ربما يحكي لك حاجة صعيبة، ربما يحكي لك حاجة خطيرة، ربما يحكي لك حاجة تافهة، ربما يحكي لك حاجة ماهيش هي. كيفاش أنت باش تستقبل السؤال وباش تستقبل الإجابة وباش تكون ردة الفعل؟ سيدنا عليه الصلاة والسلام علمنا هذا.
3: صلى الله عليه وسلم أنا حكيت عليها الحادثة ذي قبل. علمنا قاعدة تربوية عظيمة جدا، أسمع قبل ما تحكم، أسمع قبل حتى ما تفسر.
1: صحيح.
3: أسمع قبل ما تنصح. إحنا للأسف ولينا نسمع باش نتكلم، مش نسمع باش نفهمه. يا مريم حتى الأزواج مع بعضهم، حتى الأم وصغيرها تبدأ تحضر في الكلام من قبل ما ولدي يكمل
1: الجملة.
3: خليه يحكي، خليه يطلب ويقول هذا الشاب طلب الزنا في حضرة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولدك بش يطلب هذا؟ مش بش يطلب هذا. حتى كي بنتك تجيك وتحكي لك وتقول لك مهما كان الكلام، اسمعها وفهمها واحتويها وتدرجوا بهم، درج بهم، اعطيه العقلي. هذا عقلا غير سليم ترضاه الأمك، ترضاه الأختك، قالوا سيدنا ترضاه، يرضي ربي. هذا
1: تدرج معاه،
3: درج معاه، ما صدوش، ما حكمش عليه، ما قالوش مثلا حاشكم أنت فاسق، أنت زنديق، أنت بيك، أنت وعليك. مهمتنا كأمهات وأباء
1: في الزمان هذا
3: مش أنا أحكام على غير طبعا. إحنا المهمة متاعنا كدعاة، الأم راهي داعية في بيت زوجها، الأب راهو داعي، المربي راهو داعي، كما كان سيدنا صلى الله عليه وسلم داعي إلى الحق. الدعوة إلى الحق شنو؟ أني نمنع الإنسان ذاك، مش أني نحكم عليه بأنه بيه عليه في النار. يعني أين الدعوة إلى الله شنو؟ أني نمنعه. وأقرب الناس أني ندعيهم إلى الله هم أولادي.
1: صحيح.
3: أقرب الناس أني ننجيهم من أنفسهم، من الدنيا، من الشهوة، من الشيطان، هم أولادي. فإذا ما نتعلمش نحتويهم، ما نتعلمش كيفاش نتعامل معاهم، ما نتعلمش كيفاش نسمحهم ونكتفي أني نصدر عليهم الأحكام، مش يجي نهار معاش بش يحكي لي.
1: أكيد
3: مش يحكي لغيري. وغيري هذا اللي بش يحكي لي، يحكي له، الله أعلم شنية المرجعية نتاعه. ما عندوش مرجعية حلال وحرام،
1: الله أعلم.
3: ما عندوش مرجعية تعيب وشنية أفكار اللي يبذها.
2: سمحني قصت عليك تسليم. وزاد إما خير ولدي جي يسألني كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم على الزنا، ويجيني بعد حاجة يعملها فعلا
3: ونقعد
2: أنا حل خير. أنا خير أنا كي جي يسألني نقعد معه ونفسر له بالسياسة، ماله إلا ولدي وأنا أبوه إلا أنا أمه، والمعلومة يخذها من عندي أنا كما قال التسليم. ولا الله اللي يقدر نسمع بعملة من العمائر عملها ولدي أنا أحسن، أنا أفضل.
3: وتجنبوا أنكم تعطيوا أحكام قاسية. شو معناها؟ معناها كيف يجي يقول لك ما تقولوش لا وانتهى، ما تخرجش وانتهى. احكيوا مع صغاركم راهم يفهموا ويحسوا، يعني اعطيه النتائج الخايبه.
1: خلينا ناخذ مثال. قلك انا تفرجت وللاسف موجود في مقطع فيديو خايب يجي قال لك ولدك كيفاش تتصرف معاه هنا، كيفاش تكون طريقة ردة الفعل. ساعات الأمهات ردة فعل كبيرة،
3: الصد العنيف الساعة لا. أول حاجة الواقعي، أي ولدي رو هذا موجود في مواقع التواصل بطريقة ذي بطريقة الهادئة. تعرف علاش؟ خطريت الطريقة الانفعالية تجذب الصغير. احنا مش نواعين الممنوع مرغوب يولي. لو كان نعمل انا شوك الكتريك ونقول اوه كيفاش وما يجيش، كون واقعية. اي ولدي هذا موجود في مواقع التواصل، نلقاو حلول باش نحيو، ردوا بالنا. رؤية المشاهد هذه راهي محرمة، ما ترضيش ربيها، وعلاش اعطيه علة التحريم. خاطرها راهو نتائجها كارثية، راهو تعمل هك وهك وهك. كل حاجة اعطيها اسبابها. اولادنا اليوم واعين جدا.
1: صحيح.
3: المعنى هذا الغير مفسر ما عادش تربية. لازمني نعطي ربي سبحانه ما عملهولكش، اعطاك الحكم واعطاك العلة نتاعو. يعني حرم الخمر واعطاك علة التحريم، حرم الزنا واعطاك علة التحريم. انت تجي مع ولدك تكون متسلطة وما تعطيوش العلة تمنع وكهو. إذا رب العزة اللي خلقني ما عملش هك، فأعطيه الحكم، قل له هذا ما يجيش، هذا محرم، هذا غلط، لكن أعطيه علة المنع هذا يشني.
2: أنا أقول له الدنيا فيها الشر والخير، ونقعد معاه بالسياسة ونفسر له حتى يعني الدماغ شنو يصير فيه من خلال مشاهدة المقاطع هذه، خاطر يتذرم ذرة كبيرة الدماغ وتبقى يعني كان ندوب في الدماغ، وتنجم حتى تأثر هريخ على حياته كزوج، خلاف أنه في المراحلة المراهقة تنجم تأثر بطريقة خايبة ياسر. نجيبه زادة من جهة الدين ونفسر له علاش ربي سبحانه وتعالى حرم ذلك، وأيضا من الجانب الصحي. فإنا نمشي للجوانب الثلاثة، ونخليه يقتنع تماما، ونسمح أنه يسأل وأنا نجاوب بكل لطف وكل هدوء، وما يخرج من القاعدة أنا ولدي كان هو فاهم ومقتنع
1: وضامن أنه ما عادش يرجع ربما
3: يفرس. والتكنيك الاستباق اللي عملها سيدنا أترضاه لأمك والأبي، أي فرضا تفرجت، فرضا غلطت، فرضا عملت علاقة غير شرعية، شو نجم يجي بعدها؟
2: تعرف
3: نجم يجي بعدها كوارث، نجم تتحط محيط. كذا يتسمى التربية الاستباقية.
2: صحيح. التسنيم علاش هو بدأ سيدنا صلى الله عليه وسلم بالمشاعر قبل أترضاه لأمك؟ أخذت يعرف أن المراهق تغلب المشاعر بتاعه.
1: صحيح.
2: فانطلق من النقطة اللي بتأثر فيه أولا.
1: نعم. مامة أيوتة قالت أن عندي تقصير برشا في التربية السليمة، قاعدة نجتهد، وحاجة عاونتني كيف نتفكر الحساب، وديما نحاول نصلح ونبدأ من جديد الحمد لله. وهذا نقولها نقطة إيجابية، أنه أنت تحس روحك مقصر،
3: كونك أنت إحساسك أنك مقصر، هذا يعني أنك تبذل في مجهود وساعي وماكش مقصر.
1: ربي يحفظكم، نشكركم برشا في التعليقات زادة، شكرا لتعليقاتكم الجميلة، ربي يحفظكم، ربي يبارك فيكم، ربي ينفع بينا وبيكم إن شاء الله. إن شاء الله دايما قدموا الإضافة، قدموا المعلومة اللي تنفع، قدموا المعلومة اللي تزيد. إن شاء الله بيوتنا آمنة، إن شاء الله يا رب مجتمعاتنا آمنة، وهذا كل بالجانب القيمي الأخلاقي نغرسه في أولادنا وبحرصنا ودائما بمحاولاتنا. نشكر التسليم، شكرا يبارك لك أستاذ التسليم، كيف أستاذ التسليم، شكرا لك سهير المسعودي، كريم عتيق، ربي يبارك فيكم. تحية مريم فجيري، حفظكم الله ورعاكم، شهية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب التاسع من الآية 24 من سورة النساء إلى الآية 86 من سورة النساء بصوت القارئ محمد العدالي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

0: عظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب التاسع من الآية 24 من سورة النساء إلى الآية 86 من سورة النساء بصوت القارئ محمد العدالي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار فأعرض وأشاح، ثم قال: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح حتى ظننا أنه كأنما ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب.
1: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحا لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم، يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي من علينا بقرآن مجيد مبين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على إمام المرسلين وخاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين محمد عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. مستمعي إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، أيها المستمعون الأفاضل، ألتقي بكم من جديد في برنامجنا في رحاب القرآن الكريم مع سورة محمد صلى الله عليه وسلم، لنعرف بها ونذكر شذرات من المناسبات الواردة فيها. هذه السورة الكريمة اسمها التوقيفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم. وردت تسمية هذه السورة بسورة محمد صلى الله عليه وسلم في كلام بعض الصحابة الكرام، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة محمد بالمدينة وسمت بذلك في المصاحف وفي كتب التفسير والسنة.

حسب رأيه، فالتوحيد أصل صلاح بال المؤمن، ومنه تنبعث القوى المقاومة للأخطاء والأوهام التي تلبس بها أهل الشرك وحكاها عنهم القرآن في مواضع كثيرة. والمعنى أقام أنظارهم وعقولهم فلا يفكرون إلا صالحا ولا يتدبرون إلا ناجحا. قال المفسر علي بن أحمد بن إبراهيم المهايمي، توفي 835 هجري، في تفسيره الجزء الثاني: تبصير الرحمن وتيسير المنان سميت به لما فيها من أن الإيمان بما نزل على محمد متفرقا أعظم من الإيمان بما نزل مجموعا على سائر الأنبياء عليهم السلام، وهو من أعظم مقاصد القرآن. فالجزء الثاني صفحة 276 من تفسيره. أسماؤها الاجتهادية لهذه الصورة، صورة محمد، أولا صورة القتال، سميت هذه الصورة في كلام بعض الصحابة رضوان الله عليهم بصورة القتال، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزلت صورة القتال بالمدينة. وبهذا الاسم عنون بعض المفسرين الصورة، كالقرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن، والسيوطي في تفسيره الدر المنثور في التفسير بالمأثور، كما أورد هذا الاسم كثير من المفسرين كالزمخشري في تفسيره الكشاف، وناصر الدين البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل وأسرار التأويل، وأبي السعود العمادي في تفسيره إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، وذكره علم الدين السخاوي في كتابه جمال القراء وكمال الأقراء في الجزء الأول. وأما تسميتها كما يقول الشيخ بن عاشور في تفسيره صورة القتال، فلأنها ذكرت فيها مشروعية القتال، ولأنها ذكر فيها لفظه في قوله تعالى وذكر فيها القتال، فتكون تسميتها صورة القتال تسمية قرآنية. الاسم الثاني من أسمائها الاجتهادية معاشر المستمعين صورة الذين كفروا، وسميت هذه الصورة كذلك، وجاءت هذه التسمية في كلام الصحابة رضوان الله عليهم، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهم في المغرب الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: نزلت بالمدينة سورة الذين كفروا، وهي تسمية للسورة بأول آية فيها، قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. هذه السورة الكريمة مدنية، وهي تعنى بالأحكام التشريعية، شأن سائر السور المدنية. ولهذا قرر ابن عطية رحمه الله في تفسيره المحرر الوجيز المحرر الوجيز الإجماع عليه، يقول ابن عاشور رحمه الله 26: قيل نزلت هذه الصورة بعد يوم بدر، وقيل نزلت في غزوة أحد، وعدت 96 في عداد نزول الصور، نزلت بعد صورة الحديد وقبل صورة الرعد، وهي الصورة 47 في ترتيب المصحف الشريف. عدد آيات هذه الصورة صورة محمد 38 آية في الكوفي، و39 آية في المدنيين والمكي والشامي، و40 آية في البصري. فيما يتعلق بمحور هذه الصورة الكريمة، صورة مدنية، لأن القرآن المدني في نظر كثير من العلماء الذين نظروا إلى الزمان ما نزل بعد الهجرة النبوية، حتى إن كان المكان الذي نزل فيه مكة فإنه لا يخرجه عن كونه مدنيا. من خصائص الصور المدنية عنايتها بالأحكام التشريعية، المعاملات، العقود، البيوع، الزواج، مجادلة أهل الكتاب اليهود والنصارى، طول أكثر صوره وبعض آياته وأطنابها وأسلوبها التشريعي الهادئ، أيضا فيها تفصيل البراهين والأدلة على الحقائق الدينية. هذه الصورة الكريمة صورة محمد صلى الله عليه وسلم بيّنت في بدايتها أن الله تعالى أبطل أعمال الكافرين لإعراضهم عن الحق واتباع الباطل والوقوف في وجه الدعوة ليصدوا الناس عن دين الله، وأنه سبحانه كفر عن المؤمنين سيئاتهم لأنهم نصروا الحق وسلكوا طريقه واتبعوا ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. والصد عن سبيل الله هو صرف الناس على متابعة دين الإسلام، وصرفهم أنفسهم عن سماع دعوة الإسلام بطريق الأولى. ومن الصد عن سبيل الله كما يقول الشيخ بن عاشور في تفسيره: صدهم المسلمين عن المسجد الحرام، ومن الصد عن المسجد الحرام إخراجهم الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من مكة، وصدهم عن العمرة عام الحديبية أي في السنة السادسة للهجرة. ومن الصد عن سبيل الله إطعامهم الناس يوم بدر ليثبتوا معهم ويكثروا حولهم، فلذلك قيل إن الآية نزلت في المطعمين يوم بدر، وكانوا 12
رجلا من سادة المشركين من قريش، ومن الصد عن سبيل الله تعالى صدهم الناس عن سماع القرآن، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون.

أي أرفعوا أصواتكم عند قراءة القرآن حتى ما يسمعوش حتى حد منكم بيشتغلبوه على دينه. قال أبو جهل: إذا قرأ محمد فصيحوا في وجهه حتى لا يدري ما يقول، كما ورد ذلك في تفسير القرطبي. معاشر المستمعين، نخرج إلى فاصل ولنا عودة بإذن الله تعالى.

0: حبيبي.
1: أيها المستمعون الأكارم، مرحبا بكم من جديد في رحاب سورة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بيّنت هذه السورة الكريمة بإطناب وجوب الدفاع عن الحق وما يتطلب ذلك عند لقاء الكفار في بدء المعركة ونهايتها، وذكرت جزاء من قتل في سبيل الله وهو دخول الجنة. قال تعالى: ويدخلهم الجنة عرفها لهم، أي أنه وصفها لهم في الدنيا فهم يعرفونها بصفاتها. ووعدت المؤمنين المدافعين عن دين الله بالتأييد والنصر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وأوضحت هذه السورة الكريمة أن للكافرين الشقاء والخسار. قال تعالى: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. والتعس كما يقول الشيخ ابن عاشور رحمه الله الشقاء، ويطلق على عدة معان منها الهلاك والخيبة والانحطاط والسقوط، وهي معان تحوم حول الشقاء. ويجوز أن يكون تعسا لهم مستعملا في الدعاء عليهم لقصد التحقير والتفضيع، وإحباط الأعمال إبطالها أي جعلها بطلا أي ضائعة لا نفع لهم منها. والمراد بأعمالهم الأعمال التي يرجون منها النفع في الدنيا، لأنهم لم يكونوا يرجون نفعها في الآخرة، إذ هم لا يؤمنون بالبعث والحساب، وإنما كانوا يرجون من الأعمال الصالحة رضا الله ورضا الأصنام ليعيشوا في سعة رزق وسلامة وعافية وتسلم أولادهم وأنعامهم. فالأعمال المحبطة بعض الأعمال المضللة وإحباطها هو عدم تحقق ما رجوه منها، فهو أخص من إضلال أعمالهم، كما علمته عند قوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، أول الصورة. ثم ورد في هذه السورة الكريمة توجيه الله سبحانه وتعالى نداء إلى المؤمنين، وعدهم فيه بالنصر متى نصروه، وتوعد الكافرين بالتعاسة والخوبة والخيبة، ووبخهم على عدم اعتبارهم واتعاظهم، كما بشر المؤمنين أيضا بجنة فيها ما فيها من نعيم. هذه الجنة وعد الله بها عباد الأبرار وأعدها للمتقين الأخيار المحسنين. قال تعالى: ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. لهم في الجنة أنواع متعددة من أصناف الفواكه والثمار، وفوق ذلك مغفرة من الله سبحانه وتعالى مع الرحمة والرضوان. ثم انتقلت هذه السورة الكريمة إلى الحديث عن المنافقين، ذكر جانب من مواقفهم السيئة من النبي عليه السلام ومن دعوته، ووبختهم على خداعهم وسوء أدبهم. قال تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والطبع القلب تمثيل كما يقول الشيخ ابن عاشور لعدم مخالطة الهدى والرشد لعقولهم بحال الكتاب المطبوع عليه أو الإناء المختوم، بحيث لا يصل إليه من يحاول الوصول إلى داخله. فمعناه أن الله تعالى خلق قلوبهم أي عقولهم غير مدركة ومصدقة للحقائق والهدى. وأوضحت هذه الصورة أيضا أن نفاق المنافقين كان بسبب استحواذ الشيطان عليهم، وتوعدتهم بسوء المصير في حياتهم وبعد مماتهم. بعد كل ذلك أيها المستمعون الأفاضل، أخبرت النبي عليه السلام بأوصافهم الذميمة، فقال تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، بغضهم وأحقادهم وعداوتهم للإسلام والمسلمين. ولو نشاء لأريناك كهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالهم. لحن القول كما يقول ابن عاشور رحمه الله الكلام المحال به إلى غير ظاهره، ليفطن له من يراد أن يفهمه دون أن يفهمه غيره، بأن يكون في الكلام تعريض أو تورية أو ألفاظ مصطلح عليها بين شخصين. وكان المنافقون يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بكلام تواضعوه فيما بينهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذهم بظاهر كلامهم، فنبهه الله تعالى إليه، فكان بعد هذا يعرف المنافقين إذا سمع كلامه. ثم عادت السورة الكريمة إلى الحديث عن الكافرين وعن المؤمنين، فتوعدتهم الكافرين بحبوط أعمالهم، وأمرت المؤمنين بطاعة الله ورسوله، ونهتهم عن اليأس والقنوط، وبشرتهم بالنصر والظفر، وحذرتهم من البخل، ودعتهم إلى الإنفاق في سبيل الله تعالى. قال تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أيها المستمعون الأكارم، إن من يبخل عن الإنفاق في سبيل الله فإنما يعود ضرر بخله على نفسه، لأنه يمنعها الأجر والثواب، والله مستغن عن إنفاقنا، ليس بمحتاج إلى أموالنا ونحن محتاجون إليه. أيها المستمعون الأكارم، بعد ذكر ما ورد في هذه السورة الكريمة من معان، أمر إلى ذكر المناسبات في هذه السورة الكريمة. وأبدأ بذكر المناسبة بين افتتاحية هذه السورة وخاتمة ما قبلها، أي سورة الأحقاف. المناسبة بين افتتاحية هذه السورة الكريمة سورة محمد وخاتمة سورة الأحقاف واضحة، فهناك اتصال وتلاحم بينهما. لقد ختم الله تعالى سورة الأحقاف بقوله: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ وهنا يمكن التساؤل، كيف يهلك الفاسق وله أعمال صالحة كإطعام الطعام وصلة الأرحام وغير ذلك مما لا يخلو منه عمل الإنسان في إهلاكه؟ قال تعالى في محكم تنزيله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. دفع الله تعالى تلك الشبهة في أول سورة محمد، فقال: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، أي لم يبق لهم عمل ولم يوجد، فلم يمتنع الإهلاك المذكور في الأحقاف كما ذكر الفخر الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب. ويمكن اعتبار أول جملة في سورة محمد بدل من آخر جملة في سورة الأحقاف، بحيث لو سقطت البسملة لاتصل على النحو الآتي: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. إذن فالكلام متصل مباشرة بما قبله اتصالا وثيقا لا تنافر فيه كالآية الواحدة. وعرج الآن أيها المستمعون الأفاضل إلى ذكر المناسبة بين مضمون هذه السورة الكريمة ومضمون سورة الأحقاف. تضمن سورة الأحقاف دلائل وحدانية الله تعالى، وأن الوحي المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم حق، ونقض الشرك ودحض شبهات المشركين وعارضت مآل الكافرين وهو الهلاك والبوار في الدنيا، وأشارت إلى العذاب الأليم الذي ينتظرهم في الآخرة، وحثت الرسول الأكرم على الصبر حتى يتحقق وعد الله تعالى فيهم، سواء كان في العاجل أم الآجلة. أما سورة محمد صلى الله عليه وسلم فتضمنت صفات هؤلاء الكافرين بالوحدانية وبالوحي التي اتضحت دلائلهما في سورة الأحقاف، وأوضحت حرصهم على الصد عن سبيله تعالى، وحثت على السير في الأرض لمعرفة المآل الذي صار إليه أمثالهم، وهو المآل الذي عرضت سورة الأحقاف صورا منه كما عرضت لعاقبتهم في الآخرة. ولا شك أن الوقوف على عاقبة الكفار من خلال السير في الأرض وخبر هذه الصورة يعين على تحمل عبء الصبر الذي حثت عليه سورة الأحقاف. قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. هذه الآية الكريمة تأمر الرسول عليه السلام بالصبر على ما لقيه من أذى المشركين، وتضرب له المثل بالرسل أولي العزم. إذن أرجو أن أكون قد وفقت فيما قصدته، وأعتذر عما يكون في عملي من تقصير أو خطأ، فإن الكمال لله وحده، وأسأله سبحانه وتعالى من فضله، وهو حسبي ونعم الوكيل. أيها المستمعون الأكارم، يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى في الحصة القادمة، وإلى ذلك الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحا لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم، يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب.

فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام

كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصل

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: فقه الحياة، فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع بشير الطبابي وفضيلة الشيخ الدكتور بالقاسم القاسمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني السلام، عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمع إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل مستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة، هذا البرنامج الذي يجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم، وقدمه صاحب الدكتور الشيخ بالقاسم القاسم. في بداية هذا البرنامج التحية موصولة لزهير المسعودي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة لسوسن الفرجاني التي تؤمن لكم هذه الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وكذلك هي في التنسيق. للتواصل معنا 71-136-00-71-136-00. أحبابنا الكرام، خلينا نمشي مع بعضنا فاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج فقه الحياة.

0: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم من جديد، أنتم في الاستماع إلى برنامج فوق الحياة. للتواصل معنا 71 36 00 00. رحبوا مع بعض بالدكتور الشيخ بالقاسم القاسمي. شيخ أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بك شيخ البشير، ومرحبا بالإخوة المستمعين، ومرحبا بالإخوة العاملين.
0: بارك الله فيك شيخ. قبل ما نبدأ الإجابة على الأسئلة وعلى الهاتف اللي يرد علينا مكالمات الهاتفية، خليني أثمر مواضيع مهمة ومواضيع حارقة لازم نتحدث فيها ونسلط الأضواء في ككل مرة من المرات في هذا البرنامج. نأخذ ركن 10-15 دقيقة نتناول موضوع مهم ونتحدث فيه. خلينا شيخ اليوم نتحدث على حاجة مهمة جدا، واللي هي ضر بالمجتمع، ضر بالأسرة، الارتفاع الجرائم الأخلاقية عند القُصّر. لماذا وصلنا إلى هذا الحد؟ ما هي الأسباب؟ شنو الشرع يقول في هذه الأشياء اللي نحن قاعدين توا نروح فيها؟ كنا قبل ثم أخلاق، ثم بعض عدم الأخلاقيات في بعض حاجات، لكن توا للأسف الشديد حتى تلقاهم قُصّر عمرهم 8 و10 و15 سنة. للأسف الشديد نروح في أشياء يندلها الجبين. هل الأسرة تخلت على الدور نتاعها، أو هل المجتمع تخلى على الدور، المدرسة تخلت، الشارع تخلى؟ شنو الأسباب وشنو يقول الشرع عنها؟ القرآن وشنو قالنا في هذه الأشياء؟ النبي صلى الله عليه وسلم هل حذرنا من هذه الأشياء ما حذرناش؟ شنو الشيخ؟
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلام على سيدي وحبيبي رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: أما بعد، حقيقة هي ثم بعض الأحداث تبعث على ليس القلق فقط، بل هي صرخة فزع.
0: نعم.
1: لأن مستقبل البلاد هو في مستقبل شبابها، ولأن الشباب والأحداث هم اللي باش يكونوا نهار من نهارات يقودون مفاصل هذه البلاد.
0: نعم.
1: ولذلك الاعتناء بهذا الفصيل
0: و بهذه الفئة،
1: بهذه الفئة العمرية عموما، الاعتناء بها، التوجه إليها، إجراء مقابلات مباشرة ربما تكون في المؤسسات التربوية ابتداء، أو تكون حتى في الفضاءات العمومية، الاتصال بهذه الفئة من أجل معرفة خلفياتها الفكرية وخلفياتها النفسية والأزمات والهزات اللي عانيوا فيها.
0: نعم.
1: حتى ما يبقاوش بعاد علينا، ثم نوع من الهوى بين الجيل السابق والجيل اللاحق، وهذا موجود. ثم هو يعني أنا نتمنى نهار أن نشوف إنسان يعني كهل جالس مع شاب صغير ويتحدثان. يعني كتدخل المقهى ولا تمشي الفضاءات العمومية عموما تلقى الفئات العمرية المتقاربة هي اللي جالسة مع بعضها، بتلقاه الشاب عمره 18-19 سنة يأثر فيها رجل كبير.
0: حسيت كأنه جيلين انفصل عن بعضهما،
1: انفصال كلي، وهذا ما نشهده، انفصال حتى داخل الأسرة.
0: نعم.
1: انفصال بين الأباء والأبناء، والعلاقة بين الأباء والأبناء هي علاقة مادية وليست علاقة تربوية.
0: نعم.
1: علاقة الإكساء والإطعام ومصاريف اليومية لهذا الشاب، دون أن تكون هناك محادثة ومصاحبة ومشاركة حتى في الهموم والمشكلات اللي يعانيها الشباب. هذه نتصور سبب من الأسباب الرئيسة في انحراف الأحداث، لأنه ما ثماش الموجه وليعدل البوصة الفكرية والذهنية والنفسية لهذا الشاب. ثم حاجة ثانية، رأي هذه الأحداث لابد أن لا تعالج من مقاربة أمنية فقط.
0: نحن
1: مشكلتنا أن ولينا نعالج في هذه القضايا من المقاربات الأمنية ونقف عند ذلك، وهذا راه إشكال، لأن قبل المقاربة الأمنية ثم مقاربات تربوية مدرسية.
0: نعم.
1: ثم مقاربات أسرية، ثم مقاربات إعلامية، ثم مقاربات كذلك مجتمعية وفي الفضاءات العمومية. أنا كنشوف حدث من الأحداث كما الحدث الأخير المأساوي، أقول المأساوي.
0: نعم.
1: اللي يقع ما عهدناه سابقا بهذه الفظاعة، رأي دخلت علينا بعض الجرائم ما كناش نسمعوا بها في بلادنا، نسمعوا بها في بلدان أخرى، وتعرف البلدان أخرى اللي فيها الإجرام كثير ما نسمعوش بها في بلادنا. يعني حتى كان ثم شكل من أشكال الإجرام هو الإجرام اللي ممكن تحكي عليه، أما ثم أشكال إجرامية أخرى تجيبش تحكي، ما تعرفش من مستخر ومستوفى من فظاعة الجرم. يعني أن الجرم في حد ذاته أصبح الجرم يشتكي من هذا الجرم الواقع.
0: نعم.
1: إجرام كبير بكل صراحة. فلا بد من إعادة النظر في الوسائل التربوية حقيقة.
0: نعم.
1: كيفاش؟ أنا ممكن نعطي بعض المقاربات ومجرد حديث وما هيش تغيب هي على الناس المسؤولة.
0: نعم.
1: ولكن ربي فأتذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام لا خير في قوم لا يتناصحون ولا يقبلون النصيحة.
0: نعم.
1: فنحن نتناصح ونتبادل النصيحة، وموضوع النصيحة هي هذه الأجيال.
0: نعم.
1: اللي مش تكون نهار من نهارات كما حكيت هي شادة مفاصل البلاد، لابد من الاعتناء بها من خلال تفعيل مقاربات متنوعة في الاشتغال على هذه الفئة. أنا نتصور هو إعادة بناء الأسرة والنظر إلى الواقع الأسري، خلينا نقول واقع أسري في بلادنا ولا في العالم العربي،
0: بناء المجتمع ككل خلينا نقول.
1: أي نعم الواقع الأسري ولا يشكو نوعا من الضغط في نسيج العلاقة بين الزوجين ونسيج العلاقة بين الأباء والأبناء، ثم نوع من الأزمة. ومن ضمن أسباب الأزمات على ما أرى، نقول على ما أرى،
0: نعم.
1: أنا نتمنى يقع التعديل لهذه الرؤية، لأن أنا نتناصح على ما أرى.
0: نعم.
1: نقدم مقاربات بما نرى وبما يفتح الله به علينا من نظر ورؤية في معالجة هذه المشكلات.
0: نعم.
1: أقول عبر بتبيع أثير هذه الإذاعة المباركة اللي هي مسموعة برشة في البلاد.
0: نعم.
1: أن يكون الوظيف بالنسبة للمرأة نصف الوقت حقيقة، من أجل ترجع لدارها تتلها بصغارها وتتلها برجلها وتتلها يعني بما يهمها من شؤون.
0: نعم.
1: نجيش المرأة تطلع من الصباح تروح كان في العشية مخر، تروح بصغارها في الجارد، شكون يا ربي يربينا في صغارنا احنا الآن؟ الأمهات المربيات ماهيش الأم الأصلية، تهز الجاردوري باش يتربى غادي، تهز الروضة باش يتربى غادي، كيفاش باش يتربى؟ ما يترباش بحنان الأم ورقابة الأم. فبالتالي أنا نتصور هو إعادة النظر في الزمن الوظيفي بالنسبة للمرأة حفاظا على الأسرة، لأن الأسرة هي الأساس.
0: نعم.
1: في إعادة بناء الواقع القيمي والأخلاقي والمجتمعي، هي الأساس. نعم. نبدأ من الغادي. وأنا نتصور هذه نظرة ليست وليدة المقاربة اللي نحكي بها الآن، ولكن هي كلام تقال حتى من السابق، أن نعيد النظر في الزمن الوظيفي بالنسبة للمرأة، وهو شكل من أشكال إعادة النظر في الأسرة وإعادة إصلاح الأسرة. هي شكل على الأقل بسيط ومهوش صعيب، حول الله مهوش مستحيل.
0: نعم. شيخ بالكلام تاعك أنت، للسامع اللي يسمع يقول معناها الجيل هو ضحية الأسرة، الجيل اللي حتى هو الفئة القصرى ضمة اللي قاعدين الروفيهم يعملوا في أشياء معناها أكبر حتى من مخاخهم، أكبر من عقولاتهم، أكبر من أعمارهم، هما ضحية الأسرة.
1: نعم. أي نعم. الحاجة الثانية والله كذلك، هذه إن شاء الله كما ديما نقولوا المسؤولين يتلفتوا المسائل هذية. أنا شو معناها ندخل المقهى عمري 60 سنة نلقى شاب عمره 15 سنة قاعد في المقهى؟ لا بد للمقاهي أن تعود لما كانت عليه، ممنوع أقل من 18 سنة يدخل القهوة، إذا لزم نزيده حتى في العمر 20 سنة. شو يعمل شاب في عمره هو؟ ويمشي يقرأ لروحه، يكون مفروض يكون في المدرسة.
0: ما يقولك يقعد في قهوة، محمي في قهوة على الأقل، خير ما يقعد يسوي في الشارع.
1: لا سيدي، الحمد لله وثم الآن إعادة النظر في الزمن المدرسي على ما أعلم.
0: نعم.
1: أنه التلميذ اللي عنده ساعة فراغ ما عادش يخرج للشارع وما عادش يخرج قدام المدرسة،
0: الحمد لله بخير.
1: يبقى في قاعة المراجعة، وهذه نعم. كانت أنا تربيت بالشيء هذايا عن نعم. البرمانوس، قاعة المراجعة في ساعات الفراغ كنا نتلموا غادي، ويجي القيم يعمل المنادات شكون اللي غايب، الغايب يتحمل مسؤوليته مش مش يغيب.
0: هذه حاجة كانت تتمناها كل أسرة،
1: الحمد لله
0: كل ولي يتمنى الشيء هذا.
1: نعم. هذا شكل من الأشكال التي نقول نقول وزارة التربية وفي شخص نعم. وزيرها أحسنتم هذا الصنيع حقيقة، أحسنتم.
0: نعم.
1: وإن شاء الله كذلك يكون زمن المدرسة بالنسبة للتلميذ وقت واحد، مش بقاش ساعتين وثلاثة سوايع هو فراغ عنده كامل ما يعمل حتى شيء. الحاجة أنا علاش حكيت على المقاهي؟ حكيت على المقاهي لأن المقاهي تعرف شنو اللي يقع فوق الطاولة وشنو اللي يقع تحت الطاولة. فبالتالي شاب عمره 15 سنة 16 سنة لا يزال قاصرا، والقاصر لابد أن يكون في حضن الأسرة وفي حضن المدرسة وليس في حضن المقهى. أنا حسب ما نعرف يكون في حضن المدرسة الوقت هذاك، أوقات فراغه ما تكونش في هذه الأماكن. ثم تفعيل دور، أنا ساعات نتعدى بعض دور الثقافة ودور الشباب تلقاها مغلقة عديد المرات. نعم. برشا عنها بناية ما شاء الله مئات الملايين ضخمة تلقاها مسكرة وفارغة. لابد من تفعيل دور الثقافتي ودور الشباب في استقطاب هؤلاء الشباب.
0: زاد يسهل عليهم شيخ الشروط للدخول لهذه الدور.
1: نعم.
0: زاد دار ثقافة مفتوحة ولا دار شباب، كيجيك شاب ولا شابة تحب تدخل تصعب عليهم الأشياء، برج بورقة هذه جيب الورقة هذه يعمل الورقة هذه، زاد ما هو صغير ينفر من الحكاية
1: ينفر.
0: نحاول نحن كيفاش نسهل عليهم المأمورية لقصة حد باش نجم نستقطبهم.
1: نعم، هذا كذلك شكل من الأشكال على الأقل التقليص. ما ناش احنا باش نداوي المرض دواء كليا، ولكن التقليص على الأقل قدر الإمكان من هذه الجرائم الفظيعة التي يعني تقع من القصر الأخير، قصر معناها. واللي يفكر في الجريمة ومنسوب الجريمة أكثر ما لنا رخور كي يولي في سن متقدم شو مش يعمل، تولي البلاد مهدد من الناس هذه.
0: نعم.
1: تو هدد أسر نهار آخر، يهدد مجتمع نهار آخر، يهدد بلاد.
0: نعم.
1: فإحنا من أجل المحافظة على البلاد وعلى أمنها وأمانها هو أن نحافظ على هذه الأجيال حتى يتربوا على القيم المعيارية لمفهوم الوطن والوطنية.
0: نعم. كذلك شبكة التواصل الاجتماعي ما عندهاش تأثير وما عندهاش دور في هذا الموضوع.
1: عندها هذه كذلك من المقارب كنا احنا لازمنا نحكيوا عليها كذلك.
0: انا انت قلت نعطوا المرأة ماذا بها تخدم نصف نهار ونصف نهار تبدا في الدار في الأسرة في الدار. هاي المرأة في الدار والبو في الدار والولد شاد والبنية شاد تليفونها مسكر على دارها، يعرفوا شنو صاير في الدار في البيت واش صاير شنو.
1: نعم.
0: بنته ولا ولده فاس يتفرج في التليفون.
1: نعم.
0: يا اخي اللي يروا فيه كل مام صغيرات يروا اشياء على شبكة التواصل الاجتماعي ويحاول كل واحد يحسب فكره يحاول يطبق.
1: أنا عم بشوف هي المراقبة الفيسبوكية سواء كانت من السلطة القائمة أو من الأسرة المربية هذا شيء واجب. مش واحد ما هبش تدوينات إجرامية، ما هبش مشاهد خادشة للحياة وما يمسش في الأعراض، فهمتي؟ وساعدته ومشكلة بين زوز تولي يسمع بها المجتمع التونسي الكل.
0: نعم. وذيك له ربي سبحانه وتعالى كل حرف تتفوه به.
1: نعم.
0: ولا كل حرف تكتبه في شبكة التواصل الاجتماعي اللي باش تكون شاهد عليك يوم القيامة.
1: نعم.
0: رد بالك اللي مش مسيب الدنيا كاكا مش على خاطر انت سديت فيسبوك ولا في تليجرام ولا اللي هو كتبت عليه وعملت عليه وسيبت هالكلمة ذيك ولا الجملة ذيك وفي بالك وحدك عايش في هذه الحياة. لو ربي سبحانه وتعالى وكل بك ملكين على اليمين وعلى اليسار باش يكتبوك ويراقبوك. اذا الانسان انت عديت على امك وبوك وعلى المجتمع ماهوش باش يراقبوك وسكرت على روحك دار، رد بالك لو ثم معك ملائكة لو ثم ربي سبحانه وتعالى كل حاجة باش تعملها لا بس يحصوها لك هذيك ويخلوها لك باش تلقاها قدامك.
1: نعم.
0: سواء ايجابية ولا سلبية.
1: نعم. كذلك اعادة النظر في بعض المواد التدريسية التعليمية كما مادة التربية المدنية. هي التربية المدنية لابد أن تكون فيها حصص خاصة بالنسبة للأحداث اللي مازالوا في الإعدادية، وخاصة أن نتحدث عن الوطن مفهوم الوطنية، يعني نتحدث على الواقع المجتمعي، نتحدث
0: على التربية، أهم حاجة
1: على التربية الأسرية خاصة في هذه المادة، يعني لأن هي التربية المدنية هي تعتني بالمجتمع وهي مادة اجتماعية بالأساس. لابد أن نتحدث على الضوابط القيمية داخل المجتمع، أن نتحدث على الضوابط القيمية داخل الفضاءات المفتوحة والفضاءات اللي يدخلها الناس كل كما المنتزهات أو الشطوط أو إلى غير ذلك. لابد أن تدرج ضمن كمادة تدريسية احنا نعطي فيه في معلومة وفي نفس الوقت نعطي فيه في مادة تربوية تزكوية. لابد كذلك أنا إن النظر إلى مادة التربية الإسلامية ولا تكون موادها جاف.
0: نعم.
1: التربية الإسلامية لازمها تكون مواد أخلاقية، مواد تربوية. أنا شنو معناها؟ سمحني شيخ البشير، نجي قرية تلميذ فتاس عساس نقري فيها على الحج، شحال بيه الحج؟ مازال عمره 14 سنة 15 سنة. احنا عندنا أولويات أن نتحدثوا على قيمة البو، على قيمة الأم، على قيمة الخو، على قيمة الجار. هذا هو مش نحكي مش نحدثه ولا نجيمش نحكي له في السنة هذيك نحكي له على الزواج. أي زواج نتحدث؟ تزوج حتى يبدأ طالب في الجامعة ومازال وقته ما تحكيلوش حتى يقرأ ويوصل وهاب وهاب. فثم بعض المواد اللي احنا تلمذتنا وليداتنا يحتاجوها في المدرسة، راهي المدرسة أم ثانية وهي أم من حيث البعد الاعتباري والبعد القيمي أهم أم بعد الأم البيولوجية.
0: نعم.
1: هي الأم الاعتبارية الروحية التربوية اللي هي المدرسة.
0: نعم.
1: فبالتالي لابد من الاعتناء بالمدرسة منذ البدايات إلى أن ينتهي إلى التخرج حتى في الجامعة.
0: نعم. كذلك زاد الشيخ لو الأستاذ ولا المربي وقت ما يدخل للقاعة زاد لا مش يتربط بالبرنامج اللي هو عنده ولا الجدول اللي هو عنده، لو ينجم يخصص
1: حتى خمس
0: دقائق ست دقائق باش يحكي على موضوع مهم، على الأخلاق على القيم على التربية، ما فيها حتى مشكلة يعني مش باش تغير من الجدول الأعمال تاعو هذا.
1: أي نعم. مع العلم والله يعني قال تفاءلوا خيرا تجدوه.
0: نعم.
1: الحمد لله.
0: نعم.
1: فثم التفاؤل موجود. علاش ثم التفاؤل موجود؟ لأني من خلال قربي ربما من المؤسسات التربوية وأعرف ربما ما يدور داخلها. ثم أساتذة عندهم علاقة ليست علاقة تعليمية فقط مع التلامذة، بل علاقة تربوية وعلاقة روحية،
0: علاقة أبوية،
1: علاقة أبوية.
0: أي
1: نعم الحمد. نعم. لله هذا راه شيء موجود وبدأ يكثر، بدأ يكثر على اعتبار قرب الأستاذ الآن إلى التلميذ، قرب ليس قرب بمجرد المعلومة بل حتى قرب كانوا شكل من شكل الصداقة والمصاحبة.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: للتلميذ، وهذا موجود ثم الاحترام
0: حاجة
1: موجود وهذا الحمد لله.
0: نعم.
1: لكن احنا كي نحكيه على الحالات، بعض الحالات الواقعة في المجتمع هي الكبيرة وكارثية، وكانت أتراها ذوما ما نعرفش ما تبعش تفاصيل الحدث الواقع الأخير، ما نصورش كان يكونوا تلامذة، لا أعتقد أنهم كانوا تلامذة.
0: نعم.
1: ما نتصورش كانت عندك دراية، ولا ما نتصورش، لأنه تلميذ المواظب على دراسته ما عندوش غيابات، أنا متأكد وأن له من التربية ما تمنعه من الانخراط مثل هذه الأحداث.
0: نعم.
1: والسبب في ذلك الأساس هو الإطار التربوي الموجود داخل المعاهد وداخل المدارس من قيمين وأساتذة وإداريين يراقبون التلميذة ويمارسون هذه المراقبة انطلاقا من الواقع الأبوي كأنبو، وهذا الحمد لله.
0: نعم.
1: هذا يراه موجود مش من كروش.
0: نحن نقول إن شاء الله تكون هذه حالة شاذة
1: إن شاء الله،
0: لكن هذه ما يمنعناش باش نحاول ونقلصوا من هذه الأشياء وهذه الظواهر، فهمت؟ لأن بالحق جيل يعيش في فترة صعبة برشا،
1: كذلك
0: واقع نعيشه صعب برشا. نعم.
1: الإعلام.
0: أكيد
1: الإعلام سواء كان على مستوى الإعلام المرئي أو المسموع.
0: نعم.
1: على الأقل نعمل بعض البرامج التي تعتني بهؤلاء الشباب، برامج خاصة بهم هما، ويقع استدعائهم إلى استديوهات الإذاعة والتلفزة والحديث معهم والسماع إليهم والإنصات، لأن أنت تختار عينة من العينات، عينة.
0: نعم.
1: من العينات للشباب راك تعرف به بقية الشباب، يعني تحاول تستخرج الأفكار المستبطنة في أذهانهم، شنو اللي فكر الشاب الآن، شنو طموحاته، شنو واقعه الآن، في شنو نظرته لبلاده، شنو نظرته للقيم الأخلاقية، شنو نظرته للمجتمع، باش نعرفه، باش كان ثم على الأقل الانحراف نبدأ ونعالجه ونفعل كل المقاربات. راك تقول نفعل كل المقاربات، كل مقاربات، المقاربات التربوية والأسرية والإعلامية والأمنية، وكذلك وهي من أهم المقاربات المقاربات المسجدية.
0: نعم.
1: الإمام الخطيب راه مسؤول.
0: نعم.
1: مسؤول على هذه الفئة من حيث توجيهها وتربيته وإعادة بناء وصياغة المفهوم الديني السليم.
0: نعم.
1: في عقوله.
0: والله أنت جبت المساجد، خليني نقول رسالة نوجهها للناس اللي يسمعوا فينا وللأولياء والطلبة والتلامذة، خليني نقول لأني أنا على ما محكوليش معناها ولا سمعت، أنا بعيني شفت وشاهدت وعينت بعيني في برنامج خيركم أن تعلم القرآن وعلمه، هذا برنامج تعتني به إذاعة الزيتونة، تعتني بالفروع التابعة للرابط الوطني للقرآن الكريم في كامل تراب الجمهورية. أنا زرت تقريب 70 فرع من هذه الفروع في كامل تراب الجمهورية، نلقى ثم أولياء

0: عندهم ما شاء الله سلاقة في اللغة العربية ويحفظ القرآن، وطلقة معدله 19 فاصل 18 فاصل، تحت 16 ما لقيتش، من 16 لفوق فاصل. هذه الفروع القرآنية ماذا بينا منتشرة في كامل تراب الجمهورية، في كامل المعتمديات، في كامل حتى في الأرياف موجودة. تو علاش نحنا ما نربطوش أولادنا على الأقل حتى كل نهار حد ما يقراوش؟ مش نعمل نهزهم أولادنا، نخليهم نربطهم بحضارتهم، نربطهم بعقيدتهم، نربطهم بهذه الفروع القرآنية. لا هي ما تزيد أولادكم إلا تربية وتزكية وأخلاق مع القرآن ومع المعدلات نتاعهم ما شاء الله. هذه أنا حاجة عينتها بنفسي، ما حكوليش عليها معناها،
1: لأنه يعني ومن أحسن من الله قولا
0: سبحان الله.
1: فبالتالي أحسن قولا نتوجه به في التربية هو كلام ربي سبحانه وتعالى، لأنه فيه سر، حتى سر يسري بحول الله في كيان الطفل، يربيه لأنه يحرك له هرمونات الخير ويطفي هرمونات الشر الموجودة فيه في الكيان، في كيان هذا الطفل، فيقول يتحرك بالخير بحول الله. والقرآن سكينة، والقرآن طمأنينة وهدوء، ويولد في الطفل سكينة وهدوءا وراحة نفسية اللي احنا نحتاجها. خطر ساعات تشوف أطفال تحسوا يعاني في كبد في داخله،
0: نعم،
1: من خلال سلوكاته المتشنجة، حتى طفل عمره 4-5 سنين ساعات تشوف سلوكات متشنجة متاع الطفل، أنت ربما تحسوا نقص حاجة. يجي مثلا بو يتقلق من سلوكات هذيك، وهو كان بحث وشاف رأو يعرف أنه ثم سبب، ربما خلت طفلها كاكا لكثرة المشاكل اللي يراها بين البو والأم ربما. فبالتالي احنا كنحكيو على هذه المسائل وجبت على المقاربة القرآنية، وهي من أهم المقاربات مع بقية المقاربات الأخرى التي جاءت في سياق الحديث. ونسأل الله سبحانه أن يعين كلنا، نعم، على النظر إلى هؤلاء الأطفال وهؤلاء الشباب، لأنهم أولادي وأولاد الشيخ،
0: نعم،
1: بشير، أولادي اللي يسمعوا
0: الشيخ
1: فيه.
0: وتلقى رجال صدقني حفاظا على الأسرة نتاعه، خطر يعرف اللي السر اللي في الفرع القرآني ولا الجمعية القرآنية، المدرسة القرآنية، صدقني يقول لزوجته امشي هز لأولاده برا أقرأ القرآن وحفظ القرآن أنت أولادي، وقولها أنا نتولها في الدار. هكا يحكوا لي نساء، تقول لي أنا زوجي يجيبني المدرسة الصباح ويقول لي بعث لفت الدار، أنا باش نطيب، أنا باش نعمل كل شيء، المهم أنت هز الصغيرات خلي مش يحفظ راي في القرآن. مش نعمة هذه؟
1: رأى أثر القرآن
0: صحيح
1: فيهم،
0: ترى الأثر في لأجل أولاده باش يتربوا تربية سليمة وتربية باهية. يقول لك أخي ميسر خلينا نتحمل أنا النهار هذا علي أنا كل شيء، مش عيب أنه باش يعاون زوجته ولا باش يطيب ولا يعمل، لأجل باش ينجح الأسرة ذيك.
1: صحيح. والحمد لله، والله أنا نصور من خلال هذا الحديث وبرشا اللي يسمعوا فينا أنه قاعدين الآن يعيدوا في بناء التربية من جديد والنظر من جديد. أنا خطرت وسمعت على الحدث الأخير،
0: نعم،
1: سمعت في مثلا في إذاعة من الإذاعات،
0: نعم،
1: ونسمع فيها اليوم الصباح فقط، تناولوا الحدث في تناول الحدث من غير البحث على الأسباب الفاعلة في هذه الأحداث. صحيح أن نتناول الحدث،
0: نعم،
1: ونحكي على تفاصيله، لكن علاش ما تناولوش الأسباب؟ ما هي المشكلات الأساسية اللي خلات وليداتنا يفعلوا هذا الإجرام الفظيع؟
0: نعم.
1: أنه يقع معناها التنكيل بفتاة قصر بما سمعناه، تقولوا شنو هذا؟ يعني أنت كتجيمش تتخيل حتى واقع إجرامي على المستوى الذهني، ما تنجمش تتخيل ما وقع، ما تنجمش تتخيل الواقع الموجود، تقول إذن هناك خلل لا بد من معالجته والصدق في هذه المعالجة. إذا بالحق احنا نحب بلادنا، إذا بالحق، ونقول إذا بالحق حتى تحت سطرين،
0: نعم،
1: نحب بلادنا، هو الاعتناء بهذه الأجيال. الاعتناء بها باش؟ مش الاعتناء بها في الجانب الرياضي فقط، والجانب الرياضي هي مقاربة من مقاربات أصلاح الشباب، راهو،
0: نعم،
1: اللي يدرب في الكورة ولا في الرياضات الفردية، راهو انت كمش تدرب وأعمل له ساعة حصة تربوية أخلاقية توجيهية، وانت تنصح في طفلك باش يمشي ما عرفش يلعب في المينيم ولا في الكادي ولا الى غير ذلك، انصحه اعطيه درس تربوي قبل ما تعطيه الرياضه اللي اسمها التدريبيه قبل، كذلك في الرياضات الفرديه. فاحنا كنحكيه ورانا كلنا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما قال الصادق المصدوق.
0: هي الشيخ المشكل تعرف وين المشكل؟ هي ما بين المعهد وبين الأسرة. المؤتوف الأسرة بحذاك في الأسرة كنت لهبي تخضر كل شيء، تخلى المعهد أنا والأستاذ لهبي، لكنك الفترة ما بين الأستاذ وبين الأسرة شكون باش تلهبي؟ الشارع، معناها خلينا نقول الشارع، شكون تلهبي الشارع؟
1: كذلك من ضمن الحاجات اللي نتصور إيجابية والحمد لله ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى، أنا ثم وليت يعني بعض المراقبة الأمنية

0: المدرسة مروح الدار ويعرف روحه أنه مضمان، كما قال سيدنا: والله لا يسيرن الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه.
1: سبحان الله، محلال الحديث.
0: نحن نريد أن نحقق الله هذا الأمن، أن تسير المرأة، المرأة تمشي في الشارع هي مطمئنة، مش الرجل، لا، المرأة الصبية تسير في الشارع هي مش مطمئنة، مش طفل عمره 15 سنة تخرج ما ترجع. شنو هو الواقع هذايا؟ باش يخلي الناس كلها خايفة.
1: نعم.
0: وكذلك ثم حاجة احنا قدمنا فيها استقالتنا، اللي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
1: كي.
0: يا ولادي راهو ترى في المجتمع، ترى في الشارع اعتداء، إجرام، إن لم تستطع أن تغيره وأن تبلغ يا أخي بلغ، تكلم مش عارف، أنا أكلم النوامر بتاع الأمن معروفة، ومتاع الحرس معروفة، ومتاع الحماية معروفة، والناس الكل يعرف النوامر هذه،
1: نجم نحافظ على الأسرة على المجتمع.
0: وتكلم. نعم. راني أنا الراه لتو متعدي الراه في عركة في قهوة، علاش لنوصل الشاب في مقهى يتقتل معناها ويتضغر في جهة دندان يعني مدة أسبوع أو أسبوعين تقريبا، وفي عنف واني شبابه وراجل يعني شاب محترف في الملاكم قتلوه معناها، علاش هكا؟ مو أنت كي ترى يا صاحب المقهى ولا يقعد في المقهى ريت عركة بدأت تتطور، وخي نهز تليفون ونعلم أراه هذاك شكل من أشكال النهي عن المنكر. سيدنا قال: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. راه مش مزية، راه واجب ديني
1: أن ننهي، مطالبين عند ربي،
0: مطالبين. أنت كي ترى وغير قادر على التغيير، ولا خاطر سيدنا قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. على قلب لسانك، عايش وليداتي، رجل كبير الدخل يا ولدي، فيق على روحك، علاش الاعتداء هذا؟ علاش المرأة متعدية وانت فهمت لا تنطر لها في ستوش ولا تنطر لها في مش عارف بورتابلوها؟ علاش؟ أنا والله مرتين قدامي نشوف سيارة قدامي ينطروا لها التليفون متاعها لمرأة تتكلم، والله مرتين قدامي بالضبط الوحدة هذه، وتتلفت قاهم طاروا كل عجاجة، فهمتني؟ في جهة سمحني كان
1: نذكر
0: ما نذكر اسم المنطقة، ما علينا غير ما نذكر اسم المنطقة، لكن هذا رأيته بعيني. إيش يعملوا الشباب هذو؟ مش ينطروا يهربوا بعضهم بعد؟ هذا لابد كذلك من المراقبة والمتابعة والضرب بيد من حديد على هؤلاء المعتدين، اللي سماهم المصطلح الشرعي بالحرابة. الحرابة هو الذي يعتدي على أمن الناس في واقع يجب أن يعيشوا فيه في أمن. من بات آمنا في سربه معافا في بدنه له قوت يومه فقد حيزت له الدنيا كلها.
1: سبحان الله، محلها الأمن والاستقرار.
0: أي نعم،
1: حسب حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نسأل الله الأمن والأمان والسلم.
1: أمين يا رب. شكرا شيخ بلقاسم، بارك الله فيك، إن شاء الله يا ربي التحية موصولة للأسرة الأمنية وكذلك الأسرة التربوية، ربي يبارك لهم، وإن شاء الله يأخذوا بيدين هؤلاء الفئة، لأن خلينا نقول من الأخر هذه الفئة هي ضحية المجتمع للروفي، ضحية الأسرة. إن شاء الله ربي يراجع بينا وربي يحسن أخلاقنا. وخلينا أحبابنا الكرام نمشي وفاصل ثم نواصل معكم برنامج فقه الحياة.

0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أحبابنا الكرام للتواصل معنا 171-130-000 171-130-000 أنتم الاستماع إلى برنامج فقه الحياة. نأخذ مكالمة الأولى في هذا البرنامج. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عسامة خوي بشير
0: بارك في عمرك. اسم الكريم سيدتي.
1: اسمي عايشة تعوتي من جلمة.
0: مرحبا للا
1: بيك عايشك. والله عندي سؤالين. سؤال حديث الساعة أني نعمل الحنة في شعري للحد الآن مازلت ما توصليتش. نستنى شو تقول لي. نعمل الحنة في شعري معناها نتوضى لا نصلي كيفاش نعمل؟ هذا سؤال. السؤال الثاني أنا مشيت للعمرة 3 سنين التالي. قلت لولدي اعطيني بس نمشي العمر وجيت وخلصت ان نكتب لك منابي. في جيت كتبت له منابي. فما من بعض من البنات نتاعي واحده تقول لك ما نسمحش، واحده تقول لك بري برا مسامحتك، واحده هل شنو يعني بس تنصحني. وبالله عدوا لي مديح المصطفى يبارك فيك عايشك. وعندي سيدي بشير عندي ننسى، وليت ننسى. انا نقرا تو نحفظ في البقره، ننسى ناس يقولوا لك من التلقيح نتاع الكورونا، وناس وثم شكون يقول لك انت تعملي في الدواء الغده ذاك ضربت لك الذاكره. بالله زاد باش تنصحوني معناها شنو اللي
0: أنا خليني اختي الغاليه خليني نرجع اللي انت مشيت للعمره وقلت ولدك خلص عليك العمره وانت كتبت له المنابات نتاعك.
1: اي كي جيت كتبت له منابي.
0: اي منابك قد العمره اكثر من العمره اقل من العمره اش معناها؟
1: لا اعطاني فلوس بس مشيت للعمره.
0: اي اسمعني يا حاجه، العمره قداش تعمل؟ 4-5 آلاف دينار. والمناب نتاعك لعل المناب نتاعك اكثر برشا من العمره، وحرمت بناتك الاخرين وكتبت لولدك المنابات الكل.
1: اي كتبت لي عندي الكل، ما عادش عندي حق مثلا.
0: اي كتبت له كل قداش برشا شوي اكثر من العمره اقل من العمره. زاد مش معقول انك انت ولدك يخلص عليك 4000 دينار باش تمشي للعمره وتجي انت تكتب له منابك تاع 30-40 ألف دينار وتخلي بناتك كك. هل يعقل هذا؟ معناها وش عملت لنا؟ معناها بناتك تلقاهم ناقصين ولا ولادك ناقصين؟
1: ما هو زاد
0: الرسول صلى الله عليه وسلم كي قال اقسموا بالعدل. ما نجمناش زاد نعمل فتنه، ما نجمناش زاد نعمل حزازيه بين الاخوات من بعضهم.
1: خاطر هذاك منابي معناها حقي، ما مش في بالك كتبته له حقي اعطاني باش مشيت عملت العمره.
0: باهي تو جاوبك الشيخ. خذ معنا اختي الغاليه. شكرا
1: لك. بالله عدوا لي المديح المصطفى.
0: هذيك عند سي زغير تو سي زغير يشوف. احبابنا الكرام نمر للمكالمه المواليه. السلام عليكم.
2: عليكم السلام والرحمه.
0: مرحبا. اسم الكريم.
2: السلام تقول
0: عايشك ربي يفضلك. اسم الكريم امي.
2: اسمي سالم.
0: نعم
2: سالمة.
0: منين سالمة؟
2: أنا. نعم
0: منين أنت؟
2: أنا ولاد حسون
0: القروان. به نعم سيدي بوزيد. نعم
2: أولاد حسون.
0: نعم نعم سيدي بوزيد تفضلي. لالا
2: عايش ليد وليدي نايا نتبع سيدي اليمين. قالوا لي يدك اللي صار ما تتبعش بها، هل هذا حقيقة ولا غلط؟
0: نعم
2: كي تتعبيدي لي مين هاني نعاون بيدي لي صار
0: تعاونه.
2: وزيد وليدي نايا راني ها نص عمره وهاني نقرا في القران تو عندي الحزب الحادث 60 حزب نقرا، مش معنيتها كالحزب 60
0: ما شاء الله. نعم
2: نقرا المصحف من الاول للاخر.
0: نعم ربي يتقبل ان شاء الله. نعم
2: عايش وليد ومشيت في بعد رمضان عن نص عمر بحول الله وربي
0: ربي يتقبل ان شاء الله. نعم
2: نقرا ونصلي صلاتي حاضره والحمد لله.
0: نعم
2: نحفظ القران كله نصلي فيه.
0: واضح. عندك سؤال اخر؟
2: عندي سؤال. عندي جارتي قالت لي كي ندخل المحاض تستعمل الماء قالت لي جين يكبر مني جين يقدر جيها حاجه كاينها يعني كاينها مع راسك ولا كيف؟
0: نعم
2: ازاي حاسه بيدي؟
0: نعم
2: نعم جات لي سهلي لي حلال ولا مكروه؟
0: واضح واضح. لالا اقعد معي تسمع. نعم
2: وزيد وليدي عندي كما كانت تحكي اختي تعيات وليدي نقرا مثلا نقرا نصلي بلي اقرا باسمي ربك ولا انزل له في ليله القدر ونازل في ليله كل ساعه ونص ونشتر الصوره يقول استكر لي مخي
0: ضيعت
2: نعاود ما يسالش
0: باهي تو جاوبك الشيخ لاله نعم شكرا اخذ معي تسمع الاجابه يا حاجه الشيخ يجاوبك نمر للمكالمه المواليه السلام عليكم
3: وعليكم السلام خويا
0: مرحبا في
3: الكريم وعليكم السلام في الشيخ
4: وعليكم السلام مرحبا بك
3: بابي باش نسالك
0: اسمك الشيخ اسمك
3: منيا من سوسه
0: منيا من سوسه مرحبا يا منيا منيا اغلق الراديو كبحتك راديو نعم
3: باهي عايشك سيدي الشيخ انا نصلي نصلي وننسى قداش من ركعه نصلي نصلي مثلا الفجر الظهر وكل ننسى بعد الركعه الثانيه ننسى
0: نعم
3: بيه عملت كعبات في حمص نتبع بهم هل يجوز هذا ولا
0: سمعنا حمص كيفاش تعمل حمص
3: يعني كل كعبة يعني كل ركعة نجمرها بكعبة حمص
0: والتجربة تجمر بصوابعك
3: والله ديما خاطر من نغلط ديما نغلط
0: يعني شنو الفرق بين الحمص وبين صوابعك صوابعك ممكن ما يلهوك شنو الحمص ممكن يلهيك أختي الغالية
3: باهي
0: يسأل تو يجاوبك الشيخ لالا
3: باهي وحاجة أخرى على سلة الرحم
0: نعم
3: عندي عندي تناوشت انا اختي نهارين ذوما ويعني ما لي يعني مناوشة حادة قالت لي من اليوم انسى اللي عندك اخت اشني نعمل في الحالة هذه يعني نرجع نكلمها ولا كيفاش خاطر يعني صدتني قداش من مرة فهمت
0: على شنو الاسباب
3: والله ان اسباب تافهه هي لما حاله اما هي في حال غش قالتها وانا في حال غش قلت كلام اما هي من الغش نتاعها قالت لي ما عادش تكلمني وما عادش تحكي معايا
0: ماي صاي عندي مده وعاد نرجع نكلمها تكلمك ان شاء الله ان شاء الله تسمعنا توجهوا لها رساله ترضى ترجعوا لبعضكم ان شاء الله
3: نعم الله يرحم والديك
0: باذن الله شكرا
3: يرحم والديك
0: شكرا نمر المكالمة الموالية السلام عليكم
5: السلام عليكم سيد البشير
0: مرحبا
5: الو
0: السلام عليكم
5: وعليكم السلام سيد البشير وسيد القاسم القاسم
4: مرحبا اهلا بك سيدي اهلا بك
5: والحمد لله
0: هاك تضحك وشيخ انت
5: مشكلة الشيخ القاسم القاسم مع التوضيحات اللي اعطاهم لنا واحد
0: بارك الله فيك نعم الاسم الكريم ذكرني باسمك
5: ابراهيم
0: ابراهيم نعم ابراهيم بن زرت نعم
5: اي طارق ليل والزعتر
0: طارق ليل والزعتر مرحبا سي ابراهيم
5: اي سؤال السيد البشير النواف بعد المغرب
0: النواف
5: وصلت لبعض الاشياء هذيك انا ندرى قيام الليل ولا لا وعندي سؤال اخر ثاني
0: نعم
5: سامحني سي البشير
0: نسمع فيك خويا
5: مسكة الزكاة قداش مكانها والصدقات أسباب مسك الغيث
0: الزكاة
5: أي الزكاة والصدقات هذيك من أسباب مسك الغيث
0: نعم
5: السلام عليكم
0: ورحمة وعليكم السلام شكرا نمر للمكالمة الموالية السلام عليكم السلام عليكم قطعت المكالمة نعود شيخ باش نجاوبوا المكالمات الهاتفية اللي جاونا شيخ عنا عايشة من جلمة عايشة طاغوتي من جلمة قل لك أنا نعمل في الحنة في شعري
4: نعم
0: هي تو عامل الحنة في شعرها قلت لك تو بصليت شنو نعمل نتوضى نغتسل ناحية الحنة حنة طبط الوضوء شنو تعمل الحنة لهنا
4: نعم هي الحنة كمادة
0: نعم.
4: كمادة مش
0: نعم.
4: بعد ما تتنحى كمادة بتبعها هي حائل ما تخليش الماء يوصل الى الشعر او الى الجلد معناها ما تخليش يوصل الى الشعر لكن كي تنحي الحنه بالاغتسال بالغسل
0: نعم.
4: تغسل شعرها
0: نعم.
4: ويبقى شعرها بلون الحنه
0: هذاك
4: ما فيش مشكل بحول الله ما فيش مشكل
0: معناها هي عامله الحنه في شعرها
4: تو عامله الحنه في شعرها
0: نعم
4: اي نعم إذا كان عمل الحنة في شعرها وحضرت وقت الصلاة وخافت لا ينتهي وقت الصلاة ويخرج وقتها،
0: نعم،
4: إذا كان عندها وفقا للمذهب الشافعي إذا كان عندها شعرات ما فيهمش حنة تمسح عليهم،
0: نعم،
4: وتمشي تصلي وما تعدش إلى التيمم،
0: نعم،
4: إذا كان شعرها بالحنة كله بالحنة،
0: نعم،
4: على الأقل نأخذ بما ورد في المذهب الحنبلي، ولكن ماذا بها مرجع مع صعب الحنة في وقت الصلاة، تعمل بعد صلاة العشاء وتنحيه في قبل صلاة الفجر
0: كذا لي كذا لي كذا بتزين شيخ كذا هي بتحب تزين بالحنة،
4: ما هو مش مجيش على وقت الصلاة حسب وقت الصلاة ولا تعمل متوضي. آه نعم،
0: أنا كذا لو مرأة تحب تزين الحنة، هل أن الزينة في الوقت هذا نفضلها على الصلاة الوضوء؟
4: لا هي الصلاة هي أول،
0: نعم،
4: علاش نقول الحنة كيف تعملها بعد صلاة العشاء وتنحيها قبل صلاة الفجر،
0: نعم،
4: الوقت ذاك كافي بأن تكون الحدة الحنة أعطت فاعليتها في تغيير صبغة الشعر،
0: نعم، معناها المرأة كذا عامل الحنة سوى في ديها ولا في شعرها ولا في سقاية تغسل تغسل بالماء، تنحي الحنة ذيك تغسلها بالماء،
4: أيه.
0: وتتوضع
4: عادي وتتوضع عادي
0: وتصلي على راح
4: تصلي على راح،
0: معناها مسلم تغتسل ولا حاجة؟
4: لا لها لا لا ما تماش و... أما هي والحنة... إذا عملت الحنة والصلاة باش يخرج وقت،
0: نعم،
4: وشعرها مازال بالحنة ما نحتوش، نعم، مازالك عملته،
0: نعم،
4: هو الأصل كما قلنا أنه تعمل خارج أوقات الصلاة وبعد تغسل، معناها في، نعم، وقت طويل بين العشاء وبين الفجر وقت طويل تاع 7-8 ساعات أو ما، نعم، يزيد طويل، إذا عملت وخافت على الوقت تولي تشوف ثماشي شعرات ما استهمش الحنة تمسح وفقا للمذهب الشافعي،
0: نعم،
4: لأن
0: نعم صبغة الحنة الصبغة كحنة كتصبغ، نعم، مش حايل هي كما نقولوا نحن،
4: لا لا مش حايل
0: الأشياء الزينة الأخرى
4: مش حايل بحولها هي مش حايل
0: إن شاء الله. كذلك أمنا عايشة تقول لك هي مشيت للعمرة لكن قبل ما تمشي للعمرة قالت الولدة خلص علي العمرة وكنجي من العمرة نكتب لك المنابات نتاعي،
4: نعم،
0: تقول لك أنا مشيت للعمرة خلص علي العمرة وجيت من العمرة كتبت المنابات نتاعي لولدي، مع العلم أن عندها بناتها، ثم اللي قالها ما سمحكش أعطيني حقي من المنابات، تقول لك شنو حكم الشرع هذا، وتقول لك هذاك المنابات هو حقي أنا حر فيه،
4: هي صحيح ثم كلمة قالتها أن المناب هذاك متاع التركة هو حق الأم، هي أخذت منابها والبنات أخذوا كذلك مناباتهم وولادها أخذوا،
0: نعم،
4: هي عندها منابها،
0: نعم،
4: هي حرة فيه، هذا يعني مما لا شك فيه، لأن الإنسان لا يتصرف إلا فيما يملك،
0: نعم،
4: وهي تملك هذا المناب، لكن احنا نحكيه على مسألة ثانية هو أن نعدل بين الأبناء،
0: نعم،
4: على قدر الإمكان نعدل، لأنه سيدنا صلى الله عليه وسلم دعي في أن يكون شاهدا على قسمة، قال جاه واحد قال أريد أن أنفل ابني فلانا كذا وكذا،
0: نعم،
4: قالوا عليه الصلاة والسلام هل أعطيت لبقية أبنائك مثل ابنك فلان،
0: نعم،
4: أعطيتش البقية كيف ولدك هذا، قال لا، قال إذن لا أشهد شهادة زور، ما مشاش سيدنا صلى الله عليه وسلم باش يشهد أن أعطى الولد وحرم الآخرين، فبالتالي هي حرمت بقية بناتها، كان عندها بتبيع مناب كبير، هذا ما يليقش، بدليل أنه بناتها الأخرين ثاروا عليها عملوا نوع من الثورة،
0: وكذلك أنت ما عندك حق تفتيلة حسب كلام النبي صلى الله عليه وسلم باش تقولها ما يسالش
4: كيفاش
0: هنا حسب كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد على شهادة زور،
4: هي لا خرج هو باش يشهد،
0: يعني
4: مش يشهد معناها ما لا ما قالوش هو سيدنا صلى الله عليه وسلم ما حبش يمشي معها باش يكون شاهد على،
0: نعم،
4: هذه القسمة،
0: نعم،
4: لأنه أعطاه لفلان وما أعطاش لفلتان،
0: وهي كذلك أعطت الولدة
4: فما احنا نقولوا للأباء عموما في حياتهم، فإذا أرادوا أن يعطوا فليعدلوا
0: يعدلوا لو كانت المنابة نتاعها على قد العمرة مثلا، نقولوا العمرة ب 5000 دينار والمنابة نتاعها 5000 دينار عوض بعث ولده مشات عمل بعمره عمره هنا على ما اظن جيد
4: هذاك واضح
0: ما ثمش مشكل، اما اذا المناب نتاعها 5000 دينار ولد هي ولد عطاها 5000 دينار والمناب يساوي 30000 دينار،
4: نعم،
0: جيل 30000 دينار تعطيها الولده كان ما عدتش بين العائله
4: كان ما عدتش
0: كانه باش تسبب في ضغينه بين العابين،
4: وهذا اللي وقع جاوها بناتها وقالوا لها ماناش مسامحينك، معناها وقع الشيء هذايا، يعني وقع هذا الاضطراب على النفسي،
0: نعم،
4: بين بناتها وبين أمهم، فبالتالي على الأقل كيفاش تقوم بشيء هذايا وبناتك كبار وولادك كبار أنه تستشير مثالش صحيح راه هذاك مالك مالك يقول هو مالك ومنابك وأنت حرة فيه، لكن في التصرف مع الأبناء لابد أن نعدل، كما ننفل هذا ننفل لهذا باش ما تقعش هذه الإشكالات النفسية، ولنا في قصة يوسف عليه السلام خير دليل على أن نعامل كل الأبناء تقولش هذا صغير وهذا كبير، لا نعملوهم الكل كيف كيف، حتى ولو كبير يبقى ديما يحس بالطفولة أمام أمه وأبيه.
0: نعم.
4: نعملوهم كل على نفس المستوى ونستشيرهم، إذا أخذنا بعد الاستشارة بالقبول منهم فبها ونعمت، إذا ما أخذناش نحتاط شوية.
0: شكرا شيخ. كذلك تقول لك عنا سالمة من سيدي بوزيد، تقول لك أنا نسبح باليمين وساعات تقول لك نعاون باليسار، معناها نتسبح باليسار. قالت قالوا لي التسبيح باليسار لا يجوز.
4: لا، والمهم هو التسبيح باللسان، هذاك هو، يعني كي نذكر ربي سبحانه وتعالى باللسان، ولكن السبحة هي أداة مشجعة على التسبيح. يعني علاش اسمها سبحة؟ لأن السبحة عندها وظائف، قد تكون سبحة، قد تكون ذبحة، قد تكون نبحة.
0: نعم.
4: الذبحة يعني برشا اللي يعمل السبحة يعملها كالشركة في رقبته، في كرومته، ده معلقها لهنا. السبحة ما جاش نعملها شركة باش نسبحوا بها وباش تعاوننا على التسبيح.
0: نعم.
4: وتذكرنا بالتسبيح. وقد واحد يشد السبحة باش يولي يزيد يتحل في الحديث مع خلق ربي بشدان السبحة. السبحة جعلت لأن تكون أداة لتسبيح الله سبحانه وتعالى.
0: تعاون.
4: شديناها باليمين، شديناها باليسار، سبحنا بصوابعنا، سبحنا بالحصاة. سيدنا أبو هريرة كما ذكر عنه أنه كان عنده خيط فيه عقد كان يسبح بها، ويقال أن الخيط اللي فيه عقد ذي تقريبا فيه 4000 عقدة، عامله كالسبحة.
0: نعم.
4: ثم بعض الناس عاملين سبحة في حتى 1000 كعبة، مش حتى 100 كعبة فقط، مش يسبحوا ربي سبحانه وتعالى.
0: أنا شيخ عاود المعلوم. أبي هريرة كان عامل خيط،
4: خيط
0: في عقد،
4: عقد هذيك كما الكعب الآن.
0: ما نشبهته يقول لك السبحة بدعة وما بدعة، والسبحة ما تجيش ما سبحش بها وكيفاش
4: شوف سيدي،
0: معنى خيط في عقد عوض سبحة،
4: عوض سبحة. وشوف الشيخ البشير أنت ظهلي مجرب، كتب عندك سبحة في جيبك تلقى روحك تتشجع على التسبيح،
0: وديما تذكرك سبحان الله،
4: تحط يدك وتمس السبحة تذكرك تلقى روحك تجودها باش تولي تسبح.
0: نعم.
4: فبالتالي يعني
0: قدام الناس ولا مش قدام الناس،
4: إنسان واحد في المحطة قاعد نصيف ساعة هو يستنى، علاش باش السبحة؟ خير ما نبقى نتفرج في خلق ربي في العباشي والجي شد السبحة،
0: مش عيب.
4: ونبدأ مش بالعكس، ولا ماشي في الشارع نقصر الطريق وانا بالسبحة نسبح. وزيد انا كنشوفك انت تسبح في الطريق متعدي، راك ذكرتني انا في نفس الوقت.
0: والله شيخ محلاها ساعات نطلع في الحافلة ولا في الترام ولا نلقى بنات شادين سبحة هكا في ديهم، ولا شادين مصحف بنات ولا
4: والله يذكروك،
0: والله
4: أفضل تذكير،
0: والله نفرح، نقول الحمد لله بالحق، تحس ثم أمان. تلقى بنية ولا ولية شاد مصحف طالب، أكثرية تلقاهم طلاب، ولا شاد سبحة ويذكروا يقرأ في القرآن، مش حاجة باهية هذه. نعم. مش تشجع هذه باش أي واحد يريك ولي يعمل كيفك.
4: علاش قالك دعوة الحال خير من دعوة المقال؟ دعوة الحال دعوة بالسلوك. أنت كي تروح للدار تلقى مرتك تسمع في صوتها شد المصحف وتقرأ، تلقى روحك حتى من غير ما تشعر تمشي تتوضى وتشد المصحف، تشجعتك.
0: نعم.
4: مش ملي تدخل تحكي لك على فلان وعلان وجع الراس، فهمتي؟ ملي تدخل تلقى مرتك شد المصحف وتقرأ في القرآن، تلقى روحك أنت تتشجع، بعثت لك يعني طاقة إيجابية وذبذبات إيجابية، تلقى روحك مستعد باش تشد المصحف وتقرأ.
0: سبحان الله.
4: نعم.
0: ساعات الإنسان يكون داعي بالسلوك نتاعه،
4: بالسلوك نتاعه،
0: لا شد منبر ويخطب، لا يعيط على النت، بالسلوك نتاعه، بالهنداب نتاعه، بالمنظر نتاعه، سبحان الله.
4: حتى في الصباح مثلا، ونعرف شيخ البشير ماكش من النوعية هذه، غلبتك عينك صلاة الصبح تلفت تلقى مرتك هبطت من حداك مشيت وهبتي ونمشي ما همش توضى مصلي الصبح، تلقى روحك تهبط وتمشي تصلي، حتى وإن أصابك الملل ولا الكسل ولا إلى غير ذلك ولا الكلل
0: تلقى شكون يشجع فيه،
4: تشجع من غير ما تدخلك راني بها يقوم صلي.
0: أذكر ربي سبحانه وتعالى قال وأنذر عشيرتك الأقربين.
4: عشيرتك الأقربين. أي نعم. كي تروح وتلقى ولدك ولا بنتك فاش تصلي بنيتي؟ هنصلي في نوافل. تقول بنتي تصلي في نوافل وأنا في عمري هذا ما نصليش، تلقى روحك بعد صلاة الفرض باش تعمل نوافل. يعني نشجع بعضنا بطاعة الله حتى من غير الكلام بلسان ويا فلان اعمل ويا فلان
0: قد. لو عندك اجر كبير
4: افضل طريقه هي القدوه.
0: نعم صحيح. السلوك، السلوك،
4: السلوك افضل طريقه.
0: انت صور شابه ولا شابه قاعده في المترو ولا في الترامش تقرا سد السبحه وتسبح، ولا سد مصحف وتقرا. ما من الناس اللي يخزرك كل كان راجل كبير باش يرحم عليك وعلى والديك، خوك يرحم والديك، كانوا شابه ولا شاب باش يحاول يقلدك، يقول اخزرك الهدوء والنور عليها والسكينه، علاش ما نعملش كيفها حتى.
4: والله نتمنى هالسلوكات هذه كي تبدا في الكار وتتلف تلقى راجل كبير تبجل تقول له تفضل يا بابا تعدى قبلي، راهي عندها معنى نفسي عليك الكبير، وعندها معنى نفسي على راك،
0: وعندها
4: كذلك انعكاس عليك انت في احوال حسنه تلقاها في وحده.
0: نعم.
4: ولا تطلع في الحافله وتلقى مراه كبيره ولا مراه حامل وتقوم تقول هيجا عايش امي اجا تفضل في بلاستي، والله راهي عندها وقع كبير على كل المراه هذيك، وقع نفسي ايجابي محلاه.
0: اكبر سلوك. نعم. هذا الانسان يجب ان يتخذ قدوه.
4: احنا نتمنى الان أن نعود إلى ما كنا عليه يا سيدي.
0: نعم.
4: كنا عليه قد كنا
0: بهالطريقة هذه،
4: مستحيل تلقى شاب ورجل كبير وحذاه في الحافلة الأخر الشاب قاعد والرجل واقف، كانت تقريبا من المستحيلات، وأذكرها وأنا في فترة شبابي لما كنا ندرس في المعاهد ما تلقاش، عيب يعني، عيب تبدأ أنت قاعد ورجل كبير بجنبك فهمت لا واقف. نتمنى الآن أن نعيد تلك السلوكات، تجي حتى في العطار باش تدخل تقضي، شنو المانعك تدخل صباح الخير عم فلان، شو معناها شنو المانعك باش تقول السلام عليكم، علاش تو ندخل الفضاءات فهمت لك الواحد يغزر الاخر فهمت.
0: والله يا شيخ نتذكر طرفه وانا في سنوات خلت التالي كنت نقري في جيل صغير، في يوم من الايام قابلت ولد قريت ولد هذا وشاي يخدم كل شيء، هو اراني من بعيد وشد في يده سيجارو وانا مريتوش كيش أراني ما لقاكش يعمل وشد كمش على يده الجار وهذا كمش على يده
4: صحيح.
0: وأنا كيشديته نسلم عليه نسل فيه وش نحول أمك وش نحول أبوك، هو الجار في يده تصور تحرقت كف يده من دقيقة تحرقت أنا مشيت وهو مشى بلما بعد نهارين نلقى أمه قالت برا بارك الله وفيك التربية ربيته ولدي مو لباس، قالت موجاني يده محروقة، قلت شبه يدك محروقة، قال انت كيف الدخان يا اخي سيدي كمشت يدي هكذا تحرقت يدي بالدخان، معناها كانوا يحترموا الناس.
4: الحمد لله الحمد لله. والله يا شيخ البشير انت تعرف اللي يسمعوا فينا يعرفوا كان المعلم عنده قيمه، كان المعلم كشوفوا في الشارع ماذا بيهم يشوفناش في الشارع، لان علاش باش نقولوا نشتعمل في الشارع، المفروض راك في دارك تقرا.
0: نعم.
4: كنا نحترموه هذا الاحترام،
0: هذا الكلام يوجهنا للموضوع اللي بدينا من الاول،
4: كنا نحترموا الوالدين
0: نصلحوا به الجيل الجاي.
4: نعم.
0: هذا
4: اي نعم. انا اذكر معناها يعني حتى في عائلتي مستحيل، يعني كان خويا الكبير ويجبد سيجار والوالد موجود، مستحيل من المستحيلات ولا يسمع بها انه يدخن، كان هذا الاحترام موجود. أكثر من ذلك مستحيل كنت نشوف في عائلتي في إخواتي الكبار وفي عائلة من الواحد حتى يترشف كاستي قدام بوه، أنا يراها قلة أداب. فشوف كيفاش كنا، فبالتالي الواقع هذاك طلع جيل
0: فعلا.
4: جيل متربي، جيل له من العلم له من المعرفة، لكن الأجيال الآن ولا تربي فيها أشياء أخرى.
0: نعم.
4: ولا تربي فيها هذه اختراق كل القيم، رجل كبير معاش يحترموه، الأم معاش عندها احترام، البو معاش عندها احترام، المعلم المدرس إلى غير ذلك،
0: خطر
4: إلا من رحم الله بالطبيعة.
0: خطر الشيخ وقتها الجيل ذاك عنده منهل واحد اللي هو الأستاذ ولا المعلم تاعه وخذ من عنده.
4: صحيح.
0: توا 20 منهل هاوخذها من عند الأستاذ، هاوخذها من فيسبوك، هاوخذها من الشارع، هاوخذها من صاحبه، سبحان الله معناها.
4: صحيح وبالتالي وقع نوع من الاضطراب، لأن المصدر تشتت، هذاك يبدأ المصدر واحد، راه تبدأ الوجهة واحدة ويبدأ الهدف واحد، وكي تشتت المصادر، مصادر التربية ومصادر المعرفة ومصادر المعلومة تشتت، يولي أنا هاني نتربى من عند فلان، هولي ربي فيه فلان والفنان الفلاني والفنانة الفلانية،
0: تربية مكسرة مش تربية صحيحة، ما هيش على قاعدة.
4: أنا في عودة ناخذ رموزنا يكونوا قدوات، رموزنا الفكرية، رموزنا الأدبية، رموزنا السياسية، يكونوا هم قدواتنا، نتلفت نلقى القدوة الفلان المغنية الفلانية والمغنية العلانية ونعمل لوك كيفها ونولي نراها هي المثال والنموذج الذي لابد أن يحتذى، فبالتالي نقول على الدنيا السلام. علاش احنا من ضمن المسائل اللي يلزمنا نقوم بها هي أن الذاكرة هذه الذاكرة التاريخية متاعنا أنها تكون مزروعة في ابنائنا، أنك تحكي له على المقاومين للمستعمر الفرنسي شكون هما، كي تحكي له على الدغباجي، تحكي له على اسمه على بن زديرة، تحكي له على هذه يعني مصباح الجربوع، تحكي له الناس اللي قاوموا المستعمر،
0: هذوما كل في التعليم الابتدائي متاعنا كنا نقرأ عليه،
4: كانت موجودة،
0: تكتب كانت على موجودة. على
4: تعملت حتى
0: الفضلاء ضم
4: حتى أفلام عن الناس هذه، تعملت حتى أفلام.
0: نعم.
4: سابقا تعملت أخي مصباح جربوع على فيلم تعمل في فترة السبعينات.
0: نعم.
4: وكنا نتفرجوا فيه وإحنا صغار ونتأثروا بهذه البطولة لهذا الرجل احنا كيفاش راهو يلزم راهو قاع الشيخ البشير تحويل وجهه من رموزنا التاريخيه ورموزنا العلميه ورموزنا الدينيه ورموزنا السياسيه اللي كانت فاعله في واقعنا ما عادش عارفينها.
0: وكانوا مصلحين
4: هذه الرموز الاصلاحيه عموما. شكون فينا يسمع عبد العزيز الثعالبي الرجل المصلح المعروف في المشرق اكثر معروف عندنا احنا؟ عبد العزيز الثعالبي كرجل مصلح اللي هو يتحط في نفس الخانه نتاع جمال الدين الافغاني ومحمد عبده يتحط عبد العزيز الثعالبي الحامي يعني رموزنا ابو القاسم الشابي رموزنا الادبيه. فالناس هذه كي ما تكونش حاضره في شبابنا
0: نعم.
4: بتبيعها باش يولي يلوج عليها عند فنانين قادمين من الغادي
0: نعم.
4: فهمتني
0: مستورده معناها ثقافه مستورده.
4: هالفنانين هذوما لا ثقافه لا معرفه لا علم يجي لهنا مش يضحك عليا ساعه وساعه ونص من زمان ونبدا شد عليه صف خمسه سوايع. فبالتالي تحويل الوجه هذايا لابد من اعاده البوصله الى الرموز الحقيقيه.
0: شكرا على الرسائل هذه تكون وصلت شيخ للناس اللي يسمعوا فينا. شيخ كذلك عندنا منيا من سوسه تقول لك انا كنصلي تقول لك في الركعه الثانيه ننسى وش عملت تقول لك وليت ناخذ حمص ونعد به الركعات. تقول لك يا اخي جايز او غير جايز؟
4: اولا نقول لاختنا كي تدخل في الصلاه جمع نفسك على الصلاه يعني جمع كيانك جمع عقلك جمع قلبك على أنك واقفة بين يدي الله سبحانه. ومن ضمن الآداب في الصلاة أن أستحضر الحركات وأستحضر الأقوال. أستحضر الحركة أنا كي نركع لابد أن أستحضر معنى الركوع أنا راكع بين يدي الجبار سبحانه وتعالى أنا كي ساجد لابد أن أستحضر سجودي بين يدي الله سبحانه وتعالى. أنا كي نقرأ القرآن وأقول الحمد لله رب العالمين لابد أن أستحضر معنى الحمد وأنني أحمد الله على نعمة الإيجاد والإمداد وعلى نعمة الهداية والرشاد أحمده على كل شيء. نستحضر تلك المعاني بحول الله وبإذن الله مع جهد ومع همة ومع صدق ومع إقبال ستجدين نفسك بإذن الله خاشعة في صلاتك لقول تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون داخل صلاتهم خاشعون. والخشوع يقتضي الحضور أي الحضور مع الركعات والحضور مع الهيئات والحضور مع القراءة. هذا شو معناه الخشوع؟ الخشوع هو الحضور أنك تكون حاضرة راوي خف الشيء هذا. طيب إذا كان المسألة قاهرة وتعيش تحت وسواس قهريا يجعلك تنصرفين بذهنك عن عدد الركعات تنجم تعمل طريقة من الطرق اللي هي بصعبة. أنا نعقد أصبعك نعمل ركعة
0: نعم.
4: أنا مثلا في صلاة العيد كم يصلي بالناس
0: نعم.
4: وثم سبعة تكبيرات ما فهم تكبيرة نعم. الأحرام وستة تكبيرات فهم تكبيرة القيام
0: نعم.
4: نخاف لا نغلط ما نقدرش عليك نعم بصوابعي
0: صح كل إنسان يعمل
4: الله أكبر نعقد صبع الله أكبر نعقد صبع الثاني الله أكبر نعقد صبع الثالث مش ما معناها فهمت
0: ما تعملش هكاك ما تنجمش
4: ربما أنا ننسى تكبيرة الله أعلم. فأنت أعمل بالطريقة هذه جايز بحولك. كان عملت بالحمص راهو جايز بإذن الله ما تخاف لا تنسى وتاكل الحمص شبيك عملت ركعة وتكلت كعبة ولهيك الحمص أي نعم. عامل بصوابك بحول الله.
0: شكرا شيخ. كذلك تقول لك للأسف الشديد ما زلنا نعانوا نحن حاجتين خايبين برشا في مجتمعنا اللي هو الميراث وصلة الرحم. تقول لك أنا وأختي تنقصنا وتشجبصلنا مشادة كبيرة برشا. تقول لك خضرت لأختي وقالت لي أنت من اليوم ما عادش أختي.
4: ها ما الأخت شكون؟
0: للأسف الشديد مانيش فاهم علاش معناها باش نحيها بالصيف عليها ما عادش ولي أختها
4: باش نحاها ما تمش تنحاها من السجل المدني ما عادش أختها وكاو يعني كلام تاع غضب. والأصل ألا تكون علاقاتنا يقع الخلاف ربما أمر طبيعي باش نختلف.
0: خلينا نقول شيخ رسالة
4: أي نعم
0: الأخوات والإخوة لو طال الزمان أو قصر مدموا كل بعضكم
4: بالطبيعة
0: سواء أي. الأخوات
4: أي.
0: خاصة الأخوات لكن طول الزمان وقصر وجي نهار ما تلقى كان خوك واختك بوك وامك باش يمشيو زوجك بنهار من نهارات بالشاجر مع زوجك شكون باش تلقى باش تمشي كان لاختك تشكيله
4: يعني.
0: ولا خوك تشكيله. ولهذا نقولوا حافظوا على الاسره وحافظوا على الاخوه اللي ما بيناتكم حافظوا على الصيله اللي خلاها فيكم التربيه اللي خلاها فيك بوك وامك لكن الدور الدور الدور وما تلقى كان اختك
4: نعم.
0: نعم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذيب ميوكل كان النعجة الخارج السرب.
4: أي نعم وهو كذلك بتبيعة. أنا حتى كنعتي من حيث التراتبية في الحب في عالم الخلق.
0: نعم.
4: في عالم خاطر يعني ما ثماش حب كما حب ربي الخلق.
0: أكيد.
4: لكن أنا كنحكيه في عالم الخلق. أكثر واحد يحبك يا أختي هو سيدنا صلى الله عليه وسلم. ربي قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال
0: كلمة.
4: أنا مثل الوالد لولده. له الأمة هذه مثل الوالد. وهو أكثر من الوالد. معناه عطاه المثل باش يقرب لنا لكن هو محبته لينا أكثر أكثر من الوالد.
0: هل نحن شيخ؟
4: أي نعم.
0: هل نحن تأملنا هذه الوقفة؟
4: أنا
0: النبي صلى الله عليه وسلم
4: صلى الله على رسول الله.
0: مش كنت طلبت من النبي، النبي وحده صلى الله عليه وسلم قال لك لأني أنا كبوك.
4: أي نعم.
0: وقفنا هذه الوقفة وتفكرنا فيها وصلينا على النبي لأجل هذا الكلام.
4: صلى الله
0: نجمش كل واحد هكا كل ليلة يلم أسرته ويقولهم ما يجي صلوا على نسل النبي لو النبي قال لني أنا نحبكم كبوكم وأمكم لني أنا أبوكم وأنا أم أنا كل شيء فيكم.
4: والله أولي يسمعوا فينا أنا من خلال تجاربي الشخصية وتجاربي الذاتية ولا أريد أن أوزع هذه التجارب ولكن لتكون عبر.
0: هي رسائل إحنا بنفسي فيها شيء.
4: رسائل.
0: نعم.
4: لم أرى راحة نفسية وحل للمشكلات مثل ما رأيته في الصلاة على رسول الله.
0: ما وقعها. وقال تحبيك فهمك ويغفر ذنبك وهكا جاء الأعرابي شكون اللي قال وانصحني قال تحب الهم اللي نتاع الجبال ونتاع الدنيا كل نتاعها عليك صلي عليك كثر من الصلاة تحب ذنبك يتغفر صلي عليه.
4: والله اللي يسمع فينا كثر مصلاة على رسول الله والله تتحل مشكلاتنا الذاتية ومشكلاتنا النفسية ومشكلاتنا المرضية ومشكلاتنا الاجتماعية راه بكثرة الصلاة على رسول الله. رانا أنا كي نحكي راه من خلال نصوص حديثية ومن خلال تجارب حتى للصالحين سابقا.
0: نعم.
4: كل من أكثر الصلاة على رسول الله إلا ووجد لكل ضيق مخرجا.
0: وقولوا صالحين اللي هنا لهم ضم صالحين قالوا لنا التجارب نتاعهم
4: تجارب نتاعهم
0: مش ما همش درويش
4: لا
0: همش الناس الدين زوي وزي يدروش علينا
4: لا
0: ممكن نقولوا صالحين لا من ناس علماء يا اخي ربي سبحانه وتعالى حافظ هذه البلاد ما يحافظ بالصالحين نتاعها الصالحين شكون هما هما ناس علماء ناس ينهوا عن المنكر ويأمروا بالمعروف في السر والخفاء ونحن ما عرفوهمش.
4: نعم علاش احنا كي نقولوا بلادنا راه تراب سخون علاش قولوا هي ضحكوا على شخص قالها فترة فترات. والله كلمة صحيحة شيخ البشير أنا من خلال معرفتي بهذا الواقع والواقع الصوفي عادة وواقع السر المودع في هذه البلاد لم أرى في أي بلد بعد الحرمين الشريفين وبعد القدس الشريف بلدا فيه سر رباني وروحانيات متدفقة مثل ما رأيته في هذه البلاد وهي حقيقة. وصلوا الناس أهل الكشف وأهل الصلاح ماذا يقولون لكم على أرض تونس لقالها الإمام مالك في القرن الثاني للهجرة لما كمشى سيد علي بن زياد قال من أين أنت قال من إفريقية يقصد من تونس وجدنا
0: نعم.
4: هذه قال عد إلى إفريقية فهي القبلة الرابعة بالاعتبار
0: سبحان الله
4: قبلة رابعة راي. فبالتالي ربي أودع السر في هذه البلاد والأولياء من المغرب بكلهم يوسوهم مشايخهم يجيوا لتونس حتى يكتمل الفتح فتح الرباني عليهم في هذه البلاد فذاك ترابها سخون بالصالحين
0: يا شيخ
4: نعم.
0: في يوم من الأيام أنا في توزر تحية لكل أهلنا في توزر تحية المدينة مدينة العلم مدينة القرآن يقولوا لي في يوم من الأيام وصلنا في توزر كي يمشي واحد في الشارع سوى وتقرأ القرآن وتنسى الآية يقول لك راجل امرأة صغير كبير اللي هو ماشي قدامك يرجع عليك الآية
4: ما شاء الله
0: جيل كامل يسمو فيها الكوفة الكوفة الصغرى جيل كامل يحفظ القرآن
4: نفطة جدك نفطة هذيك
0: جيل كامل يحفظ القرآن
4: كيزور تلك الأماكن أين
0: مسيد
4: نعم.
0: النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربي سبحانه وتعالى يغضب على القوم يكون باش ينزل عليهم العذاب
4: هذه من ضمن الرموز لابد من إعادة
0: القرآن يقرأ
4: البشير.
0: في العذاب
4: علاش احنا ما نعرفوش على شكون هو سيدي بوعلي السني سيدي بوعلي النفطي
0: نعم.
4: ذلك الرجل العالم
0: ندرس السيرة
4: وذلك داحة. الرجل المجاهد وذلك الرجل الذي يعني قاوم المستعمر الفكري الدخيل على وقعنا العقدي والمرجعية العقدية شكون يعرف سيدي بوعلي النفطي شكون يعرف سيدي مصفى عزوز اللي عنده 150 سنة توفى وهو مدفون كذلك في جهة نفطة شكون يعرف سيدي إبراهيم الرياحي والرسالة أرسلها سيدي إبراهيم الرياحي إلى سيدي مصفى عزوز لا تزال موجودة على الضريح كيف كان يخاطب سيد إبراهيم الرياحي سيد مصفى عزوز ماذا يقول له يقول له أيها الولي يخاطبه بمفردة أيها الولي اعترف
0: الله.
4: بولاية سيد مصفى عزوز دفين جهة النفطة شكون منا فينا يعرف سيد عمر بن عبد الجواد لماذا لا ندرس على هؤلاء أو سيدي عبد الملك، لماذا لا ندرس؟ كانوا علماء وصالحين، أو على سيدي الإمام المازري دفين المستير.
0: نعم.
4: علاش ما ندرسوش على الناس هذه؟ أولا نجي نغني على أم زين الجمالية، نغني عليها، ولا أعرف الدور الاجتماعي والإصلاحي اللي قامت به هذه المرأة اللي ما عندهاش برشا في القرن 18 ميلادي راي.
0: نعم.
4: جات أم زين الجمالية، علاش أنا نعرفها من خلال القصائد؟ أنا مش نشطح لك الغناء هذاك، ولا نشطح الغناية يا راكب الحمراء اللي هو على عبد القادر الجيلاني رحمه الله، ويا أبو دربالة والكلام هذاك، ومش عارفينش معناها كلمة الدربالة في حد ذاتها. لماذا لا نعرف على هؤلاء؟ لماذا لا نعرف على سيدي عبد العزيز المهدوي الذي تحدث عنه ابن عربي، وما فتح الله على ابن عربي، محي الدين ابن عربي، وما أدراك من هذا الرجل؟
0: الله.
4: فتح الله على يديه لما جلس إلى سيدي عبد العزيز المهدوي مدة 9 شهور، وذكر ذلك في فتوحاته، في الفتوحات المكية. شكون؟ علاش احنا ما نعرفوش على سيدي بوسعيد الباجي؟ علاش ما نعرفوش على سيدي احمد بن عروس؟ وثم كتاب تقريبا عنوانه احمد ووشي الطروس في مناقب احمد بن عروس. رجل كان صالحا، هو دفين هنا عنده مش في تونس العاصمه، في المدينه العربي.
0: ما نعرف على ضم الشيخ كان درويش، نعرف كنت درويش
4: هذاك، ولا مش نجيدوا البندير ونغنيوا على، ولا سيدي بالحسن حل البيبان. من يعرف سيدي بالحسن الشاذلي اللي جاء لتونس، واللي قال له ابو عبد السلام بن مشيش اذهب الى تونس فهناك سيفتح الله عليك، وفتح الله على أبي الحسن الشاذلي في هذه الأرض وفي هذه البلاد. قال كنت أتعبد وأقول غدا سيفتح لي، غدا سيفتح لي. قال في ليلة من الليالي بينما كنت أتعبد إذا برجل واقف على الباب يقول يا نفس ما تتعبدين الله لله. قال فأخلصت نيتي لله ففتح الله علي. وين افتح لي يا ربي؟ سيدي أبي الحسن افتح لي في أرض تونس. هؤلاء الرجال، ولا الجندي المجهول اللي ما نتعداو على قبره، احنا في الاسواق تعداو على قبره
0: ما نعرفوش،
4: فهمتوا ما نعرفوش. لماذا ما ثماش عمليه حفريات في التاريخ باش نعرف هالجندي المجهول هذايا؟ وعلاش طاح غاديكا؟ وعلاش تدفن غاديكا؟ مع العلم نحاولوا باش يغيروه، ما نجموش يغيروه من مكانه، لان رجل كان يجاهد في عهد الاستعمار الاسباني، لما تعدى الاسبان على امراه تونسيه فذهب ليقاتل حفظا على عرضه فقتلوه، فمات شهيدا ووقع في ذلك المكان فدفن فيه. علاش ما نعرفوش الناس هذه وغيرها؟ أنا نتمنى هذه الإذاعة أن تأخذ على عاتقها كل مرة تأخذ رمز من هذه الرموز وتعمل عملية تنقيب في الذاكرة لهؤلاء الناس باش يعرفوا هالمجتمع التونسي
0: مراجع
4: ويعرفوا هم منين، ما نسلالة. راك أنت من سلالة الناس هذه، مش من سلالة الناس الأخرى اللي جاي من برا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعودنا،
0: سبحان الله،
4: أن يرجعنا إليه ردا جميلا.
0: محلاها العالم اللي قالوا توس القبلة الرابعة بالاعتبار، محلاها هذه المكانة.
4: يجب نعرف قيمة بلادنا. أنا كل مرة فاتنا حكيت على الوطن الوطنية، ثم واحد ما عجبوش الكلام هذا، راهي وطننا بغض النظر على فلان ولا علان. أنا لا أناصر فلانا ولا علانا، وإنما أناصر الوطن. يجب يفهم اللي يسمع، والناس كل تسمع فيه وحكيت هذه، لأن ولائي بعد الله ورسوله إلى هذه البلاد التي ولدت فيها وأنتمي إليها، وحنين قلبي يدفعني إلى أن أتكلم عن هذه البلاد. ولو وقع استعمار لهذه البلاد على تقدم السن ستجدني بحول الله في الصفوف الأمامية أدافع على حرمتها وعلى بيضتها. فلما تكلم الناس لهاجرة وماشي، يا ولدي خليك في بلادك، يا ولدي بلادي وإن جارت علي، راهي بلادك عزيزة، راهي بلادك لا تشترى بالثمن، لا تشترى بالدولارات ولا باليورو، بلادك هي بلادك. أنا مش نعمل به البرة، مشاريع البرة نعملها في بلادي. وراه شوف والله إن كانت لنا صدق وهمة، راك تخلق بحول الله من التراب تخلق التبرة بإذن الله السميع العليم، إن كانت هناك رغبة ومحبة في هذه البلاد.
0: نعم، شكرا الشيخ، بارك الله فيك.
4: الله يديك شيخ البشير.
0: إن شاء الله أختنا منيا وأختها يتصالحوا مع بعضهم ويقول لهم لا يدني هذه فاني ما يدوم حتى شيء يدوم لك أختك وأخوك. إن شاء الله يا ربي نحاولوا له صلة الأرحام، هي تحبس قطر المطر وتحبس الخير اللي علينا.
4: قطع صلة الأرحام تستجلب وتستدعي الغضب الإلهي، تستدعي الغضب، لأن الرحمة تعلقت بالعرش.
0: نعم.
4: وشكت إلى ربها، شكت إلى ربها
0: خالق
4: قطع الرحم. قال أيرضيك أن أصل من يصلك وأن أقطع من قطعك؟
0: سبحان الله، هذا رب العزة يقول هكا، مش
4: بشر يتكلم. أيرضيك؟ فرضيت بذلك، فالله يقطع من قطع رحمه. وقال الواصل ليس لمن وصلك، بل الواصل لمن قطعك. تصل الرحم، كي يقطعك أنت توصل، هذا كان الواصل.
0: هي أختنا قالت أختي تشجرتنا وياها وقالت لك أختي نجم أنا نكلمها،
4: كلمها،
0: قالت حتى كما هي متكلمني
4: كلمها، حتى ولو أنت مظلومة كلمها. أما خير جي قدام وجه ربنا آخر مظلومة ولا جي ظالمة كلمها ويعني وربط علاقتك بها. راو شوف بعد حب رسول الله كما قلت قبيله راو حب جي حب بوك وامك وبعد حب اخوتك. فبالتالي كي تشتد بيك راه لن تجد الا اختك.
0: وما ثماش حب صادق قد حبك امك يا شيخ. كل انسان يحبك اكيد تكون في نفسه غايه. الوحيدين اللي يحبوك
4: ما عندهمش غايه.
0: اذا حبك بوك ولا امك لو ما ثماش وراء إيه حسبة كان أنت تحسبها تحبوك بش أم والأمك بش يكتبولك ويعطوك وتغور على خيوتك لا يحسبة غلطة هذه
4: حسبة غلطة
0: بالحق حسبة غلطة.
4: ماذا بيك ما تحسبش مع أبوك وأمك لأن الحب الصادق الذي لا يرجو منه جزاء ولا شكورة هو حب الوالدين للأبناء. بل ما ثماش واحد يحبك أكثر من نفسه قد أبوك وأمك.
0: والله يا شيخ كان صلحنا علاقتنا مع ربي ومع أبونا وأمنا مع ابونا وامنا لو صلح المجتمع يصلح. لان ما نروش المشاكل اللي نروح فيها تو
4: هذه كلها اللي يخرج مشبع بالحنان من عائلته راه حنين في الشارع
0: هذا كله له عقاب لينا لان نحن عقبنا اجدادنا وعقبنا ابانا وامهاتنا معنى انسان انه يغضب بوه وامه ايش مازال باش يلقى في هذه الحياه.
4: الله بشرقه كان شوف ثم عقوبه راه تعجل في الدنيا قبل الاخره هي عقوق الوالدين.
0: نعم
4: المساله مش هينه.
0: نعم.
4: وعليش ربي عجلها لعلم الله بما يحمله الاب والام من محبه وحنان على الابناء. كيفاش تجي لمن يحبك
0: نعم.
4: لذاتك مش لمصلحه لذاتك ولشخصك يحبك تجي انت تقطعها ولا تنظر لها بطريقه سلبيه ولا بطريقه فيها عدوانيه على الاب ولا على الام. أراه أكبر حاجة يحس به الأب والأم يحس بكيانه ويحس بوجوده كي يلقى أولاده برين به. أراه والله العظيم كي يمشي للخدمة يلقى عرفه مثلا باهي معاه وهذا أمر مطلوب. يمشي للمجتمع يلقى الناس باهي معاه راه أمر مطلوب. ولكن ما تمشي حاجة يحبها البو قد ما يحب بر ولده به.
0: عبد الله بن عمر مش وقال له كانت كنت تحملها وتتمنى لها الموت باش ترتاح منها وهي تحملك
4: تتمنى لك الحياة صحيح. على سيدنا واحد جاء يعني يطوف بالبيت وهو يحمل أمه على كتفيه.
0: نعم.
4: تمشي يلقى سيدنا عبد الله بن عباس قالوا يا صاحب رسول الله هل أديت حقها؟ أديت سواء حقها جايبها من مش عارف من مين جاي وأنا حمل على ظهر
0: وشربتها وعملت لي عملت معي.
4: أي نعم. قال لم تؤتها حقها ولو لطلق طلقة من طلقات الولادة متاحة ما خلصتهاش فيه. فبالتالي باللي باش نعملوا مع امهاتنا وباللي باش نعملوا مع اباء رانا ماناش مش نكافيوهم باللي يعملوه معنا. ولكن على الاقل انه كي يموت بوك ولا تموت امك وهي راضيه عليك وتدعي لك كي تخرج من الدار تدعي لك بالخير تدعي لك بالنجاح راه بحول الله رانا باذن الله ان شاء الله نسلكوها
0: باذن الله نسلكوها
4: هاي بحول الله.
0: اذا ابوك وامك مش راضيين عليك
4: انا ننصحوا الاخرين احنا ابائنا عليهم رحمه الله ما ننصحوا في ولاداتنا
0: ننصحوا الناس اللي مازالت عندهم فرصه. يا شيخ
4: شوف علاش الحديث قال اذا ماتت الام نادى مناد من السماء
0: نعم.
4: ان ماتت التي كنا نكرمك من اجلها فاعمل عملا نكرمك من اجله.
0: سبحان الله
4: اي نعم
0: على هذا الكلام
4: اي يا سيدي
0: وتذكيري ذكرك يوريك البوصله
4: نعم.
0: تاعك
4: نعم.
0: عارف علاش قادم.
4: شوف بوصلتنا هو ان نعود الى انفسنا باش نعرفوا روحنا احنا شكون
0: وتاريخنا
4: نعم. شكون. وانا راني اسمي علي واسمي صالح مش اسمي ما ما ما مارك ولا جون ولا اسمي بودون ولا اسمي راني اسمي علي نتذكر سيدنا علي. راني اسمي محمد نتذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. راني اسمي فاطمة نتذكر أمنا فاطمة. باش نكونوا على الأقل نحمل مع الاسم ذرات تلك الرموز في كياننا وفي قيمنا وفي سلوكاتنا.
0: نعم شكرا شيخ بارك الله فيك هذه رسائل إن شاء الله يا ربي تكون توصل. عنا سي إبراهيم بن بزرت يقول لك أنا النوافل بعد المغرب هل هي تعتبر قيام ليل أم لا؟
4: نعم هو عندنا احنا الليل يبدأ بعد غروب الشمس كله ليل.
0: نعم
4: يعني حتى بدليل النص القرآني فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذاك كله ليل من بعد غروب الشمس حتى للفجر كله يتسمى ليل. فكل ركعة نركعها بعد صلاة المغرب إلى قبيل صلاة الفجر تدخل في القيام. ولكن أفضل ساعات القيام أن يكون في سدس الليل الأخير.
0: شكرا شيخ بارك الله فيك. كذلك يقول لك يا أخي الصدقات والزكاة هل هي سبب من أسباب مسك الغيث؟
4: أي نعم. نعم، وردت حتى في الحديث،
0: نعم،
4: ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء. يعني ربي قال وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا.
0: نعم،
4: الاستقامة تخلي الخيرات تتنزل من السماء والبركات تخرج من الأرض بالاستقامة. فبالتالي إذا منعنا الزكاة وهي فعل اجتماعي من أجل انتشال الفقير والمسكين من فقره حتى نقربه إلى هوة اللي الناس لبس عليها بشقر، بخاطر رحل الإسلام جاء لا لمحق الهوة الاجتماعية ولكن نعم. لتقريب هذه الهوة وهذه الفجوة بسافة. مش نقربه الطبقية هذه، مثل مش واحد غني على الاخر والاخر فقير يلعق الثراء
0: كذلك، مش الناس كل اغنياء ومش الناس كل فقراء.
4: نعم،
0: انا ربي جعل طبقات درجات
4: وجعل بعضكم لبعض سخريه،
0: تقعد الناس كلها مربوطه ببعضها.
4: نعم، فبالتالي هذا الفعل الاجتماعي اللي هو متمثل في الزكاه ومتمثل في الصدقات هو الذي نستدعي به بحول الله نزول الغيث من السماء والبركات بإذن الله السميع العليم. وإذا منعنا ذلك،
0: نعم،
4: يعني عبارة كأن أصبحنا نعيش نطوف بأنفسنا ونتغافل عن الواقع الاجتماعي، نتغافل عن الفقير والمسكين وذا الحاجة والذي لا يملك قوت يوم نتغافل عليه. ربي يجعل لنا والجزاء من جنس العمل كما يقولون، ومن ضمن الجزاء أن يمنع الله علينا القطرة من السماء.
0: وهل الزكاة أثر في وقتها؟
4: كيفاش
0: للزكاة؟ هل أثر لها أثر؟
4: ربي قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها.
0: نعم،
4: الزكاة روك تخرجها تطهر لك نفسك وتطهر الشح الموجود والبخل الموجود وتجعلك تنظر إلى الآخر، وانت ما تخرج زكاتك إلا بعد دراسة اجتماعية للفقير والمسكين. دليل على انغراس المؤمن في واقعه المجتمعي باش يخرج له الزكاة باش يحطها في يد الفقير. وقتاش يحطها؟ كي يعرف هذاك الفقير ويعرف شكون المسكين في حومته ولا في البلدة التي يسكنها أو في البلد المجاور، يعرف باش يوصل له ذلك المال.
0: وكذلك تحفظ بقى عائلتك زاد،
4: تحفظ
0: المجتمع.
4: أي نعم، حفظ. خطر شوف توا، شوف المسكين كي تعدى على الثانية متاعك وشوفها قمح ولا شعير،
0: نعم،
4: يبدأ يستنى باش ياخذ منها شكارة ولا شكارتين.
0: سبحان الله،
4: كي يولي هو يستنى باش ياخذ منها شكارة ولا شكارتين متاع الزكاة، يولي هو نفسه حارس على الثانية هذيك لأنه عنده فيها باي. نعم، هو يولي عس معك.
0: سبحان الله. شكرا شيخ، شكرا، بارك الله فيك. حبابنا الكرام، خلينا نمشي فاصل لرفع أذان صلاة العصر ثم نواصل معكم برنامج شقوق الحياة.
6: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
7: الله أكبر، الله أكبر،

أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حق

0: كد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. يا ربي بجاه المصطفى بلغ مقاصدنا وبلغ أجرنا، يا ربي تقبل منا إنك السميع العليم. التواصل معنا 71 36 00 00، نأخذ مكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
1: عليك السلام ورحمة الله.
0: مرحبا.
1: سلام.
0: سلامة.
1: عايش عشية عربي بيرسلكين.
0: مرحبا. اسم الكريم.
1: أم بلال من خروي.
0: القرار. مرحبا. أبعد شوي على الراديو أم بلال.
1: لا بعيد علي الراديو.
0: طبعا. نعم تفضل. لا
1: ويا عندي كل تنجي ساعات تزربني حيث نبدأ نحن صلي وذلك قرينا قرب حديث ينسكروا. لندرة هذه نستذنب عليها ولا لا كجيني تريد تنشوكه وتنسكره ويقرأ. فأنت
0: انت بتصلي معناها
1: القران برشا.
0: نعم.
1: ولا والمره الاخرى نزيدك يا اخويا في الاخر كي نبدا نسبح السبحه ساعات اللي كنت نقول سبحان الله سبحان الله ساعات نتعدى الحمد لله الحمد لله لا اله الا الله نتعدى كيكه فهمت.
0: نعم.
1: ولا ترى هذه عندي تهاسم ولا لا هذه الحاسه اللي عندي روم الزوجه.
0: واضح لنا. واخذ معي ترجبوك.
1: ربي يبارك.
0: شكرا شكرا. نمر المكالمه المواليه. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا اسم الكريم.
2: الله يبارك فيك. عايش.
0: اسم الكريم. وعليكم السلام. نسمع فيك خوي الغالي. اسم الكريم.
2: اسم أبو بكر. أبو بكر من سليبي. اتصلت فيك معكم قبل.
0: مرحبا سي أبو بكر.
2: الله يبارك فيك. عايش. كلمنا على الشيخ بالجاز.
0: يسمع فيك سيدي.
3: مرحبا بكم يا سيدي.
2: أهلا بك. اسمعني جاي بالله ثم زوج سؤالات.
0: نعم.
2: متعلقين واحدة بالغسل واحدة بالصلاة.
0: تفضل.
2: بالفرائض الصلاة. الغسل. هل الغسل يجزي معنى باش الواحد يصلي به من غير وضوء ولا لا؟
0: نعم.
2: واضح السؤال.
0: واضح واضح.
2: السؤال الاخر.
0: نعم.
2: معنى هما 14 معنى للفذ معنى للي يصلي وحده.
0: نعم.
2: فرائض الصلاة 14 في بالي ولا 15؟
3: 14.
2: داي 14. هما فهمت جادني واحد معنى حاجه هاني تو نقول لك عليها.
0: نعم.
2: ما هي اذا يسمحني الشيخ بالقاسم نسميهم له تو.
0: نعم.
2: هي فهمت النيه.
3: اي.
2: معنى النيه تكبير الاحرام.
3: اي نعم.
2: الاقام لها.
3: اي.
2: الفاتح.
3: نعم.
2: القيام لها.
3: نعم.
2: الركوع.
0: نعم.
2: والرفع أي. من الركوع.
3: بالضبط.
2: والسجود. أي نعم. والرفع من السجود.
3: اي نعم.
2: صحيح.
0: نعم
3: نعم.
2: والرفع من السجود وترتيب الصلاة والاعتدال والاطمئنان والجلوس للسلام والسلام.
0: نعم
3: نعم. أنا ما عدك الصح.
2: هو أجزادني أجزادني خليني أقولك أجزادني.
0: نعم.
2: أجزادني قال لي رأي النية متاع الصلاة يقولوا القيام لها.
3: نعم.
2: بالله يجاوبني ناتو على خطر البرة معنى النية هل معنى تولي 15؟
0: لا يقعد معنا يقعد معنا.
3: نعم. نعم.
0: جاوبوا شيء. نعم. أخذ معنا اسمعنا.
3: النية محلها القلب وليس بالضرورة القيام لها، ولكن القيام كما ذكرت سيدنا هي تكبيرة الإحرام والقيام لها والفاتحة والقيام لها، ولكن النية ليس بالضرورة أن تكون من قيام.
0: ما عندهاش قيام النية.
3: لا لها. لا.
0: فهمت يا أبو بكر؟
2: فهمت فهمت.
0: النية ما عندهاش قيام.
2: لا الغسل الغسل يندرى يجزي للصلاة ولا كان مع الـ مع الـ
0: مع الوضوء. جاوبوا شيخ إنسان اغتسل.
3: نعم هذاك الغسل الواجب. أما الغسل المسنون لا يلزمك تنوي معه الوضوء. أما الغسل الواجب.
2: لا الغسل الفريضة الغسل الواجب.
3: الغسل الواجب هذاك إذا نويت الاغتسال الواجب وما نويتش الوضوء تنجم تصلي به ما دام ما ثماش ناقض من نواقض الوضوء نجم تصلي به.
2: والديك بارك الله فيك.
3: بارك
0: الله. نعم سيدي.
2: التو نستنى في الكتاب نتاع السنة قال نتاع
3: السيرة.
0: نتاع السيرة.
2: واسمع راني كلمتك قبل وقلت لي ذكرني ذاكرني هاني ذكرتك
0: تيوصلك تيوصلك باذن الله خاطر ما بعثتش باذن الله اخر الشهر قدره ربي يكتب ويوصلك باذن الله يا سي ابو بكر كل من ساعه
2: ابو بكر من سيدي بوزير
0: من ساعه لساعه ذكرني سي ابو بكر يوصلك باذن الله السميع العليم.
2: يا سيدي ربي يهنيكم وربي
0: شكرا شيخ عنا ام بلال من القروان تقول انا كي نبدا نصلي ويبدا القران يقرا بحذايا نغلق القرآن نسكر يا أخي. نعم. أنا نتأثم ولا متأثم؟
3: لا وذاك هو اللي يلزم لأنه علاش إنسان كي يدخل للمسجد مثلا يدخل المسجد
0: نعم
3: ومذهبها الناس تقرأ القرآن في سرها ما تقرأش القرآن بصوت عال لأنه سيشوش على غيره إذا أراد أن يتنفل.
0: نعم.
3: فبالتالي كيفاش تصلي ماذا بيك تنحي أي حاجة موجودة تشغلك على الصلاة، فتسكر القرآن الراديو وتصلي.
0: معليه حد
3: لا بلا بالعكس لأن القرآن لازمها تعملك هيك.
0: لأن القرآن هو مستحب تسمع القرآن.
3: لكن تسمع لكن الآن في صلاة صلاة وهي مش تقرأ القرآن في الصلاة، فكيف نعم. تقرأ القرآن وتسمع إلى قرآن سورة أخرى؟
0: ربي ما جعلش الإنسان قلبين
3: في جوفه. أي
0: أي صلي به ويسمع به.
3: أي ما تجيش.
0: واضح. نعم. تقول لك ساعات كي نبدأ نسبح.
3: نعم.
0: وفي الاستغفار نقول استغفر الله استغفر الله، نلقى روحي ماشي نقول الحمد لله الحمد لله، نبدأ ننقز واحد ما خلانا نشعر.
3: أولا هو كله تسبيح وكله جايز، وسيدنا نوع لنا التسبيح، نوع حتى نستمتع بكل أنواع التسبيح بحول الله. جايز بإذن الله، ولكن كي تكون أنت مركزة في التسبيحة هذيك أو حاضرة مع التسبيحة ما تتلخبطش، ما تبقاش كل مرة تنقز من البلاصة لبلاصة. كي تقول سبحان الله أنا نركز مع كلمة سبحان الله ونعيش معها بعقلي وبقلبي وبسري، نكملها نتعدى الحمد لله ونعيش معها بحول الله، ما تقعش التنقيز هذه من وإلى.
0: إذا صار التنقيز معناك أنه إنسان
3: لا مش لا مركز. بحول الله مش مركز. دليل على أنه مش مركز أي.
0: مركز أي. وكذا مش إنسان مش مركز عنده
3: أجر. بإذن الله عنده أجر الذكر، ولكن ينقص الأجر لأنه ثم وسيلة أخرى غايبة اللي هو العقل.
0: نعم.
3: هم يأخذ أجر على ذكر اللسان بحول الله وفيها خير، لكن ماذا بين عقلنا يكون حاضر والقلب يكون حاضر يكون الأجر أعظم وأكبر.
0: ماذا بين اللي يكثر من اللي يحب يذكر يكثر من الصلاة على النبي، لأن
3: هذا سر كبير برشا. صلى الله على رسول الله، وهي نصيحة اليوم الحمد لله وجهناها ليسمعنا بالله. يعني إذا بالحق نحب نرفع علينا لهمو وعلى عائلاتنا وعلى وقعنا وعلى بلادنا وعلى الأمة الإسلامية عموما على ما فيه من معاناة وعلى ما فيه من كبد ومشقة، فعلينا أن نكثر من الصلاة على رسول الله وأصلح الذرية بحول الله، والله سنجد الآثار الإيجابية وسترونها بأم أعينكم بإذن الله.
0: لازم النبي صلى الله عليه وسلم يعيش معنا
3: صلى الله على رسول الله بكثرة الصلاة عليه.
0: نعم.
3: على سيدنا قالوا شوقاه إلى أحبابي، أراه يتشوق. الشوق وهي شدة ميلان القلب إلى المشوق إليه. قالوا شوقاه إلى أحبابي، قالوا أولسنا أحبابك يا رسول الله؟ قال بل أنتم أصحابي، ولكن أحبابي أناس يأتون بعدي آمنوا بي ولم يروني. فنحن الحمد لله.
0: قال ما أجر الواحد منهم ب50؟
3: أي أجر واحد منهم ك50. قالوا ومنا ومن الله. قال بل منكم، لأنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا.
0: سبحان الله.
3: فنعم من عند ربي.
0: رسول الله كيفاش شخصنا الواقع اللي نعيش فيه معنا.
3: طب ما تلقاش كون يعاونك على الخير، كي تعمل خيرك تعمل فيه تحت الدم متاع منع على الخير.
0: سبحان الله.
3: فتلقى الأجر عظيم بحمد الله.
0: أذك علش الماس يكون في هذا الزمان على دينك الماسك على الجمر.
3: اي نعم. كما قال سيدنا الله صلى الله عليه وسلم،
0: معناه اللي تو يعمل عمل الخير لو عنده اجر لا يحصى ولا يعد.
3: اي نعم. تبيع انت كان تبدا تو تدخل المقهى الناس تلعب، واحد وانت تشرف ترشف في قهوه وشاد السبح.
0: نعم.
3: تو تحس المره الاولى رزينه، تو بعد تولي لك عاديه، لان ما ثمش كون يعاونك، مش ثمش يكون يغزل لك يقول لك عندك الصح، تو سيتهمك يقول لك انت ترائي، اش بك انت تسبح؟ ايه الكلام هذا؟ وانت مع ذلك اجبد سبح وسبح وانت قاعد في المقهى.
0: معناك البني والوليد اللي راكبين في الحافله
3: ما شاء الله عليهم ربي
0: يبارك فيهم، المصحف ويذكروا. نعم. ويقراوا القران عندما اجر عند ربي
3: كبير. اجر عظيم لانهم ذكروا غيرهم بغفلتهم.
0: سبحان الله.
3: اي
0: اكبر سلوك يعجبني انا.
3: أي نعم.
0: اكبر
3: نعم.
0: سلوك يغير في حياه البشر.
3: يغير وهو كذلك. اي نعم.
0: شكرا شيخ بلقيس.
3: شكرا شيخ
0: بارك الله فيك. اليوم بعث برشا رسائل تطمن الناس.
3: الحمد لله. والله قلبنا على واقعنا وعلى بلادنا وعلى دنيتنا ورانا وربي
0: على الغير. نحبوا الناس
3: على الغير
0: يا نحن يا شيخ. نقولوا هذا الكلام لان نحبوا الخير لغيرنا.
3: نعم.
0: نحبوا مجتمعنا كله نظيف. نعم. ومجتمعنا كله سلامات.
3: والله يا شيخ البشير ما عرفناش مع القسم، انا كي نمشي بالسياره ونشوف واحد يعطيك الاولويه مثلا.
0: نعم.
3: نفرح نقول الحمد لله يا ربي مازال الخير.
0: الحمد
3: ولا واحد ياخذ لك اولويتك يهز لك يده معناها سامحني. والله ما عرفناش من هذا القسم نفرح نحس. اي نعم. نقول الحمد لله يا ربي، شوف الاحترام
0: كلفته محلاها.
3: اي نعم. كلفته لفته طيبه، نحن نريد ذلك. ولا هو انت قاعد في بلاصه ويدخل واحد يقول السلام عليكم وهو ما يعرفكش، تقول وعليكم السلام وتقولها من جوارح القلب متاعك.
0: إذا تحببتم أفشوا السلام
3: بينكم. أفشوا السلام بينكم.
0: يعني حاجات بسيطة
3: والله، حاجات سهلة نجم قوموا بها ويتصلح حالنا بحول الله.
0: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يصلح حالنا وحال أولادنا وحال عائلاتنا وحال مجتمعنا.
3: اللهم أمين.
0: وحال بلادنا كل إن شاء الله يا رب.
3: اللهم أمين بحق رسول الله. اللهم
0: أمين يا رب بحق رسول الله. تو كنا نسمع ويقول برب المصطفى. اللهم بلغ مقاصدنا
3: مقاصدنا
0: بجاه المصطفى
3: بجاه المصطفى.
0: ليش نقول برب المصطفى؟ نعم. نبدل وجهة الكلمة هذه؟
3: لا يا سيدي، مثم فكر دخيل شوشنا. نعم. شوشنا شوية احنا. نعم. كنا نتوجه بجاه رسول الله علماءنا كلهم إلا الدخيل، على قول علمائنا أنهم جوزوا التوسل برسول الله، فنحن نتوسل برسول الله لأنه يوم القيامة مش يكون واسطة بينه وبين ربي، مش يشفع لنا.
0: نعم.
3: خيانة، مش نقدم الربي، من أنا حتى أتقدم من غير أن يكون أمامي رسول الله؟ احنا شادين في تلبيبه يا سيدي، سيد البشر شادين في تلبيب.
0: نعم.
3: رسول الله.
0: نعم.
3: فنحن نتوسل به إلى الله، لأن رسول الله أقسم الله بحياته ولم يقسم بحياة غيره، فحياة رسول الله كلها لله، فنحن نتوسل بحياة كلها لله من أجل أن يقبلنا الله.
0: لو طرقوا علي كل باب.
3: نعم.
0: ما جيتش خلف رسول الله ممنوع الدخول.
3: ممنوع الدخول.
0: إن شاء الله ربي
3: الله يبارك
0: شفع فينا رسول الله وفي مستمعينا الكرام وأحبابنا الكرام. شكرا للشيخ بلقاسم.
3: شكرا.
0: بارك الله فيك. أحبابنا الكرام، التحية موصلة لفؤاد اليعقوبي مخرج هذا البرنامج، قال لك التحية موصلة لسوسن الفرجاني، أمنت لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم، وكذلك هي في التنسيق. نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة الزيتون القرآن الكريم. لذلكم الحين استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله.

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم.

0: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربي بإذن ربي بإذن ربي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: فماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب.
2: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
0: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
2: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
2: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
0: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
2: هي العبرة بالعبادة.
0: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
2: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا. أنت تعزم وتتوكل على الله.
0: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم قلب عامر محبة وألفة.
4: نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب العاشر من الآية 87 من سورة النساء إلى الآية 147 من نفس السورة برواية الإمام قالون عن نافع المدني للقارئة شيماء الوذرفي.

لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا

وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئة شيماء الوذرفي.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. عن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: أوفعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. متفق عليه.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية. صلى عليك الله
2: يا خير الوفاء. عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. متفق عليه. وقولها راغبة أي طامعة عندي تسألني شيئا. قيل كانت أمها من النسب، وقيل من الرضاعة، والصحيح الأول. وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال لي عبد الله: بل ائتيه أنت. فانطلقت، فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. فخرج علينا بلال، فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزئ الصدق عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبرهما النحن. فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ قال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب هي؟ قال: امرأة عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل أن هرقل قال لأبي سفيان: فماذا يأمركم به؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه.
1: من رياض السنة النبوية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام. بطيب الكلام.
0: دليل المعايير الشرعية. دليل المعايير الشرعية. برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية. دليل المعايير الشرعية. برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم دليل المعايير الشرعية. نواصل معكم اليوم شرح المعيار الشرعي رقم 10 المتعلق بالسلم والسلم الموازي، ونستكمل ما بقي من أحكامه وضوابطه. وقد توقفنا في الحلقة السابقة عند مسألتين تتصلان بالتصرف في المسلم فيه قبل قبضه. أما المسألة الأولى فتعلقت بحكم بيع المسلم فيه قبل قبضه، وبينا أن المعيار لم يجز ذلك لأن المسلم فيه يظل دينا في ذمة المسلم إليه حتى يسلم، وبيعه قبل قبضه مما منعه جمهور الفقهاء. وقد استدل القائلون بهذا الرأي بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. وأما المسألة الثانية فكانت حول استبدال المسلم فيه بغيره عند حلول أجل التسليم، وقد أجاز المعيار هذا الاستبدال إذا لم يكن مشروطا في أصل العقد وكان بعد حلول الأجل، وكان البدل سلعة حاضرة تقبض من غير تأجيل وصالحة لأن تكون مسلما فيه برأس مال السلم، كما اشترط ألا تزيد قيمتها السوقية على قيمة المسلم فيه وقت التسليم حتى لا يتحقق الربح فيما لم يضمن. ننتقل اليوم إلى مسألتين جديدتين. تتعلق المسألة الأولى بحكم الإقالة في عقد السلم كلية كانت أو جزئية، في حين تتناول المسألة الثانية الأحكام المتعلقة بتسليم المسلم فيه عند حلول أجله، من حيث مطابقته للصفات المتفق عليها، مكان تسليمه، وما يترتب على التأخر في التسليم أو تعذره. نبدأ بالمسألة الأولى، فما المقصود بالإقالة في عقد السلم؟ وما حكمها وضوابطها؟ الإقالة هي اتفاق الطرفين على فسخ العقد وإزالة آثاره. كي قلنا هنا اتفاق الطرفين، ما معنى ذلك؟ يعني أن الطرفين اتفقوا على فسخ العقد، وهذه هي الإقالة. أما فسخ العقد لوحده فهو طرف واحد هو الذي يقوم بفسخ العقد دون موافقة الطرف الآخر. الإقالة إذا هنا تستوجب اتفاق الطرفين على الفسخ، بحيث يرد كل طرف إلى الآخر ما آل إليه بمقتضى العقد. ففي عقد السلم إذا دفع المسلم رأس المال مقدما ثم اتفق الطرفان على العدول عن العقد جاز لهما إقالته، ووجب على المسلم إليه رد رأس المال إلى المسلم. فإن كان رأس المال قائما رد بعينه، وإن تعذر رده رد مثله إن كان مثليا، أو قيمته إن كان قيميا. نوضح ذلك بمثال: لو دفع رب السلم 3000 دينار إلى فلاح مقابل 10 أطنان من القمح تسلم بعد 6 أشهر، ثم اتفق الطرفان على إقالة العقد كليا، فإن العقد يفسخ ويعيد الفلاح إلى رب السلم رأس المال كاملا وهو 3000 دينار. أما إذا اتفق

بيعته يوم القيامة، معنى أقال مسلما بيعته وافق على فسخ العقد بعد أن ندم المتعاقد الآخر على الصفقة وطلب الرجوع فيها، ومعنى أقال الله عثرته أي عفى الله عن زلته وتجاوز عن خطيئته جزاء له على تيسيره على أخيه ورفع الحرج عنه. وتظهر الحكمة من جواز الإقالة في السلم بوضوح، لأن السلم بيع يقوم على تعجيل رأس المال وتأخير تسليم المسلم فيه، وقد وصفه بعض الفقهاء بأنه بيع بأوكس الأثمان، لأن تعجيل رأس المال يراعى عادة في تحديد ثمن المسلم فيه، فقد تطرأ على المسلم إليه ظروف تجعله غير قادر على التسليم، أو تطرأ للمسلم حاجة إلى استرداد رأس ماله، فشرعت الإقالة تحقيقا للرفق بالطرفين ورفعا للحرج عنهما، ولا فرق في جوازها بين أن تقع قبل حلول أجل السلم أو بعد حلوله ما دامت قائمة على تراضي الطرفين ورد رأس المال أو ما يقابل الجزء الذي وقعت فيه الإقالة من غير زيادة مشروطة أو محظور شرعي. ننتقل الآن إلى المسألة الثانية لنتطرق فيها إلى أهم الأحكام المتعلقة بتسليم المسلم فيه عند حلول الأجل. أكد المعيار في بداية هذه المسألة أنه إذا حل أجل السلم وجب على المسلم إليه أي على البائع أن يسلم المسلم فيه وفق المواصفات والمقدار المتفق عليهما في العقد، كما يجب على رب السلم أي على المشتري أن يقبله إذا كان مطابقا لما تم الاتفاق عليه، لأن تسليمه على هذا الوجه يعد وفاء بالالتزام الذي تراضى عليه الطرفان. ولكن ماذا لو سلم البائع سلعة أفضل من المواصفات المتفق عليها؟ يعني إذا كان يجيك البائع هنا وعطاك سلعة المواصفات متاحة خير من اللي اتفقوا عليه، في هذه الحالة يجب على المشتري قبولها ما دامت الزيادة في الصفة دون أن يطلب البائع مقابلا ماليا لها، يعني هو حسن في الصفة متاع السلع ومطلبش مقابل، ويعد ذلك من باب حسن القضاء الذي رغبت فيه الشريعة. فمثلا لو اتفق على تسليم قمح بجودة معينة ثم سلم البائع قمحا أجود منه من غير أن يطلب زيادة في الثمن وجب على المشتري قبوله. أما إذا سلم البائع سلعة أقل من المواصفات المتفق عليها فلا يلزم المشتري قبولها، وله أن يرفضها ويطالب بحقه كما ورد في العقد، ولكن إذا رضي المشتري بقبولها جاز ذلك على سبيل حسن الاقتضاء، ويجوز للطرفين أن يتفقا على تخفيض في الثمن مقابل النقص في الجودة. فمثلا لو اتفق على تسليم تمر من درجة معينة فسلم البائع تمرا أدنى منها فللمشتري أن يرفضه، وله أيضا أن يقبله مع الاتفاق على تعديل مناسب. ومن الضوابط المهمة أيضا أنه لا يجوز للبائع أن يسلم سلعة من نوع آخر بدلا من المسلم فيه ولو كانت من جنسه إلا على سبيل الاستبدال الذي ذكرنا شروطه سابقا. فلا يجوز مثلا أن يكون العقد على قمح ثم يسلم البائع شعيرا من تلقاء نفسه، ولا أن يكون العقد على صنف معين من التمر فيسلم صنفا آخر، إلا إذا تم ذلك في إطار استبدال جديد مستوف للضوابط الشرعية التي سبق بيانها. نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود إليكم بعد قليل، فابقوا معنا.

0: مستمعين الأعزاء، مرحبا بكم من جديد. استكمالا للمسألة الثانية التي تتناول الأحكام المتعلقة بتسليم المسلم فيه عند حلول الأجل، تطرق المعيار إلى توقيت التسليم. فالأصل أن يسلم المسلم فيه عند حلول الأجل المتفق عليه، ولكن المعيار الشرعي أجاز تسليمه قبل الأجل إذا كان مطابقا لما وصف في العقد من حيث النوع والصفة والمقدار، ولم يترتب على رب السلم أي على المشتري ضرر معتبر من التسليم المبكر. أما إذا وجد مانع معتبر كعدم توفر مكان مناسب للتخزين أو ترتب تكاليف إضافية عليه، فلا يكون ملزما بقبول المسلم فيه قبل حلول أجله. هناك في هذا المستوى سؤال يطرح، نقول ماذا إذا عجز المسلم إليه عن تسليم المسلم فيه عند حلول أجله؟ نقول هنا إذا كان العجز مؤقتا بسبب إعصار أو ظرف طارئ، فإنه ينظر إلى ميسرة عملا بقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، صدق الله العظيم. وهنا كذلك يطرح سؤال آخر، هل يجوز اشتراط غرامة مالية على المسلم إليه إذا تأخر في التسليم؟ المعيار منع ذلك صراحة، فلا يجوز اشتراط جزاء مالي عن تأخير تسليم المسلم فيه، لأن المسلم فيه دين في الذمة، وأي زيادة مالية تربط بتأخير الوفاء بالدين تفضي إلى معنى من معاني الربا. فإذا حل الأجل ولم يتوفر المسلم فيه في الأسواق، أو لم يستطع المسلم إليه الحصول عليه لتسليمه، فإن المعيار أعطى للمسلم ثلاثة خيارات: أولا أن ينتظر حتى يتوفر المسلم فيه ويتم تسليمه، الخيار الثاني أن يقيل العقد ويسترد رأس مال السلم، وهذا يربطنا بما سبق أن بيناه من أحكام الإقالة في السلم، الخيار الثالث أن يتفق مع المسلم إليه على استبدال المسلم فيه بسلعة أخرى وفق الضوابط التي تقدم بيانها. وهكذا نرى أن الاستبدال والإقالة ليس مجرد مسائل نظرية، بل هما من الحلول الشرعية التي وضعت لمعالجة ما قد يعترض عقد السلم من صعوبات عند مرحلة التسليم. وقد ختم المعيار أحكام السلم بمسألتين مهمتين تخصان التطبيقات المصرفية المعاصرة. أما المسألة الأولى فهي السلم الموازي، ويقصد به أن يبرم أحد طرفي عقد السلم عقد سلم آخر مستقلا مع طرف ثالث للسلعة نفسها أو لسلعة تماثلها في المواصفات. فمثلا قد يبرم المصرف الإسلامي عقد سلم لشراء 1000 طن من القمح من منتج فلاحي، ثم يبرم في الوقت نفسه أو بعده عقد سلم آخر مع مشتر آخر لبيع الكمية نفسها بمواصفاتها، ولكن المعيار هنا اشترط أن يكون العقدان مستقلين تماما، فلا يجوز ربط أحدهما بالآخر، ولا أن تكون حقوق أحد العقدين والتزاماته معلقة على العقد الآخر، وبذلك يبقى كل عقد مستقل بآثاره ومسؤولياته. أما المسألة الثانية فهي تخص سكوك السلم، فقد نص المعيار على أنه لا يجوز إصدار سكوك سلم قابلة للتداول، والسبب في ذلك أن حملة هذه السكوك يملكون حقا في المسلم فيه قبل قبضه، وهو في حقيقته دين في الذمة، فلو جاز تداول هذه السكوك لأدى ذلك إلى تداول الديون بين المتعاملين، وهو ما منعه المعيار كما ذكرنا سابقا. وبهذا نكون قد استكملنا الحديث عن المعيار الشرعي رقم 10 المتعلق بالسلم والسلم الموازي، وتعرفنا على أهم أحكامه وضوابطه وتطبيقاته المعاصرة. وبعد هذا العرض المفصل لأحكام معيار السلم والسلم الموازي الذي قدمناه على امتداد 4 حلقات، يتبين لنا أن السلم ليس مجرد عقد فقهي معروف منذ القدم، بل هو أداة تمويلية ذات أهمية كبيرة في الاقتصاد المعاصر، فبمقتضاه يحصل المنتج على سيولة نقدية عاجلة تمكنه من تمويل نشاطه ودورته التشغيلية في مقابل الالتزام بتسليم سلع موصوفة في الذمة في أجل معلوم، وبذلك يقدم السلم صيغة شرعية فعالة لتمويل رأس المال العامل بعيدا عن الاقتراض بالفائدة ومرتبطة بالإنتاج والتداول الحقيقي للسلع. ومع ذلك تبقى هناك مفارقة واضحة، فعلى الرغم من القوة التمويلية لهذا العقد وما يتسم به من مرونة، لا يزال حضوره محدودا في المحافظ التمويلية لكثير من المؤسسات المالية الإسلامية التي تميل غالبا إلى الصيغ الأكثر شيوعا وأقل تعرضا للمخاطر. ويرجع هذا التحفظ في جانب منه إلى التخوف من تقلب الأسعار أو تأخر التسليم أو تبعات تسلم السلع وتخزينها وتسويقها، غير أن السلم الموازي إذا طبق في إطار عقدين مستقلين إلى جانب الضوابط التي قررها المعيار يساعد على إدارة جزء مهم من هذه المخاطر وإن كان لا يلغيها كليا. ومن هنا فإن الدعوة موجهة إلى المؤسسات المالية الإسلامية وإلى المسؤولين عن تطوير منتجاتها لإعادة النظر في مكانة السلم ضمن سياساتها التمويلية ودراسة سبل توظيفه بكفاءة وابتكار، فمجاله لا يقتصر على الزراعة بل يمتد إلى الصناعات التحويلية وتمويل مدخلات الإنتاج وقطاعي الطاقة والتعدين وتوريد المواد الأولية، كما يمكن أن يلبي حاجات المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمهنيين إلى السيولة اللازمة لدوراتهم التشغيلية. ولتثبيت أهم ما تناولناه وتقريب بعض تفاصيله التطبيقية، نختم حلقتنا بمجموعة من الأسئلة التوضيحية نطرحها ونجيب عنها بعبارة موجزة وواضحة. السؤال الأول: هل يجوز للمسلم بيع المسلم فيه قبل قبضه؟ الجواب: لا يجوز ذلك وفقا لما اختاره المعيار الشرعي، لأن المسلم فيه يبقى دينا في الذمة إلى حين تسليمه. السؤال الثاني: متى يجوز استبدال المسلم فيه؟ الجواب: يجوز بعد حلول الأجل، وبشرط أن يكون البدل غير نقدي وألا تكون قيمته السوقية أكبر من قيمة المسلم فيه وقت التسليم. السؤال الثالث: ما المقصود بالإقالة في السلم؟ الجواب: هي اتفاق الطرفين على فسخ العقد وإعادة كل واحد منهما ما أخذه من الآخر، وهي جائزة في السلم كله أو في جزء منه. السؤال الرابع: هل يجوز تسليم المسلم فيه قبل حلول الأجل؟ الجواب: نعم، إذا كان مطابقا لما وصف في العقد ولم يترتب على المشتري ضرر أو مانع من القبول. السؤال الخامس: هل يجوز اشتراط غرامة مالية على البائع إذا تأخر في تسليم المسلم فيه؟ الجواب: لا يجوز ذلك، لأن المسلم فيه دين في الذمة، والربط بين التأخير والزيادة المالية يفضي إلى معنى من معاني الربا. السؤال السادس: ما هي خيارات المسلم إذا تعذر تسليم المسلم فيه عند حلول الأجل؟ الجواب: له ثلاثة خيارات: انتظار توفر المسلم فيه، أو الإقالة واسترداد رأس المال، أو الاتفاق على استبدال المسلم فيه بسلعة أخرى وفق الضوابط الشرعية. السؤال السابع: ما المقصود بالسلم الموازي؟ الجواب: هو أن يبرم أحد طرفي عقد السلم عقد سلم آخر مستقل مع طرف ثالث للسلعة نفسها أو لسلعة مماثلة لها في المواصفات. السؤال الثامن: ما هو أهم شرط في السلم الموازي؟ الجواب: أن يكون واحد من العقدين مستقلا عن الآخر في حقوقه والتزاماته دون ربط بينهما. السؤال الأخير: هل يجوز إصدار صكوك سلم قابلة للتداول؟ الجواب: لا يجوز ذلك، لأن الصكوك تمثل حقا في مسلم فيه لم يقبض بعد، وهو في حقيقته دين في الذمة، فلا يجوز تداوله بيعا وشراء. إلى هنا نكون قد بلغنا ختام حلقتنا من برنامج دليل المعايير الشرعية. نشكر لكم حسن المتابعة، ونجدد لقاءنا معكم بإذن الله في الحلقة القادمة على نفس الموعد. ولمن فاتته الحلقة أو أراد إعادتها يمكنه سماعها على قناة إذاعة الزيتون على اليوتيوب. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي. بكل محبة ووفاء
2: نزرع الفرح ونصنع الحياة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
2: من القلب إلى القلب.
1: من القلب إلى القلب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة غافر بصوت الشيخ ياسين الجزائري برواية ورش عن نافع المدني.
2: بسم الله

0: آثرون.
1: صدق الله العظيم. كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة لسورة غافر بصوت الشيخ ياسين الجزائري برواية ورش عن نافع المدني.
2: من رياض السنة النبوية.
3: باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما الأحاديث فكثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب قبل هذا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب.
2: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
3: ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه السابق في باب ملاطفة اليتيم، وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك.
2: من رياض السنة النبوية.
3: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم.
2: من رياض السنة النبوية.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: من الجمهورية التونسية.
4: من الجمهورية التونسية.
1: من القلب.
4: من القلب.
1: إلى القلب.
5: إشهار.
6: باش تستنفع ببرنامج بخصوص ليك ايكونوميك، ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك، ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيك، وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد، اللي تقتصدوا تربحوا.
7: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنكو الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معاليم تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كان تزورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنكو الوفاق، بنكو الجميع.
5: إشهار.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تسامح واعتدال ووسطية.
8: تيسير السنة. تيسير السنة. نقترب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نتأمل أحاديثه ونستلهم من سيرته ما ينير العقول ويزكي النفوس ويصلح السلوك. تيسير السنة. تيسير السنة برنامج من إعداد وتقديم الأستاذ قيس حمودة.
9: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وزد كرما سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الأخوة الكرام في حلقة خاصة من برنامج تيسير السنة، نفردها اليوم بكاملها للحديث عن إمام من أعظم أئمة هذا الشأن، أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري الملقب بأمير المؤمنين في الحديث، وعن كتابه الذي أجمعت الأمة على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. ولنبدأ بنسبه ومولده ونشأته. فهو أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي بالولاء، والجعفي نسبة إلى اليمان الجعفي والي بخارى الذي أسلم على يده جد الإمام البخاري الأعلى المسمى المغيرة، فانتسبت الأسرة إليه ولاء لا نسبا. وقد ولد الإمام البخاري بمدينة بخارى من بلاد ما وراء النهر يوم الجمعة 13 ليلة خلت من شهر شوال سنة 94 للهجرة، وكان والده إسماعيل رجلا ورعا تقيا من أهل رواية الحديث وضبطه، وقد حج ولقي الإمام مالك بن أنس وحدث عن جماعة من المحدثين، ولبلغ من ورعه أنه قال عند موته إنه لا يعلم في جميع ماله درهما واحدا من شبهة، فتصاغرت إليه نفسه رغم ذلك تواضعا. وقد توفي والده والبخاري لا يزال طفلا صغيرا، فتولت أمه كفالته وتربيته وعقدت عليه آمالها، فوجهته إلى الكتاب ليحفظ القرآن والحديث. ولم يبلغ الإمام البخاري العاشرة من عمره حتى ألهمه الله حفظ الحديث الشريف، وهذا في حد ذاته دليلا على قدرة فائقة وهبه الله إياها. وقد روى تلميذه محمد ابن أبي حاتم أنه سأل الإمام البخاري عن بداية اشتغاله بحفظ الحديث، فأجابه أن ذلك كان في العاشرة من عمره أو أقل. ومن أعجب مظاهر هذا النبوغ ما رواه الإمام البخاري عن نفسه أنه كان

الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وعرف مذاهب أهل الرأي وأقوالهم، ثم خرج بعدها مع أمه وأخيه أحمد إلى الحج. فلما أدى الفريضة رجع أخوه بأمه إلى بخارى، وبقي هو في الحجاز يطلب الحديث ويتفرغ له، إذ لم يقتصر الإمام البخاري في جمع علمه على بلده، بل طاف بلاد الإسلام طولا وعرضا في سبيل تحصيل الحديث والتحقق من روايته. فقصد مكة والمدينة، ثم الشام ومصر والجزيرة والبصرة التي أقام به 5 سنين، والكوفة وبغداد اللتين تردد إليهما ميران لا يحصيهما، حتى قال عن نفسه إنه كتب عن أكثر من 1000 شيخ لا يذكر منهم حديثا إلا وهو عارف بإسناده تمام المعرفة. وفي المدينة المنورة في جوار المسجد النبوي الشريف بدأ الإمام البخاري تصنيف كتابه الأول، وهو كتاب قضايا الصحابة والتابعين، وكان حينئذ ابن 18 سنة. ثم شرع في تأليف التاريخ الكبير، وكان يكتبه في الليالي المقمرة بجوار قبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حرصا منه على اغتنام بركة المكان والزمان معا. وقد قام منهجه بطلب الحديث على 3 أركان: عنايته الفائقة بالسند والمتن معا، فلم يكن يروي الموقوف على الصحابي أو المقطوع على التابعي إلا إذا كان له أصل من القرآن أو السنة الصحيحة المسندة، ورحلاته العلمية الواسعة التي مكنته من لقاء كبار المحدثين في كل بلاد، وحفظه ومعرفته العميقة بعلل الحديث ورجاله، حتى قال عن نفسه إنه لا يعرف شيئا أنفع للحفظ من شدة اهتمام المرء بما يحفظ ومداومته على النظر فيه. ومن أشهر ما يروى في سعة حفظ الإمام البخاري ودقته أن أهل الحديث ببغداد أرادوا اختبار حفظه حين قدم عليهم، فعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها، بحيث جعلوا متن كل حديث لإسناد حديث آخر، وأسند كل متن إلى غير صاحبه، ثم وزعوها على 10 رجال كل واحد منهم يحمل 10 أحاديث مقلوبة، وحضروا مجلسا عاما ضم جماعة من أهل بغداد والغرباء، وأخذوا يلقون على البخاري هات الأحاديث المقلوبة واحدا واحدا. وكان الإمام البخاري كلما سئل عن حديث منها يجيب لا أعرفه، حتى ظن كثير ممن حضر ولم يفطل الحيلة أن الإمام البخاري قد عجز وقصر في الحفظ. فلما فرغ 10 جميعا من إلقاء أسئلتهم التفت إليهم الإمام البخاري فرد كل متن إلى إسناده الصحيح وكل إسناد إلى متنه الصحيح بالترتيب الذي ألقيت عليه، وفعل ذلك مع الرواة 10، فأقر له الحاضرون بالحفظ وأذعنوا له بالفضل. وقد علق الحافظ ابن حجر على هذه الحادثة بأن العجب ليس في رد الخطأ إلى الصواب فحسب، بل في قدرته على حفظ صورة الخطأ نفسها بالترتيب الذي ألقي عليه من أول مرة. وقد نال الإمام البخاري ثناء أئمة عصره جميعا، وقد كان شيخه إسحاق ابن رهوية أو رهويه يوصي تلاميذه بالكتابة عن هذا الشاب، مؤكدا أن الأمة لو كانت في زمن الحسن البصري لاحتاجت إلى مثله لمعرفته بالحديث وفقهه. وقال عنه الإمام أحمد ابن حنبل إن خراسان لم تخرج مثله. أما الإمام مسلم تلميذه النجيب فقد أثنى عليه ثناء بالغا حين سأله يوما عن حديث في كفارة المجلس، وأقر له بأنه لا نظير له بين المحدثين، وشهد له أبو عيسى الترمذي بأنه لم يرى في العراق ولا في خراسان أعلم منه بالعلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد. أما الباعث على تحليف كتابه فقد ذكره الإمام البخاري وقال أن هناك 3 أمور تضافرت: أولها رغبته الذاتية في تمييز الحديث الصحيح عن غيره وإفراده بمصنف مستقل، وثانيها استجابته لرغبة شيخه إسحاق بن رهوية الذي تمنى يوما أمام تلاميذه أن يجمع كتابا مختصرا لصحيح سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فوقعت هذه الكلمة في قلب الإمام البخاري موقعا عظيما، فشرع من فوره في جمع كتابه الجامع الصحيح. والثالثة رؤيا رآها، إذ قال إنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكأنه واقف بين يديه
أي الإمام البخاري واقف بين يدي رسولنا الأكرم.

0: الكريم عليه الصلاة والسلام يذب عنه بمروحة. فسأل بعض المعبرين أي المفسرين عن ذلك، فقيل له أن هذا يعني أنه يذب عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الكذب، فكان هذا حافزا إضافيا لعزمه على تنقية السنة مما دخلها من الوضع والخطأ. وقد سمى الإمام البخاري كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، واشتهر اختصارا باسم صحيح البخاري أو الجامع الصحيح. ويفهم من هذه التسمية أن الإمام البخاري التزم فيه الصحة وحدها، فلا يورد إلا حديثا صحيحا بشرطه، وهذا هو الأصل الذي بني عليه الكتاب كاملا. وقد بلغت شدة تحريه أنه صرح بأنه أخرج هذا الكتاب من نحو 600,000 حديث كان قد جمعها، انتقى منها ما ارتضى شرطه فيه، وترك كثير من الصحاح أيضا حرصا على أن لا يطول الكتاب، وقد استغرق تأليفه على قوله هو 16 سنة، وكان يقول إنه جعله حجة بينه وبين الله عز وجل، بل يذكر أنه كان يستخير الله بركعتين قبل إثبات كل باب منه. ولما فرغ من تأليفه عرضه على كبار أئمة عصره كالإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيره، فاستحسنوه جميعا وشهدوا له بالصحة، إلا في 4 أحاديث اختلف فيها، وقد رجح العلماء أن القول فيها قول الإمام البخاري وأنها صحيحة. وقد اختلف العلماء قليلا في عد أحاديث الصحيح بحسب طريقة الإحصاء، فذكر الإمام ابن الصلاح أنها 7,275 حديثا بالمكرر، بينما رأى الإمام ابن حجر العسقلاني أنها تبلغ بالمكرر دون المعلقات 7,397 حديثا، أما الخالص منها دون التكرار فيبلغ نحو 2,602 حديثا. وإن ضمت إليه المتون المعلقة المرفوعة التي لم توصل في موضع آخر وعددها 159 حديثا، صار مجموع الخالص نحو 2,761 حديثا، ويبلغ عدد كتبه نحو 160 كتابا. هنا نتحدث عن الكتب أي المواضيع الموجودة في الكتاب، إذن الكتب نحو 160 كتابا، والأبواب نحو 3,450 بابا، وعدد الشيوخ الذين أخرج عنهم 289 شيخا. وأما شرط الإمام البخاري في الاتصال فقد بينه ابن طاهر المقدسي بقوله إن الإمام البخاري لم ينقل أو لم يذكر شرطا صحيحا أو نصا صحيحا بشرطه في انتقاء الأحاديث الصحيح، وإنما استخرج العلماء شرطه من استقراء صانعه في كتابه. وقد كنا قد بينا في حلقة سابقة أن أشهر ما يميز شرط الإمام البخاري هو اشتراط ثبوت اللقاء الفعلي بين الراوي وشيخه ولو مرة، بخلاف الإمام مسلم الذي اكتفى بإمكان المعاصرة. وقد رجح جمهور المحدثين قوة شرط الإمام البخاري من هذه الجهة تحديدا، لكون الاتصال عندهم أوضح وأشد تحريا. ومن أخص ما يميز صحيح الإمام البخاري كذلك عنايته البالغة باستنباط الفوائد الفقهية من الأحاديث ووضعها في عناوين الأبواب، حتى قال العلماء فقه البخاري بخاري في تراجمه. وقد قسم ابن حجر هذه التراجم إلى نوعين: تراجم ظاهرة تكون مطابقة صراحة لمضمون الباب، وتراجم خفية لا تدرك مطابقتها للحديث إلا بالنظر الدقيق والتأمل. وهذا النوع الثاني هو الذي أشكل على كثير من الشراح واستدعى جهدا كبيرا في فهم مقصد الإمام البخاري منه. ومن سمات منهجه أيضا تقطيع الحديث الواحد وتكراره في مواضع متعددة من كتابه، لا عبثا بل لفوائد إسنادية أو متنية، أو لإخراج الحديث عن دائرة الغرابة بذكره من طريق صحابي آخر، أو لإيراده مرة بالعنعنة ثم بالتصريح بالسماع في موضع آخر، كما اشتمل الكتاب على ما يعرف بالمعلقات، وهي الأحاديث التي حذف من أولها إسناده راو أو أكثر. وقد فصل الإمام ابن حجر أحكامها تفصيلا دقيقا في مقدمة فتح الباري، اللي هو الشرح الإمام ابن حجر على صحيح الإمام البخاري، ميز فيه بين المعلق الذي وصل إسناده في موضع آخر من الكتاب والمعلق الذي لم يرد إلا بهذا الشكل، وبين ما جاء منها بصيغة الجزم وما جاء بصيغة التمريض الدالة على عدم الجزم بصحته. وقد سمع صحيح الإمام البخاري جمع غفير من طلابه في كل مدينة نزل بها، حتى روى راويه محمد بن يوسف الفربري أن الكتاب سمعه من مؤلفه 90,000 نفس. وقد روي الكتاب عن مجموعة من كبار تلاميذه، منهم حماد بن شاكر وإبراهيم بن معقل النسفي وأبو طلحة منصور البزدوي وغيرهم، إلا أن رواية محمد بن يوسف الفربري هي التي اشتهرت وبقيت واعتمدت دون سائر الروايات، وهو آخر من حدث عن الإمام البخاري بصحيحه كما جزم بذلك جماعة من الحفاظ. وقد تسلسلت رواية الفربري عبر العصور بأسانيد متصلة، فسمع منه أبو محمد الحموي وأبو هيثم الكشميهيني، ثم رواه عن الحمودي كل من الداودي، ثم أبو الوقت، ثم الإمام النووي رحمه الله. وهذا التسلسل المتصل عبر القرون هو ما مكن الأمة من توثيق نص الكتاب حرفا حرفا جيلا بعد جيل دون أن يعتريه اضطراب يذكر. وقد بلغت عناية العلماء بضبط نص صحيح الإمام البخاري وتحرير رواياته مبلغا فريدا، فقد اجتمع في دمشق اثنان من أكابر أو من كبار أئمة العربية والحديث، هما الإمام جمال الدين محمد ابن مالك صاحب الألفية المشهورة في النحو، والإمام شرف الدين علي ابن محمد اليونيني نسبة إلى قرية يونين من قرى بعلبك، وعقد مع جماعة من الفضلاء 71 جلسة علمية بدءا من سنة 97 و600 للهجرة، هدفها تحرير كل روايات الكتاب حرفا حرفا وحركة حركة، فخرجت النسخة المعروفة بالنسخة اليونينية في غاية الدقة والتحقيق، حتى أصبحت أوثق نسخ صحيح البخاري المعتمدة على الإطلاق. واختار الإمام القسطلاني عمدة له في شرحه للصحيح، فحقق متنه حرفا حرفا وفق هذه النسخة تحديدا. وقد انتقلت هذه النسخة النفيسة عبر خزائن كتب السلاطين والخلفاء حتى استقرت أخيرا في الأستانة لدى السلطان عبد الحميد الثاني الخليفة العثماني، الذي أرسل إلى شيخ الأزهر آنذاك الشيخ حسون النواوي طالبا طباعتها في مطبعة مصر الأميرية التي اشتهرت بدقة تصحيحها وجودة حروفها، فتم طباعة هذا الكتاب فيما عرف بالطبعة السلطانية بين سنتي 1311 و1313 للهجرة في 9 أجزاء تجلد عادة في 3 مجلدات. وهذا المسلك في العناية بتوثيق كل طبعة ونسبتها إلى القائمين عليها بدقة تامة، وإن بدأ تفصيلا يسيرا فإنه يعكس منهجا علميا رصينا افتقده كثير من أهل العلم في العصور المتأخرة، وهو منهج التدقيق والتوثيق والبناء على ما انتهى إليه السابقون جيلا بعد جيل، وهو ذات المنهج الذي بلغت به أمم أخرى تقدما كبيرا في مجالات المعرفة المختلفة. وينبغي أن نذكر أن عطاء الإمام البخاري لم يقتصر على الجامع الصحيح، بل خلف تراثا واسعا من المصنفات، منها الأدب المفرد والتاريخ الكبير والأوسط والصغير وكتاب الضعفاء وكتاب القراءة خلف الإمام ورفع اليدين في الصلاة وبر الوالدين وخلق أفعال العباد والكناء والعلل وغيرها من الكتب النافعة بعلوم الحديث والرجال. وكان رحمه الله مع سعة علمه شديد الورع والعبادة يختم القرآن الكريم كل يوم في نهار رمضان ختمة، ويقوم بعد التراويح كل 3 ليال بختمة أخرى، وكان يقول إنه يرجو أن يلقى الله ولم يغتب أحدا قط. وتوفي رحمه الله ليلة عيد الفطر عند صلاة العشاء سنة 56 و200 للهجرة، بعد أن منع من التحديث في آخر حياته لأسباب تتعلق بخلافات محلية، فخرج إلى قرية خرتنك قرب سمرقند حيث كان له بها أقارب، ودفن هنالك يوم عيد الفطر بعد صلاة الظهر. وعاش رحمه الله 62 سنة إلا 13 يوما حافلة بالعلم معمورة بالعبادة. وبهذا نكون إخواني قد تعرفنا على سيرة هذا الإمام الجليل من مولده إلى وفاته، وعلى قصة تأليفه لأعظم كتاب في السنة النبوية بعد كتاب الله عز وجل، وعلى الجهد العلمي الهائل الذي بلغته الأمة عبر القرون في ضبط هذا النص وتوثيقه، حرصا منها على أن تصل إلينا سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أوثق ما يكون النقل. فرحم الله الإمام البخاري وجزاه عن هذه الأمة خير الجزاء. وموعدنا في حلقة قادمة محول الله مع تتمة الحديث عن الإمام مسلم وصحيحه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تيسير السنة، تيسير السنة. نقترب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نتأمل أحاديثه ونستلهم من سيرته ما ينير العقول ويزكي النفوس ويصلح السلوك. تيسير السنة، تيسير السنة، برنامج من إعداد وتقديم الأستاذ قيس حمودة.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش، قولوا برا بشني حياته هذي، بش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه

كذلك نجزي الظالمين.

وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون.

وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.

خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون.

0: صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: أجمعين.
1: مستمعين الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
2: الله أكبر، الله أكبر،

0: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
2: الله
0: أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك
0: الحمد. الله
1: أكبر.

0: الله أكبر
1: الله
0: الله أكبر
2: الله

0: الله أكبر،
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله
0: أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا

0: كد.
1: ثم يقول عشر مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ ثلاث مرات آية الكرسي:
0: أعوذ

0: وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله، القائل فيما صح عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام والتحية والإكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم سيدي هيثم وبكافة من يرافقنا في هذا المشوار الفقهي الماتع بمعيتكم، والذي نسأل الله تبارك وتعالى لهذا البرنامج القبول،
0: أمين يا رب،
1: ولهذه
0: أمين
1: المؤسسة إذاعة الزيتون للقرآن الكريم مزيدا من التفوق والتألق، إنه سميع قريب مجيب الدعاء،
0: أمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم سيد جهاد. نواصل إذن كما أشرتم هذه الرحلة الماتعة المباركة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر في هذا النظم رضي الله عنه وارضاه، وما زالت رحلتنا،
1: نعم،
0: لأن البيت هذا توسعنا فيه، وما زالت الرحلة مع البيت رقم 297 الذي يقول فيه الناظم رحمه الله: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، يحفظ بطنه من الحرام، يترك ما شبه باهتمامي. نعم،
1: وأعظم به من كلام،
0: إيه والله،
1: يحفظ بطنه من الحرام. الحمد لله حمدا مكررا، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد نبي الرحمة ومفتاح الخير والعصمة، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وحسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. وقفنا سيدي هيثم عند الكلام عن الغش، والغش نوع من جملة أنواع أكل أموال الناس ظلما وباطلا وعدوانا،
0: صحيح،
1: بغير رضاهم. الغش مأخوذ لغة من الغشاش،
0: إيه نعم سيدي،
1: والغشاش هو المشرب الكدر، إيه نعم، المشرب المتعفن غير النقي غير الصافي. فالغش له من اسمه نصيب، عفن وكدر والعياذ بالله،
0: إيه نعم.
1: والغش صفة مخالفة للصدق وللأمانة اللذين أوصى بهما ديننا. فالغش إذن من كبائر الذنوب وقبائح المعاصي. قال الله تعالى: ويل للمطففين. والتطفيف في الكيل والميزان نوع من أنواع الغش. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا، وفي رواية: من غش فليس منا، والمكر والخديعة في النار. والمعنى أن من غش بأي وجه من وجوه الغش، بأي صورة من صور الغش المتعددة، فليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وطريقته السليمة الصحيحة السوية.
0: إيه نعم.
1: وليس معنى أنه خرج عن الدين،
0: لا لا لا، ما قلناش
1: هذا، مش من غشنا فليس من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا، هو من أمة محمد، ولكنه خالف هدي سيدنا محمد وطريقة سيدنا محمد السليمة الصحيحة،
0: يعني زيادة في التشنيع، مثل نعم أن نعم قوله صلى الله عليه وسلم: يعني لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، نعم، ولا نعم يشر كذا. فهذه يعني زيادة في التشنيع وفي خطورة هذا نعم الفعل، نعم،
1: لبيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة أن هذه الأمور مشنعة،
0: نعم،
1: شنيعة، أن هذه الأمور فظيعة جدا، نعم. والغش يعني له صور متعددة، منها،
0: نعم،
1: لو سمحت لنا
0: سيدي كيت،
1: نذكر الغش في البيع والشراء، وهذا أعظمه
0: دارج، يعني
1: هذا أعظمه. الغش في البيع والشراء كمن يخلط السلعة الرديئة مع الحسنة،
0: نعم،
1: وكمن يكتم عيوب السلع، نوع من أنواع
0: نعم
1: الغش،
0: نعم،
1: وكمن لا يتقن العمل يبلفط، لا يتقن العمل، بارك الله في من عمل عملا
0: وأتقنه.
1: الذي لا يتقن العمل نوع من أنواع
0: الغش،
1: صورة من صور الغش، وخاصة إذا تعلل بما يلبسه عليه الشيطان اللعين، من قوله نخدم على قدر

0: فلوسهم. والله ايش بيك ما تتقنش العمل نتاعك، تي نخدم على قد فلوسهم. انت لما اتيت الى هذه المؤسسه وقعت. او غيرها او كذا وامضيت العقد، اتفقت مع الطرف صحيح. المقابل على المقابل وعلى الساعات وعلى نوع الخدمه وعلى كل شيء. فاذا خرمت بندا من هذه البنود نعم. فتعتبر غاشا
1: نعم.
0: لمن استأمنك في ذلك المكان وغاشا لذلك العمل أو في ذلك العمل. إذن فالذي لا يتقن العمل نوع صورة من صور الغش. قال ابن العربي أبو بكر نعم. القاضي رضي الله عنه: الغش حرام بإجماع الأمة.
1: نعم
0: حرام بإجماع الأمة.
1: فما سدى طريقة أخرى الآن نعم. في مسألة السيارات سيدي، يجي له
0: يطيح العداد
1: ايوه واقول لك راه كانت عند طبيبه ولا عند طبيب ولا هذا هو يعني يكذب في السعر ويقول لك هذه اليد الاولى وهي ماشي معناها مباعه 3-4 مرات وهي ماشيه مثلا 150 الف كيلومتر يروح 50 الف.
0: ايوه فهذا نوع من انواع الغش. نعم حرام
1: حرام.
0: الغش حرام باجماع الامه لانه نقيض النصح.
1: نعم
0: المؤمن ينصح ولا يغش. الدين بني على ماذا؟ النصيحة. قيل لمن يا رسول؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال الحافظ ابن حجر الهيثمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر، جميل جدا هذه الرسالة، قال: فذلك أعني ما حكي من صور ذلك الغش التي يفعلها التجار في ذلك الزمان والعطارون والبزازون والصواغون والصيارفة والحياكون وسائر أرباب البضائع والمتاجر والصنائع، كله حرام شديد التحريم موجب لصاحبه أنه فاسق غشاش خائن يأكل أموال الناس بالباطل ويخادع الله ورسوله
1: صلى الله عليه وسلم.
0: وما يخادع إلا نفسه لأن عقاب ذلك ليس إلا عليه.
1: اي والله
0: انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله.
1: رحمه الله جميع ورحم الله
0: أبو طالب المكي.
1: اي نعم هذا المالي
0: في قوت القلوب. نعم. هذا كتاب يحبه المتصوف نعم. كثيرا يقول منصه: الغش في البيوع والصنائع محرم على المسلمين ومن كثر ذلك منه فهو فاسق. من كثر الغش منه فهو
1: فاسق
0: والعياذ بالله. ونختم الكلام
1: نعم سيدي
0: بكلام ساقه حجة الإسلام سيدنا أبي حامد الغزالي نفعنا الله به وبعلومه في إحيائه، حيث يقول رضي الله عنه: والغش حرام في البيوع والصنائع جميعا، ولا ينبغي أن يتهاون الصانع بعمله على وجه لو عامله به غيره لما ارتضاه لنفسه. كما تحب روحك
1: أيوة.
0: حب لغيرك.
1: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه.
0: تجيش يخدم لك شخص تحبه يخدم لك بإتقان
1: أكيد.
0: ويستوفي ذلك الوقت كامل، ولا يخدم لك اشتر وقت ويبلفتك.
1: نعم.
0: فكما لا ترضى ذلك لنفسك إياك أن ترضاه
1: لغيرك.
0: بل ينبغي أن يحسن الصنعة ويحكمها ثم يبين عيبها، إن كان فيها عيب فبذلك يتخلص. يتخلص ماذا؟ من الحرام. الآن سيدي هيثم نقف مع القسم الثاني من أقسام الأموال المحرمة، وهو ما كان برضا أصحاب. رأينا ما كان بغير رضا أصحاب. الآن وقفتنا مع أنواع التي هي محرمة ولكن تؤخذ برضا أصحابها، وهي 16 نوعا. سوف نذكرها
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أولها الربا، وهو في اللغة الزيادة والنماء.
1: صحيح.
0: وشرعا هو كل زيادة مشروطة أو زيادة غير متكافئة في المعوضات المالية أو الديون دون مقابل أو عوض شرعي عادل. و الربا ينقسم في الفقه الإسلامي إلى قسمين رئيسين، قسمين نوعين أساسيين.
1: أي نعم.
0: أوله ربا الديون وثانيه ربا البيوع. ربا الديون، ومن أسمائه أيضا ربا النسيئة.
1: صحيح.
0: ويسمى أيضا ربا الجاهلية، لأنه كان أهل الجاهلية يتعاطونه، وهي زيادة مشروطة يفرضها الدائن على المدين مقابل تأجيل سداد الدين. يقول له ما نخلصكش العام هذا، نخلصك العام المقبل مع زيادة كذا وكذا. فهذا نوع من أنواع الربا المحرم، يسمى ربا الديون أو ربا النسيئة أو ربا الجاهلية، لا مشاحة في الاصطلاح.
1: صحيح.
0: النوع الثاني من أنواع الربا ربا البيوع، ومن أسمائه أيضا يسمى ربا الفضل.
1: نعم.
0: ومعناه التفاضل أو الزيادة في بيع الأموال الربوية بعضها ببعض إذا كانت من نفس الجنس. نعطي مثالا، كمن يبيع جرام من الذهب الجيد بجرامين أو ثلاثة من الذهب الأقل جودة، نعم الرديء، أو كمن يبيع مثلا صاعا قمح جيد مقابل أكثر من صاع من قمح رديء أو متوسط، فهذا لا يجوز، وهو نوع من أنواع الربا المحرمين. والإسلام حرم هذه المسائل.
1: صحيح.
0: تحريما قاطعا، وهو من المال الحرام الخبيث، بل إنه من كبائر الذنوب التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالموبقات. قال تعالى وأحل الله البيع
1: وحرم الربا،
0: وحرم الربا. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا اتركوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة. وقال عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. وأما السنة الشريفة المطهرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن سيدنا جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء في الإثم.
1: نعم.
0: وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا شهد القول.
1: نعم.
0: والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وروى الإمام أحمد في المسند عن سيدنا عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة اللي غسلته الملائكة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية، أو كما قال. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، نفس القيمة ونفس المقدار.
1: نعم.
0: ولا تشفوا بعضها على بعض، أي لا تفاضلوا، ولا تبيع الورق الفضة، نعم، وليس الورق. قال أعطيتني ورقا ولم تعطني ورقا، كل بلا ورق هل ينفع الورق؟
1: والله
0: لا ينفع. إلا بالأموال. نعم. قال ولا تبيع الورق بالورق، أي الفضة بالفضة، إلا مثلا بمثل.
1: نعم.
0: ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز بحاضر.
1: صحيح.
0: يدا بيد مناجزة.
1: أكيد سيدي.
0: والحديث متفق عليه. وفي لفظ آخر وهو رواه أحمد البخاري الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء، أي في الإثم سواء. وروى الإمام مسلم والنسائي وأبو داود عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. ولنا نبه سيدي هيثم سادة المتابعين والمستمعين إلى مسألة بيع الذهب. يقول تسقط على ذهب تقول نحب نشي قطعة هذيك، تعطيه القطعة وتقول قداش نزيدك،
1: لا
0: هذا لا ينبغي.
1: بحاله
0: اقبض ثمنها ثم تاجر معه في القطعة الموالية، بيع وشري معه. أما هات خذ هذه ونزيدك وكذا وقداش نزيدك، فهذا لا ينبغي، وهو من البيوع المحرمة فاسدة. نعم. لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. وعن سيدنا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذهب بالورق بالفضة،
1: نعم،
0: ربا إلا هاء وهاء،
1: نعم،
0: والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، إلا ما كان مثلا بمثل مناجزة.
1: صحيح.
0: الحديث متفق عليه. وعن سيدنا معمر بن عبد الله قال: كنت أسمع النبي
1: صلى الله عليه وسلم
0: يقول: الطعام بالطعام مثلا بما، ويقصد بالطعام يعني الشعير والتمر وما إلى ذلك من الأصناف التي ذكرت.
1: صحيح.
0: الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ
1: الشعير.
0: نعم. ما الحكمة من تحريم الربا؟ لابد أن ننظر في الحكمة وفي الغاية،
1: نعم،
0: وفي المقصد والهدف. ما حرم الله علينا أمرا إلا لأنه يمثل ضررا.
1: أكيد.
0: وأي حكمة. ضرر؟ ضررا محققا 100% في الدنيا قبل الآخرة. فالحكمة من تحريم الربا توجيه الأموال نحو الاستثمار الحقيقي، وليس استثمار الزائف
1: السوري هذا الزائف،
0: وتوجيه الأموال نحو التجارة النافعة التي تتحمل مخاطر الربح،
1: نعم،
0: والخسارة. مش ندخل معاك في الربح ونخرج في الخسارة، لا، هذا لا ينبغي. كما أدخل في الربح أدخل بنسبة النسبة في الخسارة، وهذا مقابل جني المال بلا جهد وبلا عمل،
1: نعم،
0: وبلا عناء. ثم لعل من حكم تحريم الربا لما فيه من ظلم واستغلال،
1: صحيح،
0: وأكل لأموال الناس بالباطل، ولأنه يؤدي إلى تدمير الاقتصاد وتوسيع دائرة الفقر، يزيد الفقير فقرا وقطع روابط التعاون.
1: صحيح.
0: الأصل أنه إن كان ذو عسى فنظيرة، نعم، إلى ما يسمى، نعم، مش تزيد الثقل عليك،
1: نعم، ثقل عليك، نعم.
0: وإذن هو قطع لروابط التعاون بين أبناء المجتمع الواحد والأمة الواحدة والوطن الواحد. ولعل أيضا من الحكم، نعم، حماية الاقتصاد من التضخم الوهمي والانهيارات الناتجة عن تراكم الديون الفائدة.
1: صحيح.
0: ديون
1: وفائدة
0: الديون وتثقل كاهل الفقير والمسكين وما إلى ذلك. فنسأل الله،
1: آمين،
0: السلامة.
1: آمين يا رب العالمين.
0: مع نوع
1: آخر من أنواع الربا،
0: نوعا آخر من أنواع الأموال المحرمة التي برضا أصحابها.
1: برضا أصحابها، نعم.
0: رأينا الربا
1: بالضبط،
0: ما أقدم على الربا إلا
1: راضي، راضي.
0: نعم. كذلك نوع ثاني
1: وهو
0: القمار.
1: لهذا لازم نفصل له شوية،
0: نعم،
1: شيخنا، لأنه هذه مما عمت به البلوى في، نعم، زماننا، نعم،
0: حتى وتعددت مناظيره،
1: أي نعم، وأصبحنا نرى
0: وتعددت أساليبه، ورأينا الصبيان الصغار الآن،
1: نعم، لقاعات القمار،
0: نعم، أصبحت قاعات ومحلات.
1: صحيح.
0: لهذه الأمور نسأل الله العافية،
1: آمين،
0: والسلامة.
1: وخاصة إذا الناس ابتلوا بهذا، بعضهم يعني أمواله كلها، أي نعم، يحطها،
0: نعم،
1: في القمار،
0: نعم،
1: ويترك أسرته ومن يعول، والعياذ بالله،
0: نعم.
1: وقد رأينا من أمثال هؤلاء، فإن شاء الله نبدأها في الحصة المقبلة.
0: جميل.
1: بحول الله تعالى. بارك الله فيكم سيدي جهاد الشيخ علي، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، إلى أن ألقاكم في حصة أخرى. أخوكم هيثم الإمام يقول لكم: حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

ولا كمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من إعداد وتقديم هيث الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: أحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
1: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
2: قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا وحرمة شهركم هذا. فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، وإن كل ربا موضوع، ولكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كل دم في الجاهلية موضوع. أيها الناس، إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه أبدا، ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه على دينكم. أيها الناس، إن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا. لكم عليهن ألا يواطئن فروشكم أحدا تكرهونه، وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فإن الله أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا، وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فأعقلوا. أيها الناس، اسمعوا قولي فإني قد بلغت. أيها الناس، إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. أيها الناس، اسمعوا قولي فإني قد بلغت.
3: اللهم نعم،
4: اللهم نعم،
3: اللهم نعم.
2: قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد.

0: أبا مويهبة.
1: أبا مويهبة إلى أين؟
2: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج معه إلى البقيع.
1: ماذا سيفعل صلى الله عليه وسلم؟
2: يستغفر لأهله.
1: قل يا أبا مويهبة، أقد شفي رسول الله؟
2: بل لا زال به وجع يا حسان.
1: اللهم اشفيه واكشف الضر عنه.
2: اللهم آمين.
1: هيا إذن الحق برسول الله يا أبا مويهبة.

0: قال صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهنأ لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى. يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة.
1: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة.
0: قال صلى الله عليه وسلم: لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. اللهم اغفر لأهل البقيع، اللهم اغفر لأهل البقيع.

0: أترى يا حسان؟ لقد اشتد الوجع برسول الله.
1: أجل، إنهم يهرقون عليه الماء.
0: فقد جلس رسول الله وعصب رأسه، إنه يريد أن يصعد المنبر ويخطب في الناس.
2: قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. أيها الناس، أنفذوا بعث أسامة، فلعمري لئن قلتم في إمارة أبيه من قبله، وإنه لخليق للإمارة، وإن كان أبوه لخليقا لها. يا معشر المهاجرين، استوصوا بالأنصار خيرا، فإن الناس يزيدون، وإن الأنصار على هيئتها لا تزيد، وإنهم كانوا عدتي التي آويت إليها، فأحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم.
3: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين.
0: أقد مات رسول الله يا حسان؟
1: مات يا عروة. على رسلك يا عروة، إن الذي خلق محمدا وأرسله نبيا وأنزل عليه القرآن لراده إليه.
0: كيف لنا صبر على فراق رسول الله؟
1: اللهم اقبله في جناتك، واجعله شفيعا لنا يوم حشرك يا رب العالمين.
0: هذا والله يوم لم نر مثله. ألا ترثي رسول الله يا حسان؟
1: بل سأظل أرثيه ما دمت حيا يا عروة. ما بال عينك لا تنام كأنما كحلت مآقيها بكحل الأرمدي، جزعا على المهدي أصبح ثاويا، يا خير من وطئ الحصى لا تبعدي، بأبي وأمي من شهدت وفاته في يوم الاثنين النبي المهتدي، فظللت بعد وفاته متبلدا، يا لهف نفسي ليتني لم أولدي، بطيبة رسم للرسول ومعهد منير، وقد تعفو الرسوم وتهمد، بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد، ظللت بها أبكي الرسول فأسعدت عيون، ومثلاها من الجفن تسعد، مفجعة قد شفها فقد أحمد، فظلت لآلاء الرسول تعدد. أطالت وقوفا تذرف العين جهدها على طلل القبر الذي فيه أحمد. فبوركت يا قبر الرسول، وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد، وبورك لحد منك ضمن طيبا عليه بناء من صفيح منضد. لقد غيبوا حلما وعلما ورحمة، عشية علوه الثرى لا يوسد، وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم، وقد وهنت منهم ظهور وأعضد. يبكون من تبكي السماوات يومه، ومن قد بكته الأرض، فالناس أكمدوا.

0: هذا حسان بن ثابت الذي تبدل من بعد الكفر إيمانا ومن بعد الجاهلية إسلاما، فكان مدافعا عن رسول الله منافحا عن الإسلام، بذ أقرانه وخشيه فحول الشعراء في عصره، لم يكف عن أداء رسالته بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه واصلها كما كان في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم. وقد اختلف المؤرخون في تاريخ وفاته، إلا أن الأرجح على أنه توفي في زمن علي كرم الله وجهه، فإلى رحمة الله وجناته يا شاعر رسول الله. حسان بن ثابت.
1: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.

0: رياض السنة النبوية.
1: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه. يحذيك يعطيك.
0: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع، فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها.
0: من رياض السنة النبوية.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به.
0: من رياض السنة النبوية.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه. وفي رواية قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال: المرء مع من أحب.
0: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: في إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة، هي المحبة والعشرة.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: استوى واعتدل ويرحمنا ويرحمك الله. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ولك الحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
3: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
4: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
2: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
5: فقه الحياة، فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع بشير الطبابي وفضيلة الشيخ الدكتور بالقاسم القاسمي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى ما هبت النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل مستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة، هذا البرنامج الذي يجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم، وقدمه صاحب الدكتور الشيخ بالقاسم القاسم. في بداية هذا البرنامج تحية موصولة لزهير المسعودي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة لسوسن الفرجاني التي تؤمن لكم هذه الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، وكذلك هي في التنسيق. للتواصل معنا 71-136-00-71-136-00-00. أحبابنا الكرام، خلينا نمشي مع بعضنا فاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج فقه الحياة.

0: أحبابي الكرام، مرحبا بكم من جديد. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه والحياة، للتواصل معنا 71 36 00 00. رحبوا مع بعض بالدكتور الشيخ بلقاسم القاسمي. شيخ أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بك شيخ البشير، ومرحبا بالإخوة المستمعين، ومرحبا بالإخوة العاملين.
0: بارك الله فيك شيخ. قبل ما نبدأ الإجابة على الأسئلة وعلى الهاتف اللي يرد علينا مكالمات الهاتفية، خليني أثم مواضيع مهمة ومواضيع حارقة يجب أن نتحدث فيها ونسلط الأضواء في ككل مرة من المرات في هذا البرنامج. نأخذ ركن 10-15 دقيقة، نتناول موضوع مهم ونتحدث فيه. خلينا شيخ اليوم نتحدث على حاجة مهمة جدا، واللي هي ضر بالمجتمع، ضر بالأسرة، الارتفاع الجرائم الأخلاقية عند القصر. لماذا وصلنا إلى هذا الحد؟ ما هي الأسباب؟ شنو الشرع يقول في هذه الأشياء اللي نحن قاعدين توا نروح فيها؟ كنا قبل ثم أخلاق، ثم بعض عدم الأخلاقيات في بعض حاجات، لكن توا للأسف الشديد حتى تلقاهم قصر عمرهم 8 و10 و15 سنة، للأسف الشديد نروح في أشياء يندى لها الجبين. هل الأسرة تخلت على الدور نتاعها، أو هل المجتمع تخلى على الدور، المدرسة تخلت، الشارع تخلى؟ شنو الأسباب وشنو يقول الشرع عنها؟ القرآن وشنو قالنا في هذه الأشياء؟ النبي صلى الله عليه وسلم هل حذرنا من هذه الأشياء ما حذرناش؟ شنو الشيخ؟
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلام على سيدي وحبيبي رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: أما بعد، حقيقة هي ثم بعض الأحداث تبعث على ليس القلق فقط، بل هي صرخة فزع.
0: نعم.
1: لأن مستقبل البلاد هو في مستقبل شبابها، ولأن الشباب والأحداث هم اللي بيكونوا نهار من نهارات يقودون مفاصل هذه البلاد.
0: نعم.
1: ولذلك الاعتناء بهذا الفصيل
0: وبهذه الفئة،
1: بهذه الفئة العمرية عموما، الاعتناء بها، التوجه إليها، إجراء مقابلات مباشرة ربما تكون في المؤسسات التربوية ابتداء، أو تكون حتى في الفضاءات العمومية، الاتصال بهذه الفئة من أجل معرفة خلفياتها الفكرية وخلفياتها النفسية والأزمات والهزات اللي عانيوا فيها.
0: نعم.
1: حتى ما يبقاوش بعاد علينا، ثم نوع من الهوة بين الجيل السابق والجيل اللاحق، وهذا موجود. ثم هو يعني أنا نتمنى نهار أن نشوف إنسان يعني كهل جالس مع شاب صغير ويتحدثان. يعني كي تدخل المقهى ولا تمشي الفضاءات العمومية عموما، تلقى الفئات العمرية المتقاربة هي اللي جالسة مع بعضها. ما تلقاش شاب عمره 18-19 سنة يأثر فيه رجل كبير.
0: حسيت كأنه جيلين انفصل عن بعضهما،
1: انفصال كلي، وهذا ما نشهده، انفصال حتى داخل الأسرة.
0: نعم.
1: انفصال بين الأباء والأبناء، والعلاقة بين الأباء والأبناء هي علاقة مادية وليست علاقة تربوية.
0: نعم.
1: علاقة الإكساء والإطعام ومصاريف اليومية لهذا الشاب، دون أن تكون هناك محادثة ومصاحبة ومشاركة حتى في الهموم والمشكلات اللي يعانيها الشباب. هذه نتصور سبب من الأسباب الرئيسة في انحراف الأحداث، لأنه ما ثماش الموجه واللي يعدل البوصلة الفكرية والذهنية والنفسية لهذا الشاب. ثم حاجة ثانية، رأي هذه الأحداث لابد أن لا تعالج من مقاربة أمنية فقط.
0: نعم.
1: احنا مشكلتنا أن ولينا نعالجه في هذه القضايا من المقاربات الأمنية ونقف عند ذلك، وهذا راه إشكال، لأن قبل المقاربة الأمنية ثم مقاربات تربوية مدرسية.
0: نعم.
1: ثم مقاربات أسرية، ثم مقاربات إعلامية، ثم مقاربات كذلك مجتمعية وفي الفضاءات العمومية. أنا كنشوف حدث من الأحداث كما الحدث الأخير المأساوي، أقول المأساوي.
0: نعم.
1: اللي يقع ما عهدناه سابقا بهذه الفظاعة. رأي دخلت علينا بعض الجرائم ما كناش نسمع بها في بلادنا، نسمع بها في بلدان أخرى، وتعرف البلدان أخرى اللي فيها الإجرام كثير ما نسمعوش بها في بلادنا. يعني حتى كان ثم شكل من أشكال الإجرام هو الإجرام اللي ممكن تحكي عليه، أما ثم أشكال إجرامية أخرى تجيبش تحكي ما تعرفش من مستخر ومستوفى من فضاعة الجرم. يعني أن الجرم في حد ذاته أصبح الجرم يشتكي من هذا الجرم الواقع.
0: نعم.
1: إجرام كبير بكل صراحة. فلا بد من إعادة النظر في الوسائل التربوية حقيقة.
0: نعم.
1: كيفاش؟ أنا ممكن نعطي بعض المقاربات، هو مجرد حديث ما هيش تغيب هي على الناس المسؤولة.
0: نعم.
1: ولكن ربي قال تذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال عليه الصلاة والسلام لا خير في قوم لا يتناصحون ولا يقبلون النصيحة.
0: نعم.
1: فنحن نتناصح ونتبادل النصيحة، وموضوع النصيحة هي هذه الأجيال.
0: نعم.
1: اللي باش تكون نهار من نهارات كما حكيت هي شادة مفاصل البلاد، لابد من الاعتناء بها من خلال تفعيل مقاربات متنوعة في الاشتغال على هذه الفئة. أنا نتصور هو إعادة بناء الأسرة والنظر إلى الواقع الأسري، خلينا نقول واقع أسري في بلادنا ولا في العالم العربي،
0: بين المجتمع ككل. خلينا نقول
1: نعم الواقع الأسري ولا يشكو نوعا من الضغط في نسيج العلاقة بين الزوجين ونسيج العلاقة بين الأباء والأبناء، ثم نوع من الأزمة. ومن ضمن أسباب الأزمات على ما أرى، نقول على ما أرى، أنا نتمنى يقع التعديل لهذه الرؤية، لأننا نتناصح على ما أرى. نقدم مقاربات بما نرى وبما يفتح الله به علينا من نظر ورؤية في معالجة هذه المشكلات. نقول عبر بتبيع ثيري هذه الإذاعة المباركة اللي هي مسموعة برشا في البلاد. أن يكون الوظيف بالنسبة للمرأة نصف الوقت حقيقة، من أجل ترجع لدارها تتلها بصغارها وتتلها برجلها وتتلها يعني بما يهمها من شؤون.
0: نعم.
1: تجيش المرأة تطلع من الصباح تروح كان في العشية مخر، تروح بصغارها في الجار، شكون يا ربينا في صغارنا احنا الآن؟ الأمهات المربيات ماشي الأم الأصلية، تهز الجاردوري باش يتربى غادي، تهز الروضة باش يتربى غادي، كيفاش باش يتربى؟ ما يترباش بحنان الأم ورقابة الأم. فبالتالي أنا نتصور هو إعادة النظر في الزمن الوظيفي بالنسبة للمرأة حفاظا على الأسرة، لأن الأسرة هي الأساس.
0: نعم.
1: في إعادة بناء الواقع القيمي والأخلاقي والمجتمعي، هي الأساس. نعم. نبدأ من الغادي، وأنا نتصور هذه نظرة ليست وليدة المقاربة اللي نحكي بها الآن، ولكن هي كلام تقال حتى من السابق، أن نعيد النظر في الزمن الوظيفي بالنسبة للمرأة، وهو شكل من أشكال إعادة النظر في الأسرة وإعادة إصلاح الأسرة. هي شكل على الأقل بسيط ومهوش صعيب، حول الله مهوش مستحيل.
0: نعم. شيخ، بالكلام تاعك أنت السامع اللي يسمع يقول معناها الجيل هو ضحية الأسرة، الجيل اللي نحن تقول الفئة القصرى ضمة اللي قاعدين يروا فيهم يعملوا في أشياء معناها أكبر حتى من مخاخهم، أكبر من عقولاتهم، أكبر من أعمارهم، هما ضحية الأسرة.
1: نعم. نعم. الحاجة الثانية والله كذلك، هذه إن شاء الله كما ديما نقولوا المسؤولين يتلفتوا المسائل هذية. أنا شو معناها ندخل مقهى عمري 60 سنة نلقى شاب عمره 15 سنة قاعد في المقهى؟ لا بد للمقاهي أن تعود لما كانت عليه، ممنوع أقل من 18 سنة يدخل قهوة، إذا لزم نزيده حتى في العمر 20 سنة. شي يعمل شاف في عمره هو ويمشي يقرأ لروحه، يكون مفروض يكون في المدرسة.
0: ما يقولك يقعد في قهوة، محمي في قهوة على الأقل خير ما يقعد يسوم في الشارع.
1: لا سيدي، الحمد لله وثم الآن إعادة النظر في الزمن المدرسي على ما أعلم.
0: نعم.
1: أنه التلميذ اللي عنده ساعة فراغ ما عادش يخرج للشارع وما عادش يخرج قدام المدرسة،
0: الحمد لله بخير.
1: يبقى في قاعة المراجعة، وهذه كانت أنا تربيت بالشيء هذايا على البرمانوس قاعة المراجعة، في ساعات الفراغ كنا نتلموا غادي ويجي القيم يعمل المنادات شكون اللي غايب، الغايب يتحمل مسؤوليته مش يغيب.
0: هذه حاجة كانت تتمناها كل أسرة،
1: والحمد لله
0: كل ولي يتمنى. نعم. الشيء هذا. نعم.
1: نعم. هذا شكل من الأشكال التي نقول نقول وزارة التربية وفي شخص. نعم. وزيرها أحسنتم هذا الصنيع حقيقة، أحسنتم.
0: نعم.
1: وإن شاء الله كذلك يكون زمن المدرسة بالنسبة للتلميذ وقت واحد، مش بقاش ساعتين وثلاثة سوايع هو فراغ عنده كامل ما يعمل حد شيء. الحاجة أنا علاش حكيت على المقاهي؟ حكيت على المقاهي لأن المقاهي تعرف شنو اللي يقع فوق الطاولة وشنو اللي يقع تحت الطاولة. فبالتالي شاب عمره 15 سنة 16 سنة لا يزال قاصرا، والقاصر لابد أن يكون في حضن الأسرة وفي حضن المدرسة وليس في حضن المقهى. أنا حسب ما نعرف يكون في حضن المدرسة الوقت هذاك، أوقات فراغه ما تكونش في هذه الأماكن. ثم تفعيل دور، أنا ساعات نتعدى بعض دور الثقافة ودور الشباب مغلقة عديد المرات،
0: نعم.
1: برشا عنها بناية ما شاء الله مئات الملايين ضخمة تلقاها مسكرة وفارغة، لابد من تفعيل دور الثقافتي ودور الشباب في استقطاب هؤلاء الشباب.
0: زاد يسهل عليهم شيخ الشروط للدخول لهذه الدور.
1: نعم.
0: زاد دار ثقافة مفتوحة ولا دار شباب، كي يجيك شاب ولا شابة تحب تدخل تصعب عليهم الأشياء، برا جيب الورقة هذه، جيب الورقة هذه، يعمل الورقة هذه، زاد ما هو صغير ينفر من الحكاية. نحاول نحن كيفاش نسهل عليهم المأمورية لأقصى حد باش نجموا نستقطبوهم.
1: نعم، هذا كذلك شكل من الأشكال على الأقل التقليص، ماناش احنا باش نداويو المرض دواء كليا، ولكن التقليص على الأقل قدر الإمكان من هذه الجرائم الفظيعة التي يعني تقع من القصر في الأخير، قصر معناها. واللي يفكر في الجريمة ومنسوب الجريمة أكثر ما لهنا آخر كي يولي في سن متقدمة شو مش يعمل، تولي البلاد مهدم الناس هذه.
0: نعم.
1: تو يهدد أسر نهار آخر، يهدد مجتمع نهار آخر، يهدد بلاد.
0: نعم.
1: فإحنا من أجل المحافظة على البلاد وعلى أمنها وأمانها هو أن نحافظ على هذه الأجيال حتى يترباوا على القيم المعيارية لمفهوم الوطن والوطنية.
0: نعم. كذلك شبكة التواصل الاجتماعي ما عندهاش تأثير وما عندهاش دور في هذا الموضوع.
1: عندها هذه كذلك من المقارب كنا احنا لازمنا نحكيوا عليها كذلك.
0: انت قلت نعطوا المرأة ماذا بها تخدم نصف نهار ونصف نهار تبدا في الدار في الأسرة في الدار. هاي المرأة في الدار والبو في الدار والولد شد والبنية شد تليفونها مسكر على دارها، يعرفوا شنو صاير في الدار في البيت وشنو صاير شنو بنته ولا ولده فاس يتفرج في التليفون. يا اخي اللي يروا فيه كل مام صغيرات يروا اشياء على شبكة التواصل الاجتماعي ويحاول كل واحد يحسب فكره ويحاول يطبق.
1: أنا عم بشوف هي المراقبة الفيسبوكية سواء كانت من السلطة القائمة أو من الأسرة المربية هذا شيء واجب، واجب مش واحد ما هبش تدوينات إجرامية، ما هبش مشاهد خادشة للحياة وما يمسش في الأعراض، فهمتي؟ وساعات تو مشكلة بين زوجة تولي يسمع بها المجتمع التونسي الكل.
0: نعم. وذيك له ربي سبحانه وتعالى كل حرف تتفوه به ولا كل حرف تكتبه في شبكة التواصل الاجتماعي اللي باش تكون شاهد عليك يوم القيامة. رد بالك اللي مش مسيب الدنيا كاكا، مش على خاطر انت شاهدت فيسبوك ولا في انستغرام ولا اللي هو كتبت عليه وعملت عليه وسيبت الكلمة ذيك ولا الجملة ذيك وفي بالك وحدك عايش في هذه الحياة. لو ربي سبحانه وتعالى وكل بك ملكين على اليمين وعلى اليسار باش يكتبوك ويراقبوك. اذا الانسان انت عديت على امك وابوك وعلى المجتمع ماهوش باش يراقبوك وسكرت على روحك دار، رد بالك لو صنع معك ملائكة لو صنع ربي سبحانه وتعالى كل حاجة باش تعملها لا باش يحصوها لك هذيك ويخلوها لك باش تلقاها قدامك سواء ايجابية ولا سلبية.
1: نعم. كذلك إعادة النظر في بعض المواد التدريسية التعليمية كما مادة التربية المدنية. هي التربية المدنية لابد أن تكون فيها حصص خاصة بالنسبة للأحداث اللي مازالوا في الإعدادية، وخاصة أن نتحدث عن الوطن مفهوم الوطنية، يعني نتحدث على الواقع المجتمعي، نتحدث على التربية،
0: أهم حاجة
1: على التربية الأسرية خاصة في هذه المادة، يعني لأن هي التربية المدنية هي تعتني بالمجتمع وهي مادة اجتماعية بالأساس. لابد أن نتحدث على الضوابط القيمية داخل المجتمع، أن نتحدث على الضوابط القيمية داخل الفضاءات المفتوحة والفضاءات اللي يدخلها الناس كل كما المنتزهات أو الشطوط أو إلى غير ذلك، لابد أن تدرج ضمن كمادة تدريسية. احنا نعطيه فيه في معلومة وفي نفس الوقت نعطيه فيه في مادة تربوية تزكوية. لابد كذلك أنا إن النظر إلى مادة التربية الإسلامية ولا تكون موادها جاف. احنا التربية الإسلامية لازمها تكون مواد أخلاقية، مواد تربوية. أنا شنو معناها؟ سمحني شيخ البشير، أن جي قرية تلميذ فتاس عساس قري فيه على الحج، شحال بيه الحج؟ مازال عمره 14 سنة و 15 سنة. احنا عندنا أولويات أن نتحدث على قيمة البو، على قيمة الأم، على قيمة الخو، على قيمة الجار. هذا هو مش نحكي مش نحدثه، ولا نجي مش نحكي له في السنة هذيك نحكي له على الزواج. أي زواج نتحدث؟ تزوج حتى يبدأ طالب في الجامعة ومازال وقته ما تحكيلوش حتى يقرأ ويوصل وهب وهب. فثم بعض المواد اللي احنا تلمذتنا وليداتنا يحتاجوها في المدرسة، راهي المدرسة أم ثانية، وهي أم من حيث البعد الاعتباري والبعد القيمي أهم أم بعد الأم البيولوجية. نعم. هي الأم الاعتبارية الروحية التربوية اللي هي المدرسة. نعم. فبالتالي لابد من الاعتناء بالمدرسة منذ البدايات إلى أن ينتهي إلى التخرج حتى في الجامعة.
0: نعم. كذلك زاد الشيخ لو الأستاذ ولا المربي وقت ما يدخل للقاعة زاد لا مش يتربط بالبرنامج اللي هو عنده ولا الجدول اللي هو عنده، لو ينجم يخصص حتى خمسة دقائق ستة دقائق باش يحكي على موضوع مهم، على الأخلاق على القيم على التربية، ما فيها حتى مشكلة يعني مش باش تغير من الجدول الأعمال تاعو.
1: أي نعم. مع العلم والله يعني قال تفاءلوا خيرا تجدوه. نعم. الحمد لله.
0: نعم.
1: فثم التفاؤل موجود. علاش ثم التفاؤل موجود؟ لأني من خلال قربي ربما من المؤسسات التربوية وأعرف ربما ما يدور داخلها. ثم أساتذة عندهم علاقة ليست علاقة تعليمية فقط مع تلامذة، بل علاقة تربوية وعلاقة روحية،
0: علاقة أبوية،
1: علاقة أبوية.
0: يعني.
1: نعم الحمد لله. نعم. هذا راه شيء موجود وبدأ يكثر، بدأ يكثر على اعتبار قرب الأستاذ الآن إلى التلميذ، قرب ليس قرب بمجرد المعلومة بل حتى قرب كانوا شكل من شكل الصداقة والمصاحبة. نعم. يعني نعم. التلميذ وهذا موجود، ثم الاحترام موجود وهذا الحمد لله.
0: نعم.
1: لكن احنا كنحكيه على الحالات، بعض الحالات الواقعة في المجتمع هي الكبيرة وكارثية، وكانت أتراها ذوما أنا ما نعرفش، ما تبعش تفاصيل الحدث الواقع الأخير، ما نصورش كان يكونوا تلامذة، لا أعتقد أنهم كانوا تلامذة.
0: نعم.
1: ما نتصورش كانت عندك دراية، ولا ما نتصورش، لأنه تلميذ المواظب على دراسته ما عندوش غيابات، أنا متأكد وأن له من التربية ما تمنعه من الانخراط مثل هذه الأحداث.
0: نعم.
1: والسبب في ذلك الأساس هو الإطار التربوي الموجود داخل المعاهد وداخل المدارس من قيمين وأساتذة وإداريين يراقبون التلميذة ويمارسون هذه المراقبة انطلاقا من الواقع الأبوي كأنبو، وهذا الحمد لله. نعم. هذا يراه موجود مش منكروش،
0: نحن نقول إن شاء الله تكون هذه حالة شاذة
1: إن شاء الله،
0: لكن هذه ما يمنعناش باش نحاول ونقلصوا من هذه الأشياء وهذه الظواهر، فهمت؟ لأن بالحق جيل يعيش في فترة صعبة برشا،
1: كذلك
0: نعم أكيد
1: الإعلام سواء كان على مستوى الإعلام المرئي أو المسموع.
0: نعم.
1: على الأقل نعمل بعض البرامج التي تعتني بهؤلاء الشباب، برامج خاصة بهم هما، ويقع استدعائهم إلى استديوهات الإذاعة والتلفزة والحديث معهم والسماع إليهم والإنصات، لأن أنت تختار عينة من العينات، عينة.
0: نعم.
1: من العينات للشباب راك تعرف به بقية الشباب، يعني تحاول تستخرج الأفكار المستبطنة في أذهانهم، شنو اللي فكر الشاب الآن، شنو هي طموحاته، شنو واقعه الآن، في شنو نظرته لبلاده، شنو نظرته للقيم الأخلاقية، شنو نظرته للمجتمع، باش نعرفه، باش كان ثم على الأقل الانحراف نبدأ ونعالجه ونفعل كل المقاربات. راك تقول نفعل كل المقاربات، كل مقاربات، المقاربات التربوية والأسرية والإعلامية والأمنية، وكذلك وهي من أهم المقاربات المقاربات المسجدية.
0: نعم.
1: الإمام الخطيب راه مسؤول.
0: نعم.
1: مسؤول على هذه الفئة من حيث توجيهها وتربيته وإعادة بناء وصياغة المفهوم الديني السليم.
0: نعم.
1: يقول
0: والله أنت جبت المساجد، خليني نقول رسالة نوجهها للناس اللي يسمعوا فينا وللأولياء والطلبة والتلامذة، خليني نقول لاني انا على ما محكوليش معناها ولا سمعت، انا بعيني شفت وشاهدت وعينت بعيني في برنامج خيركم من تعلم القران وعلمه، هذا برنامج تعتني به اذاعه الزيتونه، تعتني بالفروع التابعه للرابط الوطني للقران الكريم في كامل تراب الجمهوريه. انا زرت تقريبا 70 فرع من هذه الفروع في كامل تراب الجمهوريه، نلقى ثم اولياء حقيقه رابطين انفسهم واولادهم بهذه الفروع، على الأقل كل نهار حد يمشي هو وولده 5-7 سنين و8 سنين و10 سنين يقرأوا القرآن. صدقني يا شيخ معدلات مصلي على النبي محمد تلقاهم 19 فاصل. مرة مشيت زوز فروع على ما أظن زوز فروع مع بعضهم، نلقى شباب أولاد صغار، تلقى المرأة تقرأ وولدها يقرأ معها، تلقاهم تقريبا في كلتا الفرعين وبعد على بعضهم. كل التلامذة هذوما اللي انا تحدثت معاه اول حاجه عندهم ما شاء الله سلاقه في اللغه العربيه ويحفظ القران، وطلقه معدله 19.18 تحت 16 ما لقيتش، من 16 لفوق فاصل. هذه الفروع القرانيه ماذا بينا منتشره في كامل تراب الجمهوريه، في كامل المعتمديات، في كامل حتى في الارياف موجوده تو. علاش نحنا ما نربطوش اولادنا على الاقل حتى كل نهار حد ما يقراوش، نمشي نعمل نهزهم ولادينا، نخليهم نربطهم بحضارتهم، نربطهم بعقيدتهم، نربطهم بهذه الفروع القرآن. لا هي ما تزيد اولادكم الا تربيه وتزكيه واخلاق مع القران ومع المعادلات نتاعهم ما شاء الله. هذه انا حاجه عينتها بنفسي ما حكوليش عليها معناها،
1: لأنه يعني ومن أحسن من الله قولا
0: سبحان الله.
1: فبالتالي أحسن قولا نتوجه به في التربية هو كلام ربي سبحانه وتعالى، لأنه فيه سر، حتى سر يسري بحول الله في كيان الطفل يربيه، لأنه يحرك له هرمونات الخير ويطفي هرمونات الشر الموجودة فيه في الكيان، في كيان هذا الطفل، فيقول لي يتحرك بالخير بحول الله. والقرآن سكينة، والقرآن طمأنينة وهدوء، ويولد في الطفل سكينة وهدوءا وراحة نفسية اللي احنا نحتاجها. خطر ساعات تشوف أطفال تحسوا يعاني في كبد في داخله،
0: نعم،
1: من خلال سلوكاته المتشنجة. حتى طفل عمره 4-5 سنين ساعات تشوف سلوكات متشنجة متاع الطفل، أنت ربما تحس نقص حاجة. يجي مثلا بوي يتقلق من سلوكات هذيك، وهو كان بحث وشاف رأو يعرف أنه ثم سبب، ربما خلت فلها كاكا لكثرة المشاكل اللي راها بين البو والأم ربما. فبالتالي احنا كنحكيه على هذه المسائل وجبت على المقاربة القرآنية، وهي من أهم المقاربات مع بقية المقاربات الأخرى التي جاءت في سياق الحديث. ونسأل الله سبحانه أن يعين كلنا، نعم، على النظر إلى هؤلاء الأطفال وهؤلاء الشباب، لأنهم أولادي وأولاد الشيخ، نعم، بشير، أولادي اللي يسمعوا
0: الشيخ. وتلقى الرجال صدقني حفاظنا على الأسرة نتاعه، خطر يعرف اللي السر اللي في الفرع القرآني ولا الجمعية القرآنية المدرسة القرآنية. صدقني يقول لزوجته امشي هز لأولاده برا أقرأ القرآن وحفظ القرآن أنت أولادي، وقلها أنا نتولها في الدار. هكا يحكوا لي نساء تقول لي أنا زوجي يجيبني المدرسة الصباح ويقول لي بعث لفت الدار، أنا باش نطيب، أنا باش نعمل كل شيء، المهم أنت هز الصغيرات خلي مش يحفظ راي في القرآن. مش نعمة هذه؟
1: لا رأى أثر القرآن فيهم،
0: ترى الأثر في لأجل أولاده باش يتربوا تربية سليمة وتربية باهية. يقول لك أخويا ما يسالش، خلينا نتحمل أنا النهار هذا علي أنا كل شيء. مش عيب أنه باش يعاون زوجته ولا باش يطيب ولا يعمل، لأجل باش ينجح الأسرة ذيك.
1: صحيح. والحمد لله، والله أنا نصور من خلال هذا الحديث وبرش اللي يسمعوا فينا أنه قاعدين الآن يعيدوا في بناء التربية من جديد والنظر من جديد. أنا خطرة وسمعت على الحدث الأخير،
0: نعم،
1: سمعت في مثلا في إذاعة من الإذاعات،
0: نعم،
1: ونسمع فيها اليوم الصباح فقط، تناولوا الحدث وتناول الحدث من غير البحث على الأسباب الفاعلة في هذه الأحداث. صحيح نتناول الحدث،
0: نعم،
1: ونحكي على تفاصيله، لكن علاش ما تناولوش الأسباب؟ ما هي المشكلات الأساسية اللي خلات وليداتنا يفعلوا هذا الإجرام الفظيع؟
0: نعم.
1: أنه يقع معناها التنكيل بفتاة قصر بما سمعناه، تقول شنو هذا؟ يعني أنت كتجيمش تتخيل حتى واقع إجرامي على المستوى الذهني، ما تنجمش تتخيل ما وقع، ما تنجمش تتخيل الواقع الموجود، تقول إذن هناك خلل لا بد من معالجته والصدق في هذه المعالج. إذا بالحق احنا نحب بلادنا، إذا بالحق، ونقول إذا بالحق حط تحت سطرين،
0: نعم،
1: نحب بلادنا، هو الاعتناء بهذه الأجيال. الاعتناء بها باش، مش الاعتناء بها في الجانب الرياضي فقط، والجانب الرياضي هي مقاربة من مقاربات أصلاح الشباب راهو،
0: نعم،
1: اللي يدرب في الكورة ولا في الرياضات الفردية. راهو انت كي باش تدرب واعمل له ساعه حصه تربويه اخلاقيه توجيهيه، وانت تنصح في طفلك باش يمشي ما عرفش يلعب في المينيم ولا في الكادي ولا الى غير ذلك، انصحه اعطيه درس تربوي قبل ما تعطيه الرياضه الرياضه اسمها التدريبيه قبل. كذلك في الرياضات الفرديه، فاحنا كي نحكي ورانا كلنا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما قال الصادق المصدوق.
0: هي الشيخ المشكل تعرف وين المشكل؟ هي ما بين المعهد وبين الاسره. المؤتوف الاسره بحذاك في الاسره كنت لهيبي تخضر كل شيء، تخلى المعهد انا والاستاذ لهيبي، لكنك الفتره ما بين الاستاذ وبين الاسره شكون باش تولها بيه؟ الشارع معناها، خلينا نقول الشارع، شكون تولها بيه الشارع؟
1: كذلك من ضمن الحاجات اللي نتصور إيجابية والحمد لله ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى، أنا ثم ولات يعني بعض المراقبة الأمنية قريبة من المعهد، وهذا شيء إيجابي، لأن كما قال سيدنا عثمان وهي كلمة مأثور عنه، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
0: نعم.
1: ساعات النصايح وساعات ما تجيبش مع حشاك مع الشاذين يعني. نعم. تنصح من الصباح كأنك تحكي مع الهواء، على الأقل كي تولي السلطة اللي هي موجودة اللي هي تراقب اللي هي تضرأ الشر على هؤلاء التلامذة، باش تمشي بنتي المدرسة وأنا مرتاح، يمشي ولدي وأنا مرتاح، كي تبدأ ثم متابعة ومراقبة أمنية قريبة من المعاهد، هذا كذلك شكل من أشكال تأمين وليداتنا، تأمينهم الجسدي وتأمينهم النفسي، ويلي يأخذ على الأقل الحصص العلمية داخل المدرسة وهو مطمئن، كي يخرج من المعهد ولا من المدرسة مروح الدار ويعرف روحه أنه مطمئن، كما قال سيدنا والله لا يسيرن الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه.
0: سبحان الله محلى الحديث.
1: نحن نريد أن نحقق هذا الأمن، أن تسير المرأة، المرأة تمشي في الشارع هي مطمئنة، مش الرجل، لا، المرأة الصبية تسير في الشارع هي مش مطمئنة، مش طفل عمره 15 سنة تخرج ما ترجع، شنو هو الواقع هذايا؟ باش يخلي الناس كلها خايفة.
0: نعم.
1: وكذلك ثم حاجة احنا قدمنا فيها استقالتنا، اللي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
0: كي.
1: يا ولادي راهو ترى في المجتمع، ترى في الشارع اعتداء، إجرام، إن لم تستطع أن تغيره وأنت بلغ يا أخي، بلغ، تكلم مش عارف، انا اكلم النوامر بتاع الامن معروفه ومتاع الحرس معروفه ومتاع الحمايه معروفه، والناس الكل يعرفوا النوامر هذه،
0: نجم نحافظ على المجتمع.
1: نتكلم. راني انا راه تو متعدي راه في عركه في قهوه، علاش اللي نوصل الشاب في مقهى يتقتل معناها ويتضغر في جهه دندان يعني مده اسبوع او اسبوعين تقريبا، وفي عنف، وين شبابه وراجل يعني شاب محترف في الملاكم قتلوه معناها، علاش هكا؟ مو أنت كي ترى يا صاحب المقهى ولا يقعد في المقهى ريت عركة بدأت تتطور، وخي نهز التليفون ونعلم، أراه هذاك شكل من أشكال النهي عن المنكر. سيدنا قال مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، راه مش مزية، راه واجب ديني
0: عليك. أن ننهي
1: مطالبين. أنت كي ترى وغير قادر على التغيير، ولا خاطر سيدنا قال من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، على قلب لسانك. عايش وليداتي رجل كبير الدخل يا ولدي، فيق على روحك، علاش الاعتداء هذا؟ علاش المرأة متعدية وانت فهمت لا تنطر لها في ستوش ولا تنطر لها في مش عارف بورتابلوها؟ علاش؟ أنا والله مرتين خدامي نشوف سيارة خدامي ينطروا لها التليفون متاعها لمرأة تتكلم، والله مرتين خدامي بالضبط الوحدة هذه وتتلفت قاهم طاروا كل عجاجة، فهمتني؟ في جهة سمحني
0: كنذكر
1: ما نذكر اسم المنطقة، ما علينا غير ما نذكر اسم المنطقة، لكن هذا رأيته بعيني. إيش يعملوا الشباب هذو؟ مش ينطروا يهربوا من بعضهم بعد؟ هذا لابد كذلك من المراقبة والمتابعة والضرب بيد من حديد على هؤلاء المعتدين، اللي سماهم المصطلح الشرعي بالحرابة. الحرابة هو الذي يعتدي على أمن الناس في واقع يجب أن يعيشوا فيه في أمن، من بات آمنا في سربه معافا في بدنه له قوت يومه فقد حيزت له الدنيا كلها.
0: سبحان الله، محلها الأمن والاستقرار.
1: نعم.
0: حسب حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نسأل الله الأمن والأمان والسلم.
0: أمين يا رب. شكرا شيخ بلقاسم، بارك الله فيك، إن شاء الله يا ربي التحية موصولة للأسرة الأمنية وكذلك الأسرة التربوية، ربي يبارك لهم إن شاء الله يأخذوا بيدين هؤلاء الفئة، لأن خلينا نقول من الأخر هذه الفئة هي ضحية المجتمع على الروفي، ضحية الأسرة. إن شاء الله ربي يراجع بينا وربي يحسن أخلاقنا. وخلينا أحبابنا الكرام نمشي وفاصل ثم نواصل معكم برنامج فقه الحياة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أحبابنا الكرام التواصل معنا 171-130-000 171-130-000. أنتم الاستماع إلى برنامج فقه الحياة. نأخذ المكالمة الأولى في هذا البرنامج. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عسلامة خويا بشير.
0: بارك في عمرك. اسم الكريم سيدتي.
1: اسمي عايشة تعوتي من جلمة.
0: مرحبا لله
1: بيتي عايشك. والله عندي سؤالين. سؤال حديث الساعة أني نعمل الحنة في شعري للحد الآن مزلت ما توصليتش. نستنى شوش تقولي. نعمل الحنة في شعري معناها نتوضى لا نصلي كيفاش نعمل؟ هذا السؤال. السؤال الثاني أنا مشيت للعمرة 3 سنين التالي وقلت الولد يعطيني بس ننشي العمر وجيت ونخلص لنا نكتب لك منابي. جيت كتبت له منابي. فما من بعض من البنات نتاعي يعني واحدة تقولك ما نسمحش واحدة تقولك نبري برا مسامحتك واحدة. هل شنو يعني بس تنصحني؟ وبالله عدوا لي مديح المصطفى يبارك فيه عايشك. وعندي سيدي بشير عندي ننسى وليت ننسى. أنا نقرأ تو نحفظ بالبقرة ننسى ناس يقولولك من التلقيح نتاع الكورونا وناس وثم شكون يقولك انت تعملي في الدواء الغدة ذاك ضربت لك ذاكرة. بالله زادة باش تنصحوني معناها شنو اللي انا
0: خليني يا اختي الغالية خليني نرجع اللي انت مشيت للعمرة وقلت ولدك خلص عليك العمرة وانت كتبت له المنابات نتاعك.
1: اي كي جيت كتبت له منابي.
0: اي منابك قد العمرة اكثر من العمرة اقل من العمرة اش معناها؟
1: اعطاني فلوس بس مشيت العمرة
0: كتبت له معناها ما اسمعني يا حاجة العمرة قداش تعمل 4-5 آلاف دينار والمناب نتاعك لعل المناب نتاعك اكثر برشا من العمرة وحرمت بناتك الاخرين وكتبت لولدك المنابات الكل.
1: اي كتبت له اللي عندي الكل ما عادش عندي حق مثلا.
0: اي كتبت له كل قداش برشا شوي اكثر من العمرة اقل من العمرة. زاد مش معقول انك انت ولدك يخلص عليك 4000 دينار باش تمشي للعمره وتجي انت تكتب له منابك تاع 30-40 ألف دينار وتخلي بناتك كك. هل يعقل هذا؟ معناها وش عملت لنا؟ معناها بناتك تلقاهم ناقصين ولا ولادك ناقصين؟ صحيت ما زاد الرسول صلى الله عليه وسلم كي قال اقسموا بالعدل. ما نجمناش زاد نعمل فتنه ما نجمناش زاد نعمل حزازيه بين الاخوات من بعضهم.
1: خاطر هذاك منابي معناها حقي ما مش في بالك كتبتول وحقي اعطاني باش مشيت عملت العمرة.
0: باي توجبك الشيخ خذ معنا يا اختي الغالية. شكرا
1: لك. بلاها عدوا لي المديح المصطفى.
0: هذيك عند سي زغير تو سي زغير يشوف. احبابنا الكرام نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
2: السلام والرحمة.
0: مرحبا اسم الكريم.
2: السلام
0: سولف. عايشك ربي يفضلك. اسم الكريم امي.
2: عايش اسمي
0: سالم. نعم. سالمة. منين سالمة؟
2: نعم.
0: منين انت؟
2: انا ولاد حصو
0: القروان. به نعم سيدي بوزيد. نعم
2: اولاد حصو.
0: نعم نعم سيدي بوزيد تفضلي. لالا
2: عايش بيت وليدي نايا نتبع سيدي اليمين. قال وليدك اللي صار ما تتبعش بها هل هذا حقيقة ولا غلط؟
0: نعم
2: كنت تعبيدي لي مين هاني نعاون بيدي لي صار
0: تعاونه
2: وزيد وليدي نايا راني ها نص عمره وهاني نقرأ في القرآن تو عندي الحزب الحادث 60 حزب نقرأ مش معنيتها كالحزب
0: ما شاء الله. نعم
2: نقرأ المصحف من لون اللكر.
0: نعم ربي يتقبل ان شاء الله. نعم
2: عايش وليد ومشيت في بعد رمضان نص عمر بحل الله
0: ورب ربي يتقبل ان شاء الله. نعم
2: نقرأ ونصلي الصلاة حارة والحمد لله.
0: نعم
2: نحفظ القرآن كله نصلي فيه.
0: واضح. عندك سؤال اخر؟
2: عندي سؤال. عندي جارتي قالت لي كي ندخل المحاض تستعمل الماء قالت لي بيدي اكبر مني بيدي قدر جيها حاجة كينها يعني كيانها مع راسك ولا كيف؟
0: نعم
2: ازاي حاسس بيها؟
0: نعم
2: عاد جات لي سهلي لي حلال ولا مكروه؟
0: واضح واضح. لالا اقعد معي تسمع. نعم
2: وزيد وليدي عندي كما كان تحتي اختيار ساعات وليدي نقرا مثلا نقرا نصلي بلي اقرا باسم ربك ولا انزل له في ليله القدر ونازل في ليله كل ساعه ونص نشتر الصوره ولا تستر لي مخي
0: ضيع
2: ما يسالش
0: باهي تو جاوبك الشيخ لا لا نعم شكرا ناخذ معي تسمع الاجابه يا حاجه الشيخ يجاوبك نمر للمكالمه المواليه السلام عليكم
3: وعليكم السلام خويا
0: مرحبا
3: وعليكم السلام سي الشيخ
4: وعليكم السلام مرحبا بك
3: بابي باش نسالك
0: اسمك
3: سي
0: الشيخ اسمك
3: منيا من سوسه
0: منيا من سوسه مرحبا يا منيا منيا اغلق الراديو كبحتك راديو نعم
3: باهي عايشك سيدي الشيخ انا نصلي نصلي وننسى قداش من ركعه نصلي نصلي مثلا الفجر الظهر وكل ننسى بعد الركعه الثانيه ننسى
0: نعم
3: بيه عملت كعبات في حمص نتبع بهم هل يجوز هذا ولا
0: اسمها حمص كيفاش تعمل حمص
3: يعني كل كعبة يعني كل ركعة نجمرها بكعبة حمص
0: وانت جب تجمر بصوابعك
3: والله ديما خاطر من نغلط ديما نغلط
0: ياك شوف الفرق بين الحمص وبين صوابعك صوابعك ممكن ما يلهوكش اما الحمص ممكن يلهيك اختي الغالية
3: باهي
0: باهي تو جابك الشيخ لا لا
3: باهي وحاجة اخرى على سلة الرحم
0: نعم
3: عندي عندي تناوشت انا واختي نهارين هذوما ويعني لا يعني مناوشه حاده قالت لي من اليوم انسى اللي عندك اخت شنو نعمل في الحاله هذه يعني نرجع نكلمها ولا كيف خاطر يعني صدتني قداش من مره فهمت
0: على شنو الاسباب
3: والله إن أسباب تافهة هي لما حالة أما هي في حالة غش قالتها وأنا في حالة غش قلت كلام أما هي من الغش متاحة قلت لي معاش تكلمني ومعاش تحكي معاي
0: ما يصير ما يصير حد يمود وقدر أكلمها تتكلمك إن شاء الله إن شاء الله تسمعنا توجهوا لها رسالة ترجعوا لبعضكم إن شاء الله
3: إن شاء الله يرحم والديك
0: بإذن الله شكرا
3: يرحم والديك
0: شكرا نمر المكالمة الموالية السلام عليكم
5: السلام عليكم سيد البشير
0: مرحبا
5: الو
0: السلام عليكم
5: وعليكم السلام سيد البشير وسيد القاسم القاسم
0: مرحبا
4: اهلا بيك سيدي اهلا بيك
5: الحمد لله
0: هاك تضحك شيخ انت
5: المشكلة الشيخ القاسم القاسم مع التوضيحات اللي اعطاهم لنا واحد
0: بارك الله فيك نعم الاسم الكريم ذكرني باسمك
5: ابراهيم
0: ابراهيم نعم ابراهيم بن زرت نعم
5: اي طارق ليل والزعتر
0: طارق ليل والزعتر مرحبا سي ابراهيم
5: اي سؤال سيدي البشير النوافل بعد المغرب
0: النوافل
5: وصلت بعد لا شيء هذيك انا ندرى قيام الليل ولا لا وعندي سؤال اخر ثاني
0: نعم
5: سامحني سيدي البشير
0: نسمع فيك خويا
5: مسكة أو الزكاة قداش مكانها والصدقات أسباب مسكة الغيثة
0: الزكاة
5: أي الزكاة والصدقات هذا من أسباب مسكة الغيث
0: نعم
5: السلام عليكم ورحمة الله
0: وعليكم السلام شكرا نمر للمكالمة الموالية السلام عليكم السلام عليكم قطعت المكالمة نعود شيخ باش نجاوبوا المكالمات الهاتفية اللي جاونا شيخ عنا عايشة من جلمة عايشة طاغوتي من جلمة تقول لك أنا نعمل في الحنة في شعري
4: نعم
0: هي تو عامل الحنة في شعرها تقول لك تو صليت شنو نعمل نتوضا نغتسل ناحية الحنة حنة طبط الوضوء شنو تعمل الحنة لهنا
4: نعم هي الحنة كمادة
0: نعم.
4: كمادة مش
0: نعم.
4: بعد ما تتنحى كمادة بتبعها هي حائل ما تخليش الماء يوصل إلى الشعر أو إلى الجلد معناها ما تخليش يوصل إلى الشعر لكن كتنحي الحنة بالاغتسال بالغسل يعني
0: نعم.
4: تغسل شعرها
0: نعم.
4: ويبقى شعرها بلون الحنة لكن ما فيش مشكل بحول الله ما فيش مشكل
0: معناها هي عاملة الحنة في شعرها
4: تو عاملة الحنة في شعرها
0: نعم
4: أي نعم إذا كان عامل الحنة في شعرها وحضرت وقت الصلاة وخافت لا ينتهي وقت الصلاة ويخرج وقتها،
0: نعم،
4: إذا كان عندها وفقا للمذهب الشافعي، إذا كان عندها شعرات ما فيهمش حنة تمسح عليهم،
0: نعم،
4: وتمشي تصلي وما تعدش إلى التيمم،
0: نعم،
4: إذا كان شعرها بالحنة كله بالحنة،
0: نعم،
4: على الأقل نأخذ بما ورد في المذهب الحنبلي، ولكن ماذا بها مراجعة مع عشر عمل حنة في وقت الصلاة، تعمل بعد صلاة العشاء وتنحيه في قبل صلاة الفجر
0: كذا لي كذا بتزين شيخ لنا كذا هي بتحب تزين بالحنة،
4: ما هو مش مجيش على وقت الصلاة حسب وقت الصلاة ولا تعمل متوضي. نعم،
0: أنا كذا لو مرأة تحب تزين أنا، هل أن الزينة في الوقت هذا نفضلها على الصلاة الوضوء؟
4: لا هي الصلاة هي أولى،
0: نعم،
4: علاش نقول الحنة كيف تعملها بعد صلاة العشاء وتنحيها قبل صلاة الفجر،
0: نعم،
4: الوقت هذاك كافي بأن تكون الحنة أعطت فاعليتها في تغيير صبغة الشعر.
0: نعم، معناها المرأة كذا عامل الحنة سوى في ديها ولا في شعرها ولا في سقائها تغسل بالماء، تنحي الحنة ذيك تغسلها بالماء،
4: أيه.
0: وتتوضعاتي وتصلي على راح،
4: تصلي على راح،
0: معناها مسلم تغتسل ولا حاجة؟
4: لا لها، لا لا ما تماش، أما هي إذا عملت الحنة والصلاة باش يخرج وقت،
0: نعم،
4: وشعرها مازال بالحنة ما نحتوش،
0: نعم،
4: مازالك عملته،
0: نعم،
4: هو لاصق كما قلنا أنه تعمل خارج أوقات الصلاة وبعد تغسل، معناها في، نعم، وقت تطويل بين العشاء وبين الفجر، وقت طويل تاع 7-8 ساعات أو ما يزيد، نعم، طويل. إذا عملت وخافت على الوقت تولي تشوف ماشي شعرات مستهمش الحنة تمسح وفقا للمذهب الشافعي،
0: نعم،
4: لأن
0: نعم صبغة الحنة الصبغة كحنة كتصبغ، نعم، مش حايل هي كما نقولوا
4: نحن، لا مش حايل
0: الأشياء الزينة الأخرى،
4: مايش حايل بحولها، هي مايش حايل
0: إن شاء الله. كذلك أمنا عايشة تقول لك هي مشيت للعمرة، لكن قبل ما تمشي للعمرة قالت الولدة خلص علي العمرة وكنجي من العمرة نكتب لك المنابات نتاعي،
4: نعم،
0: تقول لك أنا مشيت للعمرة خلص علي العمرة وجيت من العمرة كتبت المنابات نتاعي لولدي، مع العلم أن عندها بناتها، ثم اللي قالها ما سمحكش أعطيني حقي من المنابات، تقول لك شنو حكم الشرع، وتقول لك هذاك المنابات هو حقي أنا حر فيه،
4: هي صحيح، ثم كلمة قالتها أن المناب هذاك متاع التركة هو حق الأم، هي أخذت منابها والبنات أخذوا ما كذلك مناباتهم وولادها أخذوا،
0: نعم،
4: هي عندها منابها،
0: نعم،
4: هي حرة فيه، هذا يعني مما لا شك فيه، لأن الإنسان لا يتصرف إلا فيما يملك،
0: نعم،
4: وهي تملك هذا المناب. لكن احنا نحكي على مسألة ثانية، هو أن نعدل بين الأبناء،
0: نعم،
4: على قدر الإمكان نعدل، لأنه سيدنا صلى الله عليه وسلم دعي في أن يكون شاهدا على قسمة، قال جاه واحد قال أريد أن أنفل ابني فلانا كذا وكذا،
0: نعم،
4: قالوا عليه الصلاة والسلام هل أعطيت لبقية أبنائك مثل ابنك فلان،
0: نعم،
4: أعطيتش البقية كيف ولدك هذا، قال إذن لا أشهد شهادة زور، ما مشاش سيدنا صلى الله عليه وسلم باش يشهد أن أعطى الولد وحرم الآخرين، فبالتالي هي حرمت بقية بناتها، كان عندها بتبيع مناب كبير، هذا ما يليقش، بدليل أنه بناتها الأخرين ثاروا عليها، عملوا نوع من الثورة،
0: وكذلك أنت ما عندكش حق تفتيلها حسب كلام النبي صلى الله عليه وسلم، باش تقولها ما يسالش
4: كيفاش
0: هنا، حسب كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد على شهادة زور،
4: هي لا خرجها وبش يشهد،
0: يعني
4: مش يشهد معناها ما لا ما قالوش هو سيدنا صلى الله عليه وسلم ما حبش يمشي معها باش يكون شاهد على،
0: نعم،
4: هذه القسمة،
0: نعم،
4: لأنه أعطاه لفلان وما أعطاش لفلتان،
0: وهي كذلك أعطت الولدها،
4: أعطت الولدها، فما احنا نقولوا للأباء عموما في حياتهم، فإذا أرادوا أن يعطوا فليعدلوا،
0: يعدلوا لو كانت المنابة نتاعها على قد العمرة، مثلا نقول العمرة بخمسة آلاف دينار والمنابة نتاعها خمسة آلاف دينار، عوض بعث ولده وشات عاود بعمرة، هنا على ما أظن جايز،
4: هذاك واضح
0: ما ثماش مشكل، أما إذا المنابة نتاعها خمسة آلاف دينار ولدها هي ولدها أعطاها خمسة آلاف دينار والمنابة يساوي 30,000 دينار، تجي ال 30,000 دينار تعطيها لولدها كأنها ما عدتش بين العائلة،
4: كأنها ما عدتش،
0: كأنها باش تسبب في ضغينة بين العابين،
4: وهذا اللي وقع، جاوها بناتها وقالوا لها ماناش مسامحينك، معناها وقع الشيء هذا، يعني وقع هذا الاضطراب على النفسي،
0: نعم،
4: بين بناتها وبين أمهم، فبالتالي على الأقل كيفاش تقوم بشيء هذايا وبناتك كبار وولادك كبار، أنه تستشير مثالش، صحيح راه هذاك مالك يقوله هو مالك ومنابك وأنت حرة فيه، لكن في التصرف مع الأبناء لابد أن نعدل، كما ننفل هذا ننفل لهذا باش ما تقعش هذه الإشكالات النفسية، ولنا في قصة يوسف عليه السلام خير دليل على أن نعامل كل الأبناء تقولش هذا صغير وهذا كبير، لا نعملوهم كل كيف كيف، حتى ولو كبير يبقى ديما يحس بالطفولة أمام أمه وأبيه.
0: نعم.
4: نعملوهم كل على نفس المستوى ونستشيرهم، إذا أخذنا بعد الاستشارة بالقبول منهم فبها ونعمة، إذا ما أخذناش نحتاط شوية.
0: شكرا شيخ. كذلك تقول لك عنا سالمة من سيدي بوزيد، تقول لك أنا نسبح باليمين وساعات تقول لك نعاون باليسار، معناها نسبح باليسار. قالت قالوا لي التسبيح باليسار لا يجوز.
4: لا، والمهم هو التسبيح باللسان، هذاك هو يعني كي نذكر ربي سبحانه وتعالى باللسان، ولكن السبحة هي أداة مشجعة على التسبيح. يعني علاش يسمى سبحة؟ لأن السبحة عندها وظائف، قد تكون سبحة، قد تكون ذبحة، قد تكون نبحة.
0: نعم.
4: الذبحة يعني برشا اللي يعمل السبحة يعملها كالشركة في رقبته في كرومته ده معلقة لهنا. السبحة مجيش نعملها شركة مش نسبحوا بها وباش تعاونا على التسبيح.
0: نعم.
4: وتذكرنا بالتسبيح. وقد واحد يشد السبحة باش يولي يزيد يتحل في الحديث مع خلق ربي بشدان السبحة. السبحة جعلت لأن تكون أداة لتسبيح الله سبحانه وتعالى.
0: تعاون.
4: شديناها باليمين، شديناها باليسار، سبحنا بصوابعنا، سبحنا بالحصاة. سيدنا أبو هريرة كما ذكر عنه أنه كان عنده خيط فيه عقد كان يسبح بها، ويقال أن الخيط اللي فيه عقد هذا تقريبا فيه 4000 عقدة عملوا كالسبحة.
0: نعم.
4: ثم بعض الناس عاملين سبحة في حتى 1000 كعبة، مش حتى 100 كعبة فقط، مش يسبحوا ربي سبحانه وتعالى.
0: أنا شيخ عاود المعلوم. أبي هريرة كان عامل خيط،
4: في عقد، ذيك كم الكعب الآن.
0: من شبهته يقول لك السبحة بدعة وما بدعة والسبحة ما تجيش ما سبح بها وكيفاش
4: شوف سيدي،
0: معنى خيط في عقد عوض سبحة،
4: عوض سبحة. وشوف الشيخ البشير أنت ظالي مجرب كتب عندك سبحة في جيبك تلقى روحك تتشجع على التسبيح
0: وديما تذكرك سبحان الله،
4: تحط يدك وتمس السبحة تذكرك تلقى روحك تجودها مش تولي تسبح.
0: نعم.
4: فبالتالي يعني
0: قدام الناس ولا مش قدام الناس،
4: تو انسان واحد في المحطة قاعد نصيف ساعة هو يستنى علاش مش السبحة، خير ما نبقى نتفرج في خلق ربي في العباشي والجي شد السبحة
0: مش عيب
4: ونبدأ أنا. مش بالعكس، ولا ماشي في الشارع نقصر الطريق وانا بالسبحة نسبح، وزيد انا كنشوفك انت تسبح في الطريق متعدي راك ذكرتني انا في نفس الوقت.
0: والله شيخ محلاها ساعات نطلع في الحافله ولا في الترام ولا نلقى بنات شادين سبحه كفيديهم ولا شادين المصحف بنات ولا
4: والله يذكروك
0: والله افضل
4: تذكير هذا.
0: والله نفرح نقول الحمد لله بالحق تحس ثم امان، تلقى بنيه ولا وليد شاد مصحف طالب تو اكثريه تلقاهم طلاب ولا شد سبحة ويذكروا القرآن مش حاجة باهية هذه. نعم. شجع هذه باش أي واحد يريك ولي يعمل كيفك.
4: علاش قالك دعوة الحال خير من دعوة المقال؟ دعوة الحال دعوة بالسلوك، أنت كي تروح للدار وتلقى مرتك تسمع في صوتها شد المصحف وتقرأ تلقى روحك حتى من غير ما تشعر تمشي تتوضى وتشد المصحف تشجعتك.
0: نعم.
4: مش ملي تدخل تحكي لك على فلان وعلان وجع الراس، فهمتي؟ ملي تدخل تلقى مرتك شد المصحف وتقرأ في القرآن تلقى روحك أنت تتشجع، بعثت لك يعني طاقة إيجابية وذبذبات إيجابية، تلقى روحك مستعد باش تشد المصحف وتقرأ.
0: سبحان الله.
4: نعم.
0: ساعات الإنسان يكون داعي بالسلوك نتاعه.
4: بالسلوك نتاعه.
0: لا شد منبر ويخطب لا يعيط على النت، بالسلوك نتاعه. بالهنداب نتاعه بالمنظر نتاعه. سبحان الله.
4: حتى في الصباح مثلا، ونعرف شيخ البشير ماكش من النوعية هذه، غلبتك عينك صلاة الصبح. تلفت تلقى مرتك هبطت من حداك مشيت وهي بنتي وين ماشي ما همش توضى مصلي الصبح، تلقى روحك تهبط وتمشي تصلي حتى وإن أصابك الملل ولا الكسل ولا إلى غير ذلك ولا الكلل
0: تلقى شكون يشجع فيه،
4: تشجع من غير ما تدخلك راني يا أخو مصلي.
0: أذكر ربي سبحانه وتعالى قال وأنذر عشيرتك الأقربين.
4: عشيرتك الأقربين. أي نعم. كي تروح وتلقى ولدك ولا بنتك فاش تصلي بنيتي؟ هنصلي في نوافل. تقول بنتي تصلي في نوافل وأنا في عمري هذا ما نصليش، تلقى روحك بعد صلاة الفرض باش تعمل نوافل. يعني نشجع بعضنا بطاعة الله حتى من غير الكلام بلسان ويا فلان اعمل ويا فلان
0: قد. لو عندك أجر كبير
4: أفضل طريقة هي القدوة.
0: نعم صحيح. السلوك
4: سلوك سلوك أفضل سلوك. طريقة
0: أنت صور شابة ولا شابة قاعدة في المترو ولا في الترامش تقرأ سد السبحة وتسبح ولا سد مصف وتقرأ، ما من الناس اللي يخذوك كل كانوا رجل كبير باش يرحم عليك وعلى والديك وقولك رحم والديك، كانوا شابة ولا شاب باش يحاول يقلدك يقول اخزرك للهدوء والنور عليها والسكينة، علاش ما نعملش كيفها حتى؟
4: والله نتمنى هالسلوكات هذه كي تبدا في الكار وتتلفت تلقى راجل كبير تبجل تقول له تفضل يا بابا تعدى قبلي، راهي عندها معنى نفسي عليك الكبير وعندها معنى نفسي على العراق وعندها كذلك انعكاس عليك انت في احوال حسنه تلقاها في وحده.
0: نعم.
4: ولا تطلع في الحافله وتلقى مراه كبيره ولا مراه حامل وتقوم تقول هي عايش امي اجت تفضل في بلاست، والله راهي عندها وقع كبير على كل المراه هذيك، وقع نفسي ايجابي محلاه
0: اكبر سلوك. نعم. هذا الانسان يجب ان يتخذ قدوه.
4: احنا نتمنى الان أن نعود إلى ما كنا عليه يا سيدي.
0: نعم.
4: كنا عليه قدر كنا
0: بهالطريقة
4: هذه، مستحيل تلقى شاب ورجل كبير وحذاه في الحافلة، الأخ الشاب قاعد والراجل واقف، كانت تقريبا من المستحيلات. وأذكرها وأنا في فترة شبابي لما كنا ندرس في المعاهد، ما تلقاش، أنا عيب يعني، عيب تبدأ أنت قاعد ورجل كبير بجنبك فهمت لا واقف. نتمنى الآن أن نعيد تلك السلوكات، تجي حتى في العطار باش تدخل تقضي، شنو المانعك تدخل صباح الخير عم فلان، شنو المانعك باش تقول السلام عليكم، علاش تو ندخلوا الفضاءات فهمت لك الواحد يغزر الاخر فهمت.
0: والله يا شيخ نتذكر طرفه وانا في سنوات خلت التالي كنت نقري في جيل صغير، في يوم من الايام قابلت ولد قريت ولد هذا وشاي يخدموا كل شيء، هو اراني من بعيد وشد في يده سيجارو وانا مريتوش كيش اراني ما لقاكش يعمل وشد كمش على يده الكار وهذا كمش على يده.
4: صحيح.
0: وانا كي شديته نسلم عليه نسل فيه واش نحول امك واش نحول ابوك، هو الكار في يده، تصور تحرقت كف يده من تحرقت تحرق، انا مشيت وهو مشى. من بعد نهارين نلقى امه قالت لي برا بارك الله فيك التربيه ربيته ولدي، مو لاباس. قلت لها قالت لي موجاني يده محروقه. قلت شبيه يدك محروقه؟ قال انت كيف الدخان يا خير سيدي كمشت يدي هكذا تحرقت يدي بالدخان، معناها كانوا يحترموا الناس.
4: الحمد لله الحمد لله. والله يا شيخ البشير انت تعرف اللي يسمعوا فينا يعرفوا، كان المعلم عنده قيمه، كان المعلم كشوفه في الشارع ماذا بيه ما يشوفناش في الشارع، لان علاش باش كناش تعمل في الشارع، المفروض راك في دارك تقرا.
0: نعم.
4: كنا نحترموه هذا الاحترام،
0: هذا الكلام يوجهنا للموضوع اللي بدينا من الاول،
4: كنا نحترموا الوالدين
0: نصلحوا به الجيل الجاي.
4: نعم.
0: هذا
4: اي نعم. انا اذكر معناها يعني حتى في عائلتي مستحيل، يعني كان خويا الكبير انه يجبد سيجار والوالد موجود، مستحيل من المستحيلات، ولا يسمع بها انه يدخن، كان هذا الاحترام موجود. أكثر من ذلك مستحيل كنت نشوف في عائلتي في إخواتي الكبار وفي عائلة من الواحد حتى يترشف كاستي قدام بوه، أنا يراها قلة أداب. فشوف كيفاش كنا، فبالتالي الواقع هذاك طلع جيل
0: فعلا.
4: جيل متربي، جيل له من العلم له من المعرفة، لكن الأجيال الآن ولا تربي فيها أشياء أخرى.
0: نعم.
4: ولا تربي فيها هذه اختراق كل القيم، رجل كبير معاش يحترموه، الأم معاش عندها احترام، البو معاش عندها احترام، المعلم المدرس إلى غير ذلك،
0: خطر
4: إلا من رحم الله بالطبيعة.
0: خطر الشيخ وقتها الجيل ذاك عنده منهل واحد.
4: أيه.
0: اللي هو الأستاذ ولا المعلم تاعه وخذ من عنده.
4: صحيح.
0: توا 20 منهل يخذ، هاوخذ من عند الأستاذ، هاوخذ من فيسبوك، هاوخذ من الشارع، هاوخذ من صاحبه، سبحان الله معناها.
4: صحيح. وبالتالي وقع نوع من الاضطراب، لأن المصدر تشتت،
0: هذاك
4: يبدأ المصدر واحد، راه تبدأ الوجهة واحدة ويبدأ الهدف واحد، وكي تشتت المصادر، مصادر التربية ومصادر المعرفة ومصادر المعلومة تتشتت، يولي أنا هاني نتربى من عند فلان، هاولي ربي فيا فلان والفنان الفلاني والفنانة الفلانية،
0: تربية مكسرة مش تربية صحيحة، ما هيش على قاعدة.
4: أنا في عودة ناخذ رموزنا يكونوا قدوات، رموزنا الفكرية، رموزنا الأدبية، رموزنا السياسية، يكونوا هم قدواتنا، نتلفت نلقى القدوة الفلان، المغنية الفلانية والمغنية العلانية، ونعمل لوك كيفها، ونولي نراها هي المثال والنموذج الذي لابد أن يحتذى. فبالتالي نقول على الدنيا السلام، علاش احنا من ضمن المسائل اللي يلزمنا نقوم بها هي أن الذاكرة، هذه الذاكرة التاريخية متاعنا، أنها تكون مزروعة في ابنائنا. أنك تحكي له على المقاومين للمستعمر الفرنسي شكون هما، كي تحكي له على الدغباجي، تحكي له على اسمه على بن زديرة، تحكي له على هذه يعني مصباح الجربوع، تحكي له الناس اللي قاوموا المستعمر،
0: هذوما كل في التعليم الابتدائي متاعنا كنا نقرأ عليه،
4: كانت موجودة،
0: تكتب كانت على موجودة. على
4: تعملت حتى
0: على الفضلاء،
4: حتى أفلام
0: مقاومين.
4: على الناس هذه تعملت حتى أفلام.
0: نعم.
4: سابقا تعملت أخي مصباح جربوع على فيلم تعمل فترة السبعينات.
0: نعم.
4: وكنا نتفرجوا فيه وإحنا صغار ونتأثروا بهذه البطولة لهذا الرجل احنا كيفاش راهو يلزم راهو قعص الشيخ البشير تحويل وجهه من رموزنا التاريخيه ورموزنا العلميه ورموزنا الدينيه ورموزنا السياسيه اللي كانت فاعله في واقعنا ما عادش عارفينها.
0: وكانوا مصلحين.
4: وكانوا مصلحين، هذه الرموز الاصلاحيه عموما. شكون فينا يسمع عبد العزيز الثعالبي الرجل المصلح تي المعروف في المشرق اكثر معروف عندنا احنا، عبد العزيز الثعالبي كرجل مصلح اللي هو يتحط في نفس الخانه نتاع جمال الدين الافغاني ومحمد عبده، يتحط عبد العزيز الثعالبي الحامي، يعني رموزنا ابو القاسم الشابي، رموزنا الادبيه. فالناس هذه كي ما تكونش حاضره في شبابنا بتبيعها باش يولي يلوج عليها عند فنانين قادمين من الغادي. فهمتني؟
0: مستورده، معنى ثقافه مستورده.
4: هالفنانين هذوما لا ثقافه لا معرفه لا علم، يجي لهنا مش يضحك عليا ساعه وساعه ونص من زمان ونبدا شد عليه صف خمسه سوايع. فبالتالي تحويل الوجه هذا لابد من اعاده البوصله الى الرموز الحقيقيه.
0: شكرا على الرسائل هذه تكون وصلت يا شيخ للناس اللي يسمعوا فينا. شيخ كذلك عن منيا من سوسه تقول لك انا كنصلي تقول لك في الركعه الثانيه ننسى وش عملت وش عملت، تقول لك وليت ناخذ حمص ونعد به الركعات، تقول لك يا اخي جايز او غير جايز.
4: اولا نقول لاختنا كي تدخل في الصلاه جمع نفسك على الصلاه، يعني جمع كيانك، جمع عقلك، جمع قلبك على أنك واقفة بين يدي الله سبحانه. ومن ضمن الآداب في الصلاة أن أستحضر الحركات وأستحضر الأقوال. أستحضر الحركة أنا كي نركع لابد أن أستحضر معنى الركوع، أنا راكع بين يدي الجبار سبحانه وتعالى. أنا كي ساجد لابد أن أستحضر سجودي بين يدي الله سبحانه وتعالى. أنا كي نقرأ القرآن وأقول الحمد لله رب العالمين لابد أن أستحضر معنى الحمد وأنني أحمد الله على نعمة الإيجاد والإمداد وعلى نعمة الهداية والرشاد، أحمده على كل شيء. نستحضر تلك المعاني بحول الله وبإذن الله مع جهد ومع همة ومع صدق ومع إقبال، ستجدين نفسك بإذن الله خاشعة في صلاتك، لقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، داخل صلاتهم خاشعون. والخشوع يقتضي الحضور، أي الحضور مع الركعات والحضور مع الهيئات والحضور مع القراءة. هذا شو معنى الخشوع؟ الخشوع هو الحضور، أنك تكون حاضرة. راو يخف الشيء هذا. طيب إذا كان المسألة قاهرة وتعيش تحت وسواس قهريا يجعلك تنصرفين بذهنك عن عدد الركعات، تنجم تعمل طريقة من الطرق اللي هي بصعبة. أنا نعقد أصبعك نعمل ركعة.
0: نعم.
4: أنا مثلا في صلاة العيد كم يصلي بالناس وثم سبعة تكبيرات من فهم تكبيرة الأحرام وستة تكبيرات فهم تكبيرة القيام. نخاف لا نغلط، ما نكذبش عليك. نعم بصوابعي.
0: صح، كل إنسان يعمل
4: هذا. الله أكبر نعقد إصبع، الله أكبر نعقد إصبع الثاني، الله أكبر نعقد إصبع الثالث. مش ما معناها فهمت
0: ما تعملش هكاك ما تنجمش،
4: ربما ننسى تكبيرة الله أعلم. فأنت أعمل بالطريقة هذه جايز بحولك. أنا عملت بالحمص راهو جايز بإذن الله، ما تخاف لا تنسى وتاكل الحمص. شو هيك عملت ركعة
0: ولهيك الحمص.
4: ولهيك الحمص أي عمل بصوابعك بحول الله.
0: شكرا شيخ. كذلك تقول لك للأسف الشديد ما زلنا نعانوا نحن حاجتين خايبين برشا في مجتمعنا اللي هو الميراث وصلة الرحم. تقول لك أنا وأختي تنقصنا وتشجبصلنا مشادة كبيرة برشا. تقول لك خضرت لأختي وقالت لي أنت من اليوم ما عادش أختي.
4: ها ما الأخت شكون؟
0: للأسف الشديد مانيش فاهم علاش، معناها باش نحيها بالصيف عليها ما عادش ولي أختها.
4: باش نحاها ما تمشي تنحاها من السجل المدني ما عادش أختها وكاو. يعني كلام تاع غضب. والأصل أن لا تكون علاقاتنا، يقع الخلاف ربما أمر طبيعي باش نختلف.
0: خلينا نقول شيخ رسالة.
4: أي نعم.
0: الأخوات والإخوة لو طال الزمان أو قصر مدموا كل بعضكم.
4: بالطبيعة.
0: سواء الأخوات.
4: أي.
0: خاصة الأخوات. لكن طول الزمان وقصر يجي نهار ما تلقى كان خوك واختك بوك وامك باش يمشيو زوجك بنهار من نهارات بالشاجر مع زوجك شكون باش تلقى؟ باش تمشي كان لاختك تشكيله ولا خوك تشكيله. ولهذا نقولوا حافظوا على الاسره، حافظوا على الاخوه اللي ما بيناتكم، حافظوا على الصيله اللي خلاها فيكم التربيه اللي خلاها فيك بوك وامك. لكن الدور الدور الدور وما تلقى كان اختك.
4: نعم.
0: نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذيب ميوكل كان النعجة الخارج السرب.
4: أي نعم وكذلك بتبيعة. أنا حتى كنعتي من حيث التراتبية في الحب في عالم الخلق.
0: نعم.
4: في عالم خطر يعني ما ثماش حب كما حب ربي الخلق.
0: أكيد.
4: لكن أنا كنحكيه في عالم الخلق أكثر واحد يحبك يا أختي هو سيدنا صلى الله عليه وسلم. ربي قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال
0: كلمة.
4: أنا مثل الوالد لولده له الأمة هذه مثل الوالد. وهو أكثر من الوالد معناه عطاه المثل باش يقرب لنا لكن هو محبته لينا أكثر أكثر من الوالد.
0: هل نحن شيخ
4: أي نعم
0: هل نحن تأملنا هذه الوقفة أنا النبي صلى الله عليه وسلم
4: صلى الله على رسول الله
0: مش كنت طلبت من النبي النبي وحده صلى الله عليه وسلم قال لك لأني أنا كبوك
4: أي نعم
0: وقفنا هذه الوقفة وتفكرنا فيها وصلينا على النبي لأجل هذا الكلام
4: صلى الله
0: نجمش كل واحد هكا كل ليلة إلى أسرته ويقول لهم ايجي صلوا على نسل النبي لو النبي قال لني انا نحبكم كبوكم وامكم لاني انا ابوكم انا ام انا كل شيء فيكم
4: والله هو اللي يسمع فينا انا من خلال تجاربي الشخصيه وتجاربي الذاتيه ولا اريد ان اوزع هذه التجارب ولكن لتكون عبر
0: هي رسائل احنا بنفكر فيها شيء
4: رسائل
0: نعم.
4: لم ارى راحه نفسيه وحل للمشكلات مثل ما رايته في الصلاه على رسول الله
0: ما قالها
4: والله حقيقة
0: فهمك ويغفر ذنبك وجاءك جاء الأعرابي شكون اللي قال وانصحني قالوا تحب الهم اللي انت على الجبال وانت على الدنيا كل تح عليك صلي عليه
4: كثر من الصلاة
0: تحب ذنبك يتغفر صلي عليه
4: والله اللي يسمع فينا كثر مصلى على رسول الله والله تتحل مشكلاتنا الذاتية ومشكلاتنا النفسية
0: ومشكلاتنا المرضية
4: ومشكلاتنا الاجتماعية راهي بكثرة الصلاة على رسول الله رانا أنا كي نحكي راهو من خلال نصوص حديثية ومن خلال تجارب حتى للصالحين سابقا
0: نعم
4: كل من أكثر الصلاة على رسول الله إلا ووجد لكل ضيق مخرجا
0: وقولوا صالحين اللي هنا لهم ضم صالحين قالوا لنا التجارب نتاعهم
4: التجارب نتاعهم
0: ما همش درويش
4: لا
0: ماهمش الناس الدين زوي وزي يدروش علينا
4: لا
0: ممكن نقولوا صالحين لا ناس علماء يا اخي ربي سبحانه وتعالى حافظ هذه البلاد ما يحافظ بالصالحين نتاعها الصالحين شكون هما هما ناس علماء ناس ينهوا عن المنكر ويأمروا بالمعروف في السر والخفاء ونحن ما نعرفوهمش
4: نعم علاش احنا كي نقولوا بلادنا راه ترابها سخون علاش قولوا هي ضحكوا على شخص قالها فترة فترات والله كلمته صحيحة شيخ البشير أنا من
0: نعم.
4: خلال معرفتي بهذا الواقع والواقع الصوفي عادة وواقع السر المودع في هذه البلاد لم أرى في أي بلد بعد الحرمين الشريفين وبعد القدس الشريف بلدا فيه سر رباني وروحانيات متدفقة مثل ما رأيته في هذه البلاد وهي حقيقة وصلوا الناس أهل الكشف وأهل الصلاح ماذا يقولون لكم على أرض تونس لقالها الإمام مالك في القرن الثاني للهجرة لما كمشى سيد علي بن زياد قال من أين أنت قال من إفريقية يقصد من تونس بجتنا
0: نعم.
4: هذه قال عد إلى إفريقية فهي القبلة الرابعة بالاعتبار
0: سبحان الله
4: قبلة رابعة راي فبالتالي ربي أودع السر في هذه البلاد والأولياء من المغرب بكلهم يسوهم مشايخهم يجيوا لتونس حتى يكتمل الفتح فتح الرباني عليهم في هذه البلاد فذاك ترابها سخون بالصالحين
0: يا شيخ
4: نعم.
0: في يوم من الأيام أنا في توزر تحية لكل أهلنا في توزر تحية المدينة مدينة العلم مدينة القرآن يقولوا لي في يوم من الأيام وصلنا في توزر كي يمشي واحد في الشارع سوى وتقرأ القرآن وتنسى الآية يقول لك راجل امرأة صغير كبير اللي هو ماشي قدامك يرجع عليك الآية
4: ما شاء الله
0: جيل كامل يسموا فيها الكوفة الكوفة الصغرى جيل كامل يحفظ القرآن
4: نفطة جيتك النفطة هذيك
0: جيل كامل يحفظ القرآن
4: كتزور تلك الأماكن
0: أين سيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربي سبحانه وتعالى يغضب على القوم يكون باش ينزل عليهم العذاب
4: هذه من ضمن الرموز لابد من إعادة
0: القرآن يقرأ
4: البشير.
0: في العذاب
4: علاش احنا ما نعرفوش على شكون هو سيدي ابو علي السني سيدي ابو علي النفطي
0: نعم
4: ذلك الرجل العالم
0: ندرس السيرة
4: وذلك
0: داحة.
4: الرجل المجاهد وذلك الرجل الذي يعني قاوم المستعمر الفكري الدخيل على وقعنا العقدي والمرجعية العقدية شكون يعرف سيدي ابو علي النفطي شكون يعرف سيدي مصفى عزوز اللي عنده 150 سنة توفى وهو مدفون كذلك في جهة نفطة شكون يعرف سيدي ابراهيم الرياحي ورسالة أرسلها سيدي ابراهيم الرياحي إلى سيدي مصفى عزوز لا تزال موجودة على الضريح كيف كان يخاطب سيدي ابراهيم الرياحي سيدي مصفى عزوز ماذا يقول له يقول له أيها الولي يخاطبه بمفردة أيها الولي اعترف بولاية سيدي مصفى عزوز دفين جهة النفطة شكون منا فينا يعرف سيدي عمر بن عبد الجواد لماذا لا ندرس على هؤلاء أو على سيدي عبد الملك، لماذا لا ندرس؟ كانوا علماء وصالحين، أو على سيدي الإمام المازري دفين المستير.
0: نعم.
4: علاش ما ندرسوش على الناس هذه؟ أولا نجي نغني على أم زين الجمالية، نغني عليها، ولا أعرف الدور الاجتماعي والإصلاحي اللي قامت به هذه المرأة اللي ما عندهاش برشا في القرن 18 ميلادي راي.
0: نعم.
4: جات أم زين الجمالية، علاش أنا نعرفها من خلال القصائد؟ أنا مش نشطح لك الغناء هذاك، ولا نشطح الغناء يا راكب الحمراء اللي هو على عبد القادر الجيلاني رحمه الله، ويا أبو درباله والكلام هذاك، ومش عارفين ايش معناها كلمة الدربالة في حد ذاتها. لماذا لا نعرف على هؤلاء؟ لماذا لا نعرف على سيدي عبد العزيز المهدوي الذي تحدث عنه ابن عربي، وما فتح الله على ابن عربي، محي الدين ابن عربي، وما أدراك من هذا الرجل؟
0: الله.
4: فتح الله على يديه لما جلس إلى سيدي عبد العزيز المهدي ومدة 9 شهور، وذكر ذلك في فتوحاته، في الفتوحات المكية. شكون؟ علاش احنا ما نعرفوش على سيدي أبو سعيد الباجي؟ علاش ما نعرفوش على سيدي أحمد بن عروس؟ وثم كتاب تقريبا عنوانه أحمد وشي الطروس في مناقب أحمد بن عروس. رجل كان صالحا، هو دفين هنا عنده مش في تونس العاصمة، في المدينة العربي.
0: ما نعرف على ضم الشيخ حتى درويش. نعرف كنت درويش
4: ولا مش نجيدوا البندير ونغنيه على، ولا سيدي بالحسن حل البيبان. من يعرف سيدي بالحسن الشاذلي اللي جاء لتونس، واللي قال له أبو عبد السلام بن مشيش اذهب إلى تونس فهناك سيفتح الله عليك، وفتح الله على أبي الحسن الشاذلي في هذه الأرض وفي هذه البلاد. قال كنت أتعبد وأقول غدا سيفتح لي. قال في ليلة من الليالي بينما كنت أتعبد إذا برجل واقف على الباب يقول يا نفس متى تعبدين الله لله؟ قال فأخلصت نيتي لله ففتح الله علي. وين افتح لي ربي؟ سيدي أبي الحسن افتح لي في أرض تونس. هؤلاء الرجال ولا الجندي المجهول اللي ما نتعداو على قبره، احنا في الاسواق تعداو على قبره
0: ما نعرفوش،
4: فهمتوا ما نعرفوش. لماذا ما ثماش عمليه حفريات في التاريخ باش نعرف هالجندي المجهول هذا؟ وعلاش طاح غاديكا؟ وعلاش تدفن غاديكا؟ مع العلم نحاولوا باش يغيروه، ما نجموش يغيروه من مكانه، لان رجل كان يجاهد في عهد الاستعمار الاسباني، لما تعدى الاسبان على امراه تونسيه فذهب ليقاتل حفظا على عرضه فقتلوه فمات شهيدا ووقع في ذلك المكان فدفن فيه. علاش ما نعرفوش الناس هذه وغيرها؟ انا نتمنى هذه الاذاعه ان تاخذ على عاتقها كل مره تاخذ رمز من هذه الرموز وتعمل عمليه تنقيب في الذاكره لهؤلاء الناس باش يعرفوا هالمجتمع التونسي
0: مراجع
4: ويعرفوا هم منين، من سلاله. راك انت من سلاله الناس هذه مش من سلاله الناس الاخرى اللي جاي من البرة. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يعدنا،
0: سبحان الله،
4: ان يرجعنا اليه ردا جميلا.
0: محلاها العالم اللي قالوا تونس القبلة الرابعة بالاعتبار، محلاها هذه المكانة.
4: لازم نعرف قيمة بلادنا. أنا كل مرة فاتنا حكيت على الوطن الوطنية، ثم واحد ما عجبوش الكلام هذا، راهي وطننا بغض النظر على فلان ولا علان. أنا لا أناصر فلانا ولا علانا، وإنما أناصر الوطن. يزم يفهم اللي يسمعه، الناس كل تسمع فيه وحكيت هذه، لأن ولائي بعد الله ورسوله إلى هذه البلاد التي ولدت فيها وأنتمي إليها، وحنين قلبي يدفعني إلى أن أتكلم عن هذه البلاد. ولو وقع استعمار لهذه البلاد على تقدم السن ستجدني بحول الله في الصفوف الأمامية أدافع على حرمتها وعلى بيضتها. فلما تكلم الناس لهاجرة وماشي، يا ولدي خليك في بلادك، يا ولدي بلادي وإن جارت علي راهي بلادك عزيزة، راهي بلادك لا تشترى بالثمن، لا تشترى بالدولارات ولا باليورو، بلادك هي بلادك. أنا مش نعمل به البرة، مشاريع البرة نعملها في بلادي. وراهو شوف والله إن كانت لنا صدق وهمة، راك تخلق بحول الله من التراب تخلق التبر بإذن الله السميع العليم، إن كانت هناك رغبة ومحبة في هذه البلاد.
0: نعم، شكرا الشيخ، بارك الله فيك.
4: الله يديك شيخ البشير.
0: إن شاء الله أختنا منيا وأختها يتصالحوا مع بعضهم ونقولهم لا يديني هذه فاني ما يدوم حتى شيء يدوم لك أختك وأخوك. إن شاء الله يا ربي نحاول له صلة الأرحام هي تحبس قطر المطر وتحبس الخير اللي علينا.
4: قطع صلة الأرحام تستجلب وتستدعي الغضب الإلهي، تستدعي الغضب، لأن الرحمة تعلقت بالعرش.
0: نعم.
4: وشكت إلى ربها، شكت إلى ربها
0: خالق
4: قطع الرحم. قال أيرضيك أن أصل من يصلك وأن أقطع من قطع.
0: سبحان الله، هذا رب العزة رب يقول هكا، مش بشر
4: يتكلم. أيرضيك، فرضيت بذلك، فالله يقطع من قطع رحمه. وقال الواصل ليس لمن وصلك بل الواصل لمن قطعك. توصل الرحم كي يقطعك أنت توصل، هذاك الواصل.
0: هي أختنا قالت أختي تشجرتنا وياها وقالت لك أختي نجم أنا نكلمها،
4: كلمها،
0: قالت حتى كما هي متكلمني
4: كلمها حتى ولو أنت مظلومة كلمها. أما خير جي قدام وجه ربنا نهار آخر مظلومة ولا جي ظالمة كلمها ويعني وربط علاقتك بها. راو شوف بعد حب رسول الله كما تقبيله راو حب جي حب بوك وامك وبعد حب أخوتك. فبالتالي كي تشتد بيك ران لن تجد إلا أختك.
0: ما ثماش حب صادق قد حبك أمك يا شيخ. كل إنسان يحبك أكيد تكون في نفسه غاية. الوحيدين اللي يحبوك
4: ما عندهمش غاية.
0: ما عندهمش غاية. إذا حبك أبوك ولا أمك لو ما ثماش وراء إيه حسبة. كان أنت تحسبها تحبك مش أم ولا أمك مش يكتبولك ويعطوك وتغور على خيوتك لا يحسبة غلطة هذه.
4: حسبة غلطة.
0: بالحق حسبة غلطة.
4: ماذا بيك ما تحسبش مع أبوك وأمك. لأن الحب الصادق الذي لا يرجو منه جزاء ولا شكورة هو حب الوالدين للأبناء. بل ما ثمش واحد يحبك أكثر من نفسه قد بوك وامك.
0: والله يا شيخ كان صلحنا علاقتنا مع ربي ومع أبونا وأمنا ومع أبونا وأمنا لو صلح المجتمع
4: يصلح.
0: لأن ما نروش المشاكل اللي رفعته
4: اللي يخرج مشبع بالحنان من عيلته رأى تلقى حنين في الشارع
0: هذا كله له عقاب لنا لأن نحن عقبنا أجدادنا وعقبنا أبانا وأمهاتنا معنى إنسان أنه يغضب بوه وامه اش مازال باش يلقى في هذه الحياه
4: الله باش يلقى كان شوف ثم عقوبه راه تعجل في الدنيا قبل الاخره هي عقوق الوالدين
0: نعم
4: المساله مش هينه
0: نعم.
4: وعلاش ربي عجلها لعلم الله بما يحمله الاب والام من محبه وحنان على الابناء كيفاش تجي لمن يحبك
0: نعم.
4: لذاتك مش لمصلحة لذاتك ولشخصك يحبك تجي انت تقطعها ولا تنظر لها بطريقه سلبيه ولا بطريقه فيها عدوانيه على الاب ولا على الام. اراه اكبر حاجه يحس بها الاب والام يحس بكيانه ويحس بوجوده كي يلقى اولاده برين به. اراه والله العظيم كي يمشي للخدمه يلقى عرفه مثلا باهي معاه وهذا امر مطلوب. يمشي للمجتمع يلقى الناس باهي معاه راه امر مطلوب. ولكن ما ثمش حاجه يحبها البو قد ما يحب بر ولده به.
0: عبد الله بن عمر مش وقال له كانت كنت تحملها وتتمنى لها الموت باش ترتاح منها وهي تحملك
4: تتمنى لك الحياة
0: وتتمنى لك الحياة
4: صحيح. على سيدنا واحد جاء يعني يطوف بالبيت وهو يحمل أمه على كتفيه
0: نعم
4: تمشي. يلقى سيدنا عبد الله بن عباس قالوا يا صاحب رسول الله هل هل هل أديت حقها أديت سواء حقها جايبها من مش عارف من مين جاي وانها حمل على ظهر
0: وشربتها وعملت اللي عملته معي
4: اي نعم. قال لم تؤتها حقها ولو لطلقة طلقة من طلقات الولادة متاحة ما خلصتهاش فيه. فبالتالي باللي باش نعمله مع أمهاتنا وباللي باش نعمله مع أباء رانا ما نش مش نكافيوهم باللي يعملوها معنا. ولكن على الأقل أنه كيموت بوك ولا تموت أمك وهي راضية عليك وتدعي لك كي تخرج من الدار تدعي لك بالخير تدعي لك بالنجاح ربي حول الله رانا بإذن الله إن شاء الله نسلكوها
0: بإذن الله نسلكوها
4: هاي بحول الله.
0: إذا أبوك وأمك مش راضيين عليك
4: أنا ننصحوا الأخرين إحنا معاه. أبائنا عليهم رحمة الله ما ننصحوا في وليداتنا
0: ننصحوا الناس اللي مازالت عندهم فرصة يا شيخ.
4: شوف علاش الحديث قال إذا ماتت الأم نادى مناد من السماء
0: نعم.
4: أن ماتت التي كنا نكرمك من أجلها فاعمل عملا نكرمك من أجله
0: سبحان الله
4: أي نعم.
0: أيه هذا الكلام
4: أيه يا سيدي.
0: وتذكير يذكرك يوريك البوصلة
4: نعم.
0: تاعك
4: نعم.
0: عارف علاش قادم.
4: شوف بوصلتنا هو أن نعود إلى أنفسنا باش نعرف روحنا أحنا شكون
0: تاريخنا نعم.
4: شكون. وأنا راني اسمي علي واسمي صالح مش اسمي ما ما ما مارك ولا جون ولا اسمي بودون ولا اسمي راني اسمي علي نتذكر سيدنا علي. راني اسمي محمد نتذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. راني اسمي فاطمة نتذكر أمنا فاطمة. باش نكونوا على الأقل نحمل مع الاسم ذرات تلك الرموز في كياننا وفي قيمنا وفي سلوكاتنا.
0: نعم شكرا شيخ بارك الله فيك هذه رسائل إن شاء الله يا ربي تكون توصل. عنا سي إبراهيم بن بزرت يقول لك أنا النوافل بعد المغرب هل هي تعتبر قيام ليل أم لا؟
4: نعم هو عنا احنا الليل يبدأ بعد غروب الشمس كله ليل
0: نعم.
4: يعني حتى بدليل النص القرآني فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر هذاك كل ليل من بعد غروب الشمس حتى للفجر كله يتسمى ليل. فكل ركعة نركعها بعد صلاة المغرب إلى قبيل صلاة الفجر تدخل في القيام. ولكن أفضل ساعات القيام أن يكون في سدس الليل الأخير.
0: شكرا شيخ بارك الله فيك. كذلك يقول لك يا أخي الصدقات والزكاة هل هي سبب من أسباب مسك الغيث؟
4: أي نعم. أي نعم، وردت حتى في الحديث،
0: نعم،
4: ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء. يعني ربي قال وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا.
0: نعم،
4: الاستقامة تخلي الخيرات تتنزل من السماء والبركات تخرج من الأرض بالاستقامة. فبالتالي إذا منعنا الزكاة وهي فعل اجتماعي من أجل انتشال الفقير والمسكين من فقره حتى نقربه إلى هوة لناس لبس عليها بشقر، بخاطر رحل الإسلام جاء لا لمحق الهوة الاجتماعية ولكن نعم. لتقريب هذه الهوة وهذه الفجوة بسافة. مش نقربه الطبقية هذه، مثل مش واحد غني على الأخر والأخر فقير يلعق الثراء،
0: كذلك مش نس كل أغنياء ومش نس كل فقراء.
4: نعم،
0: أنا هرب يجعل طبقات درجات
4: وجعل بعضكم لبعض سخرية،
0: تقعد الناس كلها مربوطة ببعضها.
4: نعم، فبالتالي هذا الفعل الاجتماعي اللي هو متمثل في الزكاة ومتمثل في الصدقات هو الذي نستدعي به بحول الله نزول الغيث من السماء والبركات بإذن الله السميع العليم. وإذا منعنا ذلك،
0: نعم،
4: يعني عبارة كأن أصبحنا نعيش نطوف بأنفسنا ونتغافل عن الواقع الاجتماعي، نتغافل عن الفقير والمسكين وذا الحاجة والذي لا يملك قوت يوم نتغافل عليه. ربي يجعل لنا والجزاء من جنس العمل كما يقولون، ومن ضمن الجزاء أن يمنع الله علينا القطرة من السماء.
0: وهل الزكاة أثر في وقتها؟
4: كيفاش؟
0: للزكاة هل أثر لها أثر؟
4: ربي قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها.
0: نعم،
4: الزكاة راك تخرجها تطهر لك نفسك وتطهر الشح الموجود والبخل الموجود وتجعلك تنظر إلى الآخر، وانت ما تخرج زكاتك إلا بعد دراسة اجتماعية للفقير والمسكين، دليل على انغراس المؤمن في واقعه المجتمعي باش يخرج له الزكاة باش يحطها في يد الفقير. وقتاش يحطها؟ كي يعرف هذاك الفقير ويعرف شكون المسكين في حومته ولا في البلدة التي يسكنها أو في البلد المجاور، يعرف باش يوصل له ذلك المال.
0: وكذلك تحفظ بقى عائلتك زاد،
4: تحفظ
0: المجتمع.
4: اي نعم، حفظ، خاطر شوف توا، شوف المسكين كيتعدى على الثانية متاعك وشوفها قمح ولا شعير،
0: نعم،
4: يبدأ يستنى مش ياخذ منها شكارة ولا شكارتين.
0: سبحان الله،
4: كي يولي هو يستنى مش ياخذ منها شكارة ولا شكارتين متاع الزكاة، يولي هو نفسه حارس على الثانية هذيك لأنه عنده فيها باي. نعم، هو يولي عس معك.
0: سبحان الله. شكرا شيخ، شكرا، بارك الله فيك. حبابنا الكرام، خلينا نمشي فاصل لرفع أذان صلاة العصر ثم نواصل معكم برنامج شقوق الحياة.

0: وي عندي كي نجي ساعات تزرب لي حيث نبدا نصلي وزاره اخرى انا قرب حذيه نسكروا لندره هذه نستذنب عليها ولا لا تجيني تريستي مشوكه ونسكروا ويقرا فهمت
1: انت انت بتصلي معناها
0: القران برشا
1: نعم
0: ولا والمره الاخرى نزيد لك يا خويا كي الاخر كي نبدا نسبح بالسبحه ساعات اللي كنت نقول سبحان الله سبحان الله ساعات نتعدى الحمد لله الحمد لله لا اله الا الله نتعدى كيكه فهمت
1: نعم
0: ولا ترى هذه عندي تهاسم ولا لا هذه الحاجه اللي عندي هذوما
1: الزوجه اخذ معي ترجع ابوك
0: ربي يبارك
1: شكرا شكرا امر المكالمه المواليه السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
1: مرحبا في الكريم
2: الله يبارك فيك عايش
1: اسم الكريم وعليكم السلام نسمع فيك خوي الغالي اسم الكريم
2: اسم ابو بكر من سيدي اتصلت فيك معاكم قبل
1: مرحبا سي ابو بكر
2: الله يبارك فيك عايش كلمنا على الشيخ بالجاز
1: يسمع فيك سيدي
3: مرحبا بكم سيدي
2: اهلا بك اسمعني جاي بالله ثم زوج سؤالات
1: نعم
2: متعلقين واحده بالغسل واحده بالصلاه
1: تفضل
2: بالفرائض الصلاه الغسل هل الغسل يجزي معنى باش الواحد يصلي به من غير وضوء ولا لا
1: نعم
2: واضح السؤال
1: واضح
2: السؤال الاخر
1: نعم
2: معنى هما 14 معنى للفذ معنى للفرا اللي يصلي وحده
1: نعم
2: فرائض الصلاه 14 في بالي ولا 15
3: 14
2: داي 14 هما فهمت جادني واحد معنى حاجه هاني تنقول لك عليها
1: نعم
2: ما هي اذا يسمحني الشيخ بالقاسم نسميهم له تو
1: نعم
2: هي فهمتي النية
3: اي
2: معنى النية تكبيرة الإحرام
3: اي نعم
2: الإقام لها
3: اي
2: الفاتح
3: نعم
2: القيام لها
3: نعم
2: الركوع
1: نعم
2: والرفع أي. من الركوع
3: بالضبط
2: والسجود أي نعم. والرفع من السجود
3: اي نعم
2: تسمع فيا
1: نعم
3: اي نعم
2: أي والرفع من السجود وترتيب الصلاة والاعتدال
3: اي
2: والاطمئنان والجلوس للسلام والسلام
1: نعم
3: انا ما عندك الصح
2: هو اجزادني اجزادني خليني نقول لك اجزادني
1: نعم
2: اجزادني قالي راي النية متاع الصلاة يقولوا القيام لها
3: نعم
2: بالله يجاوبني انا تو على خاطر البرة معنى النية هل معنى تولي 15
1: لا يقعد معنا يقعد معنا
3: نعم
1: جاوبوا شيء ناخذ معنا اسمعنا
3: النية محلها القلب وليس بالضرورة القيام لها ولكن القيام كما ذكرت سيدنا هي تكبيرة الإحرام والقيام لها والفاتحة والقيام لها ولكن النية ليس بالضرورة أن تكون من قيام
1: ما عندهاش قيام النية
3: لا لها لا.
1: فهمت يا أبو بكر
2: فهمت
1: النية ما عندهاش قيام
2: الغسل الغسل يندرى يجزي للصلاة ولا كان مع الـ مع الـ
1: مع الوضوء جاوبوا شيخ إنسان اغتسل
3: نعم هذاك الغسل الواجب أما الغسل المسنون لا يلزمك تنوي معه الوضوء أما الغسل الواجب
2: الغسل الفريضة الغسل الواجب
3: الغسل الواجب هذاك إذا نويت الاغتسال الواجب وما نويتش الوضوء تنجم تصلي به ما دام ما ثماش ناقض من نواقض الوضوء نجم تصلي به
2: والديك بارك الله فيك
3: بارك الله.
1: نعم سيدي
2: التو نستنى في الكتاب نتاع السنة قال نتاع
3: السيرة
1: نتاع السيرة
2: واسمع راني كلمت قبل وقلت لي ذكرني ذاكني هاني ذكرتك
1: تيوصلك تيوصلك باذن الله خاطر ما بعثتش باذن الله اخر الشهر قدرت ربي يكتب ليوصلك باذن الله يا سي ابو بكر كل من ساعه
2: ابو بكر من سيدي بوزيد
1: من ساعه لساعه ذكرني سي ابو بكر يوصلك باذن الله السميع العليم
2: يا سيدي ربي يهنيكم وربي
1: شكرا شيخ عنا ام بلال من القروان قل انا كي نبدا نصلي ويبدا القران يقرا بحذايا نغلق القرآن نسكر يا أخي أنا نتأثم ولا متأثم
3: لا وذاك هو اللي يلزم لأنه علاش إنسان كي يدخل المسجد مثلا يدخل المسجد
1: نعم
3: ومذهبها الناس تقرأ القرآن في سرها تقرأش القرآن بصوت عال لأنه سيشوش على غيره إذا أراد أن يتنفل
1: نعم
3: فبالتالي كيفاش تصلي ماذا بيك تنحي أي حاجة موجودة تشغلك على الصلاة فتسكر القرآن الراديو وتصلي
1: ما عليها حد
3: لا بالعكس
1: لأن القرآن
3: لازمها تعمل لك
1: كان القرآن هو مستحب تسمع القرآن
3: تسمع القرآن في صلاة صلاة وهي مش تقرأ القرآن في الصلاة فكيف نعم. تقرأ القرآن وتسمع إلى قرآن سورة أخرى
1: ربي ما يجعلش الإنسان قلبين
3: في جوفه أي أي
1: صلي به ويسمع به
3: أي ما تجيش
1: واضح نعم. تقول لك ساعات كي نبدأ نسبح
3: نعم
1: وفي الاستغفار نقول استغفر الله استغفر الله نلقى روحي ماشي نقول الحمد لله الحمد لله نبدأ ننقز واحد ما غير الله مشحور
3: أولا هو كله تسبيح وكله جايز وسيدنا نوع لنا التسبيح

0: يحنوع حتى نستمتع بكل أنواع التسبيح بحول الله جايز بإذن الله. ولكن كي تكون أنت مركزة في التسبيحة هذيك وحاضرة مع التسبيحة ما تتلخبطش، ما تبقاش كل مرة تنقز من البلاصة لبلاصة. كي تقول سبحان الله أنا نركز مع كلمة سبحان الله ونعيش معها بعقلي وبقلبي وبسري، نكملها نتعدى الحمد لله ونعيش معها بحول الله، ما تقعش التنقيز هذه من وإلى.
1: إذا صار التنقيز معناها كأنه إنسان
0: مش مركز. لا لا بحول الله، مش مركز. دليل على أنه مش مركز. أي.
1: مركز. وكذا مش إنسان مش مركز. عنده
0: أجر. بإذن الله عنده أجر الذكر، ولكن ينقص الأجر لأنه ثم وسيلة أخرى غايبة اللي هو العقل.
1: نعم.
0: هم يأخذ أجر على ذكر اللسان بحول الله وفيها خير، لكن ماذا بين عقلنا يكون حاضر والقلب يكون حاضر يكون الأجر أعظم وأكبر.
1: ماذا بين اللي يكثر من اللي يحب يذكر يكثر من الصلاة على النبي، لأن هذا سر كبير برشا.
0: رسول الله وهي نصيحة اليوم الحمد لله وجهناها اللي يسمعنا بالله، يعني إذا بالحق نحب نرفع علينا لهمو وعلى عائلاتنا وعلى وقعنا وعلى بلادنا وعلى الأمة الإسلامية عموما على ما فيه من معاناة وعلى ما فيه من كبد ومشقة، فعلينا أن نكثر من الصلاة على رسول الله وأصلح الذرية بحول الله، والله سنجد الآثار الإيجابية وسترونها بأم أعينكم بإذن الله.
1: لازم النبي صلى الله عليه وسلم يعيش معنا
0: صلى الله على رسول الله بكثرة الصلاة عليه.
1: نعم.
0: على سيدنا قال وشوقاه إلى أحبابي، أراه يتشوق. الشوق وهي شدة ميلان القلب إلى المشوق إليه. قال وشوقاه إلى أحبابي، قالوا أولسنا أحبابك يا رسول الله؟ قال بل أنتم أصحابي، ولكن أحبابي أناس يأتون بعدي آمنوا بي ولم يروني. فنحن الحمد لله.
1: قال ما أجر الواحد منهم خمسين.
0: أي أجر واحد منهم كخمسين. قالوا ومن قال بل منكم، لأنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا.
1: سبحان الله.
0: فنعم من عند ربي.
1: رسول الله كيفاش شخصنا الواقع اللي نعيش فيه معنا.
0: طب بتلقاش كون يعاونك على الخير. كي تعمل خيرك تعمل فيه تحت الدم متاع من على فعل الخير.
1: سبحان الله.
0: فتلقى الأجر عظيم بحمد
1: أذك
0: الله.
1: أذك علاش الماس يكون في هذا الزمان على دينك
0: كالقابل على
1: الجمر.
0: أي نعم كالقابل على صلى الله على رسول الله.
1: معنى اللي يتوى يعمل عمل الخير لو عنده أجر لا يحصل أي عد.
0: أي نعم. تبع أنت كان تبدأ توى تدخل المقهى الناس تلعب، واحد وانت تشرف ترشف في قهوة وشاد السبحة.
1: نعم.
0: تو تحس المرة الأولى رزينة، تو بعد تولي لك عادية، لأن ما ثمش كل يعانو، مش ثمش يكون يغزلك خلك عادك الصح، تو سيتهمك خلك أنت ترائي، إيش بيك أنت تسبح، إيه الكلام هذا، وأنت مع ذلك أجبد سبح وسبح وأنت قاعد في المقهى.
1: معناك البني والوليد اللي راكبين في الحافلة
0: ما شاء الله عليهم ربي يبارك
1: فيهم. المصحف ويذكروا ويقرأ القرآن عندما جاء عند ربي
0: كبير. أجر عظيم لأنهم ذكروا غيرهم بغفلتهم.
1: سبحان الله.
0: أي.
1: أكبر سلوك.
0: سلوك
1: يعجبني
0: أنا. يعني. نعم.
1: أكبر سلوك يغير في حياة البشر.
0: يغير وهو كذلك. أي نعم.
1: شكرا شيخ بزيز.
0: شكرا شيخ
1: بارك الله فيك. اليوم بعث برشا رسائل طمن الناس
0: الحمد لله.
1: لا لا
0: والله قلبنا على واقعنا وعلى بلادنا
1: وعلى
0: دنيتنا ورانا وربي
1: على الغير
0: يعني.
1: نحب الناس
0: على الغير
1: يعني نحن يا شيخ نعم. نقول هذا الكلام لان نعم. نحب الخير لغيرنا
0: نعم.
1: نحب مجتمعنا كله نظيف
0: نعم.
1: مجتمعنا كله سلامات
0: والله يا شيخ البشير معظم اسمع القسم انا كي نمشي بالسياره ونشوف واحد يعطيك الاولويه مثلا
1: نعم.
0: نفرح نقول الحمد لله يا ربي مازال الخير
1: الحمد
0: ولا واحد كياخذ لك اولويتك يهز لك يده معناها سامحني والله معظم اسمع هذا القسم نفرح نحس اي نعم نقول الحمد لله يا ربي شوف الاحترام
1: كلفته محلاها
0: اي نعم كلفته لفته طيبه نحن نريد ذلك ولا هو انت قاعد في بلاص ويدخل واحد يقول السلام عليكم وهو ما يعرفكش تقول وعليكم السلام وتقولها من جوارح القلب متاعك
1: فإذا تحببتم أفسوا السلام بينكم
0: أفسوا السلام بينكم يعني حاجات بسيطة والله حاجات سهلة نجم قوموا بها ويتصلح حالنا بحول الله
1: إن شاء الله يا رب إن شاء الله يصلح حالنا وحال أولادنا وحال عائلاتنا وحال
0: اللهم
1: مجتمعنا
0: اللهم أمين
1: وحال بلادنا كل إن شاء الله يا رب
0: اللهم أمين بحق رسول الله اللهم
1: أمين يا رب بحق رسول الله توكلنا نسمع ويقول برب المصطفى
0: أيه.
1: اللهم بلغ مقاصدنا
0: مقاصدنا
1: بجاه المصطفى
0: بجاه المصطفى
1: ليش نقول برب المصطفى
0: نبدل
1: وجهة الكلمة هذه
0: لا يا سيدي مو ثم فكر دخيل شوشنا
1: نعم.
0: شوشنا شوي احنا كنا نتوجه بجاه رسول الله علماءنا كلهم إلا الدخيل على قول علمائنا أنهم جوزوا التوسل برسول الله فنحن نتوسل برسول الله لأنه يوم القيامة مش يكون واسطة بينه وبين ربي مش يشفع لنا
1: نعم.
0: خيانة مش نقدم ربي من أنا حتى أتقدم من غير أن يكون أمامي رسول الله احنا شادين في تلبيبه يا سيدي سيد البشر شادين في تلبيب
1: نعم.
0: رسول الله
1: نعم.
0: فنحن نتوسل به إلى الله لأن رسول الله أقسم الله بحياته ولم يقسم بحياة غيره فحياة رسول الله كلها لله فنحن نتوسل بحياة كلها لله من أجل أن يقبلنا الله
1: لو طرقوا علي كل باب
0: اي نعم.
1: ما يجيش خلف رسول الله ممنوع الدخول.
0: ممنوع الدخول.
1: ان شاء الله ربي
0: الله يبارك
1: شفع فينا رسول الله وفي مستمعينا الكرام احبابنا الكرام. شكرا الشيخ بالقاسم.
0: شكرا.
1: بارك الله فيك. احبابنا الكرام التحيه موصله لفؤاد اليعقوبي مخرج هذا البرنامج، كذلك التحيه موصله لسوسن الفرجاني. امنت لكم هذا الاخراج على صفحه فيسبوك اذاعه الزيتون القران الكريم، وكذلك هي في التنسيق. نلتقي في برامج جديده من برامج اذاعه الزيتون القران الكريم. الى ذلكم الحين استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين.

وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.

وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون

0: صدق الله العظيم.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. عن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء، فإنه طهور. وقال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحتي امرأة وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي: طلقها، فأبيت. فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: من رياض السنة النبوية.

0: بياض السنة النبوية.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم. وعنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. فقال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. رواه مسلم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية.
3: معرفة بالثوابت الأصيلة ودعوة إلى الحركة القويمة
4: من القلب.

0: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحا لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم، يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي من علينا بقرآن مجيد مبين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على إمام المرسلين وخاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين، محمد عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. مستمعي إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، أيها المستمعون الأفاضل، ألتقي بكم من جديد في برنامجنا في رحاب القرآن الكريم مع سورة محمد صلى الله عليه وسلم، لنعرف بها ونذكر شذرات من المناسبات الواردة فيها. هذه السورة الكريمة اسمها التوقيفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم. وردت تسمية هذه السورة بسورة محمد صلى الله عليه وسلم في كلام بعض الصحابة الكرام، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة محمد بالمدينة وسمت بذلك في المصاحف وفي كتب التفسير والسنة. بالنسبة لوجه التسمية، أنها ذكر فيها اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الآية الثانية منها، وهي قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ويعرف الشيخ ابن عاشور رحمه الله في الجزء 26 من تفسيره البال، قال: يطلق على القلب أي العقل، وما يخطر للمرء من التفكير وهو أكثر أطلاقه ولعله حقيقة فيه. وإصلاح البال يجمع إصلاح الأمور كلها، لأن تصرفات الإنسان تأتي على حسب رأيه، فالتوحيد أصل صلاح بال المؤمن، ومنه تنبعث القوى المقاومة للأخطاء والأوهام التي تلبس بها أهل الشرك وحكاها عنهم القرآن في مواضع كثيرة. والمعنى أقام أنظارهم وعقولهم فلا يفكرون إلا صالحا ولا يتدبرون إلا ناجحا. قال المفسر علي بن أحمد بن إبراهيم المهايمي، توفي 835 هجري، في تفسيره الجزء الثاني: تبصير الرحمن وتيسير المنان سميت به لما فيها من أن الإيمان بما نزل على محمد متفرقا أعظم من الإيمان بما نزل مجموعا على سائر الأنبياء عليهم السلام، وهو من أعظم مقاصد القرآن. في الجزء الثاني صفحة 276 من تفسيره. أسماؤها الاجتهادية لهذه السورة، سورة محمد: أولا سورة القتال. سميت هذه السورة في كلام بعض الصحابة رضوان الله عليهم بسورة القتال، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزلت سورة القتال بالمدينة. وبهذا الاسم عنون بعض المفسرين السورة، كالقرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن، والسيوطي في تفسيره الدر المنثور في التفسير بالمأثور، كما أورد هذا الاسم كثير من المفسرين كالزمخشري في تفسيره الكشاف، وناصر الدين البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل وأسرار التأويل، وأبي السعود العمادي في تفسيره إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، وذكره علم الدين السخاوي في كتابه جمال القراء وكمال الأقراء في الجزء الأول. وأما تسميتها كما يقول الشيخ بن عاشور في تفسيره سورة القتال، فلأنها ذكرت فيها مشروعية القتال، ولأنها ذكر فيها لفظه في قوله تعالى وذكر فيها القتال، فتكون تسميتها سورة القتال تسمية قرآنية. الاسم الثاني من أسمائها الاجتهادية معاشر المستمعين سورة الذين كفروا، وسميت هذه السورة كذلك، وجاءت هذه التسمية في كلام الصحابة رضوان الله عليهم، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهم في المغرب الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: نزلت بالمدينة سورة الذين كفروا، وهي تسمية للسورة بأول آية فيها، قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. هذه السورة الكريمة مدنية، وهي تعنى بالأحكام التشريعية، شأن سائر السور المدنية. ولهذا قرر ابن عطية رحمه الله في تفسيره المحرر الوجيز الإجماع عليه. يقول ابن عاشور رحمه الله 26: قيل نزلت هذه السورة بعد يوم بدر، وقيل نزلت في غزوة أحد، وعدت 96 في عداد نزول السور، نزلت بعد سورة الحديد وقبل سورة الرعد، وهي السورة 47 في ترتيب المصحف الشريف. عدد آيات هذه السورة سورة محمد 38 آية في الكوفي و39 آية في المدنيين والمكي والشامي و40 آية في البصري. فيما يتعلق بمحور هذه السورة الكريمة سورة مدنية، لأن القرآن المدني في نظر كثير من العلماء الذين نظروا إلى الزمان ما نزل بعد الهجرة النبوية، حتى إن كان المكان الذي نزل فيه مكة فإنه لا يخرجه عن كونه مدنيا. من خصائص السور المدنية عنايتها بالأحكام التشريعية، المعاملات، العقود، البيوع، الزواج، مجادلة أهل الكتاب اليهود والنصارى. طول أكثر سوره وبعض آياته وأطنابها وأسلوبها التشريعي الهادئ، أيضا فيها تفصيل البراهين والأدلة على الحقائق الدينية. هذه السورة الكريمة سورة محمد صلى الله عليه وسلم بيّنت في بدايتها أن الله تعالى أبطل أعمال الكافرين لإعراضهم عن الحق واتباع الباطل والوقوف في وجه الدعوة ليصد الناس عن دين الله، وأنه سبحانه كفر عن المؤمنين سيئاتهم لأنهم نصروا الحق وسلكوا طريقه واتبعوا ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. والصد عن سبيل الله وصرف الناس على متابعة دين الإسلام وصرفهم أنفسهم عن سماع دعوة الإسلام بطريق الأولى. ومن الصد عن سبيل الله كما يقول الشيخ بن عاشور في تفسيره صدهم المسلمين عن المسجد الحرام، ومن الصد عن المسجد الحرام إخراجهم الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من مكة وصدهم عن العمرة عام الحديبية أي في السنة السادسة للهجرة. ومن الصد عن سبيل الله إطعامهم الناس يوم بدر ليثبتوا معهم ويكثروا حولهم، فلذلك قيل إن الآية نزلت في المطعمين يوم بدر وكانوا 12 رجلا من سادة المشركين من قريش. ومن الصد عن سبيل الله تعالى صدهم الناس عن سماع القرآن، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، أي أرفعوا أصواتكم عند قراءة القرآن حتى ما يسمعوش حتى حد منكم بيشتغلوه على دينه. قال أبو جهل: إذا قرأ محمد فصيحوا في وجهه حتى لا يدري ما يقول، كما ورد ذلك في تفسير القرطبي. معاشر المستمعين، نخرج إلى فاصل ولنا عودة بإذن الله تعالى.

0: حبيبي.
1: أيها المستمعون الأكارم، مرحبا بكم من جديد في رحاب سورة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بينت هذه السورة الكريمة بإطناب وجوب الدفاع عن الحق وما يتطلب ذلك عند لقاء الكفار في بدء المعركة ونهايتها، وذكرت جزاء من قتل في سبيل الله وهو دخول الجنة. قال تعالى: ويدخلهم الجنة عرفها لهم، أي أنه وصفها لهم في الدنيا فهم يعرفونها بصفاتها. ووعدت المؤمنين المدافعين عن دين الله بالتأييد والنصر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وأوضحت هذه السورة الكريمة أن للكافرين الشقاء والخسار. قال تعالى: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. والتعس كما يقول الشيخ ابن عاشور رحمه الله الشقاء، ويطلق على عدة معان منها الهلاك والخيبة والانحطاط والسقوط، وهي معان تحوم حول الشقاء. ويجوز أن يكون تعسا لهم مستعملا في الدعاء عليهم لقصد التحقير والتفضيع، وإحباط الأعمال إبطالها أي جعلها بطلا أي ضائعة لا نفع لهم منها. والمراد بأعمالهم الأعمال التي يرجون منها النفع في الدنيا، لأنهم لم يكونوا يرجون نفعها في الآخرة، إذ هم لا يؤمنون بالبعث والحساب، وإنما كانوا يرجون من الأعمال الصالحة رضا الله ورضا الأصنام ليعيشوا في سعة رزق وسلامة وعافية وتسلم أولادهم وأنعامهم. فالأعمال المحبطة بعض الأعمال المضللة وإحباطها هو عدم تحقق ما رجوه منها، فهو أخص من إضلال أعمالهم، كما علمته عند قوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، أول الصورة. ثم ورد في هذه السورة الكريمة توجيه الله سبحانه وتعالى نداء إلى المؤمنين، وعدهم فيه بالنصر متى نصروه، وتوعد الكافرين بالتعاسة والخيبة، ووبخهم على عدم اعتبارهم واتعاظهم، كما بشر المؤمنين أيضا بجنة فيها ما فيها من نعيم. هذه الجنة وعد الله بها عباد الأبرار وأعدها للمتقين الأخيار المحسنين. قال تعالى: ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. لهم في الجنة أنواع متعددة من أصناف الفواكه والثمار، وفوق ذلك مغفرة من الله سبحانه وتعالى مع الرحمة والرضوان. ثم انتقلت هذه السورة الكريمة إلى الحديث عن المنافقين، ذكر جانب من مواقفهم السيئة من النبي عليه السلام ومن دعوته، ووبختهم على خداعهم وسوء أدبهم. قال تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والطبع القلب تمثيل كما يقول الشيخ ابن عاشور لعدم مخالطة الهدى والرشد لعقولهم بحال الكتاب المطبوع عليه أو الإناء المختوم، بحيث لا يصل إليه من يحاول الوصول إلى داخله. فمعناه أن الله تعالى

0: خلق قلوبهم أي عقولهم غير مدركة ومصدقة للحقائق والهدى. وأوضحت هذه الصورة أيضا أن نفاق المنافقين كان بسبب استحواذ الشيطان عليهم وتوعدتهم بسوء المصير في حياتهم وبعد مماتهم. بعد كل ذلك أيها المستمعون الأفاضل، أخبرت النبي عليه السلام بأوصافهم الذميمة، فقال تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، بغضهم وأحقادهم وعداوتهم للإسلام والمسلمين، ولو نشاء لأريناك كهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالهم. لحن القول كما يقول ابن عاشور رحمه الله: الكلام المحال به إلى غير ظاهره ليفطن له من يراد أن يفهمه دون أن يفهمه غيره، بأن يكون في الكلام تعريض أو تورية أو ألفاظ مصطلح عليها بين شخصين. وكان المنافقون يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بكلام تواضعوه فيما بينهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذهم بظاهر كلامهم فنبهه الله تعالى إليه، فكان بعد هذا يعرف المنافقين إذا سمع كلامه. ثم عادت الصورة الكريمة إلى الحديث عن الكافرين وعن المؤمنين، فتوعدتهم الكافرين بحبوط أعمالهم، وأمرت المؤمنين بطاعة الله ورسوله، ونهتهم عن اليأس والقنوط، وبشرتهم بالنصر والظفر، وحذرتهم من البخل، ودعتهم إلى الإنفاق في سبيل الله تعالى. قال تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وأن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أيها المستمعون الأكارم، إن من يبخل عن الإنفاق في سبيل الله فإنما يعود ضرر بخله على نفسه، لأنه يمنعها الأجر والثواب، والله مستغن عن إنفاقنا، ليس بمحتاج لأموالنا ونحن محتاجون إليه. أيها المستمعون الأكارم، بعد ذكر ما ورد في هذه الصورة الكريمة من معان، أمر إلى ذكر المناسبات في هذه الصورة الكريمة، وأبدأ بذكر المناسبة بين افتتاحية هذه الصورة وخاتمة ما قبلها، أي صورة الأحقاف. المناسبة بين افتتاحية هذه الصورة الكريمة صورة محمد وخاتمة صورة الأحقاف واضحة، فهناك اتصال وتلاحم بينهما. لقد ختم الله تعالى صورة الأحقاف بقوله: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ وهنا يمكن التساؤل: كيف يهلك الفاسق وله أعمال صالحة كإطعام الطعام وصلة الأرحام وغير ذلك مما لا يخلو منه عمل الإنسان في إهلاكه؟ قال تعالى في محكم تنزيله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. دفع الله تعالى تلك الشبهة في أول سورة محمد، فقال: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، أي لم يبق لهم عمل ولم يوجد، فلم يمتنع الإهلاك المذكور في الأحقاف كما ذكر الفخر الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب. ويمكن اعتبار أول جملة في سورة محمد بدل من آخر جملة في سورة الأحقاف، بحيث لو سقطت البسملة لاتصل على النحو الآتي: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. إذن فالكلام متصل مباشرة بما قبله اتصالا وثيقا لا تنافر فيه كالآية الواحدة. أعرج الآن أيها المستمعون الأفاضل إلى ذكر المناسبة بين مضمون هذه الصورة الكريمة ومضمون صورة الأحقاف. تضمن صورة الأحقاف دلائل وحدانية الله تعالى، وأن الوحي المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم حق، ونقض الشرك ودحض شبهات المشركين وعارضت مآل الكافرين وهو الهلاك والبوار في الدنيا، وأشارت إلى العذاب الأليم الذي ينتظرهم في الآخرة، وحثت الرسول الأكرم على الصبر حتى يتحقق وعد الله تعالى فيهم، سواء كان في العاجل أم الآجلة. أما سورة محمد صلى الله عليه وسلم فتضمنت صفات هؤلاء الكافرين بالوحدانية وبالوحي التي اتضحت دلائلهما في سورة الأحقاف، وأوضحت حرصهم على الصد عن سبيله تعالى، وحثت على السير في الأرض لمعرفة المآل الذي صار إليه أمثالهم، وهو المآل الذي عرضت سورة الأحقاف صورا منه كما عرضت لعاقبتهم في الآخرة. ولا شك أن الوقوف على عاقبة الكفار من خلال السير في الأرض وخبر هذه الصورة يعين على تحمل عبء الصبر الذي حثت عليه سورة الأحقاف. قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. هذه الآية الكريمة تأمر الرسول عليه السلام بالصبر على ما لقيه من أذى المشركين، وتضرب له المثل بالرسل أولي العزم. إذن أرجو أن أكون قد وفقت فيما قصدته، وأعتذر عما يكون في عملي من تقصير أو خطأ، فإن الكمال لله وحده، وأسأله سبحانه وتعالى من فضله، وهو حسبي ونعم الوكيل. أيها المستمعون الأكارم، يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى في الحصة القادمة، وإلى ذلكم الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحا لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.

0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
1: إسلامنا دين السلام.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
1: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد لا عريب.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي وقد ولدت لأجلها، وهي طاعة الله.
2: حسبي ربي جل الله.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده. فالتعلق بالحياة قد أفسده.
3: من القلب إلى القلب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 11 من الآية 148 من سورة النساء إلى الآية 22 من سورة المائدة بصوت القارئ شريف شبيل برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

الحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض

والمنخنقة، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الحادي عشر من الآية 148 من سورة النساء إلى الآية 22 من سورة المائدة بصوت القارئ شريف شبيل برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي خلق الكون فنظمه، وخلق الإنسان وكرمه، وسن الدين وعظمه، ووضع البيت وحرمه. الحمد لله الحمد لله الذي سخر الطير وألهمه، وسير السحاب وكرمه، وأنزل الكتاب وأحكمه، ورفع القمر وقومه. الحمد لله الذي خلق النحل وفهمه، وحفظ إبراهيم من النار وسلمه، ونادى موسى وكلمه، ووهب سليمان ملكا وفهمه، وأرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وعلمه. سبحانه ما أعلى مكانه وأعظمه، سبحانه من إله حليم ما أعظمه، سبحان الله العظيم الذي أمات وأحيا وأضحك وأبكى وأنزل الماء وأجرى، وأنه هو رب الشعرى. له الحمد في الآخرة وفي الأولى، وله الحمد ما أعطى وما أهدى، وهو الذي أخرج المرعى، وله المعاد وإليه المنتهى، وعد المؤمنين المتقين جنة المأوى، لهم ما يشاءون فيها خالدين.

0: الحمد لله. إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان
4: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
6: تيسير السنة، تيسير السنة. نقترب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نتأمل أحاديثه ونستلهم من سيرته ما ينير العقول ويزكي النفوس ويصلح السلوك. تيسير السنة، تيسير السنة. برنامج من إعداد وتقديم الأستاذ قيس حمودة.
7: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وزد كرما سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الأخوة الكرام في حلقة خاصة من برنامج تيسير السنة، نفردها اليوم بكاملها للحديث عن إمام من أعظم أئمة هذا الشأن، أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري الملقب بأمير المؤمنين في الحديث، وعن كتابه الذي أجمعت الأمة على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. ولنبدأ بنسبه ومولده ونشأته. فهو أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي بالولاء، والجعفي نسبة إلى اليمان الجعفي والي بخارى الذي أسلم على يده جد الإمام البخاري الأعلى المسمى المغيرة، فانتسبت الأسرة إليه ولاء لا نسبا. وقد ولد الإمام البخاري بمدينة بخارى من بلاد ما وراء النهر يوم الجمعة 13 ليلة خلت من شهر شوال سنة 94 للهجرة، وكان والده إسماعيل رجلا ورعا تقيا من أهل رواية الحديث وضبطه، وقد حج ولقي الإمام مالك بن أنس وحدث عن جماعة من المحدثين، ولبلغ من ورعه أنه قال عند موته إنه لا يعلم في جميع ماله درهما واحدا من شبهه، فتصاغرت إليه نفسه رغم ذلك تواضعا. وقد توفي والده والبخاري لا يزال طفلا صغيرا، فتولت أمه كفالته وتربيته وعقدت عليه آمالها، فوجهته إلى الكتاب ليحفظ القرآن والحديث. ولم يبلغ الإمام البخاري العاشرة من عمره حتى ألهمه الله حفظ الحديث الشريف، وهذا في حد ذاته دليلا على قدرة فائقة وهبه الله إياها. وقد روى تلميذه محمد ابن أبي حاتم أنه سأل الإمام البخاري عن بداية اشتغاله بحفظ الحديث، فأجابه أن ذلك كان في العاشرة من عمره أو أقل. ومن أعجب مظاهر هذا النبوغ ما رواه الإمام البخاري عن نفسه أنه كان يختلف وهو صبي إلى مجلس أحد محدثي بلده، فسمعه يقرأ سندا يقول فيه سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، فاعترض الإمام البخاري وهو آنذاك صبي قائلا إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم، فانتهره الشيخ فطلب منه أن يرجع إلى أصل الكتاب. ولما رجع وجهت الصواب مع الإمام البخاري، فسأله سائر العمر حين رد عليه شيخه فإذا هو ابن 11 سنة فقط. وقد بلغ من حفظه وهو في 16 أن استوعب كتب عبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح، وعرف مذاهب أهل الرأي وأقوالهم، ثم خرج بعدها مع أمه وأخيه أحمد إلى الحج، فلما أدى الفريضة رجع أخوه بأمه إلى بخارى، وبقي هو في الحجاز يطلب الحديث ويتفرغ له. إذ لم يقتصر الإمام البخاري في جمع علمه على بلده، بل طاف بلاد الإسلام طولا وعرضا في سبيل تحصيل الحديث والتحقق من روايته، فقصد مكة والمدينة ثم الشام ومصر والجزيرة والبصرة التي أقام به 5 سنين والكوفة وبغداد اللتين تردد إليهما ميران لا يحصيهما، حتى قال عن نفسه إنه كتب عن أكثر من 1000 شيخ لا يذكر منهم حديثا إلا وهو عارف بإسناده تمام المعرفة. وفي المدينة المنورة في جوار المسجد النبوي الشريف بدأ الإمام البخاري تصنيف كتابه الأول، وهو كتاب قضايا الصحابة والتابعين، وكان حينئذ ابن 18 سنة. ثم شرع في تأليف التاريخ الكبير، وكان يكتبه في الليالي المقمرة بجوار قبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حرصا منه على اغتنام بركة المكان والزمان معا. وقد قام منهجه بطلب الحديث على 3 أركان: عنايته الفائقة بالسند والمتن معا، فلم يكن يروي الموقوف على الصحابي أو المقطوع على التابعي إلا إذا كان له أصل من القرآن أو السنة الصحيحة المسندة. ورحلاته العلمية الواسعة التي مكنته من لقاء كبار المحدثين في كل بلاد، وحفظه ومعرفته العميقة بعلل الحديث ورجاله، حتى قال عن نفسه إنه لا يعرف شيئا أنفع للحفظ من شدة اهتمام المرء بما يحفظ ومداومته على النظر فيه. ومن أشهر ما يروى في سعة حفظ الإمام البخاري ودقته أن أهل الحديث ببغداد أرادوا اختبار حفظه حين قدم عليهم، فعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها، بحيث جعلوا متن كل حديث لإسناد حديث آخر، وأسند كل متن إلى غير صاحبه، ثم وزعوها على 10 رجال كل واحد منهم يحمل 10 أحاديث مقلوبة، وحضروا مجلسا عاما ضم جماعة من أهل بغداد والغرباء، وأخذوا يلقون على البخاري هات الأحاديث المقلوبة واحدا واحدا. وكان الإمام البخاري كلما سئل عن حديث منها يجيب لا أعرفه، حتى ظن كثير ممن حضر ولم يفطل الحيلة أن الإمام البخاري قد عجز وقصر في الحفظ. فلما فرغ 10 جميعا من إلقاء أسئلتهم التفت إليهم الإمام البخاري فرد كل متن إلى إسناده الصحيح وكل إسناد إلى متنه الصحيح بالترتيب الذي ألقيت عليه، وفعل ذلك مع

معرفته بالحديث وفقهه. وقال عنه الإمام أحمد بن حنبل إن خراسان لم تخرج مثله. أما الإمام مسلم تلميذه النجيب فقد أثنى عليه ثناء بالغا حين سأله يوما عن حديث في كفارة المجلس، وأقر له بأنه لا نظير له بين المحدثين. وشهد له أبو عيسى الترمذي بأنه لم يرى في العراق ولا في خراسان أعلم منه بالعلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد. أما الباعث على تحليف كتابه فقد ذكره الإمام البخاري، وقال أن هناك ثلاثة أمور تضافرت. أولها رغبته الذاتية في تمييز الحديث الصحيح عن غيره وإفراده بمصنف مستقل، وثانيها استجابته لرغبة شيخه إسحاق بن راهوية الذي تمنى يوما أمام تلاميذه أن يجمع كتابا مختصرا لصحيح سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فوقعت هذه الكلمة في قلب الإمام البخاري موقعا عظيما، فشرع من فوره في جمع كتابه الجامع الصحيح. والثالثة رؤيا رآها، إذ قال إنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكأنه واقف بين يديه، أي الإمام البخاري واقف بين يدي رسولنا الأكرم عليه الصلاة والسلام يذب عنه بمروحة. فسأل بعض المعبرين أي المفسرين عن ذلك، فقيل له أن هذا يعني أنه يذب عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الكذب، فكان هذا حافزا إضافيا لعزمه على تنقية السنة مما دخلها من الوضع والخطأ. وقد سمى الإمام البخاري كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، واشتهر اختصارا باسم صحيح البخاري أو الجامع الصحيح. ويفهم من هذه التسمية أن الإمام البخاري التزم فيه الصحة وحدها، فلا يريد إلا حديثا صحيحا بشرطه، وهذا هو الأصل الذي بني عليه الكتاب كاملا. وقد بلغت شدة تحريه أنه صرح بأنه أخرج هذا الكتاب من نحو 600,000 حديث كان قد جمعها، انتقى منها ما ارتضى شرطه فيه، وترك كثير من الصحاح أيضا حرصا على أن لا يطول الكتاب. وقد استغرق تأليفه على قوله هو 16 سنة، وكان يقول إنه جعله حجة بينه وبين الله عز وجل. بل يذكر أنه كان يستخير الله بركعتين قبل إثبات كل باب منه. ولما فرغ من تأليفه عرضه على كبار أئمة عصره كالإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيره، فاستحسنوه جميعا وشهدوا له بالصحة، إلا في 4 أحاديث اختلف فيها، وقد رجح العلماء أن القول فيها قول الإمام البخاري وأنها صحيحة. وقد اختلف العلماء قليلا في عد أحاديث الصحيح بحسب طريقة الإحصاء، فذكر الإمام ابن الصلاح أنها 7,275 حديثا بالمكرر، بينما رأى الإمام ابن حجر العسقلاني أنها تبلغ بالمكرر دون المعلقات 7,397 حديثا. أما الخالص منها دون التكرار فيبلغ نحو 2,602 حديثا. وإن ضمت إليه المتون المعلقة المرفوعة التي لم توصل في موضع آخر وعددها 159 حديثا، صار مجموع الخالص نحو 2,761 حديثا، ويبلغ عدد كتبه نحو 160 كتابا. هنا نتحدث عن الكتب أي المواضيع الموجودة في الكتاب. إذن الكتب نحو 160 كتابا، والأبواب نحو 3,450 بابا، وعدد الشيوخ الذين أخرج عنهم 289 شيخا. وأما شرط الإمام البخاري في الاتصال فقد بينه ابن طاهر المقدسي بقوله إن الإمام البخاري لم ينقل أو لم يذكر شرطا صحيحا أو نصا صحيحا بشرطه في انتقاء الأحاديث الصحيحة، وإنما استخرج العلماء شرطه من استقراء صانعه في كتابه. وقد كنا قد بينا في حلقة سابقة أن أشهر ما يميز شرط الإمام البخاري هو اشتراط ثبوت اللقاء الفعلي
بين الراوي وشيخه ولو مرة.

0: بخلاف الإمام مسلم الذي اكتفى بإمكان المعاصرة. وقد رجح جمهور المحدثين قوة شرط الإمام البخاري من هذه الجهة تحديدا، لكون الاتصال عندهم أوضح وأشد تحريا. ومن أخص ما يميز صحيح الإمام البخاري كذلك عنايته البالغة باستنباط الفوائد الفقهية من الأحاديث ووضعها في عناوين الأبواب، حتى قال العلماء فقه البخاري في تراجمه. وقد قسم ابن حجر هذه التراجم إلى نوعين: تراجم ظاهرة تكون مطابقة صراحة لمضمون الباب، وتراجم خفية لا تدرك مطابقتها للحديث إلا بالنظر الدقيق والتأمل. وهذا النوع الثاني هو الذي أشكل على كثير من الشراح واستدعى جهدا كبيرا في فهم مقصد الإمام البخاري منه. ومن سمات منهجه أيضا تقطيع الحديث الواحد وتكراره في مواضع متعددة من كتابه، لا عبثا بل لفوائد إسنادية أو متنية، أو لإخراج الحديث عن دائرة الغرابة بذكره من طريق صحابي آخر، أو لإيراده مرة بالعنعنة ثم بالتصريح بالسماع في موضع آخر، كما اشتمل الكتاب على ما يعرف بالمعلقات، وهي الأحاديث التي حذف من أولها إسناده راو أو أكثر. وقد فصل الإمام ابن حجر أحكامها تفصيلا دقيقا في مقدمة فتح الباري، اللي هو الشرح الإمام ابن حجر على صحيح الإمام البخاري، ميز فيه بين المعلق الذي وصل إسناده في موضع آخر من الكتاب والمعلق الذي لم يرد إلا بهذا الشكل، وبين ما جاء منها بصيغة الجزم وما جاء بصيغة التمريض الدالة على عدم الجزم بصحته. وقد سمع صحيح الإمام البخاري جمع غفير من طلابه في كل مدينة نزل بها، حتى روى راويه محمد بن يوسف الفربري أن الكتابة سمعه من مؤلفه 90,000 نفس. وقد روي الكتاب عن مجموعة من كبار تلاميذه، منهم حماد بن شاكر وإبراهيم بن معقل النسفي وأبو طلحة منصور البزدوي وغيرهم، إلا أن رواية محمد بن يوسف الفربري هي التي اشتهرت وبقيت واعتمدت دون سائر الروايات، وهو آخر من حدث عن الإمام البخاري بصحيحه كما جزم بذلك جماعة من الحفاظ. وقد تسلسلت رواية الفربري عبر العصور بأسانيد متصلة، فسمع منه أبو محمد الحموي وأبو هيثم الكشمهيني، ثم رواه عن الحمودي كل من الداودي، ثم أبو الوقت، ثم الإمام النووي رحمه الله. وهذا التسلسل المتصل عبر القرون هو ما مكن الأمة من توثيق نص الكتاب حرفا حرفا جيلا بعد جيل دون أن يعتريه اضطراب يذكر. وقد بلغت عناية العلماء بضبط نص صحيح الإمام البخاري وتحرير رواياته مبلغا فريدا، فقد اجتمع في دمشق اثنان من أكابر أو من كبار أئمة العربية والحديث، هما الإمام جمال الدين محمد ابن مالك صاحب الألفية المشهورة في النحو، والإمام شرف الدين علي ابن محمد اليونيني نسبة إلى قرية يونين من قرى بعلبك، وعقد مع جماعة من الفضلاء 71 جلسة علمية بدءا من سنة 97 و600 للهجرة، هدفها تحرير كل روايات الكتاب حرفا حرفا وحركة حركة. فخرجت النسخة المعروفة بالنسخة اليونينية في غاية الدقة والتحقيق، حتى أصبحت أوثق نسخ صحيح البخاري المعتمدة على الإطلاق، واختار الإمام القسطلاني وعمدة له في شرحه للصحيح، فحقق متنه حرفا حرفا وفق هذه النسخة تحديدا. وقد انتقلت هذه النسخة النفيسة عبر خزائن كتب السلاطين والخلفاء حتى استقرت أخيرا في الأستانة لدى السلطان عبد الحميد الثاني الخليفة العثماني، الذي أرسل إلى شيخ الأزهر آنذاك الشيخ حسون النواوي طالبا طباعتها في مطبعة مصر الأميرية التي اشتهرت بدقة تصحيحها وجودة حروفها، فتم طباعة هذا الكتاب فيما عرف بالطبعة السلطانية بين سنتي 1311 و1313 للهجرة في 9 أجزاء تجلد عادة في 3 مجلدات. وهذا المسلك في العناية بتوثيق كل طبعة ونسبتها إلى القائمين عليها بدقة تامة، وإن بدا تفصيلا يسيرا فإنه يعكس منهجا علميا رصيا افتقده كثير من أهل العلم في العصور المتأخرة، وهو منهج التدقيق والتوثيق والبناء على ما انتهى إليه السابقون جيلا بعد جيل، وهو ذات المنهج الذي بلغت به أمم أخرى تقدم كبير في مجالات المعرفة المختلفة. وينبغي أن نذكر أن عطاء الإمام البخاري لم يقتصر على الجامع الصحيح، بل خلف تراثا واسعا من المصنفات، منها الأدب المفرد والتاريخ الكبير والأوسط والصغير وكتاب الضعفاء وكتاب القراءة خلف الإمام ورفع اليدين في الصلاة وبر الوالدين وخلق أفعال العباد والكنى والعلل وغيرها من الكتب النافعة بعلوم الحديث والرجال. وكان رحمه الله مع سعة علمه شديد الورع والعبادة يختم القرآن الكريم كل يوم في نهار رمضان ختمة، ويقوم بعد التراويح كل 3 ليال بختمة أخرى، وكان يقول إنه يرجو أن يلقى الله ولم يغتب أحدا قط. وتوفي رحمه الله ليلة عيد الفطر عند صلاة العشاء سنة 56 و200 للهجرة، بعد أن منع من التحديث في آخر حياته لأسباب تتعلق بخلافات محلية، فخرج إلى قرية خرتنك قرب سمرقند حيث كان له بها أقارب، ودفن هنالك يوم عيد الفطر بعد صلاة الظهر. وعاش رحمه الله 62 سنة إلا 13 يوما حافلة بالعلم معمورة بالعبادة. وبهذا نكون إخواني قد تعرفنا على سيرة هذا الإمام الجليل من مولده إلى وفاته، وعلى قصة تأليفه لأعظم كتاب في السنة النبوية بعد كتاب الله عز وجل، وعلى الجهد العلمي الهائل الذي بلغته الأمة عبر القرون في ضبط هذا النص وتوثيقه، حرصا منها على أن تصل إلينا سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أوثق ما يكون النقل. فرحم الله الإمام البخاري وجزاه عن هذه الأمة خير الجزاء. وموعدنا في حلقة قادمة بحول الله مع تتمة الحديث عن الإمام مسلم وصحيحه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تيسير السنة، تيسير السنة. نقترب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نتأمل أحاديثه ونستلهم من سيرته ما ينير العقول ويزكي النفوس ويصلح السلوك. تيسير السنة، تيسير السنة، برنامج من إعداد وتقديم الأستاذ قيس حمودة.
2: من رياض السنة النبوية.
3: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري، فقلت له كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق، فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت إني لا أستهزئ بك، فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري.
2: من رياض السنة النبوية.

0: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر. وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري.
1: من رياض السنة النبوية.
2: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 12 من الآية 23 إلى الآية 81 من سورة المائدة بصوت القارئ عبد العزيز بالشيخ برواية قالون عن نافع المدني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

صدق الله العظيم. رتل علينا القارئ عبد العزيز بالشيخ الحزب 12 من الآية 23 إلى الآية 81 من سورة المائدة برواية قالون عن نافع المدني.

0: دليل المعايير الشرعية. دليل المعايير الشرعية برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية. دليل المعايير الشرعية برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم دليل المعايير الشرعية. نواصل معكم اليوم شرح المعيار الشرعي رقم 10 المتعلق بالسلم والسلم الموازي، ونستكمل ما بقي من أحكامه وضوابطه. وقد توقفنا في الحلقة السابقة عند مسألتين تتصلان بالتصرف في المسلم فيه قبل قبضه. أما المسألة الأولى فتعلقت بحكم بيع المسلم فيه قبل قبضه، وبينا أن المعيار لم يجز ذلك لأن المسلم فيه يظل دينا في ذمة المسلم إليه حتى يسلم، وبيعه قبل قبضه مما منعه جمهور الفقهاء. وقد استدل القائلون بهذا الرأي بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. وأما المسألة الثانية فكانت حول استبدال المسلم فيه بغيره عند حلول أجل التسليم، وقد أجاز المعيار هذا الاستبدال إذا لم يكن مشروطا في أصل العقد وكان بعد حلول الأجل، وكان البدل سلعة حاضرة تقبض من غير تأجيل وصالحة لأن تكون مسلما فيه برأس مال السلم، كما اشترط ألا تزيد قيمتها السوقية على قيمة المسلم فيه وقت التسليم حتى لا يتحقق الربح فيما لم يضمن. ننتقل اليوم إلى مسألتين جديدتين. تتعلق المسألة الأولى بحكم الإقالة في عقد السلم كلية كانت أو جزئية، في حين تتناول المسألة الثانية الأحكام المتعلقة بتسليم المسلم فيه عند حلول أجله من حيث مطابقته للصفات المتفق عليها، مكان تسليمه، وما يترتب على التأخر في التسليم أو تعذره. نبدأ بالمسألة الأولى، فما المقصود بالإقالة في عقد السلم وما حكمها وضوابطها؟ الإقالة هي اتفاق الطرفين على فسخ العقد وإزالة آثاره. كي قلنا هنا اتفاق الطرفين ما معنى ذلك؟ يعني أن الطرفين اتفقوا على فسخ العقد وهذه هي الإقالة. أما فسخ العقد لوحده فهو طرف واحد هو الذي يقوم بفسخ العقد دون موافقة الطرف الآخر. الإقالة إذا هنا تستوجب اتفاق الطرفين على الفسخ، بحيث يرد كل طرف إلى الآخر ما آل إليه بمقتضى العقد. ففي عقد السلم إذا دفع المسلم رأس المال مقدما ثم اتفق الطرفان على العدول عن العقد جاز لهما إقالته، ووجب على المسلم إليه رد رأس المال إلى المسلم، فإن كان رأس المال قائما رد بعينه، وإن تعذر رده رد مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا. نوضح ذلك بمثال: لو دفع رب السلم 3000 دينار إلى فلاح مقابل 10 أطنان من القمح تسلم بعد 6 أشهر، ثم اتفق الطرفان على إقالة العقد كليا، فإن العقد يفسخ ويعيد الفلاح إلى رب السلم رأس المال كاملا وهو 3000 دينار. أما إذا اتفق على الإقالة في 4 أطنان فقط فإن العقد يفسخ في هذا الجزء، ويرد الفلاح إلى رب السلم ما يقابله من رأس المال وهو 1200 دينار، في حين يبقى العقد قائما في 6 أطنان المتبقية، ويلتزم الفلاح بتسليمها في الأجل المتفق عليه، وهذه هي الإقالة الجزئية. والإقالة من المعاملات المندوب إليها شرعا لما فيها من رفع الحرج وقضاء حاجة النادم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. معنى أقال مسلما بيعته وافق على فسخ العقد بعد أن ندم المتعاقد الآخر على الصفقة وطلب الرجوع فيها، ومعنى أقال الله عثرته أي عفى الله عن زلته وتجاوز عن خطيئته جزاء له على تيسيره على أخيه ورفع الحرج عنه. وتظهر الحكمة من جواز الإقالة في السلم بوضوح، لأن السلم بيع يقوم على تعجيل رأس المال وتأخير تسليم المسلم فيه، وقد وصفه بعض الفقهاء بأنه بيع بأوكس الأثمان، لأن تعجيل رأس المال يراعى عادة في تحديد ثمن المسلم فيه، فقد تطرأ على المسلم إليه ظروف تجعله غير قادر على التسليم، أو تطرأ للمسلم حاجة إلى استرداد رأس ماله، فشرعت الإقالة تحقيقا للرفق بالطرفين ورفعا للحرج عنهما، ولا فرق في جوازها بين أن تقع قبل حلول أجل السلم أو بعد حلوله، ما دامت قائمة على تراضي الطرفين ورد رأس المال أو ما يقابل الجزء الذي وقعت فيه الإقالة من غير زيادة مشروطة أو محظور شرعي. ننتقل الآن إلى المسألة الثانية لنتطرق فيها إلى أهم الأحكام المتعلقة بتسليم المسلم فيه عند حلول الأجل. أكد المعيار في بداية هذه المسألة أنه إذا حل أجل السلم وجب على المسلم إليه، أي على البائع، أن يسلم المسلم فيه وفق المواصفات والمقدار المتفق عليهما في العقد، كما يجب على رب السلم أي على المشتري أن يقبله إذا كان مطابقا لما تم الاتفاق عليه، لأن تسليمه على هذا الوجه يعد وفاء بالالتزام الذي تراضى عليه الطرفان. ولكن ماذا لو سلم البائع سلعة أفضل من المواصفات المتفق عليها؟ يعني إذا كان يجيك البائع هنا وعطاك سلعة المواصفات متاحة خير من اللي اتفقوا عليه، في هذه الحالة يجب على المشتري قبولها ما دامت الزيادة في الصفة دون أن يطلب البائع مقابلا ماليا لها، يعني هو حسن في الصفة متاع السلع ومطلبش مقابل، ويعد ذلك من باب حسن القضاء الذي رغبت فيه الشريعة. فمثلا لو اتفق على تسليم قمح بجودة معينة ثم سلم البائع قمحا أجود منه من غير أن يطلب زيادة في الثمن، وجب على المشتري قبوله. أما إذا سلم البائع سلعة أقل من المواصفات المتفق عليها فلا يلزم المشتري قبولها، وله أن يرفضها ويطالب بحقه كما ورد في العقد، ولكن إذا رضي المشتري بقبولها جاز ذلك على سبيل حسن الاقتضاء، ويجوز للطرفين أن يتفقا على تخفيض في الثمن مقابل النقص في الجودة. فمثلا لو اتفق على تسليم تمر من درجة معينة فسلم البائع تمرا أدنى منها، فللمشتري أن يرفضه وله أيضا أن يقبله مع الاتفاق على تعديل مناسب. ومن الضوابط المهمة أيضا أنه لا يجوز للبائع أن يسلم سلعة من نوع آخر بدلا من المسلم فيه ولو كانت من جنسه إلا على سبيل الاستبدال الذي ذكرنا شروطه سابقا. فلا يجوز مثلا أن يكون العقد على قمح ثم يسلم البائع شعيرا من تلقاء نفسه، ولا أن يكون العقد على صنف معين من التمر فيسلم صنفا آخر، إلا إذا تم ذلك في إطار استبدال جديد مستوف للضوابط الشرعية التي سبق بيانها. نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود إليكم بعد قليل، فابقوا معنا.

مستمعين الأعزاء، مرحبا بكم من جديد. استكمالا للمسألة الثانية التي تتناول الأحكام المتعلقة بتسليم المسلم فيه عند حلول الأجل، تطرق المعيار إلى توقيت التسليم، فالأصل أن يسلم المسلم فيه عند حلول الأجل المتفق عليه، ولكن المعيار الشرعي أجاز تسليمه قبل الأجل إذا كان مطابقا لما وصف في العقد من حيث النوع والصفة والمقدار، ولم يترتب على رب السلم أي على المشتري ضرر معتبر من التسليم المبكر. أما إذا وجد مانع معتبر كعدم توفر مكان مناسب للتخزين أو ترتب تكاليف إضافية عليه، فلا يكون ملزما بقبول المسلم فيه قبل حلول أجله. هناك في هذا المستوى سؤال يطرح، نقول ماذا إذا عجز المسلم إليه عن تسليم المسلم فيه عند حلول أجله؟ نقول هنا إذا كان العجز مؤقتا بسبب إعصار أو ظرف طارئ، فإنه ينظر إلى ميسرة، عملا بقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، صدق الله العظيم. وهنا كذلك يطرح سؤال آخر، هل يجوز اشتراط غرامة مالية على المسلم إليه إذا تأخر في التسليم؟ المعيار منع ذلك صراحة، فلا يجوز اشتراط جزاء مالي عن تأخير تسليم المسلم فيه، لأن المسلم فيه دين في الذمة، وأي زيادة مالية تربط بتأخير الوفاء بالدين تفضي إلى معنى من معاني الربا. فإذا حل الأجل ولم يتوفر المسلم فيه في الأسواق أو لم يستطع المسلم إليه الحصول عليه لتسليمه، فإن المعيار أعطى للمسلم ثلاثة خيارات، أولا أن ينتظر حتى يتوفر المسلم فيه ويتم تسليمه، الخيار الثاني أن يقيل العقد ويسترد رأس مال السلم، وهذا يربطنا بما سبق أن بيناه من أحكام الإقالة في السلم، الخيار الثالث أن يتفق مع المسلم إليه على استبدال المسلم فيه بسلعة أخرى وفق الضوابط التي تقدم بيانها. وهكذا نرى أن الاستبدال والإقالة ليس مجرد مسائل نظرية، بل هما من الحلول الشرعية التي وضعت لمعالجة ما قد يعترض عقد السلم من صعوبات عند مرحلة التسليم. وقد ختم المعيار أحكام السلم بمسألتين مهمتين تخصان التطبيقات المصرفية المعاصرة. أما المسألة الأولى فهي السلم الموازي، ويقصد به أن يبرم أحد طرفي عقد السلم عقد سلم آخر مستقلا مع طرف ثالث للسلعة نفسها أو لسلعة تماثلها في المواصفات. فمثلا قد يبرم المصرف الإسلامي عقد سلم لشراء 1000 طن من القمح من منتج فلاحي، ثم يبرم في الوقت نفسه أو بعده عقد سلم آخر مع مشتر آخر لبيع الكمية نفسها بمواصفات

0: ذاتها، ولكن المعيار هنا اشترط أن يكون العقدان مستقلين تماما، فلا يجوز ربط أحدهما بالآخر، ولا أن تكون حقوق أحد العقدين والتزاماته معلقة على العقد الآخر، وبذلك يبقى كل عقد مستقل بآثاره ومسؤولياته. أما المسألة الثانية فهي تخص صكوك السلم، فقد نص المعيار على أنه لا يجوز إصدار صكوك سلم قابلة للتداول، والسبب في ذلك أن حملة هذه الصكوك يملكون حقا في المسلم فيه قبل قبضه، وهو في حقيقته دين في الذمة، فلو جاز تداول هذه الصكوك لأدى ذلك إلى تداول الديون بين المتعاملين، وهو ما منعه المعيار كما ذكرنا سابقا. وبهذا نكون قد استكملنا الحديث عن المعيار الشرعي رقم 10 المتعلق بالسلم والسلم الموازي، وتعرفنا على أهم أحكامه وضوابطه وتطبيقاته المعاصرة. وبعد هذا العرض المفصل لأحكام معيار السلم والسلم الموازي الذي قدمناه على امتداد 4 حلقات، يتبين لنا أن السلم ليس مجرد عقد فقهي معروف منذ القدم، بل هو أداة تمويلية ذات أهمية كبيرة في الاقتصاد المعاصر، فبمقتضاه يحصل المنتج على سيولة نقدية عاجلة تمكنه من تمويل نشاطه ودورته التشغيلية في مقابل الالتزام بتسليم سلع موصوفة في الذمة في أجل معلوم. وبذلك يقدم السلم صيغة شرعية فعالة لتمويل رأس المال العامل بعيدا عن الاقتراض بالفائدة ومرتبطة بالإنتاج والتداول الحقيقي للسلع. ومع ذلك تبقى هناك مفارقة واضحة، فعلى الرغم من القوة التمويلية لهذا العقد وما يتسم به من مرونة، لا يزال حضوره محدودا في المحافظ التمويلية لكثير من المؤسسات المالية الإسلامية التي تميل غالبا إلى الصيغ الأكثر شيوعا وأقل تعرضا للمخاطر. ويرجع هذا التحفظ في جانب منه إلى التخوف من تقلب الأسعار أو تأخر التسليم أو تبعات تسلم السلع وتخزينها وتسويقها، غير أن السلم الموازي إذا طبق في إطار عقدين مستقلين إلى جانب الضوابط التي قررها المعيار يساعد على إدارة جزء مهم من هذه المخاطر وإن كان لا يلغيها كليا. ومن هنا فإن الدعوة موجهة إلى المؤسسات المالية الإسلامية وإلى المسؤولين عن تطوير منتجاتها لإعادة النظر في مكانة السلم ضمن سياساتها التمويلية ودراسة سبل توظيفه بكفاءة وابتكار، فمجاله لا يقتصر على الزراعة بل يمتد إلى الصناعات التحويلية وتمويل مدخلات الإنتاج وقطاعي الطاقة والتعدين وتوريد المواد الأولية، كما يمكن أن يلبي حاجات المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمهنيين إلى السيولة اللازمة لدوراتهم التشغيلية. ولتثبيت أهم ما تناولناه وتقريب بعض تفاصيله التطبيقية، نختم حلقتنا بمجموعة من الأسئلة التوضيحية نطرحها ونجيب عنها بعبارة موجزة وواضحة. السؤال الأول: هل يجوز للمسلم بيع المسلم فيه قبل قبضه؟ الجواب: لا يجوز ذلك وفقا لما اختاره المعيار الشرعي، لأن المسلم فيه يبقى دينا في الذمة إلى حين تسليمه. السؤال الثاني: متى يجوز استبدال المسلم فيه؟ الجواب: يجوز بعد حلول الأجل، وبشرط أن يكون البدل غير نقدي وألا تكون قيمته السوقية أكبر من قيمة المسلم فيه وقت التسليم. السؤال الثالث: ما المقصود بالإقالة في السلم؟ الجواب: هي اتفاق الطرفين على فسخ العقد وإعادة كل واحد منهما ما أخذه من الآخر، وهي جائزة في السلم كله أو في جزء منه. السؤال الرابع: هل يجوز تسليم المسلم فيه قبل حلول الأجل؟ الجواب: نعم، إذا كان مطابقا لما وصف في العقد ولم يترتب على المشتري ضرر أو مانع من القبول. السؤال الخامس: هل يجوز اشتراط غرامة مالية على البائع إذا تأخر في تسليم المسلم فيه؟ الجواب: لا يجوز ذلك، لأن المسلم فيه دين في الذمة، والربط بين التأخير والزيادة المالية يفضي إلى معنى من معاني الربا. السؤال السادس: ما هي خيارات المسلم إذا تعذر تسليم المسلم فيه عند حلول الأجل؟ الجواب: له 3 خيارات: انتظار توفر المسلم فيه، أو الإقالة واسترداد رأس المال أو الاتفاق على استبدال المسلم فيه بسلعة أخرى وفق الضوابط الشرعية. السؤال السابع: ما المقصود بالسلم الموازي؟ الجواب هو أن يبرم أحد طرفي عقد السلم عقد سلم آخر مستقل مع طرف ثالث للسلعة نفسها أو لسلعة مماثلة لها في المواصفات. السؤال الثامن: ما هو أهم شرط في السلم الموازي؟ الجواب أن يكون واحد من العقدين مستقلا عن الآخر في حقوقه والتزاماته دون ربط بينهما. السؤال الأخير: هل يجوز إصدار صكوك سلم قابل للتداول؟ الجواب لا يجوز ذلك، لأن الصكوك تمثل حقا في مسلم فيه لم يقبض بعد، وهو في حقيقته دين في الذمة، فلا يجوز تداوله بيعا وشراء. إلى هنا نكون قد بلغنا ختام حلقتنا من برنامج دليل المعايير الشرعية. نشكر لكم حسن المتابعة، ونجدد لقاءنا معكم بإذن الله في الحلقة القادمة على نفس الموعد. ولمن فاتته الحلقة أو أراد إعادتها يمكنه سماعها على قناة إذاعة الزيتون على اليوتيوب. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد

0: الأمانة للقرآن الكريم،
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: إنسان نبي شريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتاب.
3: اللهم علمنا كتاب. اللهم علمنا كتاب.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
5: نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 13 من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام بصوت القارئ سمير السعيداني برواية قالون عن نافع المدني.